قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: راديو سيئون
2: 89.5 97.96 FM 837 MW.
1: راديو سيئون.

بالله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بنفاقهم

قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه

النصارى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ

ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية حسب توقيت لمدينة سيئون وضواحيها يحين في هذه اللحظات أذان صلاة الفجر لهذا اليوم نرفعه لكم من مسجد الجامع بمدينة سيئون.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: حقا وصدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان رفعنا على مسامعكم أذان صلاة الفجر لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية في محافظة حضرموت.

راديو شيئون. راديو شيئون. الكلام كلامكم. راديو شيئون. الكلام كلامكم. راديو شيئون.

نصل إليكم ونستمر في التواصل معكم عبر منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا لنقدم لكم جديد البرامج وعناوين محتوياتها وتفاصيل الأحداث. نسعد كثيرا بتفاعلكم معنا وتعليقاتكم وآرائكم ومقترحاتكم عبر الصفحات الرئيسية لإذاعة سيئون سيئون راديو فيسبوك إنستغرام تويتر تليجرام ومباشرة عبر الواتساب 7745259 إذاعة سيئون. أنتم.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة

وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم

أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة

الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما

في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلون

أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب

وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم

قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. السادة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في مزدلف فقرات برامج رسالنا لهذا اليوم الأربعاء 19 من شهر ذي القعدة الحرام 1447 هجرية، الموافق 6 مايو 2026. خير بداية لفقرات برامج رسالنا القرآن الكريم، وستويكم خاشعين إلى هذه التلاوة العطرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة حول بيان حرمة الإعانة على المعصية. أيها المستمعون الأكارم، يقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا تأملت أيها الأخ المستمع الكريم هذه الآية الكريمة، فالله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نتعاون على البر وأن نتعاون على التقوى. قيل في تفسير هذه الآية كما في تفسير الإمام البغوي: أي ليعن بعضكم بعضا على البر، والبر هو متابعة الأوامر، والتقوى هو مجانبة النهي. أمرنا الله أن نتعاون على أعمال البر والطاعات، ونهانا أن نتعاون على الآثام والعدوان. والإثم هو الكفر، والعدوان هو الظلم، وقيل الإثم هو المعصية، والعدوان هو البدعة. أيها المستمعون الأكارم، إن هذا الأساس من الأساسات المهمة التي ينبغي أن يفقهها المسلم، وأن يتعلمها، وليعلم أن طلب الحلال من الفرائض. كذلك ينبغي له حال اكتسابه للمال أن لا يكون ذلك فيه إعانة على اكتساب المال الحرام، فإن الإعانة على اكتساب المال الحرام من المحرمات. والدليل على أن الإعانة على المعصية معصية قوله عليه أفضل الصلاة والسلام حينما ذكر الخمر، قال: لعن الله في الخمر عشرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاصرها ومعتصرها إلى آخر الحديث، فأبان عليه أفضل الصلاة والسلام أن كل من يساعد في المعصية وكل من يعين على هذه المعصية ويتسبب فيها فهو آثم. ولهذا يمكن أن نستنبط من هذا الحديث كما أفاد ذلك الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، قال: أن هذا الحديث يدل على حرمة كل تسبب في معصية وإعانة عليها. كل تسبب في معصية وإعانة عليها يعتبر من المحرمات، لأنك خالفت أمر الله تعالى الذي أمرك أن تعين الناس على البر وأن تعينهم على التقوى، لا أن تعينهم على الإثم والعدوان. أنت مأمور بأن تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنت مأمور أن تأمر بالمعروف. ألم تعلم أن من ثوابت الشريعة الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت مأمور بأن تنكر عليهم في هذه المعصية، فكيف تعينهم على هذه المعصية؟ إذن أيها الإخوة الكرام، كل بيع أعان على معصية فإن هذا البيع من المحرمات. مثال ذلك، سوف نذكر بعض الأمثلة الواقعية. إذا عرفت مثلا أن هذا الشخص سيشتري منك هذا الشيء، سيشتري منك سكينا، سيستخدم هذا السكين في عمل معصية، سيقتل به إنسانا، سيستعين به على سرقة، لا يجوز لك أن تبيعه هذا السكين، لأن في ذلك إعانة على معصية. إذا جاء إليك شخصا يريد أن يشتري منك شيئا،
تعلم أن هذا الشيء سيستخدمه في صناعة الخمر مثلا، يحرم عليك أن تبيع إليه هذا الشيء، لأنك بهذا سوف تعينه على المعصية. إذا اشتهر أن عند الناس أن هذا اللباس هو لباس خاص بالكفار، أو أن هذا اللباس خاص بالفساق، أو أن هذا اللباس خاص بالمخنثين، فلبست أنت ذلك الثوب فإن ذلك من المحرمات أيضا، كما يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى، لأنك سوف تعين الناس أن يتكلموا عليك، سوف تعينهم على غيبتك وعلى انتهاك عرضك، فأنت الذي تسببت في ذلك. إذا جاء إليك شخص ليشتري منك خاتما من ذهب وأنت تعلم أن هذا الشخص سوف يلبس هذا الخاتم من الذهب، يحرم عليك ذلك، لأن ذلك إعانة على معصية. إذا جاء إليك الكافر في نهار رمضان ليشتري منك طعاما تعلم أنه سيأكله الآن، يحرم عليك أن تبيعه هذا الشيء، لأنه سيستعين به على معصية الله عز وجل. إذن كل معصية الإعانة عليها من المحرمات، وهذه الإعانة تشمل سائر أنواع الإعانة، سواء كان ذلك في معاملة كبيع وهيبة ونذر، أو كان ذلك في صدقة. على كل حال، إذا تيقنت أنه سيعمل هذا الشيء في المعصية، أو ظننت كذلك، مثل اليقين الظن. أما إذا شككت فلا حرج عليك، لكن ينبغي لك أن تترك ذلك، فإن ذلك من الشبهات. وقد جاء عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما أحوجنا إلى هذا الضابط الذي غفل عنه كثير من الناس. يقول لك: أنا لم أساعده في ذلك. كيف أنت الذي أعطيته السلاح؟ أنت الذي بعت له الرصاص؟ أنت الذي بعت له هذا حتى استطاع وسهلت له المعصية؟ إذا كنت مثلا سائق أجرة، وجاء إليك شخص تعلم أنه يريد منك أن توصله إلى مكان سيؤدي فيه معصية، لا ينبغي لك ذلك، لأنك بذلك تعينه على المعصية. إذن أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما أعظم كتاب ربنا وما أعظم سنة نبينا، قاعدة عظيمة: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو سيئون. أنتم في عالم المستطيل الأخضر والساحرة المستديرة، بطولات محلية وعربية وعالمية، نواكب أخبارها ونتابعها أولا بأول. عالم الشباب والرياضة يأتيكم الساعة 11:15 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.
1: أهلي وصحبي وأحبابي، أنا دايم الأوقات فاتح لهم بابي، كل من قصدنا بطرحه.
0: رسائل لحارس الأرض الذي يحنو عليها ويطرزها بمساحات خضراء تمدنا بالطمأنينة والحياة. الإرشاد الزراعي يأتيكم الأربعاء الساعة 11:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 14:00 عصرا.

كل صبح جديد، إشراقة جديدة تنور حياتنا، وبالخير تبشرنا، وبالأمل تغمرنا. إشراقة الصباح تأتيكم يوميا الساعة 8:30 صباحاً.

مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة التاسعة صباحاً.

0: أيها المستمعون، أيها الشباب، نفتح وإياكم الآن أجهزتنا ونبدأ دقائق من المعرفة وتبادل الأفكار والمعلومات عن تقنيات حياتنا المعاصرة. بوابة على التقنية. بوابة على التقنية، برنامج إلكتروني سمعي عبر الأثير، يحدثه محمد أبو بكر الحامد. تصفحه وإياكم
1: جليل سعيد الكوي.
2: مرحبا مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج بوابة على التقنية عبر أثير إذاعة سيئون. نرافقكم دائما في هذا البرنامج لمتابعة أبرز مستجدات التكنولوجيا وعالم الهواتف الذكية، معكم جليل الكولي، ومن الإعداد والإخراج محمد الحامد. وإلى العناوين: إنشاء ملفات البي دي إف والجداول الجاهزة، مميزات لا تعرفها في جيميناي، مزايا جديدة في التحديث الأخير لشات جي بي تي، ودراسة تحذر استخدام أدوات الاي اي يضعف الذاكرة. جالكسي اس 26 الترا يحصد لقب أفضل هاتف ذكي في 3 دول أوروبية. الأعزاء المستمعين، مرحبا بكم مجددا، وإلى التفاصيل. سباق التنافس بين أدوات الذكاء الاصطناعي يشتعل، حيث تجتهد كل الشركات المقدمة لهذه الخدمات في تحديث أدواتها وإضافة مميزات جديدة نتعرف عليها في هذه الحلقة. الأعزاء، أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لمساعدها الذكي جيميناي، يتيح للمستخدمين إنشاء ملفات جاهزة للتنزيل والمشاركة مباشرة داخل المحادثة دون الحاجة إلى النسخ أو التنسيق اليدوي. وبفضل الميزة الجديدة، يمكن لجيميناي توليد ملفات احترافية تشمل مستندات متعددة وجداول وعروض، إلى جانب صيغ شائعة مثل بي دي إف وورد وإكسل، إضافة إلى النصوص العادية. وكل ما عليكم فعله مستمعين الأعزاء هو وصف المطلوب وتحديد صيغة الملف، ليقوم النظام بإنشاء نسخة مكتملة وجاهزة للاستخدام الفوري بحسب تقرير نشره موقع متخصص. ويمكن تحويل ملاحظات الاجتماعات إلى ملف البي دي إف منسق، أو تلخيص ميزانية أسبوعية داخل جدول إكسل بشكل مباشر مع إبراز البيانات المهمة دون أي تدخل يدوي. وأكدت جوجل مستمعين الأعزاء أن هذه الخاصية ستكون متاحة لجميع مستخدمي جيميناي، سواء في النسخة المجانية أو المدفوعة، وعلى كل من الويب وتطبيقات الهواتف. وينظر إلى هذه الخطوة مستمعين الأعزاء باعتبارها تحسينا عمليا كبيرا في تجربة الاستخدام، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير والملفات اليومية. ويأتي هذا التحديث في وقت لا تزال فيه بعض المنصات المنافسة مثل OpenAI عبر تشات جي بي تي تعتمد على خطوات يدوية مثل النسخ واللصق لإنشاء المستندات النهائية. وبذلك تعزز جوجل موقع جيميناي كأداة إنتاجية متكاملة، لا تكتفي بتوليد النصوص بل تمتد إلى تحويلها مباشرة إلى ملفات جاهزة للاستخدام والمشاركة. وبين سهولة الاستخدام وتوفير الوقت مستمعنا الأعزاء، يبدو أن جيميناي يقترب أكثر من كونه مساعدا ذكيا شاملا لمهام العمل اليومية وليس مجرد أداة محادثة.
0: بوابة على التقنية.
2: أعزائي المستمعين، من جيميناي إلى شات جي بي تي الذي شهد تحديثا جديدا يعيد رسم مستقبل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي. في غضون أيام من انطلاقه، فرض التحديث الجديد لمنصة شات جي بي تي نفسه كأحد أبرز التحولات في مجال الذكاء الاصطناعي، مع إدخال قدرات متقدمة في تحليل الصور تمنح النظام عينا رقمية قادرة على فهم المشهد لا مجرد الوصف، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. أطلقت شركة OpenAI تحديثا جديدا لمنصة شات جي بي تي، حاملا معه حزمة من التحصينات الجوهرية التي تعزز من كفاءة الأداء وتوسع نطاق الاستخدامات العملية سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي. ويأتي مستمعين الأعزاء هذا التحديث في وقت تتزايد فيها المنافسة العالمية على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث ركزت التحسينات الأخيرة على رفع دقة الاستجابات وتسريع زمن المعالجة، ما يمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة واعتمادية، خاصة في المهام المعقدة مثل التحليل التقني وكتابة الأكواد ومعالجة البيانات. نأتي الآن إلى فهم سياقين أكثر عمقاً. أحد أبرز ملامح التحديث مستمعين الأعزاء يتمثل في تحسين قدرة النظام على فهم السياق البشري بشكل أدق، بما يشمل النوايا الضمنية وطبيعية الخطاب، الأمر الذي يقلل من الحاجة إلى صياغة دقيقة للأسئلة ويجعل التفاعل أكثر طبيعية وانسيابية. من أداة محادثة إلى مساعد متكامل، التحديث الجديد مستمعين الأعزاء يعكس تحول شات جي بي تي من مجرد أداة للرد على الاستفسارات إلى منصة متعددة الوظائف قادرة على التكامل مع أدوات تحليل البيانات وإنشاء المحتوى والتعامل مع الصور والملفات. هذا التطور يعزز من حضوره في قطاعات مثل الإعلام والتعليم والتطوير البرمجي وكثير من القطاعات. كما أتاح التحديث إمكانيات متقدمة لتخصيص التجربة من خلال تذكر تفضيلات المستخدم وأنماط عمله أيضا، ما يساهم في تقديم محتوى أكثر دقة وملائمة بمرور الوقت ويعزز الإنتاجية في البيئات المهنية. ونأتي الآن إلى جانب الأمان مستمعين الأعزاء. وعلى صعيد الأمان، ركزت التحسينات على تقليل الأخطاء وتحسين جودة المعلومات المقدمة، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع المحتوى الحساس، ما يرفع من مستوى الثقة في استخدام المنصة كمصدر مساعد في اتخاذ القرار. والتحديث شمل أيضا تحسين قدرات التعامل مع الوسائل المتعددة، حيث بات بإمكان المستخدم تحليل الصور والمستندات بشكل مباشر، وهو ما يفتح أفاقا جديدة في مجالات متعددة مثل الصحافة الرقمية والتعليم التفاعلي والهندسة والكثير من المجالات.

الأعزاء، رغم تلك المزايا المذهلة لتلك الأداتان وغيرها من الأدوات، إلا أن هناك دراسة تحذر من الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي لأنه يضعف الذاكرة. نتابع. المستمعون، أثارت دراسة حديثة صادرة عن مختبر الإعلام في معهد للتكنولوجيا جدلا واسعا، بعد أن أشارت إلى أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي وجيميناي قد يؤثر سلبا على مستويات التفكير النقدي والذاكرة لدى المستخدمين، خاصة فئة الشباب. شملت الدراسة 54 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 عاما، حيث طلب منهم كتابة مقالات بأساليب اختبارات باستخدام 3 أساليب مختلفة. أول هذه الأساليب الاعتماد على تشات جي بي تي، وثاني هذه الأساليب استخدام البحث التقليدي عبر الإنترنت، أما آخر هذه الأساليب الكتابة دون أي أدوات رقمية. وبحسب النتائج مستمعين الأعزاء، أظهرت فحوصات الدماغ انخفاضا ملحوظا في النشاط العصبي لدى المجموعة التي استخدمت تشات جي بي تي مقارنة بالمجموعة الأخرى، كما رصد الباحثون تراجعا في مستويات التفاعل اللغوي والمعرفي والسلوكي لدى هؤلاء المشاركين. وأشار التقرير إلى أن مستخدمي الذكاء الاصطناعي أصبحوا أكثر اعتمادا على النسخ واللصق مع مرور الوقت، ما انعكس على انخفاض مستوى المشاركة الذهنية في أداء المهام. في المقابل مستمعينا، أظهرت المجموعة التي اعتمدت على الكتابة دون أي أدوات رقمية أعلى مستويات من الترابط العصبي، خاصة في مناطق الدماغ المرتبطة بالإبداع والذاكرة ومعالجة المعاني، كما سجلت شعورا أكبر بالرضا والملكية الفكرية للأعمال المنجزة. أما المشاركون مستمعين الأعزاء الذين استخدموا محركات البحث مثل محرك بحث جوجل، قد أظهروا بدورهم مستويات عالية من التفاعل الذهني، ما يعكس استمرار دور البحث التقليدي في تعزيز الفهم والتحليل. وقالت الباحثة الرئيسية التالية في هذا المعهد أن الهدف من نشر النتائج قبل مراجعتها العلمية الكاملة هو تسليط الضوء على المخاطر المحتملة، محذرة من تعميم استخدام هذه الأدوات في المراحل التعليمية المبكرة دون ضوابط واضحة، لما قد يشكله ذلك من تأثير على تطور قدرات التفكير لدى الأطفال والمراهنين كذلك. أضافت أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي قد يجعل أداء المهام أكثر سهولة وكفاءة، لكنه في المقابل قد يقلل من قدرة الدماغ على ترسيخ المعلومات في الذاكرة على المدى الطويل. تأتي هذه الدراسة مستمعينا في وقت يتزايد فيها الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم وكذلك العمل، ما يفتح نقاشا واسعا حول التوازن بين الاستفادة من هذه الأدوات والحفاظ على القدرات الذهنية الأساسية لدى المستخدمين.

0: الأعزاء، هاتف ذكي جالاكسي S26 الترا يحصد لقب أفضل هاتف ذكي في 3 دول أوروبية. حصد هاتف جالاكسي S26 الترا من شركة سامسونج الكورية لقب أفضل هاتف ذكي في السوق في 3 دول أوروبية من قبل أكبر منظمات لحماية المستهلك في منطقة بلونوكس التي تشمل هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ. وقالت شركة سامسونج في بيان أن جالاكسي S26 الترا حقق في أحدث اختبارات المقارنة المستقلة أعلى الدرجات لدى كل من منظمات تيستانكوب البلجيكية للمستهلكين وجمعية المستهلكين الهولندية. ويعني هذا مستمعين الأعزاء أن الهاتف الذكي جالاكسي S26 الترا يستحق رسميا لقب الأفضل في اختبارات بحسب بيان الشركة. وكما منح موقع إلكتروني وهو موقع تويترز، وهو أكبر موقع إلكتروني متخصص في الإلكترونيات والتكنولوجيا في هولندا وبلجيكا، جائزة الابتكار لهذا الهاتف الذكي جالاكسي S26 الترا. إضافة إلى هذا، حصل الهاتف على ثقة وتوصية منظمات عديدة، أبرز هذه المنظمات منظمة كونسيومر ريبورترز وهي منظمة أمريكية غير ربحية متخصصة في اختبار المنتجات ونصائح الشراء للمستهلكين. وجاء جالاكسي S26 الترا في صدارة الهواتف التي قيمتها المنظمة مؤخرا، حيث أشادت بقدرات الشاشة والكاميرا التي تفوقت على أحدث هواتف الآيفون الرائدة. وتشير هذه التقييمات من هذه المنظمات والجمعيات إلى الجودة التي يعد بها هاتف جالاكسي S26 الترا للمستهلكين. وقال ويليام فيسر الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج، قال في سوق تتطور فيها التكنولوجيا بسرعة البرق يصبح دور مختبرات الاختبار والموضوعية أكثر أهمية من أي وقت مضى، مضيفا أنها الصوت الحاسم الذي يساعد المستهلكين على التمييز بين الحقائق والادعاءات. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بوابة على التقنية. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: بوابة على التقنية. بوابة على التقنية برنامج إلكتروني سمعي عبر الأثير، يحدثه محمد أبو بكر الحامد. تصفحه وإياكم
2: جليل سعيد الكولي.

0: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس.
1: وفرت في الوقود؟ رائع، لكن هل وفرت في الأمان؟ تحويل وقود سيارتك للغاز ليس مجرد توفير، بل هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة في سيارتك. مخاطر الغاز لا تمنح فرصة ثانية للحياة. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
3: أخي المواطن، اجعل بيئتك أفضل
4: بأسلوبك الألطف،
3: مع تحيات صندوق النظافة والتحصين في الوادي والصحراء.

0: مع إطلالة كل صباح جديد نرقب الحياة من قريب ونكون معكم في صحبة مفتوحة نرصد فيها كل جديد ومفيد. صبحكم الله بالخير، يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة الساعة 9 صباحا. راديو سيئون 89.5 FM.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، التطعيم الروتيني في المرافق الصحية يعطى فيه الأطفال لقاح ضد 10 أمراض قاتلة، هي السل، شرج الأطفال، الخناق، السعال الديكي، التهاب الكبد البائي، الكزاز الوليدي، التهاب السحايا، التهابات الجهاز التنفسي الرئوي، أمراض الإسهالات والحسبة.
0: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

يطل علينا يوم جديد ينور حياتنا صباحه وتبشرنا بالفرح أيامه، بالأمل نستقبله وبالتفاؤل نحتضنه. إذاعة شيئون تقدم

0: إشراقة الصباح، إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، في هذا الصباح الجميل نذكر أنفسنا بأن اختيار الله لنا هو دائما الأفضل، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلمه ويختار لنا ما يناسبنا أكثر مما نختار لأنفسنا، فلنثق في لطف الله وحكمته ولنشكره على كل ما أعطانا وما منعنا، لأنه يعلم ما هو خير لنا في الدنيا والآخرة. أحبته وعشاق الصباح، صباحكم مليء بالرضا والثقة في قدرة الله وحسن تدبيره. سعادتك صديق الصباح في خاطر مكسور تجبره، فتشعر أن خاطرك هو الذي جبر، وفي دمعة تمسحها عن خد محزون فتشعر أن دمعتك هي التي مسحت. سعادتك في الصباح في مسكين تنصره في موقف ضعف، فتشعر أن النصر نصرك، وفي إصلاح ذات البين فتشعر أنك قد عدت إلى نفسك بعد فراق. السعادة بيد الله فلا تطلبها بعيدا عنه، هكذا هي السعادة التي يجب أن نستقبل بها كل صباحاتنا.

0: نفائس الصباح. نفائس الصباح.
1: نسألك اللهم الحلال يا الله. الحلال في اللقمة وشربة الماء والثوب. الحلال في الحب والقلب والهوى. الحلال في الصحبة وفي الطريق. الحلال في السعي والهدف. نسألك الحلال يا الله في الأمنيات في الرغبات والمقاصد، وندعوك دعاء الآمرين فيك. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. يقول الشيخ عمر عبد الكافي: البيوت التي يصلى فيها قيام الليل يشع منها نورا يراه أهل السماء، وكما ننظر إلى السماء ليلا لنرى نور النجوم، تنظر الملائكة إلى الأرض لترى نور البيوت التي تنور بصلاة أهلها. والأعجب من ذلك أن الملائكة إذا اعتادت على رؤية نور بيتك كل يوم ولم تصلي قيام الليل يوما تسأل عنك، لأنها رأت بيتك مظلما، فيقال لهم: إنك لم تقم لأنك مريض أو مهموم أو غير ذلك. فتبدأ الملائكة بالدعاء لك بالشفاء وتفريج الهم، والدعاء لك حسب حاجتك، شوقا لرؤية نور بيتك المضاء بسبب صلاتك. اللهم دبر ما نجهله، ويسر ما نامله، وقرب ما نتمنى. اللهم نسألك بركة وتوفيقا وعفوا وعافية ودعاء مستجابا، واحفظنا اللهم من كل سوء ومكروه.

0: لحظة من فضلك. لحظة من فضلك.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعض القراءات تشير إلى تراجع دور الأب داخل أسرته، فلم تعد له الكلمة الفصل في كثير من أمور البيت، وهو تراجع خطير نرى نتائجه ماثلة أمام عيوننا. ولا شك أن للأم دور رئيسي في هذا التراجع، فالزوجة الصالحة التي تكرم زوجها باحترامه أمام أولاده ولا تنتقص من توجيهاته وإرشاداته ونصائحه وتكون دافعة لتنفيذها، هي الأم التي نبحث عنها اليوم في تربية الأبناء لتستقيم العائلة. نبحث عن الأم التي تزرع في قلوب الأبناء قيمة الأب ومكانة الأب في البيت، فينمو حبهم واحترامهم لأبيهم ويزداد برهم له ولها. هذا التصرف من الأم يعكس القيم الأخلاقية التي تربت عليها عندما كانت في بيت أبيها وأمها، وهي صورة من والديها. فإن أحسنوا العشرة بينهما صان أولادهم تلك العشرة في بيوت الزيجة، تلك الزوجة التي نبحث عنها اليوم. وفي الأزواج والزوجات كل الخير إن شاء الله.

أحبتي وأصدقاء الصباح من المستمعين والمستمعات، وصل الغلام إلى المعلم فوجد الحلقة مكتملة، فقال له الشيخ: لا مكان لك فيها. فحزن الغلام وانطلق عائدا إلى قريته، تلك القرية التي كانت بعيدة عن الكتاب. وما أن رجع إلى بيته باكيا حزينا شاكيا لأمه، نام الغلام فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، فأخبره بما حدث له مع المعلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى الشيخ وقل له: يقول لك رسول الله: حفظني القرآن. فقال له الغلام: قد لا يصدقني. فقال الرسول: أعطه تلك الأمارة التي سأقولها لك الآن. استيقظ الغلام وعاد إلى منزل الشيخ وقرأ عليه الباب فجرا، ففتح له الشيخ وقال له: لما عدت يا غلام؟ فقال له الغلام: رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويقول لك: حفظني القرآن بأمارة زمرة زمرة. فبكى الشيخ وأكرم الغلام وجعل له مكانا في الحلقة. فسأله الغلام: يا شيخي، ما قصة زمرة زمرة زمرة؟ فقال له الشيخ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فسألته كيف يدخل أهل القرآن الجنة بهذه الأعداد الكبيرة من أهل الإسلام، فقال لي النبي: يدخلونها زمرة زمرة زمرة. ألم تقرأ قوله سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة؟ يقول الإمام:

القرآن من أجل الأعمال، فقد قال النبي لأصحابه ذات يوم: بلغوا عني ولو آية، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون صحبة نأخذ بعضنا بيد بعض وندخل الجنة. اللهم ادخلنا الجنة مع الحبيب وزمرته الصالحين زمرا زمرا زمرا. وكل من آمن بلسانه أو قلبه أو يده أو بكل حواسه.

0: أجمل ما سمعت.
1: يا محمد يا محمد،
2: تنادي الملكة باسمه
1: يا محمد، قم فأطعمهم، أطعم من أمرت بقطع الحوت عنهم، أم أنك لا تقدر على حمل الطعام إليهم؟
2: أجدنت يا شرف الدين، أتريد من السلطان أن يطعم الناس بنفسه؟
1: أي سلطان؟ أين هو السلطان؟ أنا لا أرى سلطانا هنا.
3: الجميع يعرف من أنا إلا أنت؟
1: لا والله ما أصر، فالجميع لا يعلم من تكون حتى أنت.
3: أنا سلطان هذه البلاد.
1: والله ما أصبت أيضا،
3: فمن أكون إذا؟
1: أنت عبد، عبد والله مولاه حفظ عبيده، فهل يكون طائعا شاكرا أم ناكرا آبقا؟
3: والله ما أصبت يا شرف الدين، لقد جئت بأغنياء يطلبون فقيرا.
4: افتحوا خزائن الدولة واكفوا كل محتاج.
5: مولاي،
4: إليك عني يا إدريس. الخزائن العمرانة لا تعدل ميزان الفارغ، ودمعة طفل جائع يوم القيامة أثقل من ملء الأرض ذهبا. أأصبت الآن يا شرف الدين؟
1: أصبت الآن يا أمير المؤمنين،
3: فهل تتخلى عن عبد يحمل أغلالا تطوقه وتحاسبه على سوء تصرفه وضعف حياته؟
1: بل نحملها معه يا أمير، ولكن لي شرط واحد.
3: ولك
1: أن تطعم هؤلاء بيدك.
3: وأنا قبلت، ولكن ألا يعين الشيخ الشيخ؟

0: قبل الختام. قبل الختام.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، كل تأخير فيها خير، هكذا نسمعها من كثير من الناس، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. تأكد تماما أخي المستمع أن الله ما صرف عنك شيئا ليحرمك بل ليرحمك، ولا أخر عنك أمرا ليعذبك بل ليهذبك، وإنما يعطيك أفضل من اختياراتك لنفسك، ويرفعك بهذا البلاء درجات عنده. والمؤمن يدرك ذلك ببصيرته لا ببصره. كل تأخير فيها خير.

0: أحبة وأصدقاء الصباح، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام رحلة هذا الصباح من برنامجهم إشراقة الصباح. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إشراقة الصباح،
2: إشراقة الصباح.
1: إشراقة الصباح إطلالة يومية مع سليمان مطران. إشراقة الصباح، تنفيذ خميس سالم قطمي.

0: راديو سيئون أنتم
1: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.
2: عزيزي السائق، التجاوز الخاطئ موت محقق، فكن يقظا ولا تتهور. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
3: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس.
4: محفوظ، كأنك تأخرت اليوم.
5: سكتي، رحت بسد فاتورة الماء، حصلت يا رحمة لا إله إلا الله طابور لا له أول ولا آخر مشان يسددون.
4: والله وعندنا وعي ونزاهة يا محفوظ، كل يوم بغى يتخلص مني عليه ماسك طابور فتسدد الفواتير.
5: عندنا ناس نظاميين يا بنت سعيد، ولا يحبون يأكلون زعق، وما دام الإنسان استخدم الماء يدفع حقه، ولا وضوءه وغسله وصلاته على الله تقبل ولا لا؟ سدد دينك
4: لجل تنام عينك.
6: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
7: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
8: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
7: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
9: عزيز الأب، عزيزة الأم، تشمل مضاعفات الحصبة التهاب الرئة والإسهالات الحادة والجفاف والإسهال المزمن وسوء التغذية والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات خطيرة كالعمى والصمم وتأذي الدماغ.
10: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
11: هنا سيئون.
12: راديو سيئون
13: 89.5 97.96 FM 837 MW.
12: راديو سيئون، راديو سيئون
13: 89.5 FM

0: إذاعة سيئون أنتم.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين صحة وحياة.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: مع إطلالة يوم جديد يتجدد فينا النشاط والحب للعمل،
1: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
0: إذاعة سيئون تقدم
2: صبحكم الله بالخير.
0: صبحكم الله
1: بالخير.
0: لقاء يومي مفتوح
1: نعيش فيه معكم
0: لنرصد كل جديد ومفيد،
1: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
0: صبحكم الله بالخير.
1: دعوة لتكاتف الجهود
0: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: صباحكم الله بالخير أعزائي المستمعين أين وكيف ما كنتم من إذاعة سيئون، نبعث إليكم أطيب التحايا وأجمل الأمنيات لكل من يسمعنا الآن ويتابعنا سواء من داخل الوطن أو خارجه. شكرا لاختياركم لنا لنكون جزء من صباحكم. نرحب بكم في لقاء صباحي متجدد عبر برنامجكم المباشر صباحكم الله بالخير، هذه المساحة الصباحية اللي تمتد معكم على مدى ساعتين من الوقت من 9 حتى 11، بنشارككم خلالها زوايا متنوعة بين الاجتماعي الثقافي الأخباري، ونقترب أيضا من تفاصيل الحياة كما هي نابضة متحركة وقريبة أيضا منكم. يسعد صباحك عبد القادر.
1: صباح الخير سمية، وصباح الخير لكل المستمعين، تحية صباحية مفعمة بالحيوية والنشاط والأمل وثقة بالله سبحانه وتعالى، وصباح متجدد لمخرج حلقة هذا اليوم زميل أيمن باصواتين، وما يحلو الصباح إلا بمتابعة مستمعينا من كل مكان. موعد جديد وساعتين أثيرتين جديدتين من برنامج صباحكم الله بالخير نقضيهما معكم بفقرات متنوعة، فمرحبا بكم. تعالوا بنا في هذه اللحظات كالعادة وفي كل صباح قبل أن نبدأ مشوارنا نستعرض أولا ما تحمله حلقة هذا اليوم.
2: صبحكم الله بالخير. صبحكم بالخير.
0: إذن مستمعينا نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم الأربعاء بباقة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين التوعية والخدمة وأيضا الاهتمام بشأن المجتمع والمعيشة إضافة إلى المنوعات والتقارير الميدانية. فنفتتح برنامجنا بفقرة نحن والأسرة والتي بعنوان حماية الطفل من حوادث المنزل، حيث نسلط الضوء على أهم الإرشادات التي تساعد الأسر على توفير بيئة آمنة للأطفال داخل البيت وتقليل المخاطر التي قد تحدث للحظات بسيطة وغير متوقعة.
1: أما في ظاهرة ومظهر مستمعين الكرام، سنسلط الضوء مرارا وتكرارا على موضوع الحصبة والعناد الأسري مع الزميل سعد سالم.
0: ومن الجانب الخدمي والمعيشي ننتقل في جولة إلى مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء، حيث نرصد لكم أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم ونتابع حركة السوق والتغيرات اليومية التي تهم المستهلك مباشرة.
1: في زاوية ضيف وحوار مستمعين الكرام سنتحدث عن مصلحة شؤون القبائل وجهودها في دعم الاستقرار المجتمعي، ويسعدنا أن يكون ضيف حلقة هذا اليوم أو ضيف فقرة هذا اليوم في استديو صباحكم الله بالخير الشيخ سلطان بن زايد التميمي مدير عام مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت، لنتعرف على تلك الجهود وما هي آخر المستجدات التي تبذلها مصلحة شؤون القبائل.
0: وأيضا تغطية ميدانية مباشرة لأبرز الفعاليات من خلال مراسلينا في الميدان.
1: من مديرية رخية ينضم إلينا كالعادة زميلنا مبارك بن سنكر، في كل أربعاء نحصد منهم أبرز الأنشطة والفعاليات التي اعتملت خلال أسبوع كامل في مديرية رخية.
0: ونستمر معكم في متابعة المستجدات من خلال جولة في عناوين الأخبار، إضافة إلى حالة الطقس وحركة الطيران في مطار سيئون الدولي وأسعار العملات، وذلك من غرفة الأخبار بالإذاعة.
1: مستمعينا الكرام، لنوم عميق العلم والأطباء ينصحون بكشف القدمين، ما هو السبب؟ سنتعرف عليه في فقرة المنوعات وجديد الدراسات.
0: إذن حلقة حافلة بالتنوع والمعرفة، نأمل أن نكون برفقتكم وتكون فقرات مفيدة وممتعة لكم، فابقوا معنا.

0: إذن أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام مرة أخرى، ونتوقف في هذه اللحظات سمية في زاويتنا الأسرية نحن والأسرة، وفيها سنتحدث عن حماية الطفل من حوادث المنزل.
1: نعم مستمعينا، تتمنى كل أم وترجو الله أن يحمي أطفالها، وتقوم بكل الطرق والوسائل لكي تحصن أطفالها من كل الشرور، ولذلك فهي تتساءل دوما عن طرق ونصائح عن تحصين وحماية الطفل للتأكد من سلامة صحته وبث الطمأنينة في قلبها. لذلك جمعنا لكم عدة طرق لتحصين الطفل كما ذكرها الاختصاصيون التربويون.
0: أول هذه الطرق مستمعينا الكرام، يجب وضع سدادات لكل مقابس الكهرباء في البيت أو لكل مفاتيح الكهرباء في البيت عشان تكون الصورة واضحة للمستمعين، حيث رفع الأدوات الحادة مثل السكاكين وشفرات الحلاقة والإبر والأدوات المدببة وأيضا المقصات في مكان آمن بعيدا أيضا عن متناول أيديهم، كل ذلك يعتبر من أهم الطرق لحماية الأطفال من الحوادث المنزلية.
1: نعم، كذلك أيضا عدم ترك الطفل الصغير وحده في حوض الاستحمام ولو لثوان قليلة، لأنه سيسقط رأسه في الماء بدافع الفضول ربما، لأنه يحب النظر في الماء. فرأس الطفل يعد من أثقل أجزاء الجسم، وتكثر هذه الحوادث في مرحلة المشي الأولى للطفل، فكوني منتبه عزيزتي الأم لهذه الخطوة. نعم،
0: إضافة مستمعينا الكرام وعزيزتي الأم كذلك، يفضل إغلاق باب الحمام باستمرار وعدم ترك الطفل بمفرده في الحمام.
1: وحتى يعني لو كانت بتنزل من الحمام منها تأخذ الطفل.
0: نعم.
1: معها ويعني ما تخليه حاله.
0: صحيح.
1: ويجب عليها أيضا تأمين غرفة المعيشة بحيث لا يكون فيها أسلاك كهربائية مكشوفة. كذلك رفع الأجهزة التي قد تسبب الحروق للطفل عن مكان اللعب وعن المجالس العائلية.
0: ولا تنسي عزيزتي الأم وضع المنظفات المنزلية والمبيدات الحشرية في أرفف مرتفعة جدا بعيدا عن أيدي الأطفال ومتناولهم.
1: نعم. وأما بالنسبة لتحصين الطفل في الشارع، فيجب أن تعلم الأم أو تعلم الأم طفلها قواعد المرور مبكرا، وكذلك تعلمه الانتباه للإشارات الضوئية، يعني الأحمر يعني بنوقف والأخضر بأنه يعني ما عندنا. نعم. إشارات مرور.
0: ما في مشكلة، هم أساس ربما حتى في المناهج المدرسية.
1: نعم.
0: لكن إن شاء الله نقول نأمل أنها تتوفر مرة أخرى عندنا في الشوارع عشان تكون فعلا تطبيق عملي. أيضا عزيزتي الأم، امسكي بيد طفلك جيدا عند عبور الشارع ولا تتركيه مهما كان السبب.
1: كذلك لا تسمحي لنفسك أو لطفلك بتناول أي طعام خفيف في الشارع لكي لا تنشغلي عن متابعة حركة السير.
0: نعم، ويجب أن تسيري على الرصيف وقطع الطريق من ممر المشاة وعدم القيام بعكس ذلك تحت أي سبب. نحن هنا ممكن نقدر نقول أنه نعلم أطفالنا عدم قطع أي شارع إلا بعد النظر مثلا.
1: نعم.
0: يمينا وشمالا.
1: نعم.
0: نعم. صحيح.
1: علمي طفلك كذلك قواعد ركوب المواصلات العامة والتنقل فيها واحترام آدابها.
0: نعم، وبالنسبة لتحصين الطفل في السيارة الخاصة، يجب أن يكون الطفل في مقعد خاص في السيارة، وأيضا يجب
1: نعم
0: الجلوس
1: في الخلف.
0: نعم. صحيح. ويجب الجلوس في المقعد المخصص للطفل في السيارة وربط حزام الأمان.
1: أيضا علمي طفلك قواعد ركوب السيارة وربط حزام الأمان، وأيضا قومي بإغلاق النوافذ وتأمينها، ولا تتركي الطفل وحيد داخل السيارة ولو لدقائق.
0: صحيح.
1: وبرضو يعني حزام الأمان يعني هنا يعني ما أحد يوضعه كثير،
0: ما فيش حد ملتزم به، لكن نقول إن شاء الله تزامنا مع أسبوع المرور في هذه الأيام إن شاء الله أنه
1: هو لأنه أصلا ما في نظام، ما في تشديد للأمور هذه يعني في الدول الخارج هناك في تدفع غرامة مالية إذا ما وضعت حزام الأمان.
0: نأمل ذلك
1: إن شاء الله،
0: كلها نأمل. إن شاء الله من الصباح أمنيات يا أيمن. أيضا عزيزتي الأم، هنالك خطوات خاصة لتحصين الطفل من الحيوانات التي توجد في المنزل ولعل أكثرها القطط.
1: أولا يجب أن تتأكدي أنك تمتلكين حيوان قد تلقى التطعيمات اللازمة له في حال وجود يعني قط أو طيور زينة وما إلى ذلك.
0: أنا حقيقة أشك في هذه النقطة، إذا كان البشر أنفسهم أو الأطفال لم يتلقوا التحصين الكافي والتطعيم فما بالك بالحيوان. أيضا عزيزتي الأم وعزيزي المستمعين، أبعدوا أدوية والأطعمة، الأدوية والأطعمة الخاصة بالحيوانات أو الطيور عن متناول وأيدي الأطفال.
1: كذلك لا تضعي أدوات العناية بالحيوانات في متناول يد الطفل لكي لا يتعرض للعدوى من فضلاتهم.
0: أيضا يجب أن تتعرفي على أساليب تربية الطفل جيدا لكي يرأف بالحيوانات ويحنو عليهم. ننتقل الآن إلى خطوات تحصين الطفل عندما يكون في المدرسة.
1: بداية حددي لطفلك أماكن اللهو واللعب داخل المدرسة، ويجب أيضا أن تقومي في بداية العام بزيارة المدرسة ومتابعة تفاصيل مخارجها وأقسامها لكي تعرفي طفلك بعد ذلك عليها في حال حدوث أي طارئ، يعني مثل الحراك لا سمح الله.
0: نعم. أيضا حددي لطفلك أماكن اللعب في داخل المدرسة، وأيضا مكان المقصف أو الكافيتيريا لكي لا يضل طريقه ولا ينساها أو لا يذهب ويتوه في مكان آخر.
1: وأطلبي منه أيضا اللعب في حوش المدرسة أو الساحة وليس في أماكن غير آمنة لكي لا يتعرض للحوادث ما إلى ذلك.
0: ومن وسائل التحصين الهامة تعليم الطفل استخدام الحمام العام في المدرسة وكذلك الأراجيح وغيرها من مرافق متواجدة في مدرسته بطريقة آمنة تحافظ على صحته وسلامته.
1: أيضا عزيزتي الأم لا تضعي أي آلة حادة في حقيبة الطفل تحت أي سبب، وقومي بتجهيز الأقلام للكتابة لكي لا يضع معه أي آلة حادة بدعوى أنه يقوم بشحذ أسنان القلم وبالتالي يتعرض للجروح والخدوش والإصابات.
0: نعم. إذن عزيزتي الأم كل هذه من المهام لعل جزء كبير منها تقع على عاتقك، فمهم جدا وأن تكوني حريصة، وكل أم بكل ذات هي بالفطرة حريصة على ابنها لكي يكون بصحة وسلامة وأمان إن شاء الله، سواء كان في داخل المنزل أو في خارجه.
1: نعم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: حياكم الله من جديد أعزائنا المستمعين، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل، ويسعدنا إذا تواصلكم معنا الآن عبر صفحة إذاعة سيئون على الفيسبوك، وخلونا نطلع سوا على تعليقاتكم وأراكم ونقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا.
0: في هنا معنا محسن البريكي قال صباح النور والنقاء بعد عتمة الليل، صباح الأمل بأن القادم أجمل بإذن الله تعالى. محسن دائما متفائلين بأن القادم إن شاء الله يكون أفضل وأجمل، ونحن سعيدين جدا بمتابعتك الدائمة وتعليقاتك لنا عبر صفحة البث المباشر.
1: نعم. أبو تميم التميمي أيضا بيقول يسعد صباحكم جميعا وتحية لإدارة الإذاعة، والله يحفظ أولادنا جميعا. يسعد صباحك أبو تميم، وإن شاء الله يا رب يحفظ أولادنا ويجنبهم المخاطر.
0: طبعا هذه كانت أبرز التعليقات، وبكل تأكيد اللي حاب أنه يضيف أي إضافة في تعليق أو تساؤل خلال بث هذه الحلقة يتابعنا عبر رابط البث المباشر الخاص بالفيسبوك بإذاعة سيئون، وسنستعرض دائما في كل حلقة وفي كل جزئية من فقرات هذه الحلقة أبرز التعليقات. صبحكم الله بالخير. إذن لازلنا متواصلين معكم مستمعي الكرام، نذهب في هذه اللحظات إلى مديرية القطن، أو عفوا إلى مديرية رخية، وينضم إلينا زميلنا مبارك بن سنكر. صباح الخير مبارك.
2: أهلا الله صباح الخير مستمعين إذاعتنا إذاعة سيئون مديرية رخية التي شهدت العديد من التحديات والبرامج، حيث دشنا مدير عام سريع حبلي الأستاذ عبد القادر بن حيدر مدير عام الأستاذ سالم بن طويل الجابلة الطبية ضمن برامج الطبيب الزائر التي استهدف أن تخضع من الطبيب الشاريين فرد السلطة عبدها الطيور شارك صاحب قضير مشاركة الطبية، كذلك عدد من تخصصات مختلفة، هو ذلك في مركز صحي منطقة صنع. وجاءت هذه الجافلة بتنظيم من مؤسسة التبنية الصحية وإشراف مكتب الصحة العام للسكان قاضي حضرموت، وتنفيذ مكتب الصحة العام للسكان مدينة رخية، وحضور مدير مكتب الصحة العام للسكان الدكتور قاسم بن حيدر مدير مركز الصحة الحامد ناجين عدد من الأفراد الصحية، واختتمت تبشير شادة بن حيدر بدخول التي طلع بها مكتب الصحة للتسويق مثل هذه البادرات النوعية تم جهود المؤسسة التنمية في تقديم خدمات صحية الصحية تسهم في أيضا التخطيط من معاناة المواطنين وتلبية احتياجات قبل الظروف التي تشهدها البلاد، وخاصة مع الوضع المعيشي وارتفاع الخدمات أيضا التحرزات. هناك تعد المسافات بدل ما ينتقل المريض إلى مزيد القطن أو ظواهرها، هناك هذه ذات الدافلة تخفيف من معاناتهم في هذا الأجل، وأوضح أن الدافلة الصفية التي التي استفاد منها أكثر من 80 مستفيداً ومستفيدة أبناء المدرية في تخصصات جراحة ومناظير مسالك البولية، وكذلك ابن وحنجرة وغيرها من تخصصات مختلفة في هذا المجال. وفي نشاط آخر دشنت مدرسة المجد في منطقة لمس فعاليات أسبوع ثم أخضر عبر إذاعة صباحية مميزة جداً قديمة في الطابور الصباحي حضور إدارة مدرسة وأيضا معلمين وكذا الطلاب، في إطار تعزيز الوعي الصحي وتسويق أيضا نظافة المحافظة على البيئة والنظافة العامة بين الطلاب والطالبات. وتضمنت هذه الإذاعة الصباح عدد من الحجرات المتنوعة، حيث افتتحت بتلاوها من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم حديث شريف، ثم كلمة بعنوان أثرنا أخضر، تناولت أهمية حماية البيئة والحفاظ على نظافة المدرسة ومحيطها، إلى جانب فجرة نصائح بيئية وكذلك فجرات مختلفة، وأيضا أبيات شعرية تحث على الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها. وأكدت إدارة المدرسة أن تدشين هذا الأسبوع يأتي تتويجا ضمن فعاليات مبادرات أثرنا أخضر التي تمثلها المدرسة خلال الفصل الدراسي، والتي تضمنت عدد من الأنشطة البيئية الهادفة مثل حملة النظافة وأيضا التشغيل والمستحضرات النوعية تهدف هذه أيضا الجملية إلى غرس السلوكيات الإيجابية لدى أبنائنا الطلاب وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه البيئة التعليمية في مديريتنا. إن شاء الله هذه كانت أبرز النشاطات الفعاليات التي اعتمدت في المديرية، وإن شاء الله نفيكم بالمزيد من التغطية والفعاليات بإذن الله تعالى خلال الأسبوع المقبل. إذاعتنا إذاعة بيول مبارك بإذن الله.
1: إذن خالص الشكر والتقدير لك زميلنا مبارك بن سمكر على جهودك المميزة في تغطية أبرز أنشطة مديرية رخية، متمني لك دوام التوفيق ولنا آخر لقاء آخر متجدد إن شاء الله.

راديو سيئون 89.5 FM. يمكنكم التواصل معنا على صفحاتنا راديو سيئون فيسبوك، إنستغرام، تويتر، يوتيوب، ساوند كلاود، أو على واتساب الإذاعة 40 55 55 أو 77 55 55 259. أو عبر موقع الإذاعة الرسمي seiunradio.com. راديو سيئون.

خليكم على 89.5 FM واستمتعوا بأروقتنا. صباحكم طيب من الساعة 8 حتى 11 صباحا. تسلى يا قليبي من الساعة 12 حتى 1 ظهرا مع الشاي من الساعة 2:15 حتى 2:30 ظهرا. نسم القلب من الساعة 3 حتى 4 عصرا. الروحة الدينية من الساعة 5:30 حتى 7 مساء. راديو سيئون. أنتم

0: صبحكم الله بالخير مستمعينا الأكارم وين ما كنتم، وننتقل بكم الآن من الاستوديو إلى الميدان مباشرة والزميل صالح بصالح. ألو مرحبا، يسعد صباحك.
1: أسعد الله صباحكم وكل زملائي في الاستوديو، وحييكم أجمل تحية وحييكم من كلية التربية بسيئون، وهنا تقام الندوة التي بإذن الله تعالى تناقش عدد من القضايا، الندوة العلمية الثانية لكلية التربية تحت عنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. بجانب هذه اللحظات اللي نتعرف على هذه الندوة ومحاورها بجانب الأستاذ الدكتور الغالي الأستاذ الدكتور عمر عبيد بسعد عميد كلية التربية بسيئون. أستاذ الدكتور عمر عبيد بسعد، ماذا تود أن تقول؟ ماذا تتحدث؟ ونحن على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سيئون.
2: حياكم الله، شكرا جزيلا إذاعة سيئون على نزولها وتلبيتها للدعوة وتغطيتها العلمية لكثير محافل علمية. نحن شاكرين جدا على هذه التغطية، ونشكر أيضا الإخوة الباحثين الذين جاءوا من عدة جامعات سواء كان من خارج اليمن أو داخله، كما نشكر سلطة محلية ورئاسة الجامعة على حضورهم ودعمهم لهذه الكلية بكل الإمكانيات المادية والمعنوية حتى ينجح المعلم ونحقق مستقبل جاذب لهذه الكلية. ندعو الكل لدعم الكلية والتسجيل في الكلية في جميع التخصصات العلمية والأدبية والدراسات العليا، ونحن سوف نقدم لهم العلم والمعرفة، كما ندعو جميع أفراد المجتمع للاهتمام بالمعلم وإعطاه حقه. وبارك الله فيكم وشكرا عليكم.
1: شكرا جزيلا لك سيد دكتور عمر عبيد بسعد على هذه الكلمة. طبعا في هذه اللحظات ونحن على الهواء مباشرة بجانب الأستاذ العزيز والغالي مدرك عبد الله الجابري أمين عام جامعة سيئون. سيد مدرك، ماذا تود أن تقول؟ كيف تنظر اليوم ندوة علمية تقيمها كلية التربية بسيئون؟
3: طبعا في هذا اليوم المبارك في هذه الندوة، طبعا كلية التربية في مساعيها للتحسين المخرجات والنظرة الثاقبة للمستقبل إن شاء الله لصناع المستقبل في هذه الكليات. هذه هي كلية التربية ومخرجاتها التربوية التعليمية التي تصنع الأجيال جيلا ورا جيل، طبعا في محاولة تجديدية تحديثية مواكبة لتطورات العصر في هذه الفترة، مع أيضا دراسة إشكاليات التعليم أو انخفاض الإقبال على مثل هذه التخصصات التربوية في ظل هذه الثورة المعلوماتية أو أيضا الثورة يعني التي تدخل فيها الأزمة العالمية يعني بشكل عام. طبعا منها دراسة أسباب العزوف وأيضا حقية المعلم كمعلم مربي للجيل، فهذه كلها إشكاليات مستحقة أن تدرس في هذه في هذا الصرح التعليمي الكبير إن شاء الله، تخرج به مخرجات وتوصيات إن شاء الله تكون مدروسة على مستوى حضرموت بشكل خاص والجمهورية بشكل عام. نتمنى التوفيق إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم.
1: طبعا زملائي كان هذا الأستاذ مدرك عبد الله الجابري أمين عام جامعة سيئون متحدثا حول هذه الفعالية الخاصة لكلية التربية بسيئون، وهنا نحيي كافة الجهود التي تبذل من كافة الأخوة الذين هم في هذه اللحظات يقومون بالجهود الجبارة. طبعا بجانبي في هذه اللحظات الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس جامعة سيئون. أستاذ، نحن على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سيئون، ماذا تود أن تقول واليوم تقام هذه الندوة العلمية؟
2: أولا شكرا لكم في إذاعة سيئون على عكس الأنشطة التي تعتمد في الجامعة دائما. حقيقة هذا اليوم ندوة بكلية التربية تحت عنوان كلية التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. حقيقة إذا أردنا نتحدث عن ندوة محاورها محاور مهمة جدا، وستناقش فيها أوراق من باحثون من داخل الجامعة من أساتذتها وطلاب الدراسات العليا وأيضا من خارج اليمن عبر التجمعات الحديثة ومن جامعات اليمنية مثل جامعة شبوة. وحقيقة نحن يعني نتوقع من هذا الندوة الخروج بمقترحات وتوصيات ومعالجات لأزمة كليات التربية. ولكن أريد أن أضيف شيء، كليات التربية حقيقة هي مصنع المعلم، والمعلم هو مصنع الرجال، وبالتالي لإتمام كليات التربية أوجه كلمة لكل الوزارات المعنية وكل الجهات المعنية، سلطة مركزية أو سلطة محلية، أرادوا لهذا المعلم أن ينهض عليهم أن يهتموا بدرجة أساسية بالمعلم تماما معنويا وماديا حتى ينهض المجتمع. شكرا لكم.
4: طبعا هذه الحركة أيضا بجانب الدكتور عبد الله رمضان باجهام، ونحن على الهواء مباشرة عبر راديو إذاعة تلمون. ماذا تقول حول هذه الندوة التي أنتم ترعون هذه؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم حقيقة أمام ندوة نوعية بفضل الله عز وجل ورعاية مباركة من الأستاذ الدكتور محمد عاشور كثير رئيس جامعة سيون وتنظيم كلية التربية بالجامعة. هذه الندوة التي تحمل عنوان كبير جدا، كلية التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل، بعدة محاور، سواء كان واقع كليات التربية، سواء كان معامة المخرجات كليات التربية، أو سواء كان الواقع العملي التي بحيث أنه هناك الطلاب سيكون إليه مستقبلا. اليوم حقيقة لمسنا حضور كبير جدا من السلطة المحلية، ولمسنا حضور من الطلاب والطالبات من الأكاديمية ومن الدكاترة، لمسنا تفاعل كبير جدا من الجهات المانحة، ونحن كأحد هذه الجهات المانحة مركز رواسب حضرموت الدراسات والتنمية، هذا المركز الذي حمل على عاتقه الاهتمام بالبحث العلمي ودعم المجال الاجتماعي والمجال السلم الاجتماعي، وعندك تواصل كلية التربية معنا يعطينا الدعوة بدعم ومساندة هذه الندوة لما لمثل لها من أثر كبير جدا في داخل المجتمع. يؤكد اليوم الوقوف والمساندة مع كلية التربية بشكل عام، ومع مخرجات إن شاء الله الندوة هذه ستكون مخرجات لها أثر كبير جدا على الواقع. ولمثل اليوم حقيقة من خلال الطرح من قبل الدكاترة الآن في هذه اللحظة، ومن خلال التوصيات التي ستخرجها الندوة بشكل عام، سيكون لها الأثر الكبير جدا في واقع المجتمع، وتكون إن شاء الله عامل جذب في هذه الكليات بإذن الله عز وجل. شكرا لإذاعة سيون على هذا الجهد الكبير، وشكرا للجميع.
4: زملائي في الاستوديو، كانت هذه التغطية الخاصة من كلية التربية بسيئون حول هذه الندوة. تفاصيل أوفى في فقرتنا الإخبارية. هذه أطيب تحية مني صالح محمد، وأعود بالميكروفون لكم في الاستوديو.
6: شكرا لك زميلنا صالح ولكل أضيافك الكرام، وكل التوفيق إن شاء الله لهم في مخرجات هذه الندوة العلمية التي بكل تأكيد لها الأثر الكبير في ثمرة في المجتمع من خلال مخرجات هذه الندوات العلمية المتكررة. شكرا لك.
4: شكرا لك.
6: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم في صباحكم بالخير. فاصل قصير ونواصل.

0: إذن نعود أيضا مرة أخرى سمية إلى أبرز التعليقات التي ترد تباعا في صفحة البث المباشر، ومعنا مجموعة من التعليقات نستعرض أبرزها.
1: نعم، معنا أحمد غلفان بيقول يسعد الله صباحكم أخ عبد القادر والأخت سمية والمايسترو أيمن بصوتين، تحياتي للجميع، صباحكم صباحكم عافية ورضا من الرحمن، دلب نفسك ولا تسبق زمانك، الله عليك، يسعد صباحك أخونا أحمد ونشكرك على مرورك الجميل هذا.
0: واصل واصل بقية التعليقات على بعد ما تطلع.
1: يمن سعيد أبو سعيد أيضا بيقول صباحكم الله بالخير عبد القادر سمية والمخرج الحبيب أيمن بصوتين وكل طاقم نوبة اليوم وكل من يتابع إذاعة سيئون، تحية صباحية على الجميع، محبكم يمن سعيد شرارة دولة الكويت. أهلا وسهلا يمن سعيد، متابع الإذاعة طبعا هذا باستمرار، نشكرك نعم. على كلامك الجميل هذا. سمير بافطين بيقول صدفة من الصبح لقيته وهو يجري فقلت له خفف السرعة عليك بدري.
0: يا سلام على من يقصد ما ندري
1: ها؟ إيش؟
0: المخرج غششنا احنا من خلف الكواليس، قال لعله يقصد تزامنا مع اسبوع المرور وشاف حد شكله يمر بسرعه وهو ما يدري.
1: ما ادري، يمكن وضح لنا يا سمير اذا هو صح اللي قاله المخرج ولا لا.
0: هل باقي شيء تعليقات؟
1: معنا محسن البريكي بيقول صباح النور والنقاء بعد عتمه الليل، صباح الامل بان القادم اجمل.

0: اسمع من حديث واخباري.
1: يا داود ما قصرك، انا كنت متابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون أنتم.
3: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.

0: إذن لازلنا مستمرين معكم في صباحكم الله بالخير ومتواصلين في فقراته، ونتوقف في هذه اللحظات في مكتب الزراعة والري، وينضم إلينا عبر خط الهاتف المهندس إبراهيم السمين لنتعرف منه على النشرة التسويقية للخضار والفواكه التي تم رصدها لهذا اليوم في السوق المركزي. مرحبا بك مهندس إبراهيم.
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا، كيف أمورك؟ طيب
1: الحمد لله بخير.
0: بشرنا قبل ما تدخل في الأسعار، كيف الأجواء، الحركة، البيع والشراء، وإن شاء الله الأسعار مبشرة؟
1: إن شاء الله نقول اليوم الأسعار مبشرة
0: بإذن الله،
1: في طلوع لكن ما هو ذات الطلوع،
0: ولاش نزول بالمقابل،
1: النزول فيه النزول
0: فيه نزول. طيب تفضل تفضل نسمعك.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكتب الزراعة والري بالوادي نحييكم، ونأخذكم في جولة مع نشرتنا اليومية لأسعار

0: الخضار والفواكه من قلب السوق المركزي بسيئون، حيث نستعرض لكم الأسعار كما لوحظت صباح يوم الأربعاء. الصنف الأول البطاطس، سعر السلة 15,000 إلى 20,000، المصدر مارد صنعاء. الطماطم سعر السلة 15,000 إلى 25,000، المصدر حضرموت. بصل أحمر سعر السلة 2,000 إلى 5,000، المصدر حضرموت. جزر سعر السلة 12,000 إلى 13,000، المصدر صنعاء. دامية سعر السلة 10,000 إلى 30,000، المصدر حضرموت صنعاء. باذنجان سعر السلة 1,500 إلى 4,000، المصدر حضرموت. كوسة سعر السلة 3,000 إلى 13,000، المصدر صنعاء. خيار سعر السلة 4,000 إلى 9,000، المصدر حضرموت. سباس سعر السلة 7,000 إلى 10,000، المصدر حضرموت. برباي سعر السلة 5,000 إلى 15,000، المصدر حضرموت. خربز سعر السلة 17,000 إلى 25,000، المصدر حضرموت. مانجو سوداني سعر السلة 15,000 إلى 27,000، المصدر الحديدة. مانجو قلب الثور سعر السلة 15,000 إلى 20,000، المصدر الحديدة. مانجو تيمور سعر السلة 25,000 إلى 40,000، المصدر الحديدة. وأخيرا الليمون الحامر سعر السلة 7,000 إلى 12,000، المصدر حضرموت. نلاحظ انخفاض في سعر البطاطس والكوسة بسبب زيادة العرض في السوق، وأيضا نلاحظ ارتفاع في سعر الطماطم. أمس كانت 7,500 إلى 20,000، واليوم 15,000 إلى 25,000، تقريبا 5,000 في الصندوق. هذا وشكرا.
1: شكرا لك المهندس إبراهيم، ونأمل دائما أن تكون الأسعار في نزول وفي متناول للجميع، حتى يتسنى للجميع شراء ما يحلو لهم من خضار وفواكه بإذن الله تعالى، وينعمون بخيرات هذا البلد إن شاء الله.
0: إن شاء الله تكون مرضية للمزارع والشخص.
1: نعم حقيقة
0: للمواطن.
1: نعم مهندس إبراهيم، ربما أحيانا يتبادر إلى أذهاننا بعض أسئلة، يعني بين فترة أخرى، أنه أحيانا مع وقت الصيف مع وقت الشتاء دائما نحب أن نسألك مثلا إيش أفضل الخضار أو الفواكه اللي ممكن الشخص يتناولها، خصوصا ربما مع الأيام هذه وحرارة الشمس، يعني عشان تقي نحن من بعض الأمراض أو تعطيها حيوية ونشاط أكثر.
0: تمام تمام، في الأيام القادمة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله. شكرا لك مهندس.

0: واخباري.
1: لا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.

0: الأعزاء والعزيزات، الساعة 10 الآن في استديوهات الإذاعة، وموعدنا الصباحي الدائم للانتقال إلى إدارة الأخبار بالإذاعة والزميل توفيق شيخ لنرصد من هناك آخر الأخبار والأحداث على الساحة المحلية وكذلك حركة الطيران وحالة الطقس. يسعد صباحك زميلنا توفيق، أهلا وسهلا.
1: نور أسعد الله صباحكم عبد القادر وسمية والمخرج اليوم أيمن باصوتين. تحية صباحية لكل من سمع علينا في هذا الصباح اليوم الأربعاء السادس من شهر مايو. دائما جولتنا نبدأها بأبرز العناوين في ساحتنا الوطنية والمحلية، نبدأها من المكلة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محاسب حضرموس سالم أحمد الخنبشي يطلع اليوم بالمكلة خلال لقائه مدير كلية الشرطة العميد الركن الدكتور صالح التميمي على سير عمل الخطة التدريبية والتعليمية في كلية الشرطة بحضرموت، وذلك في إطار اهتمام قيادة المحافظة بتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية ورفع كفاءة منتسبيها. في عدن دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شايع محسن الزنداني يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة ومستجدات الأوضاع الإنسانية والتنموية. وزير الأوقاف الإرشاد الشيخ تركي الوادعي يدشن في منفذ الوديعة البري برنامج تفويج الحجاج اليمنيين لموسم الحج ل 1447 هجرية. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي يبحث في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير الاتحاد السويسري لدى اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم برامج الحماية الاجتماعية وقضايا الطفولة والتنمية المستدامة. وزير النفط والمعادن وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقة يبحث مع السفير الألماني لدى اليمن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة. في وادي حضرموت وكيل محافظة حضرموت لشؤون ريادة الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع يزور مرجعية قبائل حضرموت، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الخدمية ومستوى الاستقرار الأمني في مديريات الوادي والصحراء، إلى جانب استعراض الجهود المشتركة لتعزيز هذه الجوانب الحيوية. أيضا وكيل محافظة حضرموت لشؤون ريادة الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع يشيد خلال لقائه بوفد من صحيفة الرابع عشر من أكتوبر بالدور الإعلامي المتميز الذي تطلع به صحيفة 14 أكتوبر وما تقدمه من رسالة وطنية تسهم في تعزيز الوعي ونقل القضايا المجتمعية بمهنية وموضوعية. في المكلة وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني يلتقي رئيس جمعية الأقفاء الدكتور أحمد عوض بازهير وأعضاء الهيئة الإدارية بالجمعية، وذلك للاطلاع على أبرز أنشطة وبرامج الجمعية في المجالين الإنساني والخيري. كلية التربية بجامعة سيئون تنظم في هذه الأثناء بقاعة الصبان بالكلية بمدينة سيئون تنظم الندوة العلمية الثانية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومهتمين بالشأن التربوي. أيضا في مدينة سيئون تدشين حملة تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت، والتي ينفذها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت بإشراف إدارة ميناء الوديعة البري. تزامنا مع عيد العمال الأول من مايو، المؤسسة العامة للاتصالات بوادي وصحراء حضرموت تنظم حفلا خطابيا وتكريميا للموظفين المبرزين للعام الماضي 2025 تقديرا لجهودهم وتميزهم في الأداء والعمل المؤسسي. مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري يشهد الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم لمدارس التعليم الأساسي والثانوي بنين وبنات العام الدراسي 2025-2026 والتي نظمتها إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون بإشراف رباط العلم الشريف في تقليد سنوي مستمر منذ 10 سنوات على التوالي. أيضا مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري يزور وحدة النظافة والتحسين بالمديرية الاطلاع على مستوى الأداء والنشاط وسير العمل في تنفيذ مهامها اليومية في رفع المخلفات وتحسين المظهر العام. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين كلية التربية بجامعة سيون ومركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية. لليوم الثالث على التوالي تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي التوعوية والإرشادية في عموم محافظات المحررة من خلال تنفيذ برامج ميدانية ومحاضرات توعوية وتنظيم حركة السير وتوزيع الملصقات والمنشورات الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية. شرطة محافظة شبوة تختتم ورشة تدريبية متخصصة حول تعزيز حماية النساء من ضحايا العنف ودور الشرطة النسائية والتي نفذت ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول للعدالة. تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها محليا ووطنيا اليوم الأربعاء. لا توجد هناك رحلات مدنية في مطار سيئون الدولي. لهذا نتعرف على الطقس المتوقع خلال الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. في مناطق الساحل هناك طقس صحو إلى غاية مزين على السواحل بشكل عام. في مناطق الوادي والصحراء والهضاب طقس صحو وحار والرياح معتدلة وتنشط أحيانا وهي مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيئون 41 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية، في مدينة المكلا العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية. قبل الختام عبد القادر وسمية وكل من يستمع إلينا، اليوم عندنا خبر يعني يحدث نادر حدوثه، حيث غينيس معروفة الغينيس هذه
2: نعم.
1: تحتفي بتسعة توائم من أم واحدة ولدوا بالمغرب. نقول ما شاء الله
2: ما شاء الله قلناها ما شاء الله توه من بدري.
1: الفيديو سيعرضه المخرج إن شاء الله إذا موجود
2: كمان في فيديو
1: نعم
2: تفضل.
1: في قصة استثنائية تمزج بين الدهشة والإنسانية يواصل تسعة توائم خطف أنظار العالم وهم يحتفلون بعيد ميلادهم الخامس في واحدة من أندر حالات الولادة التي سجلها التاريخ الحديث، حيث احتفل زوجان من مالي هما عبد القادر وحليمة.
0: الله
1: بعيد عبد القادر ما هو عبد القادر الحبشي.
2: أي الحمد لله.
1: عبد القادر وحليمة الاسم يتطابق يا عبد القادر.
2: صادف يعني. اليوم يعني خبر ما.
1: في تطابق. لكن يحتفلون بعيد ميلاد أطفالهما التسعة للعام الخامس على التوالي. يعني الآن كبروا لو تشوف الصورة ما شاء الله عليهم. في مناسبة أعادت تسليط الضوء على واحدة من أبرز القصص الإنسانية التي وثقتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ونشرت الموسوعة عبر حسابها على منصة إكس مقطع فيديو يظهر الأطفال وهم يحتفلون بهذه المناسبة، حيث استعرضت اللقطات جانبا من حياتهم اليومية داخل المنزل والمدرسة في مشاهد عفوية تعكس نموا صحيا واستقرارا ملحوظا. وكان التوائم التسعة قد ولدوا في المملكة المغربية وتحديدا في أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء في مايو من عام 2021 عاما، أي قبل 5 سنوات، عبر عملية قيصرية في الأسبوع 30 من حمل الأم، وذلك بأوزان تراوحت بين 500 غرام إلى كيلوغرام واحد، قبل أن يتلقوا رعاية طبية مكثفة كللت بالنجاح. وسجلت الأم حليمة اسمها في غينيس كأول امرأة في العالم تنجب 9 توائم، 5 إناث وأربعة ذكور، ويبقون جميعا على قيد الحياة متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته أم اسمها نادية سليمان في عام 2009 حيث أنجبت 8 أطفال. وتحولت هذه القصة إلى نموذج إنساني ملهم يجسد قوة الإرادة والتقدم الطبي وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعبر صباحكم الله بالخير.
2: نعم
1: قلت الحكاية يعني 5 سنين
2: ما شاء الله
1: احتفلوا ما شاء الله. شوف صحتهم يعني يقفزون. ظهر الفيديو؟
2: ايوه طلع شفناه ما شاء الله في
1: يعني يقفزون ويلعبون ويمرحون
2: طبيعيين يعني اطفال طبيعيين صح
0: بس يعني 9 توينز يعني شيء نادر صراحه
1: هي نادره
0: نعم
1: شيء نادر
0: يدل على وصبر وقوه الام ما شاء الله عليها
1: قوه أيوة ونموذج للصبر والقوه لهذه الام يعني تحديات اكيد صحيه ونفسيه تواجهتها لكنها تمثل نموذج للصبر والقوه
2: ولا ننسى كذلك قدرة الله سبحانه وتعالى يعني نعم. في يعني انه اعجاز حقيقة علمي يعني يتوالى واحد بعد الاخر
1: وصلوا الى 9 ما شاء الله.
2: انا حقيقة مع الحفلة عيد الميلاد انا جاء الى بالي سؤال طريف يعني لعله انا قلت ما شاء الله 7 انا كنت افكر انه من بيحمل كل واحد بس حصلنا العائلة كبيرة ما شاء الله
1: ايوه عمالقة
2: ما شاء الله عليهم
1: الزوج والزوجة يعني كبار هكذا بنيتهم الصحية
2: أيوة. صحيح
1: يعني اصحاب المغرب
2: من دولة بعض. مالي من مالي من
1: مالي,
2: آه من مالي. يعني بس عايشين في المغرب
1: لكنهم العربي. عايشين في المغرب 9 أطفال يعني
0: الله يحفظهم جميعا ان شاء الله
1: وسرية
2: أيمن باصوتين يعلق على الاسم قال عبد القادر وعبد القادر قلنا عبد القادر الحبشي ما ابغى توام 9 يلا 2 وان شاء الله
1: ان شاء الله كل ربك المكتوب
2: ان شاء الله باذن الله
1: شكرا جزيلا لك سمية
2: شكرا لك
1: أيمن لا زال يعرض اللقطات
2: عجبوا الفيديو
1: عجبوا الفيديو
2: بغى توام شكله
1: نقول لكم للقاء في جولة أخرى قادمة يوم الغد إلى اللقاء

0: صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونعود إليكم بعد هذا الفاصل لنواصل فقرات حلقة هذا اليوم، ونتوقف في هذه اللحظات في فقرة ضيف وحوار، وفيها نسلط الضوء أكثر على مصلحة شؤون القبائل وجهودها في دعم الاستقرار المجتمعي.
1: نعم أعزائي المستمعين، ففي ظل التحديات الراهنة التي تتطلب مزيدا من التكاتف وتعزيز العمل المشترك، تواصل مصلحة شؤون القبائل جهودها في تنظيم وتوحيد شؤون القبائل بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي، وأيضا ترسيخ قيم التعاون والتفاهم بين مختلف المكونات.
0: نعم، وتأتي هذه الجهود مستمعينا الكرام عبر حزمة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها المصلحة، إلى جانب خطط مستقبلية طموحة تسعى من خلالها إلى تطوير الأداء المؤسسي وتجاوز الصعوبات وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
1: وللحديث عن أبرز هذه الأنشطة والجهود المبذولة في توحيد شؤون القبائل والتحديات القائمة وأفاق العمل في المرحلة القادمة، يسعدنا أن يكون معنا اليوم في الاستوديو الشيخ سلطان بن زايد التميمي، مدير عام مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت. مرحبا بك معنا شيخ سلطان ويسعد صباحك.
2: مرحبا بكم ويسعد صباحكم، وأنا سعيد بالاستضافة هذه في بيتنا وإذاعتنا، إذاعة كل أبناء حضرموت، إذاعة سيهون.
0: حياك الله شيخ سلطان، دعنا نبدأ معك الحديث مباشرة. طبيعة الدور الذي تطلع به المصلحة في تنظيم شؤون القبائل وتعزيز دورها أو حضورها المؤسسي، ما طبيعة هذه الأدوار لديكم في المصلحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، مصلحة شؤون القبائل تطلع بدور محوري في تنظيم العلاقات بين المكونات القبلية. الهدف من ذلك تعزيز حضورها ضمن إطار مؤسسي منظم يخدم الاستقرار المجتمعي. مصلحة شؤون القبائل أو مكتب مصلحة شؤون القبائل يتبع وزارة الداخلية، يحظى بدعم واهتمام مباشر من الأخ عضو مجلس القيادة الأستاذ سالم الخنبشي والأخ وكيل المحافظة الأستاذ سالمين بارباع، أيضا بدعم متابعة من الأخ وزير الداخلية. نحن في مصلحة شؤون القبائل نتعامل مع جميع فئات المجتمع، لا نميز فئة عن فئة. تعريفنا للقبائل هو كل مجموعة من الناس لها عاقل أو مرجع ترجع إليه، هذا هو نظام القبيلة عندنا. دورنا نحن في مكتب المصلحة الربط المباشر بين المراجع والوجهات وعقال حارات المجتمع مع السلطة المحلية والجهات ذات الاختصاص، لتعزيز دورهم في السلم الاجتماعي والحفظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة بشكل عام والوادي والصحراء بشكل خاص.
1: جميل، إذن نحن أمام دور تنظيمي ومجتمعي مهم. من هذا المنطلق، كيف تسهم المصلحة في تنسيق الجهود بين مختلف المكونات القبلية والاجتماعية؟
2: طبعا نحن نعمل عبر قنوات تواصل مع جميع أطراف المجتمع، خاصة المجتمع القبلي والمجتمعي. يهمنا أن يكون هذا العمل في إطار مؤسسي ننظم هذه الجهود كلها للاستفادة المجتمعية، وأيضا نحرص على تقريب وجهات النظر وبناء أرضيات مشتركة تضمن توحيد الجهود، ونستمد هذا من أسلافنا وما كانوا عليه في مجتمعنا الحضرمي. مجتمع حضرموت معروف بأنه مجتمع له خصوصية، مجتمع مسالم، كان أيضا المجتمع الحضرمي مرجع لكثير من خارج حضرموت في الاختلافات وفي المشاكل
3: خلال جلسات التحكيم
0: وغيرها من الأمور التي عرفت بها.
2: نعم. ففي هناك مراجع في حضرموت كبار كانوا مراجع لليمن كاملة، لقبائل اليمن وأسر اليمن في الخلافات. ونحن نحاول تعزيز هذا العمل. جميل. وتسليط الضوء عليه لكي يكون يعني نهج لنا في حضرموت في حل خلافاتنا.
0: جميل. الشيخ سلطان، تابعنا كلنا في الشهر الماضي تدشينكم لعملية تحديث وإصدار البطاقات التعريفية الجديدة. حبذا لو تحدثنا أكثر عن هذا المشروع، ما هي أهدافه، ما هي أهميته، وخصوصا في هذا التوقيت المهم.
2: طبعا مشروع البطاقات التعريفية هو يأتي ضمن جهود المصلحة لتنظيم العمل القبلي والمجتمعي وتحديث البيانات الشخصيات الاجتماعية والمراجع بشكل عام هي خطوة مهمة لتعزيز الموثوقية والاعتراف الرسمي وسهولة التواصل مع الجهات، خاصة أننا نحن في هذه البطاقات التعريفية أضفنا خاصية الباركود اللي هي تحقق من هذه البطاقات، بحيث أنه تسهل جهود الشخصيات الاجتماعية والمراجع وعقال الحارات اللي لهم دور كبير في المجتمع، خاصة مع الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية، تسهيل مهامهم لإنجاحها المهام التي يقومون بها. هذا بشكل عام ما زلنا نستكمل هذه تحديث البيانات على إن شاء الله أن تكون جاهزة لأنجاح أي عمل وجهد في المجتمع.
1: طيب في إطار هذه الجهود المستمرة، ما أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها مصلحة شؤون القبائل خلال الفترة الحالية؟
2: طبعا نحن نعمل على عدة مسارات، منها استكمال الحصر والتحديث مثل ما تفضلت سابقا، وأيضا تفعيل برامج التواصل المجتمعي، إلى جانب طبعا تنظيم لقاءات تشاورية مع القيادات القبلية والعمل على مبادرات تعزز من السلم المجتمعي. هناك موضوع مهم طرح كمبادرة وهو موضوع الصلح العام بين قبائل حضرموت، وهذا الصلح يحظى باهتمام ودعم من الأخ نائب رئيس مجلس القيادة، وأيضا من الأخ وكيل المحافظة، ونحن بدورنا نعمل على إعداد رؤية وتصور من أجل إنجاح هذا الصلح العام بين القبائل، وهي طبعا مهمة ليست سهلة، ولكنها إن شاء الله بتكاتف المجتمع ورجالاته والخيرين إن شاء الله نحاول نوصل إلى صورة جيدة، لأنه الثارات كانت سبب في تدهور الأمن في مرحلة من المراحل، ولكن إن شاء الله مع هذه المرحلة مع هذه الجهود تكاتفها من جميع أبناء المجتمع إن شاء الله نصل إلى مبادرات طيبة تلم الشمل.
0: نعم. طيب الشيخ سلطان، انطلاقا من المقولة أو المثل الذي يقال الخلاف أو الاختلاف لا يفسد الود قضية، أنتم كيف تتعاملون مع التباينات مع الاختلافات التي ربما قد تنشأ أحيانا بين بعض المكونات القبلية والتي كلها تصب في خدمة المجتمع؟
2: طبعا الخلاف أمر طبيعي في كل مجتمع، ونحن نتعامل معها عبر آلية قائمة على الحوار ولا شيء غير الحوار، الاحتكام للأعراف القبلية الإيجابية، الحرص على تقريب وجهات النظر. نحن نؤمن أن الحلول التوافقية دائما هي الأساس على الحفاظ على النسيج المجتمعي. صحيح. بشكل عام.
0: نعم جميل.
1: إذن هذا يقودنا للحديث عن الواقع الميداني بشكل أوضح، أبرز الصعوبات اللي تواجهكم أثناء تنفيذ هذه البرامج والمبادرات.
2: طبعا من أبرز الصعوبات أولا هو ضعف الإمكانيات. حضرموت بشكل خاص واليمن بشكل عام تمر بمرحلة صعبة، وضعف الإمكانيات هو في جميع المجالات، ليس عندنا فقط ولكننا جزء من هذه المنظومة. أيضا اتساع الرقعة الجغرافية في حضرموت، حضرموت مساحتها كبيرة بتعادل مساحة دول، والعمل فيها صعب غير أي محافظة، فهذه من ضمن الإشكاليات التي تواجهنا، لكن نعمل مع كل الإشكالات هذه بروح إيجابية وإن شاء الله نتجاوز أي عقبات لإنجاح المهام الموكلة إلينا.
0: نعم. بكل تأكيد الشيخ سلطان تهتمون بالشراكات سواء كان محلية أو خارجية، سؤالي هنا هل هناك شراكات فعلية عملية في الواقع حاليا لديكم في المصلحة مع جهات حكومية مثلا أو منظمات لتسهل أو لتدعم عمل المصلحة بشكل أوسع وأشمل؟
2: بلا شك أن هناك تنسيق وشراكات مع عدد من الجهات الحكومية، كذلك هناك تواصل مع منظمات مهتمة في جانب المجتمعي هدف دعم برامج المصلحة. وجدنا كثير ترحيب بعد تنشيط عمل المصلحة واهتمام من قبل كثير من الجهات، هناك تعاون كبير، وأيضا هناك توجيهات من الأخوة في قيادة السلطة المحلية عندنا بالوادي والصحراء لتسهيل مهامنا، ونأمل إن شاء الله أن يلمس المجتمع هذا العمل إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: طيب شيخ سلطان، كيف تقيمون مستوى تفاعل المجتمع وتجاوبه مع مثل هذه الأنشطة؟
2: الحقيقة أنه التجاوب المجتمعي كان كبير جدا، أكثر مما أتوقع. الناس جميل. في حضرموت عندها رغبة كبيرة في الدولة في التنظيم، وخاصة المجتمع الحضرمي عندنا مجتمع تواق للدولة وللنظام. أيضا لمسنا حرصهم على الاستقرار بشكل عام، وهذا يدل على وعي أبناء حضرموت وحرصهم، وهذا شيء جميل جدا ويعطينا حافز كبير للعمل ومسؤولية أيضا علينا في إنجاح المهام الموكلة لنا.
0: نعم. طيب الشيخ سلطان، أيضا في الوقت الحالي أو الراهن ربما لعله من أصعب الأوقات، خلينا نقول صح التعبير، يعني تحديا وأيضا في شيء من الصعوبة في الأوقات الراهنة لما تمر به البلد بشكل عام ومجتمعنا بشكل خاص، تواجهكم بلا شك في المصلحة تحديات لعلها تعرقل عمل مصلحة شؤون القبائل، لو تحدثنا أكثر عن هذه التحديات في الوقت الحالي تحديدا.
2: هو أبرز التحديات هي الإشكالات السياسية اللي مرت بمحافظة حضرموت، ما مر على محافظة حضرموت الفترة السابقة، وأمر غير سهل أثر في جميع النواحي. أيضا أثر حتى على النسيج المجتمعي عندنا، وحاولت يعني بعض الجهات الخارجية العبث ونشر الفرقة بيننا كمجتمع. نحن نؤمل على وعي أبناء حضرموت ومعرفتهم أن محافظتهم مستهدفة، وأن نجاح مساء اليوم أبناء حضرموتهم يمسكون زمام محافظتهم إداريا وعسكريا وأمنيا. ونأمل أن المجتمع يعي أن هذه فرصة تاريخية، وأن نجاح جهودهم هو نجاح لحضرموت بشكل عام، نجاح للتنمية للخدمات. هذه كلها الأمور تحتاج إلى صبر وإلى وقوف مجتمعي كامل. نحن جزء من هذا الموضوع في مصلحة شؤون القبائل. عملنا الأساسي هو هدم اللي هو هذه بين المجتمع، محاولة عمل مبادرات تقريب وجهات النظر. ونحن نؤمل على الوعي الكبير لأبناء حضرموت بإذن الله.
0: نعم. أيضا نأخذ من حديثك الشيخ سلطان موضوع التكاتف مهم جدا هنا ربما بين الأفراد وبينكم أنتم في الجهات المختصة وبين الجهات الرسمية، ولن ينجح الأمر إلا بتكاتف الجميع بكل تأكيد.
2: صحيح بدون شك.
0: نعم.
1: طيب مستقبلا هل هنالك خطط مستقبلية توسيع دور المصلحة أو تطوير أدوات العمل ربما؟
2: والله إحنا عندنا خطط كبيرة وعندنا آمال كبيرة، ولكن أحيانا تصطدم بالواقع، ومع ذلك لابد أن نتعامل مع الأمر بإيجابية وآمال مرتفعة. نأمل في أن برضو قيادة الدولة تعي هذا الدور الكبير المجتمعي، وأنه مشكلة اليمن بشكل عام هي مشكلة مجتمعية إذا حلت كثير من القضايا. فهذا أملنا، وإن شاء الله بإذن الله أنه تكون الأيام القادمة أفضل
0: بإذن الله تعالى. الشيخ سلطان، حقيقة المجتمع خلينا نقول يؤمل عليكم كثيرا في المصلحة في المرحلة الحالية والمراحل المقبلة، بكل تأكيد لكم رسالة من خلال هذا المنبر وهي الحلقة المباشرة تودون توجيهها لأبناء المجتمع تحديدا وأيضا للقيادات القبلية لتعزيز التكاتف وتجاوز التحديات.
2: نعم طبعا، عبر هذا المنبر الذي يستمع له الكثير من أبناء حضرموت، أنا أقول أنه المرحلة صعبة وتحتاج منا جميعا التكاتف. حضرموت إذا صلحت لنا كلنا، صلحت لكل أبنائها. يجب علينا تغليب المصلحة العامة، العمل بروح المسؤولية المشتركة. وحضرموت أصلا تملك إرث كبير. صحيح. من الحكمة والتماسك. نحن اليوم بحاجة إلى استثماره بما يعزز الاستقرار، يخدم الأجيال القادمة. نستلهم من الماضي الدروس والعبر، ونفتح صفحة جديدة إن شاء الله عنوانها البناء والتنمية والرخاء والاستقرار
0: بإذن الله تعالى.
2: الله يحفظك.
0: إذن شاكرين لك هذا الحديث وهذه الدقائق الشيخ سلطان بن زايد التميمي مدير عام مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت، وأيضا دعواتنا لكم بكل التوفيق إن شاء الله في أداء مهامكم لنتجاوز جميعا كلنا أبناء هذه المنطقة وهذا الوطن هذه المرحلة، وإن شاء الله ننعم بأمن واستقرار إن شاء الله.
2: آمين إن شاء الله. وشاكر لكم هذه الاستضافة في قناة الجميع والمنبر الجميع.
0: حياكم الله شيخ سلطان، أهلا وسهلا فيك. إذن مستمعي الكرام، كانت هذه فقرة ضيف وحوار. نذهب إلى فاصل قصير ونواصل ما تبقى من صباحكم الله بالخير.

0: صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. راديو سيئون
1: 89.5 97 96 FM 837 MW
0: راديو سيئون.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، خدمات التحصين الروتيني متوفرة في جميع المرافق الصحية، فبادروا إلى تحصين أطفالكم واستكمال جرعاتهم، لأن التحصين
0: راديو سيئون
1: 89.5 FM

0: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس. أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن بما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر اللجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الحصبة مرض فيروسي خطير شديد العدوى، ينتقل عبر الرذاذ المتطاير من فم المصاب والتماس المباشر مع مفرزات الأنف والبلعوم، وتبدأ بظهور الحمى والطفح الجلدي.
2: مع تحيات مكتب وزارة الصحة والسكان، محافظة حضرموت، الوادي والصحراء.

0: صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. إذن لازلنا معكم مستمعينا الكرام وفي جديد المنوعات والدراسات. العلم ينصح بكشف القدمين من أجل نوم عميق.
1: نعم أعزائي المستمعين، كشفت أبحاث علمية حديثة أن تعريض جزء صغير من الجسم للهواء البارد مثل القدمين يساعد على تسريع الوصول إلى مراحل النوم العميق الذي يحتاجه الإنسان.
0: الموضوع يستحق التجربة. وأفاد بحث نشر في مجلة طب الطيران والفضاء والبيئة الأمريكية بأن تبريد القدمين يعد وسيلة فعالة لخفض درجة حرارة الجسم الكلية، مما يسهل الشعور بالراحة حتى مع وجود بطانية ثقيلة تغطي باقي الجسم، وفق ما ورد في موقع متخصص.
1: نعم، وصرحت ناتالي دودوفيتش أستاذة علم النفس الأمريكية في هذا الصدد قائلة: تقع أقدامنا في أقصى طرفي الجسم، ولها وصلات خاصة تسمى الوصلات الشريانية الوريدية التي تربط الشرايين والأوردة. عندما يكون الجو حار تتسع هذه الوصلات طبعا، مما يسمح بتدفق المزيد من الدم إلى الجلد. هذا الأمر يبرد الجسم طبعا، وكذلك يرتبط النوم ودرجة الحرارة ارتباطا وثيقا. وقبل النوم مباشرة تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي، ويصل هذا التبريد إلى أدنى مستوياته خلال مرحلة النوم العميق.
0: ولأجل ذلك كله مستمعينا الكرام، ينصح خبراء النوم بأخذ حمام دافئ قبل النوم، فعند الخروج منه تنخفض درجة حرارة الجسم محاكيا التبريد الطبيعي الذي يحدث قبل النوم، مما يجعلك عزيزي المستمع تشعر بالنعاس. وبالنسبة للبعض يطفي إخراج إحدى القدمين من تحت الغطاء شعورا هادئا بالسيطرة على بيئة نومهم.
1: وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التعرق الليلي، يمكن أن يساعد ترك إحدى القدمين مكشوفة على منع ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالرطوبة.

0: يخلق توازن حسي مريح، كما يوفر الشعور بكشف إحدى القدمين تنوعا كافيا لتخفيف الإرهاق الحسي وتعزيز الهدوء.
1: ويتفق الخبراء على أن الحفاظ على درجات حرارة منخفضة نسبيا يساعد الجسم على الوصول إلى نوم أعمق.
0: نعم، أعتقد أن الموضوع يستحق التجربة، مثل ما قلنا أنه بإمكان الشخص أنه إذا حس أنه ما في نوم يكشف عن قدمي، ولكن ربما قد نتعرض لإشكالية أخرى،
1: وممكن البعض أنه أصلا يعني هي عادة عنده ومش عارف أنه هذا من
0: نعم أنه مرتبط بجانب
1: نصائح العلم وكذا. يا مبروك عليك إذا أنت،
0: لكن زي ما قلت لك ربما قد نقع في آفة أخرى خطيرة لموضوع الحاس. عموما الأمر يستحق تجربة مستمعينا الكرام. الشخص اللي عنده أرق من النوم يكشف عن ساقيه أثناء النوم، وإن شاء الله ينعس أو يحس بنعاس عميق إن شاء الله. إذن صباحكم الله بالخير، لازال متواصل. المخرج يذهب بنا إلى فاصل قصير آخر، ونعود ونكمل ما تبقى في دقائقه الأخيرة.
2: صبحكم الله بالخير.

0: عودة لكم مجددنا أعزائنا المستمعين، ونطلع على بعض آراءكم وتعليقاتكم اللي كتبتونا إياها عبر صفحة الإذاعة بالفيسبوك. ومعنا أبو نافع بن تيسير باتيسير بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والسعادة لكم إذاعة سيئون، تحياتي لكم عبد القادر والأخت سمية، وأسعد الله صباحكم. أهلا وسهلا فيك أبو نافع. كمان شيخة محمد بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور، صباح جميل يليق بحضور المذيعين اليوم. أهلا وسهلا في شيخة، شكرا على مرورك. أيضا أيمن القحوم بيقول يسعد صباحكم كافة طاقم إذاعة سيئون، صباح الخير والتفاؤل، اليوم مليء بالإنجازات. وصباح مبدعتنا سمية، وكمان عبد القادر أخوكم أيمن القحوم من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا فيك أيمن، يسعد صباحك وشكرا لمرورك الجميل. أيضا غيمة نادرة بتقول باقي تعليقي، صباح الخير بس وين تعليقها؟
1: هاتي تعليقها، وين تعليقها؟
0: مش عارفة وينه، سوري يا غيمة والله ضاع تعليقي، مش مدري وينه. ماجد القحوم بيقول صباح الخير، اليوم جديد لفرصة جديدة الحياة جديدة الطاقة مليئة بالتفاؤل، ابتسموا لربما اليوم يكون مختلف عن كل يوم. نعم. يسعد صباحك ماجد.
1: أيضا ممكن يا سمية نقول لغيمة اللي ضاع تعليقها أنه ممكن تعيد نشره يعني في الدقائق الأخيرة، أو هي ربما حتى قالت صباح الخير فقط، واحنا نقول لها صباح الخير علينا وعلى كل المتابعين ان شاء الله.
0: انسه ملعقه مس سبون، خلينا نقولها بالانجليزي، مس سبون بتقول صباح الخير عبد القادر وسميه، ان شاء الله يكون يوم جميل وسعيد ان شاء الله. وليش كمان يا انسه ملعقه؟
1: الاسماء المستعاره هذه حكايتها حكايه حقيقه لك. عموما احنا استعرضنا على حضراتكم ابرز التعليقات، سواء كان بالاسماء الحقيقيه لاسماء الاشخاص او الاسماء المستعاره اللي دائما ما تتابعنا في كل مكان، سواء كان في داخل الوطن او في خارج. تحيه لكم مفعمه وشاكرين لكم دائما هذا التواصل الدؤوب مع البرنامج وهذه المتابعه شيقه لكل برامج الاذاعه المباشره. من صباحكم ما بالخير.

0: الأعزاء والعزيزات، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع عن رعيته. كلنا يعلم معنى الحديث وربما نحفظه جيدا، ولكن العمل به للأسف ربما لا أحد يعمل بتعاليم المصطفى إلا بما يوافق هوى ومشتهى.
1: نعم عزيزي المستمع، إن عنادنا ربما وصل أثره السلبي إلى من هم تحت رعايتنا ووصايتنا كالأزواج أو الأولاد، ويرجع سبب ذلك إلى الثقافة السلبية الدخيلة على مجتمعنا. في هذا الموضوع أعد لنا زميلنا سعد سالم فقرته الأسبوعية بعنوان الحصبة والعناد، نتابع.
2: باهرة ومظهر، باهرة ومظهر، وقفات يصحبكم إليها سعد سالم.
3: المستمعون الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في فقرة جديدة من باهرة ومظهر.
2: باهرة ومظهر، باهرة ومظهر.
3: باهرتنا لهذا اليوم خطيرة، باهرتنا لهذا اليوم كبيرة، باهرتنا لهذا اليوم ما بغت سكوت ولا بغت عضرطة ولا بغت زنط ولا بغت ولا بغت. شو ذي أرواح تروح، شو ذي أطفال تصاقط، شو ذي أنفس، وكل واحد شو كلين يتنبأ من سمانه، كلين يتنبأ من عياله، كلين يتنبأ من من من من من, من أطفاله. ما أبغات حد يسكت عليها الشغلة دي. انتبهوا يا جماعة، صدق صدق لازم نحن نقول كلمتنا، لازم نحن نقول كلمتنا. والقوارة معاد وقت قوارة، والعباطة معاد وقت عباطة، والشفو الهواء معاد وقت شفو هواء، والجائحة خطيرة، والحصب الآن منتشرة، لازم نتكلم عليها، لازم كل وعي الناس عليها. وكل من ينابه نحن، لا نحن دكاترة ولا نعرف في الطب ولا نفهم، ولكن اللي نشوفه واللي نسمعه في الإذاعات واللي نسمعه في التلفزيونات والحصيل الكبير اللي تطلع من المرض، كنا احنا فوق الألف حالة، ذا كلام. ليه هكذا يا جماعة؟ ليه كنا احنا فوق الألف حالة ونحن بلد متعلم، بلد متدين، بلد محافظ، يعرفون حق الله في عيالنا، ونعرف حق الله في أطفالنا، ونعرف عندنا الدكاترة من البلاد كل يوم يتخرجون كم ألف دكتور، وعندنا طلبة العلم كل يوم كم ألف يتخرجون، وعندنا وآخرها نصل إلى هذا العدد المهول، إن الحصبة وصلت إلى ألف، والوفيات مدري كم، وكم دحين في المستشفى قريب 150 مدري كم. هاي يا خالد يا جماعة، اللي هو ده كله بسببه. السبب الرئيسي حسب ما سمعنا إنه قوارة، بعضهم ما بغى يطعمون عيالهم، بعضهم ما بغى يحصنون عيالهم، اللي هو هي اللي بتجي دحين. أنت بتي عرف من من من من الدكاترة، بتي عرف من الطب، بتي عرف من الناس اللي تعلموا. قاعد لي في تكة مروع، صبح روع بيتكة، وقاعد لي في السوق الخضرة طالع نازل، وما منوع وما يجوز، وهذا اللي بيلقون بنحنا بالتطعيم، والتطعيم بيضر، والتطعيم يا ولير من يجد الكلام هذا. قاعد لي هناك وتي تفتي، هيا شوف الحصيل دحين. يلا يرضي من ذا الله حفظكم، يرضي من دحين ان العدد وصل الى هذا الكلام كله، الى فوق الالف حالة، وبيو 50 مجنيين عادهم بين الحياة والموت، ولا سيب اللي ماتوا. كانكم دحين شو كلكم راع، قال النبي، وكلكم مسؤول عن رعيته. شو الموضوع خطير، شو الحصبة، شو هالشيء الأخضر واليابس، ومشكلة والخطر كله، والحاي اللي تحس بالنفس إنها تشيل الصغار، تشيل فلذاتك بادنا، تشيل الحبوبين حقنا مساكين. كم ينو يا كلنا فرحانين بعيالنا، فرحانين بناتنا، قليل شلوا الحصبة. ليه؟ لأنك استكثرت عليه قطرة حق تطعيم ولا إبرة ولا شيء، حرام عليك. شوفك بتحاسب أمام الله، شوفك شوفوا مماني عندك، لا تبقي شفك وهواك. انت ما تحب ذا، هم اللي ناس بيطعمهم. لكن اذا انتشرت الثقافة ذي ان التطعيم خطر، ايش من بلاد نحن ما نحن متعلمين فيها؟ نحن الثقافة عندنا والتعليم عندنا والفن عندنا، وقامت عليكم في ثقافة التطعيم، ما بغيتوا تطعمون يا جماعة. شوفوا ذا ما هي قاع، شو ما هو ريض، شوكم تقون في الحرام، شوك ما هو ريض. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزقر ما يطيع يتحمل لياته حمى وكحة وطفح جلدي وكل ذي، بعدين ما بتقدر ساعة تقول لي بفحص له عرق، وساعة تقول لي برفع له غضيلوف، وساعة رقبة. يا أولاد روح بالريال مستشفى، روح بالزقر مستشفى، دركن عشي بيندرك فيه، لأن الأطفال كلهم هم أطفال، ما مناعتهم صغيرة.
4: عزيزي الأمانة، عزيزتي الأم،
3: تعرف الزقر الطفل هي خليلك لا
4: تشمل
3: ولا عليك.
4: مضاعفات الحصبة، التهاب الرئة، والإسهالات الحادة، والجفاف، والإسهال المزمن، وسوء التغذية، والتهاب الدماغ، كما تحدث إعاقات.
3: بتجيبه ميح، بتعوره، بتقتله، وانت في يوم الكلام. الله يحفظك يا ابوي، الله يليك. خلوا القوار حقكم، لازم نروح نحصن اولادنا، نحصن اولادنا والحصن ما قصروا اصحاب الصحه جزاهم الله خير، يدكون علينا لما نديار. ما قصروا اصحاب الصحه جزاهم الله الف خير، دكوا علينا لما نديار، دار دار، مطراق مطراق، شارع شارع، دكوا علينا جزاهم الله خير. يوم صبح ويوم عصر يوم في كمين مكان، ما قصروا. شهرهم 30 على قول اللي غلطنا احنا مننا، لازم ننتبهوا يا جماعة، ما بغانا ذي الشغلة تكرر. نقع كما دول ثانية نائية، دول متخلفة، ونحن دولة متعلمة، ونحن بلاد متعلم وحضارة كلنا، ونعرف الحلال والحرام. هذا حتى من ضمن التهلكة، انك تهلك قال الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. وانت عارف ان التطعيم ده ربما ولدك يصطاب بحصبة وربما كذا، وفي ناس ما اقول لك انه خلاص يعني، في ناس ما تطعمهم وسي ربي يبغاله خلاص مكتوب، لكنه الأساس فيه أساس خطير ومؤشر كبير. قالوا أصحاب الصحة إنه هذا كله بسبب الإهمال، وهذه تهلك. أنت تهلك عيالك، ترضى أنت إنك تطرح ولدك تقلبه في النار، ترضى إنك تعور ولدك، ترضى إنك تمرض ولدك؟ ما حد يرضى في عياله يا جماعة، كلنا يحب إن يكون عياله أفضل منه. فما بالك إلا كذو مريض ولا بوشي، لا كذو بكرة بعد ولا كذو تخرج من مئات الآلاف، ما عاد تخلي صيدلية ولا عاد تخلي عيادة ولا عاد تخلي دكتور، وبعدين كذو كله بتقرأ، وبعدين كذو كله من دريابه وباسفره وبالقيه، بتدفع ما فوقك وما تحتك مشان تحالي ابنك. وهي كل شغلة بسيطة يا أخي، أقلي عليك، أقلي عليك، أخلي مسؤوليتك أمام ربك وأمام أسرتك إنك والله ما قصرت. بالله بربك يوم يكبر لك بكرة بعده وتحصل له عاهة أو إعاقة أو شيء، يقولوا ناس سبب ذا، يقول أنت يا أبوي ما طعمتنا، أنت يا أبوي ما ما ما, ما حصنتنا، أنت يا أبوي قصرت في حقي. كيف يقعويها قدام ولدك؟ فكروا فيها الله يحفظكم، فكروا. شو ذي النسبة اللي طلعت حق الحصبة كبيرة. وإن شاء الله إن شاء الله نأمل فيكم الخير، ونأمل فيكم السماع للكلام الزين، ونأمل فيكم التوعية والثقافة، وإن احنا نكون أفضل من غيرنا يا جماعة. وبغناها إن شاء الله الأعوام القادمة تنتهي تماما موضوع الحصبة ذي، وينتهي تماما مشكلة الإشاعات اللي هي ذا حق التطعيم. قال لك ما يطعمون، قال لك لا، نحن جيل متعلم، نحن بلد مثقف، نحن ناس منورين، ما بغانا نرجع للجهل ونرجع للتفاهات هذه. كل من يال نحن بخبر قلنا فوقهم. تبه الله أحفظكم، أتمنى أن تصل رسالتي لهذا اليوم، وأنا خلصت ويلا على خير.
2: باهرة ومقهى،
5: باهرة ومقهى،
2: وقفات يصحبكم إليها سعد سالم.

0: إذن كانت هذه فقرة زميلنا سعد سالم في ظاهرة ومظهر، ولعلها الدقيقة الأخيرة من البرنامج نختم بها حلقة هذا اليوم. سعيد جدا بطيب متابعتكم، تحياتي وتحيا زميلتي سمية وأيضا المخرج أيمن باصوتين.
1: نعم، بهذا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم. نشكركم على تواصلكم، على تعليقاتكم اللي وصلتنا عبر الفيسبوك، وعلى حضوركم الدائم اللي بيمنح هذه المساحة معنا. هنلقاكم بإذن الله في موعد آخر، وصباح متجدد على ذات المحبة والود. إلى اللقاء.
2: صبحكم الله بالخير.
3: صبحكم الله
2: بالخير.
3: لقاء يومي مفتوح
2: نعيش فيه معكم،
3: لنرصد كل جديد ومفيد،
2: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
3: صبحكم الله بالخير،
2: دعوة لتكاتف الجهود
3: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: طيب الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار الرئيسة لهذا اليوم، والبداية كالعادة بالعناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على سير الخطة التدريبية والتعليمية بكلية الشرطة بحضرموت. وزير الأوقاف يدشن برنامج تفويج الحجاج لموسم 1447 للهجرة عبر منفذ الوديعة. الوكيل مربى يزور مرجعية قبائل حضرموت ويؤكد حرص السلطة على التواصل مع كافة المكونات بالمحافظة. إذن كانت هذه أبرز العناوين وإلى التفاصيل، مرحبا بكم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمكتبه بالمكلا على سير عمل الخطة التدريبية والتعليمية في كلية الشرطة بحضرموت، وذلك في إطار اهتمام قيادة المحافظة بتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية ورفع كفاءة منتسبيها. جاء ذلك خلال لقائه مدير كلية الشرطة العميد الركن الدكتور صالح التميمي، مستمعا منه إلى شرح واف حول مستوى تنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية المعتمدة واستعدادات الكلية لسير العمل الأكاديمي والتدريبي، إضافة إلى أبرز الاحتياجات والمتطلبات في الجانب التنموي. وتعرف المحافظ الخنبشي على خطط تطوير البنية التحتية للكلية ورفع قدرتها الاستيعابية بما يواكب التوسع في أعداد الملتحقين ويعزز جودة التأهيل والتدريب، خصوصا في ظل الدور الذي تطلع به الكلية في استيعاب طلاب من محافظات حضرموت، شبوة، المهرة وسقطرى. وأشاد الخنبشي بالجهود المبذولة من قيادة وكوادر الكلية، مؤكدا دعم قيادة المحافظة لتطوير العملية التعليمية والتدريبية بما يسهم في إعداد كوادر أمنية مؤهلة وقادرة على حفظ الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع في المحافظات المستفيدة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بالمكلا على مستوى التحضيرات الجارية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة حضرموت للعام الجامعي 2025-2026، وذلك خلال لقائه برئاسة الجامعة البروفيسور محمد سعيد خنبش. واستمع عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت خلال اللقاء إلى شرح مفصل حول الاستعدادات الفنية والإدارية التي اتخذت الجامعة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام، بما في ذلك تهيئة القاعات الامتحانية وتجهيز الكوادر الإشرافية واتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تكفل توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة. كما جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير الجامعة وبنيتها التحتية وسبل الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي من خلال تنفيذ برامج وخطة تطويرية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من دور الجامعة في رفد سوق العمل بكفاءة مؤهلة تلبي احتياجات التنمية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اهتمام السلطة المحلية بدعم جامعة حضرموت وتذليل الصعوبات التي تواجهها، مشددا على أهمية استمرار تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري بما يواكب المتغيرات الحديثة في التعليم الجامعي. دشن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي في منفذ الوديعة البري بحضرموت برنامج تفويج الحجاج اليمنيين لموسم 1447 للهجرة. واطلع الوزير خلال التشهير على جاهزية منفذ الوديعة التشغيلية والخدمية قبيل وصول أولى أفواج الحجاج خلال الساعات القادمة. أوضح وزير الأوقاف أن أولى الأفواج تضم 17 باصا على متنها 532 حاجا من مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا بأن الفرق الميدانية تعمل وفق خطة تنظيمية متكاملة لضمان انسيابية الإجراءات منذ لحظة الوصول وحتى استكمال ترتيب انتقال الحجاج إلى الأراضي المقدسة بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ. وثمن وزير الأوقاف جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من تسهيلات متكاملة عبر الجهات المختصة في المنفذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز مستوى التنظيم لخدمة ضيوف الرحمن. من جانبه أوضح مدير عام منفذ الوديعة عامر الصيعري أنه تم تجهيز مخيمات استقبال متكاملة في المنفذ تضم مراكز طبية ومرافق خدمية وفرق إرشادية وتطوعية تعمل على مرافقة وتنظيم حركة الحجاج داخل المنفذ. زار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان سالمين مرجعية قبائل حضرموت، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الخدمية ومستوى الاستقرار الأمني في مديريات الوادي والصحراء، إلى جانب استعراض الجهود المشتركة لتعزيز هذه الجوانب الحيوية. وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي ومدير عام مصلحة شؤون القبائل الشيخ سلطان التميمي ومستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف، استعرض الوكيل بارباع جهود السلطة المحلية في تحسين الخدمات الأساسية وتنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء والتعليم والطرق والصحة، مشيرا إلى التحديات والصعوبات التي تواجه السلطات في سبيل المضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. ومن جهته امطرح رئيس مرجعية قبائل حضرموت الشيخ عبد الله صالح الكثيري وأعضاء المرجعية عددا من الملاحظات المتعلقة بالأوضاع الخدمية، إضافة إلى جملة من الحلول والمقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار. وأكد رئيس وأعضاء المرجعية وقوفهم إلى جانب السلطات المحلية ودعمهم لكافة الجهود التي من شأنها خدمة أبناء المحافظة. أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباع بالدور الإعلامي المتميز الذي تطلع به صحيفة 14 من أكتوبر وما تقدمه من رسالة وطنية تسهم في تعزيز الوعي ونقل القضايا المجتمعية بمهنية وموضوعية. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من صحيفة 14 من أكتوبر برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أسامة أحمد وبحضور عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله الكثيري ومدير مكتب وزارة الإعلام بوادي وصحراء حضرموت رشيد علي العامري ومستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف والمدير السابق لمكتب الصحيفة هاشم الحبشي، حيث عبر بارباع عن تقديره للجهود الإعلامية التي تبذلها الصحيفة في تغطية مختلف الأحداث والأنشطة، مؤكدا أهمية الإعلام في دعم مسيرة التنمية وإبراز الجوانب الإيجابية في المجتمع. وأشار وكيل المحافظة إلى ضرورة تسليط الضوء على ما يزخر به وادي حضرموت من إرث ثقافي واجتماعي وفني عريق، لافتا إلى ما يشهده الوادي من حراك إبداعي متميز في مختلف المجالات سواء في الأدب أو الفنون أو المبادرات المجتمعية. وأكد برباع بأن نقل هذه الصورة المشرقة إلى الرأي العام يسهم في تعزيز الهوية الثقافية ويعكس الوجه الحضاري للمنطقة، داعيا وسائل الإعلام إلى تكثيف جهودها في إبراز هذه المقومات ودعم المبدعين. من جانبه عبر وفد الصحيفة عن شكره وتقديره لهذا اللقاء مؤكدين حرصهم على مواصلة أداء رسالتهم الإعلامية بما يخدم قضايا المجتمع. نظمت كلية التربية صباح اليوم بمدينة سيئون الندوة العلمية الثانية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومهتمين بالشأن التربوي. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات للسلطة المحلية ألقاها وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ورئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري وعميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عمر عبيد بسعد وممثلي الجهات الراعية، إلى جانب عرض روبرتاج تعريفي عن الكلية وأبرز أنشطتها. وتناولت الندوة التي حضرها وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي في محورها الأول واقع كليات التربية في ظل الأزمات، حيث ناقش المشاركون قضايا إعداد المعلم قبل الخدمة في اليمن والعوامل المجتمعية وراء عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية واتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو مهنة التعليم، إلى جانب تقييم الأداء الميداني لطلبة التربية العملية. أما في المحور الثاني، ركزت الندوة على موائمة مخرجات كليات التربية مع سوق العمل، خصوصا في ظل التحولات الرقمية وتنامي دور الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إعادة هندسة البرامج التعليمية ومدى توافق تخصصات مثل الجغرافيا مع احتياجات السوق وتعزيز فرص خريجي كليات التربية. وفي المحور الثالث، فقد تناول رؤى إجرائية لتطوير كليات التربية من خلال طرح مقترحات لتحسين الوضع المعيشي للمعلم وتحديث البرامج الأكاديمية وتعزيز جاذبية الكليات، إضافة إلى استعراض تجارب مبادرات لتطوير أساليب التدريس الجامعي والتربية العملية. وستختتم الندوة بقراءة التوصيات التي ستتناول أهمية تطوير مخرجات كليات التربية وتعزيز مكانة المعلم، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ومواكبة متطلبات المستقبل. شهد مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم لمدارس التعليم الأساسي والثانوي بنين وبنات للعام الدراسي 2025-2026، والتي نظمتها إدارة التربية والتعليم بالمديرية بإشراف رباط العلم الشريف في تقليد سنوي مستمر منذ 10 سنوات على التوالي. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة تمثلت في 18 مدرسة بنين و18 مدرسة للبنات في التعليم الأساسي، إضافة إلى 6 ثانويات بنين و6 ثانويات للبنات، حيث قيمت جميع مراحل التصفيات في قاعة المحمدية برباط العلم الشريف، واستمرت على مدى 16 يوما متواصلا. وفي الحفل الذي حضره مدير إدارة التربية والتعليم الشريف وفي الحفل الذي حضره مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ محمد محسن العامري ونائب نظارة المشيخة الكبرى برباط العلم الشريف الحبيب محمد بن علي الحبشي، عبر المدير العام عن سعادته بهذا الإنجاز العلمي والقرآني الذي يجسد روح التنافس الشريف بين الطلاب والطالبات في حفظ كتاب الله وتلاوته، مؤكدا أن هذه المسابقات تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل واع متمسك بهويته الدينية وقيمه الإسلامية السمحة. وأشاد العامري بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة التربية والتعليم بالمديرية وقسم الأنشطة المدرسية ورباط العلم الشريف في تنظيم واستمرارية هذه المسابقة على مدى 10 سنوات، وهو ما يعكس حرص الجميع على ترسيخ ثقافة الاهتمام بالقرآن الكريم في أوساط النشأ. كما ألقيت كلمات من قبل إدارة التربية والتعليم وقسم الأنشطة المدرسية والجهة المشرفة رباط العلم الشريف، وأكدت جميعها على أهمية هذه المسابقة في تنمية قدرات الطلاب والطالبات، وأشادت بمستوى التنافس المتميز الذي يظهره المشاركون. وبيّنت نتائج المسابقة بالتعليم الثانوي للبنين مسابقة المصحف كاملا، حاز المركز الأول ثانوية الغرفة والمركز الثاني ثانوية الصبان. أما في مسابقة العشر أجزاء، حاز المركز الأول ثانوية النهضة والمركز الثاني ثانوية بن حم. وفي التعليم الثانوي للبنات مسابقة المصحف كاملا، حاز المركز الأول ثانوية السيدة خديجة الأهلية والمركز الثاني ثانوية بور. ومسابقة 10 أجزاء، حاز المركز الأول ثانوية باكثير والمركز الثاني ثانوية مدودة. وفي التعليم الأساسي للبنين مسابقة 10 أجزاء، حاز المركز الأول مدرسة عبد الناصر والمركز الثاني مدرسة 22 مايو. وفي مسابقة 5 أجزاء، حاز المركز الأول مدرسة النور والمركز الثاني مدرسة تاربة. وفي التعليم الأساسي للبنات مسابقة 10 أجزاء، حاز المركز الأول مدرسة القارة بتاربة والمركز الثاني مدرسة النور. وفي مسابقة 5 أجزاء، حاز المركز الأول مدرسة أجيال الريادة الأهلية والمركز الثاني مدرسة فاطمة بتاربة. وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من مسؤولي القطاع التعليمي ورباط العلم الشريف، تم تكريم المدارس الفائزة والطلاب المشاركين تقديرا لجهودهم وتشجيعا لهم على تواصلهم المتميز في حفظ كتاب الله وتلاوته. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، نذكركم مجددا بأبرز ما جاء فيها من عناوين. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على سير الخطة التدريبية والتعليمية بكلية الشرطة بحضرموت. وزير الأوقاف يدشن برنامج تفويج الحجاج لموسم 1447 للهجرة عبر منفذ الوديعة. الوكيل بربا يزور مرجعية قبائل حضرموت ويؤكد حرص السلطة على التواصل مع كافة المكونات بالمحافظة. انتهت نشرة الأخبار مستمعين، نلتقيكم في موجز الواحدة. تحياتي وتحية المخرج أيمن بصوتين، دمتم في أمان الله. هنا إذاعة صيون لحضراتكم طائفة بأهم الإعلانات المقروءة لهذا اليوم. يعلن أولاد المرحوم الطبيب محمد علي مولد دويلة بأن العزال النساء على روح خالهم عبد الله هادي مولد دويلة المتوفى بمدينة المكلا. سيكون المدخل العزال للنساء فقط عصر يوم غد الخميس 20 من ذي القعدة الموافق 7 مايو في بيت ملكائن بمنطقة تريس ساحة القلعة قبلي مسجد الجلال، وذلك ليوم واحد فقط. إن لله وإنا إليه راجعون. يعلن لطفي وغازي أبناء المرحوم صالح كرام الخديد وأسامة ومحمد وإبراهيم أبناء أخيهم المرحوم فهمي بأنه سيقام ختم مساء يوم غد الخميس على روح المغفور له بإذن الله تعالى فهمي صالح كرام الخديد في مسجد محمد بن عمر بالقرن بعد صلاة المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
2: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: إلى كل الشباب والرياضيين. إذاعة سيئون تقدم
1: الأهلية التحت عالية بعيدة باتجاه عبد الله بعامر. فإذا الفرق وفرق بين مدافعي شمسان العبا حلوة عبد الله واخر رصد مينة خطيرة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

0: ضمن منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الأولى للموسم 25-26 مرحلة الذهاب في كرة القدم، سيلعب اليوم الأربعاء في مارب سد مارب مع اليرموك من الأمانة، وفي الضرافي في صنعاء سيلعب شباب البيضاء مع وحدة صنعاء. انطلقت يوم أمس منافسات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة والمقامة في السعودية، حيث فازت السعودية على ميانمار 4 أهداف دون مقابل، واليابان على قطر 3 أهداف لهدف. وضمن المجموعة الثالثة سيلعب اليوم الأربعاء منتخبنا الوطني للناشئين مع منتخب فيتنام، وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت بلادنا. تأهل شعب حضرموت والتضامن حضرموت إلى نهائيات البطولة الثانية للبرنامج السعودي للإعمار وتنمية اليمن لكرة السلة، وذلك بفوز الشعب على شبام 77-48، وفوز التضامن على سيئون 50-46. وبهذا سيلعب يوم الخميس القادم الشعب والتضامن في المباراة النهائية، وهي المباراة الثانية، وفي المباراة الأولى سيلعب سيئون مع شبام لتحديد المركز الثالث. وفي السياق سيقام عصر اليوم الأربعاء في صالة الشهيد علي عبيد بامعبد في سيئون مباراة اعتزال الكابتن سلطان شاكر لاعب نادي سيئون والشعب، وذلك بعد مشوار حافل مع الناديين والمنتخبات الوطنية لما يقارب 25 عاما. شهد المدير العام درياس سيئون محمد عوض العامري الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم لمدارس التعليم الأساس والثانوي بنين وبنات للعام الدراسي 25-26، والتي نظمتها إدارة التربية والتعليم بالمديرية بإشراف رباط العلم الشريف وفي تقليد سنوي متواصل منذ سنوات، حيث جاءت نتائج المسابقة والمنافسات كالتالي: التعليم الثانوي بنين المصحف كاملا، الأول ثانوية الغرفة، الثاني ثانوية الصبان 10 أجزاء، الأول ثانوية النهضة، الثاني ثانوية بن حام بتاربة. التعليم الثانوي بنات المصحف كاملا، الأول ثانوية السيدة خديجة الأهلية، الثاني ثانوية بور 10 أجزاء، الأول ثانوية باكثير، الثاني ثانوية مدودة. التعليم الأساس بنين 10 أجزاء، الأول مدرسة عبد الناصر، الثاني مدرسة 22 مايو 5 أجزاء، الأول مدرسة النور، الثاني مدرسة تاربة. التعليم الأساس بنات 10 أجزاء، الأول مدرسة القارة بتاربة، الثاني مدرسة النور 5 أجزاء، الأول مدرسة أجيال الرياد الأهلية، الثاني مدرسة فاطمة بتاربة. حضر الحفل الختامي عدد من المسؤولين والمدراء الأقسام في مكتب التربية والتعليم في مديرية سيئون. هذا الخبر وافانا به الأستاذ علوي عيدروس العيدروس. أعزائي شباب ورياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، في الدوري المصري الممتاز الجولة السادسة أمس فاز الأهلي على أنبي 3 أهداف دون مقابل، وتعادل سيراميكا وبيراميدز بهدف لكل منهما، وفاز الزمالك على سموحة بهدف وحيد. وفي دوري روشن السعودي لكرة القدم، وفي مباراة مؤجلة من الجولة 23 فاز الهلال على الخليج 2-2، وبهذا الفوز قلص الهلال الفارق إلى 2 نقطة مع المتصدر النصر. في دوري روشن في أسبوع 28 سيلعب اليوم الأربعاء في 9 مساء الأهلي مع الفتح. في دوري أدنق الإماراتي لكرة القدم في أسبوع 24 أمس تعادل عجمان والجزيرة 2-2، وتعادل سلبن اتحاد كلبة وخرفكان، وتعادل 2 بنياس مع الظفرة، وفاز دبل الفجيرة على البطايح 2-1. اليوم الأربعاء في 5:05 سيلعب الوحدة مع الوصل، وفي 7:45 سيلعب شباب أهلي دبي مع النصر، والشارقة مع العين. في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس فاز أرسنال على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-1، ليتأهل للنهائي بمجموع 2-1 في مباراتي الذهاب والإياب. اليوم الأربعاء سيلعب بايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب. لقاء الذهاب كان أسفر عن فوز باريس 4-3. في كأس تركيا لكرة القدم أمس فاز كونيا سبور على بشكتاش بهدف وحيد. وفي الدوري الإيطالي في الأسبوع 35 أمس فاز لاتسيو على كريمونزي بهدفين لهدف، وروما على فيورنتينا بأربع أهداف دون مقابل. أعزائي الشباب والرياضيين، في الختام تحياتي وتحيات المنفذ، نلقاكم يوم الغد الخميس بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع عالم الشباب والرياضة، الأعداد والتقديم عوض محمد بافطين.
2: إذاعة سيئون تقدم كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يجسد شخصياتها
3: زهرة عبد،
4: علي العجمة،
5: سعد سالم.
6: ما هو كلام ذا أبدا. لا يحيش اليوم، لا تغسيل اليوم، لا صبوح اليوم، اتقي ذي الحرمة من يوم قامت اتقي بغيت بدراب هاني وبس.
7: دحين كنا شان في الحالة دي، كل يوم نحن على الموال هذا من يوم نصبح لما نتورب وانت على الحرمة.
6: تعال يا حمار العين، تعال لهنا. مرتك وين؟
7: مرتي طالع.
6: وليه اليوم ما نزلت تقي صبوح وتقوش وتغسل وتمسح؟
7: دحين يا ما تجارتها مسكينة راسها ضارب بيفتلك من اللي تقيه الحاي في الدار، وراكم دارين بها. هي شالة الدار وحدة يا ما أنا داري. أنت مفروض عمتها توقفين معها وتعطينها كلمة زينة وتشلين معها، لكن ذلك ما تقدرين تكلمينهم طول الثانيات يوم ما تقادر عليهم، ولا تفزعين منهم.
6: افزع من مين يا حمار العين؟
7: من حريم اخوانك.
6: افزع من حريم اخوانك، ما شاء الله عليه. لكن ذي مرتك. مرتك ذي ما هي بتخوي له؟
7: هو
6: المفروض تقوم تقي حاية وتنظف وتمسح، تخلي حق ذي لا كله من زايد.
7: والله شغلي يا ما انا حدارين كاكين اقي في الدار ذا حدين ابغى
4: تنظر من طالع.
7: انا خلاص وانا حوشت من الدار ذا طفشت.
6: انت الصدق يحنقك، انت شوف من يدك على الباب.
4: هو من طالع
7: خالي يا حي وسهلا.
4: سلام عليكم.
7: العفو منك، والله ما سمعتك يا خالي. العفو منك،
4: ما بس سمعوني وصواتكم
7: لفر قاتل منك يدك.
4: ما شاء الله، الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله
7: يا حيابك يا سلام.
4: والله يا ولدي يوم شوفك شفنا اذكر الادب وذكر أبوك الله يرحمه، كان يعني يمشي بين الناس بالأخلاق الزينة والأدب، وهذا الشبل من ذاك الأسد.
7: نعم نعم، وإذاك الله لفخان.
4: وين بس سمعونا
6: توصف غلط يا أخوي.
4: لا لا لا ما شاء الله،
6: ما شفت شيء أصلا. أنت ما شفت شيء لأنت شفت شيء.
4: أنا يوزش الله يرحمه عاشرته وسافرتنا إياه.
6: أنا ما أتكلم عن زوي الله يرحمه،
4: أبو الشنب ذا.
6: أنا أتكلم بالشنب ذا لو محلوق سامح
4: بندق. يا اختي كنش الله يريش
7: تحمله يا خال.
4: تحمله
7: وتكله. دحين شوف انا بكتبه في قبول.
4: لا لا لا اصبر اول قبل لا تفكش. يا اختي الله يريش بغيتش في موضوع مهمه انا شيء. ايش ذاك لي مصونه حق الحلق؟
6: لا خير
4: حلوقي انا، حلوقي عندي
7: انت يا خال. معك انا حلوقي ناشف. انت تبغى تلحق حق لما
4: بغيت حد يفكفك قليل.
7: انا كنت من بيت قارحل.
4: لا لا لا
7: نام المواضيع بقول كل ما
6: صبر يا أخوي صبر. سمع
4: حق الحلق يا أختي،
6: بعطيك اللي بغيته بس سمعني.
4: أمش
6: شوف ذا ودختك.
4: الشنب
6: ما في خير. ما في خير، واقف مع صف مرته وبس. مرته شوفها ما عجبتني أبدا.
4: منو مرت ترعش؟
6: ايوه لا قامت كما كل يوم تقي الصبوح.
4: لا حول ولا
6: لا قامت كما كل يوم تيحش وتغسل. لا ماسكة غرفتها وبسابش راسش منه ساكت. عطيتني لذن
4: وعادة تسكت. لا لا لا لا
6: شوف ايش يقول هو يوم كلمته.
4: لا ما هو ريض.
6: قال لي ومرت ولدش الوسط يبها.
4: شوف يا ولدي،
6: شوف الغيرة اللي
4: شوف يا ولدي. لا تحنق. شوف الحريم شغل الدار اللي عليهن، وبغيت امك تقوم. وذي بعدين انت شيش عمتها قدش
6: عمتها
7: وصارت يا امها عمتها شالت الشلو والشليلة عليها ما تسكتها.
4: خاف ولا تحبها؟
7: ما هي محبة. لا هي محبة بنقول يلا كل ما شافتها حتى قاعد يقومي شلي. وذيك يا امها لبت الحسب والنسب أهلها يزقلون
4: من تحت لتحت ما يدخل الشناس
7: باك أبوها الزكاة يسبرها
6: خوايا
4: خا لا بس كنزة
7: الزكاة يعطيش ذاك والضحية يعطيش ذاك والقناطب يعطيش هللي ذحين تكيتي على بتخوش من شان من الظروف يعطيش ياه لا غلطانة
6: ماني من الظروف ملاني أم الظروف أني أنتو
4: وذلاش واش ملاني
6: يا
4: أختي
6: سمعي يا أخوي لكان كلمة الحق تنقال ذيك مسكينة عاد هلا
4: أيوة
6: شفت وذي ما شاء الله هي أم الدار ويوم ذيك أكبر منها مرات الكبير
4: شفتي
6: لكانني نعتمد عادي
4: كلهن نعتمد عليه
7: أيوة أختي. أيوة أنا هو
4: والعدل بعدين شيهم دحين من القال والقيل هو ذا يقون أيام شوهم
7: قسم
4: الحاية
6: الحاية ما بتنقسم بس ما دامني حية موجودة الحاية ما بتنقسم مرتك حطيدها بعشاء
7: الشغالة بغيتوها تقوم بالدار كله هي دي حشي الدار من التشارومة لما نضيقة وهي دي حشي الحواش وهي اللي تخبز وهي اللي تقي الغداء
4: مرات الطبيعي اللي تقياي ذي
7: قاعدة الخراط والمرات وعاد لما شعيبها القهر يا خال يوم هي قاعدة يوم تقرش الحنظل تقرش الحنظل وعاد تفلق شوف لما أنا الركن داخل تصير
4: شوف شوف شوف
7: قوم يحشي يا حرب
4: يا حمر ترعش
7: أنا بس هو كده
4: لا لا لا لا شي شخصي شي ها شي الواحد بيندر في فتر شي ايش عدلية
6: يا أخوي يا
4: أخوي شي عاصر الحق يقال
6: لا يا قربة والصبوح تغسلت وتلبست وخريت
4: وراهم عزموها اليوم على الماضي
6: مسكت محضرتها
4: اليوم على الماضي عزموها شو وراهم
6: يا اخوي
4: يا اخي اعطوها شو وصل لحم وهباب حق مغضاب
6: خلاص لا وانا ما كان اللحم الا عند اهلها
4: لا ذاك ابوها ريض وما يقصر معش ويدسسش الزروف والقناطب وذا خلاص يا اختي كلش
6: لكنه شيء
4: ما نحن انت حنقت يا اختي وذا شيء حرام شيء حرام شي عيالش كلهم عينه كلهم عيالش سبحوا في بطنك الله يهديك وكلهن حريم عيالش اقيل لك ما بنادج اقيلهن يوم كل واحد يعطي حقها هن يختلفن اللي هي ثقيله راعيها واللي هي خفيفه قليل عطيها زايد قليل
7: وانا ما اقول شيء يا خال ما لي هلا محاسنتهم كلهن
4: سوى كلامه
7: ما بتكلم ولا بقول شيء المشكله ان هذا امي هي
6: مرات مرات اخوك الكبير ما تكلمت اللي مرات اخوك الكبير
4: مرات ما تكلمت اعرف انا مرات الكبير مسكينه الله وافي هي مسكينه وافي وصابر
6: شهلة ليه لما رحت ذي شهلة العيافة
4: ما انت ريضة جيش ابدل لا تحاولين
7: واللي قاهرنا يا خالد انها لتكلمت امي فكت فوقها تنف
4: وعادها
7: تنف امي هاتية
4: ضريبة
7: تتكلم
4: بهالقناطب
7: تتكلم طول
4: شي سمعي اختي شي انا الحق انا ما اقول في قول ابدن وعدلي عدلي بين حريم عيالش
6: معايا
4: شي اشبت ويقع شي حاي شي ما يبال شي شي بيقع حاي والزقر شي بيقرح وكثر اللطم
7: يعور
2: كلام الناس كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يجسد شخصياتها
3: زهرة عبد
5: علي العجمة
8: سعد سالم

0: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون. أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس. أخي سائق الدراجة النارية، على الدراجة لا يوجد هيكل يحميك سوى خوذتك والتزامك بآداب وقواعد السير. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أخي المواطن، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما لذلك من تأثير مباشر على السكينة العامة وإثارة للخوف بين المواطنين. إن حمل السلاح في الأماكن العامة سلوك مرفوض ويعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها لن تتهاون مع أي مخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يعرض أمن المجتمع للخطر. أخي المواطن، التزامك بالنظام مسؤولية، ومساهمتك في حفظ الأمن واجب.

0: بها تتقدم المجتمعات وتتطور، ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا. الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهرا. هنا سيئون.
1: سمع من حديث وأخباري.
2: يا عدوك ما قصرت، أنا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
3: إذاعة سيئون. أنتم.
4: سلامي لأهلي وصحبي وأحبابي، أنا دايم الأوقات فاتح لهم بابي، كل من قصدنا بطرحه.
0: رسائل لحارس الأرض الذي يحلو عليها ويطرزها بمساحات خضراء تمدنا بالطمأنينة والحياة. الإرشاد الزراعي يأتيكم الأربعاء الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 4:00 عصرا.

0: مدد يا قاعجة
1: نرفع إلى ما سمعكم الآن أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا إلى مسامعكم أذان صلاة الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئور.
1: خلاص يمي خلاص جينا تعبان يكفي ذولا ليبجن والعب يبشينا الحين شوفينا.
2: عادك واحد يا ولدي عادك واحد بلدي حتى للطهور
1: وده الهوا يام أكثر من 10 عندش.
2: شوفها شوف شيء للشرب وشيء للطباخة وشيء لتغسيل الصحون وشيء لتغسيل الثياب وشيء للشاهي وشيء للحمام.
1: خلاص خلاص يام كأنكم شونا تعبان تشفقوا بالماء شونا ذلة يوم يبهن نتعب شونا.
2: قد نحن لا نتمسح كما الدهن به يا ولدي.
1: سمعي يام ما هو يام كل من صب من الأقلاس طير نصه ولا حق الوضو يام يمعوه في وعاء وبعدها كبوه في الدرنش مرة واحد.
2: كلامك صح يا ولدي أصبحنا نصرف في الماء بكثرة ويمكن اللي يروح أكثر من اللي نستخدمه.
1: الحمد لله الحمد لله يام ثر نحن في نعمة كثيرة.
2: صدقت يا ولدي إزاهم الله خير مؤسسة المياه مخلين الماء في القصبة سابر وبعض الناس عادهم ناكرين للجميل ما يكلفون أنفسهم حتى يسددون اللي عليهم.
1: فعلا يام شوفي كيف يوم انقطع واحد الميام شوفي نحن كنا نحن في زرة وحالة أبونا حالة.
2: إذا واجب علينا الترشيد ثم التسديد.
3: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.

0: إيش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف بقعة؟
1: بقعة بغت صبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
2: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.

0: أخي المواطن.
1: لا ترمي القمامة بشكل عشوائي، بل ضعها في مكانها المخصص لها.
0: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
2: من أجل مجتمع واعٍ يمارس الفرد فيه سلوكية صحية، إذاعة سيئون تقدم الصحة والمجتمع. الصحة والمجتمع برنامج تثقيفي توعوي من إعداد وتقديم أحمد خميس فرارة. الصحة والمجتمع، إشراف دائرة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الصحة والمجتمع. حلقتنا لهذا الأسبوع نناقش فيها مواضيع صحية تهم صحتنا، ونتطرق فيها أيضا إلى سبل الوقاية وأبرز التدابير الكفيلة بالوقاية من هذه الأمراض، ونستضيف فيها نخبة من الأطباء والمختصين، ونتابع أيضا في هذه الحلقة حصاد أسبوع المستجدات وأخبار مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء. نجدد التحايا بالجميع وعلى بركة الله نبدأ. من عناوين حلقتنا لهذا الأسبوع:
3: مرض الربو هو مرض مزمن. طبعا لما نقول انه مرض مزمن يعني من اشهر لسنوات، يصيب الشعب الهوائيه ويجعلها حساسه جدا وتلتهب بسهوله عند تعرضها لاي مهيجات. يعني
0: في اليوم العالمي للربو، الغبار والاتربه ليست السبب الوحيد للاصابه بامراض الصدر. سيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور محمد عبد الله الأيدروس، اختصاصي الأمراض الصدرية. ونتابع أيضا أبرز السبل الكفيلة من التسمم الغذائي، سيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور حيدر سالم الحامد. وفي فقرة الصحة في أسبوع نتابع: وكيل محافظة حضرموت يدشن مشروع الرعاية الصحية المجتمعية، برامج تقديم الرعاية الصحية المجتمعية لحياة بيت الله الحرام. وتدشين المرحلة الأولى من خدمات مستشفى المدينة الخيري بسيوم. متابعة قيمة نتعلم

0: أعزائي وأعزائي المستمعين الأفاضل، يصادف أول ثلاثاء من شهر مايو من كل عام اليوم العالمي للربو. هذا المرض التنفسي المزمن الذي يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، وأعداد متفاوتة منهم في وادي وصحراء حضرموت بسبب طبيعة الجو والغبار الموسمي. والربو أعزائي وأعزائي المستمعين الأفاضل ليس مجرد ضيق تنفس عابر، بل هو التهاب مزمن في الشعب الهوائية يجعلها أكثر حساسية لأي تأثير مثل غبار الطالع إلى دخان السيارات وحتى رائحة البخور القوية. لكن الخبر المفيد أن الربو يمكن السيطرة عليه بالمفهوم الصحيح والوقاية الذكية والالتزام بالبخاخ، حيث يعيش مريض الربو حياة طبيعية، يدرس ويعمل ويمارس الرياضة. وبهذه المناسبة نستضيف في هذه الحلقة الدكتور محمد العيدروس ليشرح لنا أسباب انتشار الربو وكيف نحمي أنفسنا وأطفالنا منه. متابعة قيمة.
1: مرض الربو هو مرض مزمن. طبعا لما نقول إنه مرض مزمن يعني من أشهر لسنوات يصيب الشعب الهوائية ويجعلها حساسة جدا وتلتهب بسهولة عند تعرضها لأي مهيجات، يعني حيث يحدث انقباض في العضلات المحيطة بالشعب الهوائية ويؤدي إلى تورم في البطانة الداخلية المغلفة للشعب الهوائية، وكذلك زيادة في الإفرازات المخاطية في الشعب الهوائية. يعني يبدأ يحصل ضيق في الشعب الهوائية، انقباض في العضلات وزيادة في الإفرازات نتيجة للتعرض لعدة محسسات موجودة في البيئة اللي حوالينا. طبعا كل هذه التأثيرات تؤدي إلى حدوث عدد من الأعراض ويؤدي إلى ضيق وانسداد في مساحة مرور الهواء داخل الشعب الهوائية، ويؤدي إلى حدوث عدد من الأعراض المهمة والتي هي أبرزها الكحة الجافة. يعني يأتي المريض يشعر ويقول لك يا دكتور أنا كحة حافة جدا يعني، والكحة هذه غالبا ما تكون بعد المغرب أو وقت المساء، وممكن أن تكون وقت الصباح الباكر أو وقت النوم، وهكذا غالبا وصفها. ويقول لك أنا يدخل المغرب الدكتور أبدأ كح وحس بضيق في التنفس، أو يصحى الصباح بدري يتعرض لنسمة هواء باردة برضو يتأثر ويبدأ يكح ويحصل معي أعراض الربو المهمة. ثاني أعراض برضو مهمة اللي هو سماع صوت الصفير أو الوزيز أو الأزيز أو بعض اللي يسمون الحشحشة أو الخشخشة أو العنيطة وغيرها. هذا الصوت نتيجة لمرور الهواء في مساحة ضيقة داخل الشعب الهوائية، وأيضا ممكن المريض يشعر بصعوبة في التنفس، يقول لك أنا دكتور لما أمشي أو أطلع رقاد أو أحمل ثقيل أو أقوم شغل البيت مثلا لو امرأة أو سوق سيكل، حس أن شيء ثقيل أو ضاغط على صدري، أو أحس برضو بضيق في التنفس أو لهفة. هو الإحساس بالضغطة على الصدر، أو يقول لك يا دكتور أحس أن صدري منطبق شيء ضاغط على صدري، هذا برضو أعراض مهم جدا. إذن هي الأعراض الثلاثة: الكحة الجافة، ضيق التنفس، الإحساس بالكتمة أو الكمتة أو الضغطة، وكذلك سماع صوت الصفير والعزيز في الصدر. في بعض الأشخاص بالذات الأطفال ممكن نلاحظ أعراض أخرى، اللي هي مثلا الطفل ممكن يوصف أهله أنه الطفل هذا ما ينام بالليل، يبدأ يتدحرج كثير أثناء النوم، ممكن الطفل ينام على وجهه وعلى صدره، ممكن نشوف صدره يطلع وينزل، ممكن نشوف الطفل يجلس أثناء النوم أو ينام جالس، ممكن الطفل يكح كثير وقت النوم أو يبكي، يقوم يبكي أثناء النوم ويحصل أنه صوته إيش أو النوم ويتكون متقطع. طيب في وصف مهم جدا للربو اللي هو إيش الهيتروجينستي، يعني أن الربو هذا يختلف من أشخاص لأشخاص. ممكن المريض يجيب كحة فقط، ممكن المريض يجي كحة ويلهف، ممكن المريض يجي يطبق كل الأعراض يكح ويلهف وتسمع صوت صفارة في صدره وحس بلهف وكتمة، وفي واحد يجي فقط عنده ممكن كتمة فقط. يعني فالاختلاف في الأعراض كثير ومتباين جدا ما بين المرضى. كذلك برضو التنوع في أو الفاريابيليتي أو التنوع في الأعراض، الأعراض هذه قد تكون في الليل قوية وبالنهار بسيطة، وفي الظهر طبيعي جدا المريض ما عنده أي مشاكل أبدا، كأنه ما عنده أي أزمة أو أي مرض أبدا في الصدر. كذلك برضو الريفرسابيليتي أو أن المريض هذا في وقت ما يكون طبيعي جدا لا يشعر بأي أعراض ويكون مثل أي شخص ثاني. هكذا الوصف والوصف المثالي لمرض الربو الحساسي. طبعا احنا ممكن نقسم الربو إلى عدة أقسام، أو يسمون الربو التحسسي أو الربو غير التحسسي. الربو التحسسي يعني هو ذا نوع من أنواع الأكثر شيوعا، ويحدث غالبا نتيجة استجابة مفرطة من الجهاز المناعي تجاه المواد اللي في البيئة، مثل الحبوب اللقاح أو وبر الحيوانات أو العفن أو الروائح الشديدة. وكل عند استنشاق هذه المواد يطلق الجهاز المناعي أجسام مضادة اللي تقوم باستثارة والتهاب في وتهيج الشعب الهوائية لتضيق مجال التنفس. وغالبا يصاحب أعراض حساسية أخرى مثل حساسية الأنف، حساسية العين أو حساسية الجلد، وممكن يصيب الأشخاص في سن الطفولة والشباب الصغار غالبا. يعني ممكن يكون في تاريخ عائلي برضو وراثي في العائلة، وكثير ما يتحسن إن شاء الله مع العمر، غالبا بعد السنة 10 أو 15 سنة. بعد 15 سنة يبدأ المريض يتحسن، ممكن حتى يمكن سن الشباب والكبر يكون انتهى منه المرض هذا تماما. يعني
2: سلامتك
3: سلامتك.
1: طيب، في نوع ربو يسمونه ربو غير تحسسي. الربو غير تحسسي هذا غالبا يصيب الكبار يعني، ولا يرتبط بشكل مباشر بوجود مسببات حساسية خارجية. ممكن يجي يشتكي من أعراض الربو اللي هي الكتمة والصفارة وضيق في التنفس بدون أن يتعرض لأي مسببات خارجية، لكن ممكن يرتبط ببعض العوامل البيئية مثل الطقس والرطوبة وكذلك دخان السجائر، الهواء البارد، وبعض العوامل النفسية أو العدوى الفيروسية التنفسية. وكما قلنا غالبا يصيب الكبار وفي عمر متأخر يعني، ولا يوجد هناك في الغالب تاريخ عائلي، وهو للأسف يعني من أكثر أنواع صعوبة في العلاج، وقد يستمر مع المريض فترات عمره في الكبر يعني. طيب، في بعض الناس يتلخبط ما بين النزل الشعبية وما بين الربو. لا، النزل الشعبية قد تأتي بعض الأعراض تشابه مرض الربو، إن المريض قد يصيبه الزكام مثلا، تنزل الإفرازات على الشعب الهوائي، يجي كحكحة جاف ومؤلمة جدا، وصاحبها برضو أحيانا ضيق في التنفس، أو سمع صوت الميوزيكال ساوند أو الصوت الموسيقي اللي هو الصفارة أو الصفير اللي في الصدر هذا، لكنه يشبه الربو وليس أبدا هو مرض الربو زي ما أسلفنا ذكره يعني. طيب، من أبرز المهيجات عندنا في وادي حضرموت اللي هي الغبار والأتربة والعواصف الرملية، تثير كثير مرض الربو بالذات عندنا في وادي حضرموت. لكل دولة يعني ولكل بلاد عواملها الخاصة. عندنا في حضرموت بحكم من الصحراء أو الجو الجاف في الوادي والرمال والأتربة والبيئة اللي احنا نعيش فيها والزراعية والحيوانية وغيرها، كل هذه تؤثر على إيش مرض الربو وتؤدي لظهوره بصورة ويعني أكثر من أماكن أخرى كثيرة. طيب، غير الغبار والأتربة والعواصف الرملية، معانا التغيرات المناخية والتباين المهم في الحرارة. الصيف جاف جدا، في الشتاء جاف جدا، برضو حتى ما بين الليل والنهار، أحيانا بالنهار حار جدا، بالليل يكون بارد وجاف، يؤدي لجفاف وتهيج الأغشية المخاطية للشعب الهوائي. المخلفات الحيوانية أيضا، الدمان برضو تأثر كثير جدا، وكثير من المربين الحيوانات يأتون العيادة يشتكون من مرض الربو. الزراعة والأسمدة وكذلك الورش واللحام، كل هذه تؤثر على إيش مرض الربو. البيوت القديمة والمستودعات القديمة، برضو البيوت القديمة، الخشب القديم، الأثاث القديم، الغبار القديم وفي المستودعات المتراكم على التراتين أو على البضائع. كذلك عندنا كثير من المزارعين يقومون بحرق المخلفات أو حرق القمايم، تؤدي برضو إلى استثارة أعراض الربو وزيادة في تأثير التأثير على مرض الربو. وكذلك البيوت على الزواجات، الناس تقوم بالطلي البيوت بالشيد، ويأتي كثير برضو من المرضى يشتكون نتيجة تعرضهم للطلاء والروائح النفاذة اللي في الطلاء وزيادة في روبات الربو. طيب، الربو هذا مهم جدا علشان نقلل الربو، لازم في عندنا وقاية وفي علاج دوائي. تمام، ومهم جدا الوقاية هي قبل الدواء، لأن المرض هذا مزمن، وكم بيأخذ المريض علاج يعني في عمره كله. لازم نتحكم بجودة الهواء، نستخدم مكيف فريون أفضل من مكيف الصحراوي، نغلق النوافذ في حال وجود الغبار والعواصف الرملية، العناية بالأثاث والمفروشات مثل الستائر اللي تراكم عليها الغبار، السجاد القديم هذا له ريحة ويؤثر كثير جدا على مرض الربو، مخدات الراء اللي يستخدمونها يحشونها بمادة الراء تمام، ويؤدي إلى نوبات حساسية شديدة جدا وربو شديد جدا في مرض الربو. الاستبدال السجاد بأرضيات الخشب والسيراميك أحسن من أن نفرشها بالسجاد، علشان برضو نقلل تأثيرها على مرضى الربو. وتربية الحيوانات الأليفة زي القطط المشعرة هذه والحيوانات الأليفة، الطيور الكناري والدجاج اللي دا قريب من البيت، الغنم اللي قريب من برضو من نوافذ البيت، كل هذه تأثر العيش على مرضى الربو. التنظيف المنتظم ولبس الكمامة، منع التدخين داخل البيت، منع البخور ورش المعطرات أو المبيدات الذباب والبعوض، كل هذه خطوات مهمة جدا لتقليل مهيجات الربو داخل المنزل. العلاج طبعا مهم جدا في مرض الربو ويتمركز حول حاجتين. أول حاجة مضادات الالتهاب وموسعات الشعب الهوائي. الحاجة الشائعة طبعا استخدام البخاخ الربو الإسعافي. البخاخ الربو الإسعافي هذا هو الفنتال أو الفنتولين نتكلم عليه، هو مادة تحتوي على مادة يسمونها التربيتالين أو السالبيتامول، تقوم بتوسيع الشعب الهوائي بشكل مباشر، وهذه مادة مهمة جدا في العلاج، لكن استخدامها لوحدها خطير جدا. يعني في التوصيات الأخيرة يمنع استخدامها لوحدها، لأن شاهدنا كثير من حالات الوفيات أو حالات تدخل العناية المركزة فقط لأنها تستخدم وتعتمد على بخاخ الفنتال أو بخاخ السالبيتامول أو البخاخ الإسعافي. إذن لازم يكون مترافق مع البخاخ الإسعافي بخاخ اللي هو الوقائي أو المضاد للالتهاب، واللي يحتوي على مادة الكورتيزون المضادة للالتهاب. فإحنا هنا نوسع الشعب الهوائي برضه نقلل من التهابها، وهذا الوقائي هذا نستخدمه بشكل منتظم، بينما الإسعافي نستخدمه عند اللزوم. لكن في السنين الأخيرة بدأت تظهر البخاخات على شكل أو كبسولات الشفط أو بخاخات، بخاخة واحدة بس تحتوي على المادتين، فممكن نستخدم نفس البخاخة وقت الأزمة كإسعافي، وممكن نستخدمها كوقائي بشكل منتظم. يعني البخاخ الوقائي يستخدم بشكل منتظم صباح ومساء أو مرة بالليل أو مرة كل كذا يوم بانتظام، بينما البخاخ الإسعافي نأخذه فقط عند الحدوث الأزمات. الاستخدام العلاج مش شرط فقط يكون عند المرض، لازم يكون بانتظام، حتى لو المريض بخير بخطة علاجية ثابتة نقوم بتقليل الجرعات وتعديل على حسب الحالة بالتدريج بالمتابعة مع الأخصائي الصدر. في علاجات أخرى منتشرة زي حبوب الحساسية زي المنتولكاس أو الثايوفيلين أو حبوب السلبيتامول، يعني هذه كلها علاجات جانبية وليست علاجات أساسية. بعض الناس يستخدم جهاز البخار، البخار هذا بس يستخدم في حالات الربو الشديدة أو حالات النوبات الربو الفجائية يعني، أو التي لا تستجيب للبخاخات العادية، ممكن نستخدمها في الأطفال وكبار السن الذين لا يستطيعون استخدامها أو استخدام البخاخات العادية. طيب أنا لو جانا مريض متى يستدعي أن أسعفه مباشرة إلى المستشفى؟ عندما يجد أن في هناك صعوبة في الكلام، مريض ما يقدر يتكلم، أو في ضيف التنفس لا يستجيب للعلاج، بدأ يظهر على المريض تنفس سريع جدا وإجهاد واضح، يعني المريض يتنفس بشكل كبير، بعد فترة يبدأ يحس بإجهاد وممكن يحصل فيه إزرقاق في الشفاه أو الأطراف، أو ممكن يبدأ يحصل فيه الطرف الواعي على طول، لازم نقوم بتحويل المريض أو إسعافه إلى المستشفى بشكل العاجل. ونقطة أخيرة ورسالة مهمة للمريض الربو وكذلك الأم والأب للطفل المريض بالربو، مرض الربو مرض مزمن. يعني إيش مزمن؟ يعني المريض يعيش بمرض الربو عمره كله تمام، ما بين زيادة في الأعراض وما بين نقص في الأعراض وما بين فترة طويلة وقد توصل سنين إن المريض خالي تماما من الأعراض، لا داعي أبدا للقلق. مريض الربو يعيش حياته طبيعي جدا، يمارس عمله دراسته مثله مثل غيره تماما. يعني البخاخات الربو لا تسبب الإدمان وآمنة بالنسبة للأطفال والحوامل، فلا خوف ولا قلق، ودائما لا تسمع من أي أحد ولا تسمع من التليفون ولا تسمع من الإنترنت، تعال واسأل طبيبك، يعني إن شاء الله نقدر نفيدك. ومهم جدا نحن نستخدم البخاخات هذه آمنة، لا تسبب أي إدمان ولا أي مشاكل، لأن كثير من الناس مشكلتهم ليست فقط في المرض، إنما مشكلته في الإهمال وأحيانا الخوف من العلاج، هو اللي يؤدي إلى إيش نوبات خطيرة. وكذلك عدم وجود أي متابعة منتظمة، لأن المتابعة دائما منتظمة هي لتحمي المريض من النوبات الخطيرة. ونتمنى أنه مرضى الرب يعيشون سنوات جميلة إن شاء الله، نكون معاهم ونفيدهم في مرضهم ونساعدهم إن شاء الله نقلل النوبات الخطيرة، وإن شاء الله نكون وصلنا رسالة للمرضى الربو في اليوم العالمي للربو. وتحية لإذاعتنا الحبيبة إذاعة سيون والمستمعين الأكارم، سعيد بتواجدي معكم مرة أخرى الدكتور محمد العيدروس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: سلامتك
3: سلامتك.
0: أعزائي وعزتي المستمعين الأفضل، مع ارتفاع درجات الحرارة في وادي حضرموت تزداد حالات التسمم الغذائي بشكل ملحوظ، فتناول وجبة مكشوفة قد تتحول من وجبة لذيذة إلى كابوس صحي ينتهي في المستشفى. والتسمم الغذائي أعزائي وعزتي المستمعين الأفاضل ليس مجرد بغص بسيط، فهو قد يسبب جفافا حادا وفشلا كلويا، بل مضاعفات خطرة خاصة لدى الأطفال وكبار السن. فما هي الأسباب الخفية وراء تلوث الطعام؟ وما هو الفرق بين أعراض التسمم البكتيري والفيروسي؟ ومتى نقول إن الحالة خطيرة وتستدعي التدخل الطبي العاجل؟ للإجابة على هذه الأسئلة نستضيف الدكتور حيدر الحامد ليضع لنا خريطة طريق واضحة للتعرف على التسمم الغذائي وكيفية التعامل معه، والأهم من ذلك كيف نحافظ على أنفسنا من الإصابة به. متابعة قيمة.
4: التسمم الغذائي هو مرض ينتج عن تناول طعام أو شراب ملوث بالجراثيم. الجراثيم سواء كانت بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو سمومها، وتظهر أعراض التسمم الغذائي عادة بشكل مفاجئ كاضطرابات معدية كأسهال أو جي. طبعا من أهم الأسباب الشائعة في بيئتنا، خاصة مع وجود حالات الصيف هذه الأيام وانتشار الفاعل المتجولين، هو عدم اتخاذ تدابير النظافة والوقاية بصورة جيدة. وحيث أن الباعة المتجولين غالبا يتواجدون في أماكن غير مناسبة بسبب عدم وجود صرف صحي سليم وآمن في مناطق التواجد، وهذا ما يسبب انتشار الجراثيم إلى الأطعمة والمشروبات التي تباع. طبعا هناك تشابه كبير بين التسمم الغذائي والنزل المعوية، ولكن كي نميز بينهم أعراضهم نفس الأعراض، هي إسهال أو جي ألم في البطن. الفرد الجوهري يكمن في سرعة ظهور الأعراض. إن التسمم الغذائي يظهر بسرعة، تظهر الأعراض بسرعة، ساعات قليلة، حوالي من ساعة إلى 6 ساعات بعد تناول طعام ملوث، بينما النزلة المعوية تظهر خلال 24 إلى 72 ساعة وتكون غالبا إصابة بالعدوى الفيروسية وتستمر لفترة أطول. طبعا نحن نقول إذا أن الحالة هذه خطيرة ويجب التوجه إلى المستشفى فورا إذا ظهرت على المريض أحد الأعراض التالية مثل إسهال المدمم أو إسهال مع جي مستمر أكثر من 3 أيام أو حرارة مرتفعة أكثر من 38 درجة ونص، فيجب التوجه إلى أقرب مستشفى فورا. طبعا هناك فرق من حيث مصدر التلوث وشدة الأعراض والفترة التي تظهر فيها بعد تناول الطعام، من حيث بكتيريا السالمونيلا والإيكولاي والبوتوليزا. والمعرفة الفرق من خلال ما يلي: السالمونيلا مصدر التلوث فيها يكون غالبا باللحوم النية أو غير مطبوخة جيدا مثل الدواجن، البيض الني، والحليب غير المبسط. فترة الحضانة غالبا تكون ما بين 6 ساعات إلى 6 أيام. الإيكولاي مصدر التلوث فيها غالبا يكون عن طريق اللحوم المفرومة الغير مطهية جيدا، وكذلك الخضروات الورقية الملوثة. طبعا فترة الحضانة تكون من يوم إلى 10 أيام غالبا. البوتوليزم مصدر التلوث غالبا يكون عن طريق الأطعمة المعلبة منزليا بطريقة غير صحيحة، أو الأطعمة المخمرة أو الأسماك المعلبة، وكذلك العسل للرضع. فترة الحضانة للإصابة بالبوتوليزم ما بين 18 إلى 36 ساعة. وطبعا البوتوليزم إذا تعرضت حالة الشرعي حالة فورية للمستشفى. طبعا الكثير يعالج التسمم في البيت بمضادات الإسهال أو أدوية توقف الجي، وهذا سلوك غير مرغوب فيه، فيفضل أن يترك الجسم يطرد السموم طبيعيا. وإذا استدعى الأمر ممكن استخدام الأدوية بس بعد استشارة الطبيب. طبعا احنا نعمل يفضل يعمل كإسعاف أولي صحيح قبل الوصول إلى المستشفى وإلى الطبيب. تعويض السوائل عن طريق شرب ماء انتظام أو خلال محلول الجفاف. ترك طبعا المعدة فارغة من جنب الأكل، خاصة إذا كان في جي مدة عدة ساعات. أخذ أطعمة مناسبة مثل الموز والأرز. أخذ مشروبات تهدي الألم أو المغص مثل النعناع. طبعا الوقاية خير من العلاج. هناك طبعا القواعد الذهبية الخمس. أولا النظافة، المحافظة على النظافة، منها غسل اليدين، تعقيم الأسطح الملوثة والأدوات، وكذلك حماية المطبخ. ثانيا الفصل بين الطعام النيء والمطبوخ، يفضل نفصل اللحوم والدواجن والأسماك النية عن الأطعمة الجاهزة للأكل، ويكون تخزين. ثالثا طبخ الطعام جيدا، طبخ الطعام جيدا خاصة اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية، وإعادة تسخين إذا احتاج طعام تسخين سخنه قبل الأكل. رابعا حفظ الطعام في درجة حرارة آمنة، لازم يكون تبريد سريع. جنب ذوب التذويب الخاطئ، بعض المواد ذوبت رجعت تبرد ثاني مرة. فاستخدام خامسا استخدام مياه آمنة، لازم تكون مياه نقية نستخدمها أثناء الطبخ.
2: سلامتك
3: سلامتك. الصحة في أسبوع.
0: دشنت يوم الأحد 3 مايو المرحلة الأولى لخدمات مستشفى المدينة الخير بمنطقة سوم بن همام بسيئون شمال شرقي منطقة تريس التاريخية. وتشمل هذه المرحلة تشغيل العيادات المجانية واستضافة نخبة من الأطباء والاستشاريين والأخصائيين، إضافة إلى تخفيضات في الفحوصات والأشعة حتى يوم الخميس القادم. وأكد المدير الفني الدكتور عمر بن مسفر أن الافتتاح الكامل لكافة الأقسام من طوارئ عمليات وعناية مركزة وولادة سيكون قريبا، ليكون المستشفى رافدا للقطاع الصحي بحضرموت الوادي والصحراء.

بهذا أعزائي وعزتي المستمعين الأفاضل نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الصحة والمجتمع. شكرا لضيوفنا الكرام وشكرا لكم مستمعين الأفاضل حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم ودمتم في حفظ الله ورعايته.

0: الصحة والمجتمع. الصحة والمجتمع برنامج تثقيفي توعوي من إعداد وتقديم أحمد خميس فرارة. الصحة والمجتمع إشراف دائرة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء.
1: لأن الكهرباء تمثل أهمية في حياتنا اليومية، إذاعة سيئون تقدم الكهرباء والناس. الكهرباء والناس برنامج إذاعي من إعداد وإشراف المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت. تقديم عيسى الحبشي.
2: الأعزاء المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الإذاعي الأسبوعي الكهرباء والناس، البرنامج التوعوي والإخباري الذي يواكب مستجدات العمل الكهربائي بكهرباء وادي حضرموت، وينقل لكم الصورة من الميدان، ويعزز ثقافة الاستخدام الآمن والرشيد للطاقة، واضعا المواطن في قلب الحدث بكل شفافية ومسؤولية. ومن خلال تقاريرنا الميدانية ورسائلنا التوعوية نسعى إلى مد جسور التواصل بين المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت والمجتمع، إيمانا بأن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمة. أعزائي المستمعين، في حلقة هذا اليوم نواصل تغطيتنا عن النزولات الميدانية التي تنفذها قيادة المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت إلى فروعها في مختلف المديريات، حيث المتابعة المباشرة لتسيير العمل والاطلاع على احتياجات الفروع ومعالجة التحديات في مواقعها. ونتوقف هذا اليوم أعزائي المستمعين مع النزول التفقدي إلى فرع كهرباء ساغي البنيمين ضمن جهود تعزيز الأداء ودعم الكوادر الفنية والإدارية والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن. كما سنتطرق أعزائي المستمعين في هذه الحلقة أيضا إلى اللقاءات التي عقدت مع مدراء عموم مديريات الوادي والصحراء، في مقدمتها مديريتي السوم والعبر، حيث جرى مناقشة عدد من المشاريع القائمة والمستقبلية واستعراض سبل التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم الصالح العام ويعزز استقرار وتحسين خدمة الكهرباء في تلك المديريات. فكونوا معنا أعزائي المستمعين لننقل لكم تفاصيل هذه الزيارات واللقاءات وما خرجت به من نتائج وتوصيات وجهود متواصلة لخدمة الناس بكل أمانة ومسؤولية. فأهلا ومرحبا بالجميع مرة أخرى.

0: نافذة أخبارية.
1: تفقد أوضاع فرع كهرباء ساغيل بنيمين. ضمن سلسلة جولته التفقدية لفروع المنطقة، وصل مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة وادي حضرموت الدكتور خالد بحريش برفقة نائبه المهندس زكي بحمدون نزلاته التفقدية الميدانية، حيث قام بزيارة لفرع كهرباء ساغيل بنيمين. وخلال الزيارة التي حضرها مدير عام مديرية الساه الأستاذ سعيد يماني الجابري، تم الاطلاع على التشطيبات النهائية لمشروع مبنى الفرع، كما عقد لقاء مع رؤساء أقسام الفرع لمناقشة سير العمل ومستوى الأداء. واستعرض مدير الفرع المهندس عبد الله السري أبرز الأعمال المنفذة وسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى الجهود المبذولة في تحسين الأداء الفني والإداري ومعالجة العديد من الإشكاليات السابقة. وأشاد الدكتور بحريش بالنقلة النوعية التي يشهدها الفرع والتطور الملحوظ في مؤشرات الأداء والإنجازات، خاصة في جانب تحسين الخدمات ومعالجة أغلب نقاط الربط العشوائي، مؤكدا أن العمل جار لاستكمال معالجة ما تبقى منها وفق الأطر القانونية. كما أثنى على الكادر العامل في الفرع لافتا إلى أن قيادة الفرع شابة وتتميز بروح العمل والحيوية، إلى جانب اعتمادها على كوادر شبابية تسهم بفاعلية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات. واطلع بحريش ومرافقوه على أعمال مركز الطوارئ بالفرع الذي تم افتتاحه مؤخرا، وما يقدمه من خدمات في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، حيث أسهم بشكل كبير في إنجاز العديد من المهام خلال الفترة القياسية. الأستاذ سعيد يماني الجابري مدير عام مديرية الساه وعدد من موظفي الفرع تحدثوا أثناء هذه الزيارة للبرنامج قائلين:

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في زيارة فقدية لفرع مؤسسة الكهرباء بمدير إيسا، صحبة الأخ الدكتور مدير المؤسسة في الوادي والصحراء. وصراحة هذه تعطي نقلة نوعية للخدمات في المديرية، وأيضا للمواطنين تسهيلات كبيرة. وما جاءت هذه من فراغ ومجهود كبيرة بذلت من الجميع، نشكرهم على ذلك. ونطالب من الأخوة المواطنين أيضا التعاون مع المؤسسة في ما يتعلق بالتسديد ما عليهم من المديونيات، وينظرون إلى هذه الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، فهي تقدم الكثير والكثير. شاكرين هذه الجهود المبذولة في هذا المجال. بصراحة المركز الطواري أيضا يقدم خدمات كبيرة وتدخلات عاجلة يشكرون عليها. وعندما تم افتتاح هذا الفرع أحدث نقلة نوعية في هذا الجانب، تقدم الكثير خاصة مع الأمطار والسيول، حدثت الكثير من المجالات الانقطاعات، ولكن التدخل العاجل بسبب وجود المركز الطواري. سعيد إيماني الجابري، مدير عام لريسا.
1: الزيارات التي يقوم بها المدير العام الدكتور خالد باحريش تعطي العمال حافز للعمل والتشجيع، خاصة خروج الدكتور خالد إلى الفروع وإلى الفروع الرئيسية وإلى الفروع الفرعية. هذا يعطي العامل حافز وتشجيع من الإدارة العامة للإبداع أكثر يعني. وإن شاء الله نتمنى من الدكتور يعني أن يقوم بهالزيارات والإدارة خاصة لتدليل الصعوبات للعمال خاصة والفنيين والإداريين لتقديم شكواهم مباشرة إلى الدكتور. هنا نحتاج الأعمال إن شاء الله، وعدنا الدكتور خالد إن شاء الله أنه بيوفرها قريب إن شاء الله، خصوصا أن المناطق حقنا متباعدة وتحتاج الأعمال. إذا غاب عامل يعني عنها يحدث نقص في العمل يعني. ووعدنا الدكتور خالد إن شاء الله بأنه بيدعمنا إن شاء الله بأعماله قريب إن شاء الله، ونشكره على ذلك يعني. وبإذن الله في زيارات قادمة إن شاء الله إذا كان بيجي أفضل عشان يشجعنا أكثر ويدعمنا أكثر. محمد عبد الله علي بوكيع، ملاحظ فني فرع رأية المعارة والجوهين، كاروة السيارة غايب نمائي.
2: وأكد مدير عام المؤسسة في ختام الزيارة على أهمية مضاعفة الجهود والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في استقرار المنظومة الكهربائية بالمناطق المستفيدة من هذا الفرع. رافق المدير ونائبه أثناء الزيارة مدراء إدارة الرقابة الفنية والشؤون الإدارية وخدمة الجمهور والسلامة المهنية والعلاقات العامة والإعلام وعدد من المختصين. مدير مديرية العبر السعري يشيد بجهود كهرباء وادي حضرموت في تقديم الاستشارات والدراسات الفنية لخدمة كهرباء المديرية. أشاد مدير عام مديرية العبر الأستاذ عامر السعري بجهود كوادر المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة وادي حضرموت، مثمنا دورهم في تقديم الاستشارات والدراسات الفنية التي أسهمت في تحسين خدمة الكهرباء لأبناء مديرية العبر بصحراء حضرموت. جاء ذلك خلال زيارته لمدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت مشرف محطات التوليد الدكتور خالد بحريش ونائبه لشؤون التوليد المهندس علي بن غانم، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الكهرباء في المديرية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطة المحلية والمؤسسة. وأكد السعري أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، مشيدا بجهود قيادته وكوادر المؤسسة في الجوانب الفنية والاستشارية وحرصهم على تحسين مستوى الخدمة. من جانبه أكد الدكتور باحريش استمرار المؤسسة في تقديم الاستشارات والدراسات الفنية والعمل بالتنسيق المشترك مع السلطة المحلية للإسهام في تطوير خدمات الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين في مديرية العبر والمناطق المجاورة. حضر اللقاء عدد من المختصين من المؤسسة والمديرية. لقاء يناقش مستجدات مشاريع تحسين الكهرباء بمديرية السوم. التقى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة وادي حضرموت الدكتور خالد باحريش بمدير عام مديرية السوم الأستاذ أنيس السماحي لمناقشة آخر مستجدات مشاريع تحسين خدمة الكهرباء في المديرية والوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات القائمة. وخلال اللقاء جرى استعراض سير العمل في عدد من المشاريع الهادفة إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وفي مقدمتها أعمال استبدال وإضافة عدد من الخطوط والمحولات في الأحياء والمناطق المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. كما ناقش الجانبان مستوى التقدم في تنفيذ مشروع مبنى الطوارئ وأهمية استكماله في الوقت المحدد لما له من دور حيوي في سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة وتحسين الأداء الفني في المديرية. وأكد الدكتور باحريش حرص قيادة المؤسسة على دعم مديرية السوم بكافة الإمكانيات المتاحة وفق الخطط الموضوعة، مشيدا بتعاون السلطة المحلية وجهودها في تذليل الصعوبات ومتابعة تنفيذ المشاريع. من جانبه عبر مدير عام المديرية الأستاذ أنيس السماحي عن تقديره لاهتمام قيادة كهرباء وادي حضرموت، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان إنجاح مشاريع التحسين والارتقاء بخدمة الكهرباء في المديرية. ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المشترك بين المؤسسة والسلطة المحلية لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين جودة الخدمة في مختلف مديريات وادي حضرموت.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الكهرباء والناس، والتي تابعنا فيها جانبا من النزولات الميدانية لقيادة المؤسسة وما حملته من حرص على المتابعة المباشرة وتلمس احتياجات الفروع وتعزيز الأداء في الميدان. كما استعرضنا اللقاءات مع مدراء عموم مديرية الوادي والصحراء وما دار فيها من نقاشات حول المشاريع وسبل التعاون المشترك، تأكيدا على أن الشراكة والتنسيق هما الطريق الأمثل لتحسين مستوى الخدمة وتحقيق الاستقرار. إن العمل مستمر والجهود متواصلة والهدف واحد، خدمة المواطن بكل مسؤولية وأمانة. في الختام تقبلوا خالص التحايا مني عيسى الحبشي ومن طاقم العمل، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، إلى اللقاء.
1: الكهرباء والناس. الكهرباء والناس برنامج إذاعي من إعداد وإشراف المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت. تقديم عيسى الحبشي.

0: راديو سيئون أنتم أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية التزم السكينة العامة ولا تنجر خلف الدعوات المجهولة والهدامة. السيارة ليست لعبة تعطى لصغار السن، فهي مسؤولية تفوق قدراتهم. حافظ على أطفالك قبل الندم، مقعد السيارة ليس لهم. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة، فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.

0: إذاعة سيئون.
1: أنتم.
2: أنتم تستمعون الآن لراديو سيئون.
3: سمع من حديث وأخباري.
4: يا عدوك ما قصرت، أنا كنت متابعتها كثير يعني.
1: إذاعة سيئون. أنتم.

بها تتقدم المجتمعات وتتطور، ونستنير بها الأشياء من حولنا. ترشيدها أمر ضروري في حياتنا. الكهرباء والناس يأتيكم الأربعاء الساعة 12:30 ظهراً

0: نصف صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.
1: خلاص يمي، خلاص جينا تعبان، يكفي ذولا اللي يبجن والعب يبشينا. الحين شوفينا
2: عادك واحد يا ولدي، عادك واحد بلدي حتى للطهور،
1: وذا ذا اللي هو يوم أكثر من 10 عندش.
2: شوفها، شوف شيء للشرب وشيء للطباخة وشيء لتغسيل الصحون وشيء لتغسيل الثياب وشيء للشاهي وشيء للحمام.
1: خلاص خلاص يوم، كأنكم شونا تعبان تشفقوا بالماء، شونا ذل يوم يبهن نتعب شونا.
2: قد نحن لا نتمسح كما الدهن به يا ولدي.
1: سمعي يوم، ما هو يوم كل من صب من الأقلاس طير نصه ولا حق الوضو يوم يمعوه في وعاء وبعدين كبوه في الدرنش مرة واحد.
2: كلامك صح يا ولدي، أصبحنا نصرف في الماء بكثرة ويمكن اللي يروح أكثر من اللي نستخدمه.
1: الحمد لله الحمد لله يوم، ثر نحن في نعمة كثيرة.
2: صدقت يا ولدي، إزاهم الله خير، مؤسسة المياه مخلين الماء في القصبة سابر، وبعض الناس عادهم ناكرين للجميل ما يكلفون أنفسهم حتى يسددون اللي عليهم.
1: فعلا يوم، شوفي كيف يوم انقطع واحد الميام، شوفي نحن كنا نحن في زرة وحالة تبونا حالة.
2: إذن واجب علينا الترشيد ثم التسديد.
3: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.

0: بنت البادية حسنك سباني، بنت البادية حسنك
1: سباني،
0: وقلبي يعشق لك اللي زينة، وقلبي يعشق لك
1: اللي زينة.
0: حبيب القلب لا تتجاهلينا، حبيب القلب
1: لا تتجاهلينا،
0: لا تتجاهلينا.

0: الواحدة في استديوهاتنا من إذاعة سيئون وموعد موجز الأنباء. أسعد أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، مرحبا بكم في موجز الواحدة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على مستوى التحضيرات الجارية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة حضرموت للعام الجامعي 2025-2026، وذلك خلال لقائه برئاسة الجامعة البروفيسور محمد سعيد خنبش. واستمع عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت خلال اللقاء إلى شرح مفصل حول الاستعدادات الفنية والإدارية التي اتخذتها الجامعة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام، بما في ذلك تهيئة القاعات الامتحانية وتجهيز الكوادر الإشرافية واتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تكفل توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة. دشن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي في منفذ الوديعة البري بحضرموت برنامج تفويج الحجاج اليمنيين لموسم حج 1447 للهجرة. واطلع الوزير خلال التدشين على جاهزية منفذ الوديعة التشغيلية والخدمية قبيل وصول أولى أفواج الحجاج خلال الساعات القادمة. وأوضح وزير الأوقاف أن أولى الأفواج تضم 17 باصا على متنها 532 حاجا من مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا بأن الفرق الميدانية تعمل وفق خطة تنظيمية متكاملة لضمان انسيابية الإجراءات منذ لحظة الوصول وحتى استكمال ترتيبات انتقال الحجاج إلى الأراضي المقدسة، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ. وثمن وزير الأوقاف جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من تسهيلات متكاملة عبر الجهات المختصة في المنفذ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز مستوى التنظيم لخدمة ضيوف الرحمن. أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين باربع بالدور الإعلامي المتميز الذي تطلع به صحيفة 14 من أكتوبر، وما تقدمه من رسالة وطنية تسهم في تعزيز الوعي ونقل القضايا المجتمعية بمهنية وموضوعية. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من صحيفة 14 من أكتوبر برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أسامة أحمد، وبحضور عضو مجلس الشورى الشيخ عبد الله الكثيري، ومدير مكتب وزارة الإعلام بوادي والصحراء حضرموت رشيد علي العامري، ومستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف، والمدير السابق لمكتب الصحيفة هاشم الحبشي، حيث عبر باربا عن تقديره للجهود الإعلامية التي تبذلها الصحيفة في تغطية مختلف الأحداث والأنشطة، مؤكدا أهمية الإعلام في دعم مسيرة التنمية وإبراز الجوانب الإيجابية في المجتمع. انتهت موجز الواحدة لهذا اليوم، شاكرا لكم طيب المتابعة، في أمان الله. هنا إذاعة سيئون إلى حضراتكم طائفة بأهم الإعلانات المقروءة لهذا اليوم. يعلن أولاد المرحوم الطبيب محمد علي مول الدويلة بأن العزال النساء على روح خالهم عبد الله هادي مول الدويلة المتوفى بمدينة المكلا سيكون المرخل والعزال النساء فقط عصر يوم غد الخميس 20 من ذي القعدة الموافق 7 مايو في بيت ملكائن بمنطقة تريس ساحة القلعة قبل مسجد الجلال، وذلك ليوم واحد فقط، إن لله وإنا إليه راجعون. يعلن لطفي وغازي أبناء المرحوم صالح كرام الخديد وأسامة ومحمد وإبراهيم أبناء أخيهم المرحوم فهمي بأنه سيقام ختم مساء يوم غد الخميس على روح المغفور له بإذن الله تعالى فهمي صالح كرام الخديد في مسجد محمد بن عمر بالقرن بعد صلاة المغرب، إن لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة مستشفى المدينة الخيري للجمهور الكريم عن بدء التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من خدماتها الطبية، وذلك ابتداء من يوم الأحد 3 مايو من العام الجاري 2026. تتضمن المرحلة الأولى من الافتتاح تشغيل العيادات الخارجية بالإضافة لقسم المختبر والأشعة فقط من تاريخ 4 مايو إلى 8 مايو من العام الجاري 2026 للميلاد، مع تقديم امتيازات خاصة في المرحلة الأولى للافتتاح، وتشمل معاينات واستشارات طبية مجانية، تخفيضات على كافة أسعار الفحوصات للمختبر والأشعة. على أن يتبع ذلك في القريب العاجل بمشيئة الله الافتتاح الكامل والشامل لكافة مرافق المستشفى، والتي تضم أقسام الطوارئ العامة، العمليات الجراحية، العناية المركزة، وقسم الولادة، وأقسام الترقيد، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير. برنامج العيادات المجانية الفترة الصباحية ليوم غد الخميس 7 مايو من العام 2026. الدكتور عرفات السباعي استشاري أول جراحة أمراض العظام والمفاصل. الدكتور فيصل باوزير استشاري أول جراحة عامة وأورام ومناظير. الدكتور رجب بايمين اختصاصي جراحة الأنف والأذن والحنجرة. الدكتور عبد الله نجحان اختصاصي المسالك البولية. الدكتورة ذكريات حليمان استشارية أول أمراض النساء والولادة. والله الموفق.
1: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه.
2: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: لكل عزيز ثقوا برهف.
1: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس.
2: أخي سائق الدراجة النارية، التنقل بين السيارات بتهور ليس مهارة بل انتحار. البس خوذتك، التزم بخطك لتبقى بأمان. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
3: أخي المواطن، حرصاً على سلامة الجميع وحفاظاً على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعاً باتاً حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
4: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
5: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
4: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

رسائل لحارس الأرض الذي يحنو عليها ويطرزها بمساحات خضراء تمدنا بالطمأنينة والحياة. الإرشاد الزراعي يأتيكم الأربعاء الساعة 1:15 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 4 عصرا. راديو سيئون 89.5 FM.

0: إلى كل المزارعين، حان وقت متابعتكم لهذا البرنامج.
1: كسرت رجلي يا المالي يا الوالا.
0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي برنامج أسبوعي يقدم للمزارع الإرشادات والمعلومات لزيادة وتحسين إنتاجه الزراعي. الإعداد قسم الإعلام بمكتب الزراعة والري بوادي حضرموت والصحراء. التقديم المهندس أحمد باسلامة، عبد الباسط عبد الله، وصالح باصالح. الإرشاد الزراعي. الإخراج خميس قطمير.
2: المستمعون والمستمعات الكرام، المزارعون والمزارعات الأفاضل، أينما كنتم من أرضنا اليمنية الطيبة وخارج الوطن، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الإرشاد الزراعي. فدعونا في مستهله هذه الحلقة نتصفح وإياكم محتويات هذه الحلقة. أعزائي وعزيزاتي، نستهل هذه الحلقة بتقديم الافتتاحية والتي نتناول فيها عن أهمية شيرة المسكيت والمعروفة لدينا بالسيسبان بين المنافع والمضار. الفقرة الثانية، وهي موضوعنا الرئيسي لهذا الأسبوع، يقول أن هناك بحوث ودراسات حول شيرة المسكيت ألا وهي السيسبان، كيف نستفيد منها اقتصاديا وكيف نديرها في مناطقنا. هنا معنا في هذه الحلقة ضيف عزيز ألا وهو المهندس والباحث القدير أحمد سالم باطاهر، ليحدثنا عن تجربته مع هذه الشجرة وما لديه من حلول ومقترحات للانتفاع بها أكثر وأكثر. الفقرة الثالثة، وهي في أرقام ومعلومات زراعية، نتناول أول الأرقام والمعلومات أن وادي حضرموت قد بلغت قيمة الصادرات فيه خلال الفترة الماضية أكثر من 91 مليار يمني، شملت العديد من المنتجات التي مرت عبر الغرفة التجارية والصناعية. زكاة المال تزيد من في الإنتاج، قصة من الواقع. ثم في الفقرة الرابعة، حوار البرنامج والذي سيتناول فيه بو سعيد وبو عامر، قدر وعادك في النفس. يلي ذلك مع الأخبار الزراعية التي شهدها مكتب الزراعة خلال الأسبوع الماضي، ومن ثم نقدم الخلاصة والتي نقدم فيها أبرز ما تناولناه وإياكم في هذه الحلقة من برنامج الإرشاد الزراعي.

Thank you.

0: افتتاحية.
1: الأعزاء المستمعون والمستمعات، المزارعون والمزارعات، حديثنا في افتتاحية هذه الحلقة من برنامج الإرشاد الزراعي التي نقدمها لكم على الهواء مباشرة يتركز بدرجة أساسية عن شجرة المسكيت والمسمى عندنا هنا في مجتمعنا بوادي حضرموت بالسيسبان. هذه الشجرة التي أدخلت قديما ويتوقع أن تكون في الخمسينات إلى ساحل حضرموت ووادي حضرموت من قبل المستعمر البريطاني كنبات ظل وكسجاج للمحافظة على التربة من الإنجراف، وكذلك في المدارس ومنها مدرسة جيل الثورة بسيئون التي تعرف حاليا بمدرسة الزبيري. ولم تظهر لها هذه الشجرة أي مشكلات إلا في بداية الثمانينات عندما بدأ زحفها على الوديان ومجاري السيول، مما أثار أضرارها الجهات المختصة للقيام بحملات إزالة، ولكن هذه الشجرة مستمرة في الظهور رغم ما تواجهه من حملات إزالة وتظهر من سنة إلى أخرى، ولم تكن الفوائد منها واضحة للعاملين في القطاع الزراعي. ورغم الأضرار الناجمة عنها إلا أنه بتقدم العلم والبحث اتضح أن للمسكيت السيسبان فوائد جمة، منها الاحتطاب وغذاء للحيوان وغيرها من الفوائد التي ممكن أن يستفيد منها أيضا غذاء للنحل العسل، وأن الكثير من الأسر تعتمد عليها في دخلهم الأسري وأيضا في صناعة الفحم المعروف لدينا بالصخر. وعلى الرغم من ذلك كله فأنه لا بد من على الجهات المختصة في الوزارة والسلطة المحلية والبحوث الزراعية العمل لإيجاد الحلول لإدارتها الإدارة السليمة والاستفادة منها اقتصاديا ومنع تكاثرها في مجاري السيول. هذا ما نتمناه، والله من وراء القصد.
0: موضوع الحلقة الرئيسي.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم كما تقدم وأن أشرنا إلى أنه سيتركز الحديث عن شجرة المسكيت التي يعرفها الجميع بالسيسبان، وهذه الشجرة لها وعليها الكثير من النقاط التي سنغوص وإياكم في تفاصيلها من خلال ضيفنا الجدير المهندس والباحث أحمد سالم باطاهر، رئيس قسم الغابات والمراعي بمحطة البحوث الزراعية سابقا، وهو من المهتمين بقضايا هذه الشجرة. وبعد بدأ دعونا أولا نعرفكم عن من هو مهندسنا الجدير أحمد سالم باسلام. هبذا نرحب به ونقول أهلا وسهلا بك مهندسنا الجدير.
2: أهلا وسهلا.
1: الآن حبذا المتابع لدينا يود أن يتعرف من هو أحمد سالم باسلام.
3: أحمد سالم
1: مرحبا
3: باطاهر.
1: أحمد سالم باطاهر، عفوا تشابه الأسماء. طيب
2: شكرا على الاستضافة من قبل إذاعة سيئون، وشكرا أيضا للمعدي ومعدي برنامج هذه الحلقة. بالنسبة للسيرة
1: الذاتية،
2: السيرة الذاتية،
1: نعم
2: طبعا أنا درست المراحل الثلاث الابتدائية والوسطى والثانوية في مدينة سيئون،
1: نعم
2: ثم تحولت إلى المرحلة الجامعية فأخذت درجة البكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة عدن.
1: جميل.
2: ثم ماجستير من كلية العلوم من كلية الغابات بجامعة الخرطوم بالسودان.
1: جميل.
2: أما إذا كانت عن الخدمة،
1: أيوة.
2: سنوات الخدمة، فخدمتي كلها في مركز الأبحاث الزراعية سابقا ومحطة البحوث حاليا.
1: طيب مهندسنا الجدير، الكل يعرف شجرة المسكيت التي يعرفها بمسماها في المجتمع السلسبان. متى دخلت هذه الشجرة إلى وادي حضرموت؟
2: الحقيقة الشجرة هذه كنا نلاحظها ونحن أطفال صغار في فترة الستينات، موجودة هذه الشجرة في حديقة سهون وموجودة حول المدرسة الحكومية سابقا اللي مدرسة جيل الثورة حاليا
1: الزبيري.
2: نعم. وموجودة في بعض المدارس في سهون وفي بعض الأحواش أحواش البيوت حتى خارج سهون.
1: نعم.
2: ومن مراقبتنا لهذه الشجرة قمنا بالبحث حول متى مثلا زرعت هذه الشجرة.
1: جميل.
2: أخذنا بعض أقطار السيقان الأشجار هذه اللي شاهدناها.
1: نعم.
2: فوجدنا أن أكبر شجرة كانت موجودة في حديقة سهون، إذ بلغ قطرها حوالي 66.5 سنتيمتر.
1: ما شاء الله. الجذع هذا يعني.
2: بينما في المواقع الأخرى وصلت إلى حوالي 47-62 سنتيمتر قطر الساق.
1: أيوة.
2: وبعملية حسابية خاصة بمعدل النمو السنوي لقطر الساق، وجدنا أن الشجرة كان عمرها 44 سنة. 44 سنة في فترة القياس هذه لما نربطها بالعمر ومتى زرعت، نجدها أنها زرعت في الخمسينيات من القرن الماضي اللي في حدود 1950.
1: جميل.
2: في الفترة هذه الخمس
1: يعني على مدى الآن شيء 70 سنة، يعني إذا كان حسبناها يعني نحن الآن 2026 يعني شيء 76 سنة. ولكن يعني هذه الشجرة هي يعني هناك كثير من الأسئلة التي تضع نفسها، هي تتطلب إدارة سليمة. فهل لنا أن نتعرف عن الأضرار التي ممكن أن تنتج عن هذه الشجرة والمنافع التي ممكن أن يستفيد منها المواطنة والمزارع بدرجة أساسية؟
2: الحقيقة بالنسبة للأضرار، وهي المشكلة الأساسية التي تثار حول الشجرة، قبل ما ندخل يعني للأضرار ممكن نعمل مقدمة تمهيدية لقضية السيول والأمطار.
1: جميل.
2: في كتاب أصدره المؤرخ جعفر السقاف،
1: أيوة،
2: وأشار إلى وجود سيول كبيرة يعني أحدثت بعض الأضرار في الوادي.
1: نعم.
2: في ابتداء من 775 هجري كان في سيل كبير، في 853 وفي 939 و970 و1124 هذه الفترة كانت الشجرة غير موجودة أصلا في الوادي.
1: أيوة.
2: ولكنها السيول هذه أحدثت كوارث يعني في الأراضي الزراعية وفي الحيوانات وفي المساكن النقطة الثانية اللي أحب أن أشير إليها أنه الهضبة الجنوبية والشمالية هي التي مصدر السيول.
1: نعم.
2: فشركة صغاريها في دراساتها أشارت إلى أنه الهضبة الجنوبية تستقبل حوالي 200 ملمتر في السنة أمطار، والهضبة الشمالية 100 ملمتر في السنة. محطة البحوث الزراعية عندها محطة إرصاد كان معدل الأمطار السنوية حوالي 65-60 ملمتر في السنة.
1: نعم.
2: يعني الآن مصدر السيول هذه تأتي من أعلى الوادي.
1: نعم.
2: فالمشكلة الآن هي في أعلى الوادي.
1: نعم.
2: والخبراء الآن اللي زاروا الوادي حضرموت قالوا مشكلتكم في أعلى الوادي، لازم من عمليات تحكم لانسياب السيول في على الوادي ببناء الحواجز، بناء السدود.
1: نعم.
2: فالمشكلة في كمية المياه التي تسيل في الوادي، ربما الأودية والمجاري لا تستوعب الكميات الكبيرة.
1: صحيح.
2: عندنا ضعف واختفاء لكثير من طرق حصاد المياه، حصاد مياه الأمطار والسيول، ولا في طرق حديثة أكثر فعالية في حصاد المياه.
1: نعم.
2: وجود يعني تدخلات مثلا في مجاري السيول لما تضييقها أو تحويل المجرى. إضافة أنه السيول برضو تجرف الأشجار، جذوع النخيل والأشجار هذه، وتراكمها في مواقع ضيقة فتحدث الفيضانات.
1: صحيح.
2: إضافة بعض الكثافات اللي هي موجودة من الأشجار تكون سبب. يعني الخلاصة أنه شجرة المسكيت ليست السبب الرئيسي في إحداث الفيضانات، وإنما السبب الرئيسي هو كميات الأمطار والسيول التي تتدفق على الوادي، على مجاري الوادي، والمجاري لا تستوعبها، وبالتالي تكون الحلول من أعلى الوادي. نبدأ مثلا بحواجز، بسدود، وهذه الأعمال والمنشآت هذه ناس مختصين وذول اختصاصهم يعرفوها.
1: صحيح. لكن ربما أنه هذه المعطيات التي تفضلت بالإشارة إليها قد يعني دفعتكم إلى إجراء بعض البحوث وهكذا.
2: نحن من عام ألف حوالي تقريبا في الثمانينات ظهرت هذه المشكلة، مشكلة انتشار الشجرة في مزرعة باعلال، وتنامى الانتشار حقها بسبب أن الأغنام بدأت تتغذى على قرون الأشجار. وعندما تتغذى الأغنام على قرون الأشجار تنزل ما تهتضم الحبة، حب البذرة، فتخرج في شكل كبسولة في البعر حق الأغنام، والأغنام هي عامل نشر للشجرة هذه. مجرد ما تنزل الأمطار أو تسيل السيول في المجرى أو شيء تنبت هذه البذرة.
1: صحيح.
2: فمن ضمن الحلول اللي كنا قد توصلنا إليها أنه فكرنا في عملية تهشيب القرون. نقوم بعملية تهشيب القرون من أجل تكسير البذرة.
1: البذرة. أيوة.
2: فعملنا دراسة، وهذه الدراسة تشكل لها فريق مشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية.
1: نعم.
2: وقمنا بالدراسة تغذية الأغنام على هذه القرون أو على الهشيم، ووجدنا أنه فعلا التهشيم له فعالية كبيرة. فأخذنا بعار الأغنام هذه وزرعناها كميات محددة من البعر
1: بعد التهشيم،
2: أول تغذية بقرون كاملة.
1: جميل.
2: وتغذية بالهشيم.
1: جميل.
2: وجدنا أنه عندما نغذي الأغنام بالقرون وجدنا أنه ونزرع هذا البعر اللي هو الكبز، نزرع البعر نجد أنه الكثافة البادرات تطلع إلى حدود 985 بذرة للمتر المربع. 900. غذينا بالهشيم طلعت الكثافة النباتية للبادرات من 3 إلى 9 بادرات.
1: فرق كبير جدا.
2: وهذه عملية يعني تساعد كثير على الحد بانتشار الشجرة.
1: صحيح.
2: برضو توصلنا أنه مع أنه عملية الانتشار هذه يمكن مكافحتها اللي هو منع انتقال القرون من منطقة إلى أخرى ومن وادي إلى وادي.
1: يعني في أشخاص يجمعونها، يعني
2: في ناس تجمع يعني وشر يجمعون هذه القرون ويبيعونها، لكن من شان الحد من انتشارها.
1: أيوة.
2: يفترض السلطات المحلية تقوم بعملية منع انتقال القرون من منطقة إلى أخرى.
1: نعم.
2: القرون كاملة إلا بعد التهشيم لازم تهشم، وبعدين ممكن تنتقل من منطقة إلى أخرى.
1: جميل. طب لكن هل ترى يعني المعدات أو الأداة اللي ممكن يتم تهشيم فيها الرؤوس هل هي متوفرة؟
2: هذه متوفرة في الوادي من طول الوادي من السوم إلى القفل موجودة الآن.
1: خاصة ولا
2: هي مكاين مطرقية. الطواحين هذه الطواحين حق
1: الحنة وحق
2: لا الطواحين حق
1: رضيح
2: الرضيح
1: أيوة
2: هي هذا نفسها
1: يعني موجود بحيث أنها ما هي
2: لا ما هي
1: مش معدة جديدة.
2: نعم أخي مؤخرا دخلت مكاين صينية تأدي نفس الغرض.
1: جميل.
2: يعني هذه مطرقية القديمة وهذه صحون بشكل صحون لكنها تأدي نفس الغرض، تقوم بعملية تشيل.
1: ويعني مكاتب الزراعة يعني هل هي ترعى مثل هذا النشاط؟ أقصد إدارات الزراعة في المديريات بحيث أنها تكون في خطة لوضع خطة عملية الهدف منها هو عملية عدم انتشار السيسبان في مناطق. هل هناك شيء موجود؟
2: يعني المشكلة يعني أنه ما حد موجود، والسبب الرئيسي أنه في إدارة الزراعة ما في قسم مختص، يعني مختص بإدارة الشجرة وإدارة المراعي والأشجار الحراقية، ما في حد مسؤول، وبالتالي هو يتبنى العمليات الإدارية لهذه الشجرة. نحن في محطة البحوث عندما أقيمت ندوة الإدارة المتكاملة لشجرة المسكيت اللي مولها مشروع التنمية الريفية، أشاروا إلى أنه ضرورة الإدارة المتكاملة لهذه الشجرة.
1: جميل.
2: وأقروا عمل استراتيجية.
1: جميل.
2: لمكافحة هذه لإدارة هذه الشجرة.
1: أيوة. وهل
2: فالجهة المسؤولة هي المفقودة الآن في الوادي.
1: في الهيكل هيكل.
2: في هيكل. يفترض يكون قسم في إدارة الزراعة يقوم بهذا العمل.
1: ويعني معنى أنه في حلقة مفقودة الآن في كل الجهد اللي.
2: في حلقة مفقودة
1: يعني هذا الأمر يتطلب. من لكن بالنسبة لكم أنتم كباحثين يعني زراعيين، حدثنا إذا كان هناك يعني من بحوث قمتم بها أو إعدادها ممكن يستفيد منها من يستمع إلينا في هذه اللحظات، سواء كان من صناع القرار أو من المزارعين أنفسهم. يعني
2: دخلنا احنا في موضوع مدى الاستفادة من هذه الشجرة. الحقيقة أنه الرعاة البدو يستفيدون من قرون هذه الشجرة في تغذية أغنامهم، النحالين يستفيدون من أزهار الأشجار في إنتاج العسل وتغذية النحل بحبوب اللقاح، وبعض الأسر والحطابين يستفيدون من الأحطاب.
1: جميل. يعني وإنتاج ثلاث
2: خصائص وإنتاج الفحم.
1: جميل.
2: وحتى كان في مؤخرا في شخص عمر دويس عمل مصنع مصغر.
1: أيوة.
2: وانتج مكعبات الفحم، هذه ممكن تستخدم للبخاري في الدخون هذه المقطرة، وحتى
1: معنى انه هذا يعني يبرز دور الاستفاده منه.
2: والمنتج هذا خرج للاسواق
1: وكان منتج
2: يعني مقبول، يعني
1: عجيب.
2: انا جربته في بيتي وله يعني جيد،
1: يعني ممكن يستفاد منه للبخور
2: نعم.
1: لبخاري الشاي يعني
2: بخاري الشاي ممكن.
1: جميل. وايضا حتى الشباب هؤلاء الشيشه يعني
2: ممكن برضو في من ضمن الصناعات والاستفادة من الشجرة اللي هو إنتاج عجينة بديلة لحبوب اللقاح في تغذية النحل.
1: أيوة.
2: عجينة مكونة من مسحوق قرون المسكيت ومن السكر ومن الدبس.
1: جميل. هذا وفق بحث
2: بحث نشر في الندوة العلمية لإدارة شجرة المسكيت، قدمه الدكتور والأستاذ محمد خنبش. برضو في عملية التصنيع أو بدايات التصنيع يعني الأبحاث اللي مركز بحوث الأغذية وتقنيات ما بعد الحصاد، الدكتور محمد المصلي عمل برضو تجارب على استخدام قرون المسحوق قرون المسكيت بأخذ اللب حق القرن.
1: أيوة.
2: وصنع منه الخبز دخلوا في ما يسمى بالدقيق المركب.
1: أيوة.
2: في صناعة الخبز والبسكويت والكيك
1: ما شاء الله يعني.
2: نعم هذا بحث قدمه برضو في الندوة العلمية للندوة العلمية لشجرة المسكيت.
1: إذن يعني نغير النظرة السوداوية للشجرة هي، بس هي تتطلب كما تفضلت إلى إدارة،
2: تتطلب إلى إدارة وتتطلب إلى جهة أولا تكون هي المسؤولة.
1: نعم
2: يعني نحن لا نفتقد الجهة المسؤولة عن الشجرة وعن الغطاء النباتي والحراقي كله، يعني سواء كان شجرة السدر أو غيرها. فلو وجدت هذه الوحدة الإدارية مثلا في إدارة الزراعة بتكون هي المسؤولة وهي المتابعة لكل الغاية يعني والمشاكل،
1: بتعد خططها وبرامجها. جميل جميل.
2: الآن نعنى بالنسبة للشجرة ما عاد مشكلة في نظرنا نحن كباحثين، والكل يتفق حولها أنها لها مضار ولها منافع، بس كيف تديرها، كيف تستفيد منها، وكيف تتفادى الأضرار حقها.
1: جميل جميل.
2: طيب لكن ومشكلتها الآن هي
1: نعم
2: في مجرى السيل، وهذا يحتاج مجرى السيل اللي هي المتهمة الأولى في أنها تقوم بعملية
1: تغير مسار
2: تغير المسار أو تزيد تعمل على فيضان السيل بسبب انسداداتها للمجرى. لكن قلت يعني هذه المجرى يحتاج له مثلا خطة ومراقبة. ف من ضمن الخطط اللي ممكن مثلا نضعها انه نقوم بعملية ازالة الشجرة الاشجار الكبيرة باستخدام البوكلين،
1: يعني من جذورها
2: قلع الشجرة من جذورها.
1: هذه في اطار الجهود لايجاد معالجة لتخفيف الاضرار. حبذا لو تكرمت يا مهندس نتوقف قليل مع اتصال نستمع لهذه المكالمة. مرحبا.
3: ايوه معك احمد الاحمدي من سيون.
1: يا مرحبا.
3: أشكرك وأشكر هيئة إذاعة سيون. وعندنا
1: نعم.
3: بعض المقترحات.
1: نعم.
3: المسألة هذه حق السيتبان، هذه شجرة.
1: نعم.
3: التي تخدم البيئة في تلطيف الجو وعمل منظر جميل أخضر من فوق للوادي.
1: نعم.
3: فأيضا بالنسبة برضو عمل الحطب هذا الآن في ظل ارتفاع أسعار الغاز وعدم توفره في السوق المحلية، أيضا هذا يساهم في تقليل مخاطر هذه الشجرة. وأيضا أقول بالنسبة للسؤال، هل استفدتم من تجارب الدول بالتعامل مع هذه الشجرة؟ وأيضا يمكن للاستفادة منها، أقترح الاستفادة منها في عملية التصنيع زي ما ذكر أنه عمل الفحم هذا.
1: نعم.
3: وأيضا بالنسبة نحن نقول الأخوة المسؤولين وأهل الخير أن يساهموا في تنظيف المجاري السيول هذه، خاصة الآن الوادي يمر بظروف ومناخية متقلبة في هذه الأيام.
1: نعم.
3: لو نظفت هذه المسائل مجاري السيول.
1: نعم.
3: عبر توفير المعدات وقلع هذه الأشيار بحيث أنه يمر السيل بشكل لا يؤدي إلى تراكم هذه الأشيار والنفايات مما يؤدي إلى كوارث. وأيضا نعم. هذا السيل يؤدي إلى نقل البذور إلى مناطق جديدة.
1: نعم.
3: وأيضا أنا أقترح عمل مؤسسة أو منظمة خاصة للتعامل مع هذه الشجرة ونواتجها ومخاطرها المستقبلية. فلو عملت مؤسسة خاصة يعني تعتني بهذا المجال وبأبحاث هذه الشجرة وتجارب الدول والتجارب المحلية، يمكن أن تساهم هذه المؤسسة أو هذه المنظمة في الاستفادة المثلى.
1: نعم.
3: للتعامل مع هذه الشجرة وعدم ترك مخاطرها في الواقع.
1: صحيح.
3: وتعود علينا بنتائج طيبة.
1: جميل.
3: أشكركم.
1: شكرا لك أخي أحمد. حقيقة كما تفضلت أنت الآن ممكن يتم إزالتها من جذورها.

0: الريفية، وقام بإزالة الشجرة في سنة 2000 من الكودة إلى عينات، ثم من جسر شبام إلى قاهر، ثم استخدمت الأيادي العاملة والمواتير موتور ديزل والفهوس كلها بأيادي عاملة، ولم يستعملوا الآليات. الآليات هذه كل أغلبها كانت مجنزرة وتقوم بعملية القص للشجرة من الساق،
1: والجذر
0: الجذر يبقى، والساق الشجرة عنده براعم خضرية تنمو على الساق إلى المنطقة الفاصلة بين الجذر وبين الساق، هذه تكون مدفونة في التربة. عندما تأتي الأمطار أو حتى قبل شيء وجود أمطار تنبت هذه البراعم وتطلع الشجرة من جديد وبأضعاف النمو السابق حقها.
1: إذا ما تحقق شيء فائدة بهذه الطريقة،
0: لكن لما دخل الآن
1: جهاز البوكلين، يعني
0: الجهاز البوكلين كان يعمل على قلع الشجرة من جذورها، وإن شيء تبقى من الزاق ممكن عمل تكويم سماد الأغنام حول الجزء المتبقي ودفنه بالطين ثم وإشعال النار في الدمان، هذا يقوم بعملية الحرق لما تبقى من الأجزاء هذه المتبقية في التربة في الساق، وبينتقله شيء من الصخر.
1: صح.
0: برضو في قضية المجرى يعني بحاجة إلى أنه تكون في هناك مبادرات لإزالة البادرات بعد مرور السيول مشان نخفف من أي وجود للشجرة نهائيا، ويمكن إشراك المجتمعات المحلية، نقوم بعملية التقسيم لمجرى الوادي بشكل قطاعات مثلا من شبام إلى سيئون، من سيئون إلى
1: حيد قاسم
0: ولا لا أقل إلى
1: بور مثلا
0: مدودة أو إلى مدودة من وهكذا لما إلى السوم.
1: نعم تتوزع المسافة
0: وتبدأ التنسيق والترتيب لعملية الإزالة خاصة بعد مواسم السيول، بالإضافة إلى أنه مثلا السلطة المحلية تحاول أنها توجه الحطابين للاحتطاب من مجرى الوادي لإزالة الأشجار الكبيرة وإزالتها من جذورها.
1: يعني الأمر يتطلب شوي بس من توعية، سواء كان للمستفيدين أو لصناع القرار، لأن هذه الشجرة ليست مضرة، يعني مضرة بشكل كامل، وإنما هي برضو نافعة فيما لو تو استخدامها لاستخدام الأمثل والسليم. يعني كما تفضلت، هي الآن الحلقة المفقودة أنه لم تكن ضمن هيكل الإداري لمكتب الزراعة هناك إدارة مختصة بوضع شجرة المسكيت وإدارة الإدارة السليمة. هذا الأمر يعني يتطلب بعض من الأنشطة التي يمكن أن تسهم، كما تفضل المستمع الكريم، تأسيس مثلا مؤسسة تختص بهذا إلى جانب الإدارة، يعني هناك في عمل تكاملي بين أكثر من طرف. يعني هذا الأمر سيكون له ثمرة. أنتم في محطة البحوث الزراعية يعني بذلتم جهود ليست هينة يعني في تحديد الاستفادة من هذه الشجرة، وأيضا كيف هذه المعدات التي تهشم هذه، هل أنتم بنيتم ذلك على تجربة سابقة لإحدى الدول، ولا مجرد أول تجربة تم تطبيقها في الوادي هنا؟
0: هي الحقيقة يعني قضية التهشيم حق القرون وحق كثير من البذور والثمار موجودة في المراجع، وذها أن هذه عملية التهشيم موجودة، يعني ما هي بالنسبة ما هي لأول مرة يعني في وادي حضر يعني أو غير معروفة، هي معروفة.
1: إذن شجرة اقتصادية، هذه شجرة اقتصادية، إذا تم الاستفادة منها يعني.

0: كما هو موجود أمامي الآن هذه القرطاس من الجميل جدا أن يتم الاستفادة. لا أدري هل هناك في ختام هذا هل من كلمة تود أن تقولها؟
1: ممكن حسب العرض اللي استعرضناه وحسب المشاكل اللي كنا نعانيها منذ فترة طويلة أنه بالنسبة لوزارة الزراعة يفترض أن تكون هناك إدارة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر في المحافظات الجنوبية.
0: جميل.
1: بالنسبة وبرضو اللي تفعيل القوانين الصادرة في مجال الغابات والمراعي وفي مجال البيئة لازم هذه يكون لها فيها تفعيل لأنه هي تساعد كثير يعني
0: أكيد.
1: على
0: أكيد.
1: على الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية وال... بالنسبة لإدارة الزراعة اللي هو إنشاء القسم هذا قسم إدارة الموارد الحراجية والمراعي والغابة ومكافحة التصحر لأنه بتدخل فيه كل القضايا قضايا الغطاء النباتي كله سواء كان في قطع العلوب والحفاظ عليها أو في شجرة السيسبان وغيرها من الثروة الحراجية. برضو في بالنسبة لمحطة البحوث مواصلة البحوث حول منافع واستخدامات هذه المنافع وإذا شيء في مضار أخرى ممكن تدخل في هذا المجال. برضو بالنسبة لجامعة حضرموت جامعة سوون ممكن إدخال مادة في المنهج الدراسي حول الموارد الحراجية والرعوية في اليمن على مستوى اليمن وإدخال مادة نظم وطرق حصاد مياه السيول والأمطار. بالنسبة للمزارع ممكن إزالة الشجرة إذا وجدت في حقله بنزع البادرات أولا بأول ويتعامل مع هذه الشجرة كحشيشة موجودة في الحقل.
0: جميل. إذن يعني هي توصيات وإرشادات يعني ممكن أن يستفيد منها سواء كان صنع القرار وأيضا المزارعين في مزارعهم. حقيقة نحن سعداء بوجودك معنا بالاستوديو مهندسنا القدير. ويعني في البداية كنت أنا أقول أحمد سالم بسلامة هو الضيف أحمد سالم تشابه الأسماء يعني
2: فنحن خريج كلية ناصر العلوم الزراعية في لحج
0: إذن
2: في هو قبل بسنة وأنا بعده بسنة ولكن كلها
0: يعني غادر أحمد سالم من الكلية وجاء أحمد سالم آخر يعني جميل جدا سعداء جدا بهذه الاستضافة معك في هذا البرنامج وحقيقة نتمنى إن شاء الله أن تكون ما أوردته في حديثك أن تكون في هناك أذان صاغية وتسمع ما يقال حتى يتم الاستفادة من هذه الشجرة وتنظيم زراعتها وإزالتها من باطن المجاري السيول نظرا لما أثبتت الأيام من أضرار. شكرا لك مهندسنا القدير.
1: الله يسلمك.
0: حياكم الله. أعزائي عزيزاتي ننتقل الآن إلى أبو عامر ونسمع ماذا يدور معهم من حديث.
3: أبو سعيد وأبو عامر في المزرعة.
4: يا سعيد يا محفوظ دحين هذا تعالوا يا عيالي تعالوا شونا عند البحري الحقل البحري اللي بغيناه بر إن شاء الله نقول كذا إن شاء الله. والله هذا الحقل ذا ملان سيسبان كله طلعت من نفسها وحتى صاحب اليسامه بيرفض بيغلب ما بيحرضه ذا كله سيسبان وشوك وبهدل ومن
5: يا أبو سعيد أبو سعيد يا أبو سعيد
4: ها من ذا تعال شفنا هنا عند الحقل البحري تعال لما عند حق السياسبان عند شارع السياسبان
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو سعيد.
4: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا حي بالطش والرش والبيض. لا نقول مفور ولا عيون إن شاء الله.
6: الحمد لله على العافية يا أبو سعيد. الحمد لله على العافية.
4: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا أبو عامر. الله يعطيك العافية.
6: ربي بلانا وعافانا يا أبو سعيد.
4: الحمد لله الحمد لله. ذكر وعافية إن شاء الله. ذكر وعافية.
6: ألا سمعتك تطرب على السقل قبل قليل. آفي راسك آفي راسك من خطة يا أبو سعيد اليوم.
4: نعم نعم يا أبو عامر. خطط وايد في كوري. خطط وايد. شفنا نخطط للحقل ذا اللي فيه السياسبان. بغينا بنحرضه واستعداد حل للموسم البر. الموسم البر. وشوف الشيرة حق السياسبان ذي ملانة بهذلت بالأرض بالشواك والذا.
6: الحقل شفناه ألا بس ليه خليته ملان بالمسكين. وشوف حتى صاحب الجسامة بيرفض يحرث لكم يا أبو سعيد.
4: دحين إلا هذي المشكلة. دحين هذي الشجرة. دحين نحن اللي نقول نحن السياسبان اسمها مسكيت. تقول اسمها مسكيت.
6: أيوة المسكيت.
4: منين جبتوا الاسم هذا دحين؟ الله مسكيت.
6: فعلا السياسبان يا أبو سعيد الاسم المحلي عندنا هذا يقولون له السياسبان. ولكن أهل البحث يقولون له المسكيت. وشوف الشجرة هذه أدخلت قديما إلى الوادي ولها فوائد كثيرة كثيرة.
4: فوائد للسياسبان. هات هات هات ما عندك يا المرشد الزراعي. بغيت بعرف الفوائد أنا حق هذه. أما نحن ما نشوف شي فوائد منها. لكن الحين بغانا بنعرف الفوائد حقها. هلا متعبت نحن. شوف هذا عندي ملان الحقل. شوفوا كاكيها شوك ومحوش بنحن. أقول هلا
6: اسمعنا يا أبو سعيد. الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء عبث ولا بد له من فوائد.
4: سواء الحمد لله الحمد لله. هات بغانا بنسمع الفوائد. بغيت بعرف الفوائد حق هذه.
6: شوف يا ابو سعيد من بين الفوائد حقها اولا حطب. وشوف اسر كثيره تعيش عليها.
4: نعم ما الحطب الاول ما شاء الله.
6: استمر الان كم من واحد يتغالون.
4: ايش على دهره طلعها.
6: وثاني شيء شوفوا استخراج الفحم الصخر.
4: نعم
6: افضل فحم يا ابو سعيد يصدر الى برا.
4: ما الفحم لا تكلم فيه.
6: وثالثا شوف
4: وعشي
6: القرون حقها غذاء للحيوانات وبها بروتين.
4: القرون الصفرة ذي.
6: أيوة.
4: أوه سبحان الله.
6: أيضا شوف النحل العسل يتغذى عليها ويعطي عسل زين.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
6: وفي الدول المتقدمة بدوا يستفيدون منها في إنتاج الورق الجلود وغيرها.
4: سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. كل ذا في السياسبان. والله شفنا ما أنا داري بشي. مقيا هلا شيرة ذا. مقيا هلا ضارة.
6: صحيح يا أبو سعيد. الأضرار قليلة مقارنة بالفوائد. ومنها إذا طلعت هذه الشجرة في مجاري السيول أو في الحقول حقكم.
4: والله كلامك يا أبو عامر يوضح أن الشيرة ذي لها مستقبل في بلادنا. مستقبل كبير. لابد علينا من رعايتها والتحكم فيها من مجاري السيول والمزارع من شان الاضرار على قولها.
6: صحيح كلامك. هذه الشجرة بغت إدارة خاصة لإدارتها ومتابعتها وأيضا تهذيبها. وبالتالي بتستفيد منها في الصناعة والزراعة وبقدرة الله سبحانه وتعالى.
4: عسى حد يسمعنا احنا المسؤولين ويهتمون بالكلام ذا في وزارة الزراعة وفي السلطة المحلية وكلهم ذي والبحوث بغنام كلهم يرشدوننا احنا ويهتمون بنا.
6: الله الله يا ابو سعيد. في الحقل اللي فيه المسكيت السيسبان.
4: هو السيسبان
6: يا ابو سعيد. حتى ان صاحب الجسامة يشتغل وهو مبسوط. مبسوط يا ابو سعيد. هيا مدحي مع السلامة.
4: سوا كلامك بغيت فين. تعال ما قصرت. الله يعطيك العافية. مشكور على المعلومات والفوائد دي.
6: الله يحفظك.

0: أرقام ومعلومات زراعية. الأخوة المستمعون، الأخوة المزارعون، في أرقام ومعلومات زراعية اخترنا لكم الآتي: صادرات بلادنا وادي حضرموت من المنتجات المحلية في الوادي خلال 2025 ميلادي بلغ 91 مليار ريال، بزيادة 30 مليار عن 2024. هذا الرقم يستحق أن نقف عنده، حيث أوضح ذلك المهندس حسن علي باطاهر مدير عام الغرفة التجارية وصناعة حضرموت الوادي والصحراء حسب التقرير، حيث بلغت الصادرات ب 91 مليار خلال عام 2025 بزيادة 30 مليار. هذا ما
1: تعتمد الكلام كلامكم. راديو سيئون، الكلام كلامكم. راديو سيئون، الكلام كلامكم.
0: وكذلك العسل حوالي 5 مليار، إلى جانب هناك صادرات أخرى ابن الوادي، وادي حضرموت، الحنة، الليم الحامض، القمح والجلود، وعدد من الصادرات الأخرى. هذا رقم مؤشر جيد في ظل عدم الاستقرار للبلد وعدم تواجد الخطط، فكيف لو كانت في خطط ستكون الأمور أكثر من هذا. الموضوع الثاني: فوائد الدوم. الأيام هذه بدأ الدوم ما شاء الله، الدوم مع البسر على قولهم. تعالوا نحدثكم عن أهم فوائد النبق اللي هو الدوم. يساهم النبق في حماية غدد البروستات، الناس اللي تشكو من البروستات على قولهم مع التقدم بالعمر والتهابه بشكل متكرر. الحاجة الثانية: يعمل الدوم أو النبق على تحسين صحة الجهاز البولي والتناسلي، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الجهاز البولي والتناسلي. ثلاثة: موازنة إنتاج الجسم للهرمونات، تنظيم مستويات الهرمونات بالجسم، وله فوائد أخرى للرجال والنساء: تقوية عضلة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتخلص من الإمساك، ويعمل على تنقية الجسم من السموم ومعالجة الإمساك وتعزيز في شفاء الجروح لحماية الجلد ومنع جفافه، ويساعد على الوقاية من أمراض السكري بالدم، ويساعد في توية الجهاز المناعة حيث يحتوي على نسب عالية، كذلك يعزز من صحة الكبد. هكذا هو بالنسبة لله. الموضوع الآخر الذي اخترناه لكم اللي هو معلومة من الواقع، موضوع الزكاة. يا أخواني الزكاة، يقول لي أحد المزارعين الثقة إن لدي شجرة في القرب من البير، وهذه الشجرة شجرة ليم، تاركها للسبيل لمن جاء وكذا يحصل على إنتاج وفير منها، يقوم ببيعه للسوق سنويا، وتغيرت الأحوال فأتى المالك ويقول له المزارع اعمل شبك حول الشجرة، وعندما عملوا الشبك ثاني سنة الشجرة الليم هذه ما عاد حصلوا حتى الربع من الإنتاج حقها. إذن الزكاة يا أخوان، وهذا فإنها يزيد من إنتاجك ويزيد في زراعتكم، فربما درهم سبق ألف درهم. هناك الأربعينية هذه الأيام، نحن في الأربعينية أخي عبد الباسط، وحسب ما أشوف بداية الجو الحار، ونحن جايين الآن ارتفعت درجة الحرارة إلى قريب 40، وترتفع إلى فوق 40. هنا بدأ الأربعينية من تاريخ 4 مايو، سواء كان الحرارة في الساحل أو في الوادي، تعد هذه الفترة ترتفع درجات الحرارة، وقد تتواجد الرياح المتقلبة ويحصل فيها بداية تلوين الثمار. تلوين الثمار يبدأ بعد حوالي 20 يوم في النخيل، ما شاء الله اللون الأحمر واللون الأصفر، فما علينا إلا الحذر من درجات الحرارة العالية، وإن شاء الله الكهرباء تستمر حتى ننعم بهذا تقريبا ما عندي بهذا الموضوع.
2: الأخبار الزراعية.
0: الأخوة المستمعون، الأخوة المزارعون، من ضمن الأخبار الزراعية دشنا بالعاصمة الاقتصادية عدن مهرجان العسل الأول للفترة من 30 إلى 3 مايو برعاية كريمة من معالي وزير الزراعة اللواء سالم عبد الله السقطري، حيث يأتي هذا المهرجان لتمكين النحالين والمزارعين لتعزيز الإنتاج المحلي وفتح أفواق جديدة للتنمية الزراعية المستدامة في بلادنا، حيث نظمته وزارة الزراعة بالشراكة مع شركة مسد جنسي بحضور كثير من الجهات ذات العلاقة والنحالين. هناك تهنئة من مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء رفعها مدير عام مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد عبد الله بن شيخان وكافة العاملين في قطاعنا الزراعي ومعدي برنامج الإرشاد الزراعي تهنئة إلى الطبقة العاملة بعيدهم العالمي الأول من مايو، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت طموحاتهم وآمالهم إن شاء الله خير في خير الوطن وتقدمه والزهارة. الخبر الأخير، قام مدير عام مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد عبد الله بن شيخان وبرفقة المهندس حبشي محمد السقاف بزيارة للمعرض المصاحب للمهرجان الوطني الأول للعسل المقام في العاصمة عدن، واطلاع على منتجات النحاليل حيث نفذ هذا المهرجان تحت شعار منتجاتنا فخر وطن، حيث استقبلهم المهندس عبد الملك ناجي عبيد وكيل وزارة لقطاع الانتاج ورئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان. وعلى هذه الزيارة هامش هذه الزيارة التقى مدير عام مكتب الزراعة المهندس بن شيخان والمهندس حبشي السقاف بوكيل عبد الملك ناجي، حيث تم شرح له جملة من القضايا المتعلقة بسير النشاط بالمكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء وسبل التطوير ورفع كفاءة العاملين بالمكتب، وقد رحب الوكيل بهم متمنين دور مثمنا دور الوزارة في تقديم كافة التسهيلات للمكاتب الزراعة خلال الفترة القادمة بقدرة الله تعالى.
3: أيها الأعزاء أيتها العزيزات، ونحن وإياكم في إطار برنامج الإرشاد الزراعي وعلى الهواء مباشرة، وفي ختام هذا المشوار الأثيري المباشر نقدم لكم الخلاصة لهذه الحلقة. وكما تابعتم أن شجرة المسكيت السيسبان، هذه الشجرة التي انتشرت في مزارعنا ووادينا ورغم أضرارها إلا أنه وجد أن المنافع تفوق الأضرار، فيتوجب على الجهات المختصة في الوزارة والسلطة المحلية ومكاتب الزراعة والبحوث من إيجاد الحلول للاستفادة منها اقتصاديا وإدارتها حتى تساهم في دعم اقتصادنا. قطاعنا الزراعي أعزائي عزيزاتي في وادينا الحبيب وادي حضرموت يساهم في الصادرات لعام 2025 بمبلغ 91 مليار ريال يمني، بزيادة عن العام الماضي ب 30 مليار من صادرات حضرموت الوادي من البصل والعسل والحنة والليم الحامض والقمح وغيرها. أليس ذلك يعد فخرا لنا في ظل الوضع الحالي الذي تمر به بلادنا؟ أيضا شجرة الدوم وهي النبق، فوائد لها عديدة يجب علينا أن نتعرف عليها حتى نستفيد منها في غذائنا وصحتنا. وأخيرا نقول في قصة واقعية تؤكد أن تأدية الزكاة تزيد من الإنتاجية لمحاصيلنا، فعلينا أن نعمل على ترسيخ هذه الثقافة في أوساط مزارعينا في أوساط كل المهتمين بهالشأن الزراعي، لكون ذلك نابع من ديننا الإسلامي الحنيف ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هناك حديث متعددة عن أهمية الزكاة، ونتمنى إن شاء الله أن تجد هذه المناشدة آذان صاغية وواعية.

0: أيها الأعزاء والعزيزات، في ختام هذه الحلقة نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما أوردناه لكم وقدمناه في هذه الحلقة والتي نقدمها على الهواء مباشرة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى إن شاء الله. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، ونتمنى إن شاء الله أيها الأعزاء أن نلقاكم وبلادنا في أحسن الأحوال بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
1: كسرت رجلي المالي الولا.
2: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي برنامج أسبوعي يقدم للمزارع الإرشادات والمعلومات لزيادة وتحسين إنتاجه الزراعي. الإعداد قسم الإعلام بمكتب الزراعة والري بوادي حضرموت والصحراء. التقديم المهندس أحمد باسلامة، عبد الباسط عبد الله، وصالح باصالح. الإرشاد الزراعي. الإخراج خميس قطمير.

0: إلى كل الشباب والرياضيين إذاعة سيئون تقدم
1: الأهلية البعد عالية بعيدة باتجاه طلبة عامر فجأة الفرق وفرق بين مدافعي شمسان العبا حلوة عبد الله واخر برصة غنينة خطيرة الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: عالم الشباب والرياضة. الإعداد والتقديم عوض محمد بافطين.

0: ضمن منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الأولى للموسم 25-26 مرحلة الذهاب في كرة القدم، سيلعب اليوم الأربعاء في مأرب سد مأرب مع اليرموك من الأمانة، وفي الضراف في صنعاء سيلعب شباب البيضاء مع وحدة صنعاء. انطلقت يوم أمس منافسات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة والمقامة في السعودية، حيث فازت السعودية على ميانمار 4-2 واليابان على قطر 3-1. وضمن المجموعة الثالثة سيلعب اليوم الأربعاء منتخبنا الوطني للناشئين مع منتخب فيتنام، وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت بلادنا. تأهل شعب حضرموت والتضامن حضرموت إلى نهائيات البطولة الثانية للبرنامج السعودي للإعمار وتنمية اليمن لكرة السلة، وذلك بفوز الشعب على شبام 77-48، وفوز التضامن على سيئون 50-46. وبهذا سيلعب يوم الخميس القادم الشعب والتضامن في المباراة النهائية، وهي المباراة الثانية، وفي المباراة الأولى سيلعب سيئون مع شبام لتحديد المركز الثالث. وفي السياق سيقام عصر اليوم الأربعاء في صالة الشهيد علي عبيد بن معبد في سيئون مباراة اعتزال الكابتن سلطان شاكر لاعب نادي سيئون والشعب، وذلك بعد مشوار حافل مع الناديين والمنتخبات الوطنية لما يقارب 25 عاما. شهد المدير العام درياس سيئون محمد عوض العامري الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم لمدارس التعليم الأساس والثانوي بنين وبنات للعام الدراسي 25-26، والتي نظمتها إدارة التربية والتعليم بالمديرية بإشراف رباط العلم الشريف وفي تقليد سنوي متواصل منذ سنوات، حيث جاءت نتائج المسابقة والمنافسات كالتالي: التعليم الثانوي بنين المصحف كاملا، الأول ثانوية الغرفة، الثاني ثانوية الصبان 10 أجزاء، الأول ثانوية النهضة، الثاني ثانوية بن حام بتاربة. التعليم الثانوي بنات المصحف كاملا، الأول ثانوية السيدة خديجة الأهلية، الثاني ثانوية بور 10 أجزاء، الأول ثانوية باكثير، الثاني ثانوية مدودة. التعليم الأساس بنين 10 أجزاء، الأول مدرسة عبد الناصر، الثاني مدرسة 22 مايو 5 أجزاء، الأول مدرسة النور، الثاني مدرسة تاربة. التعليم الأساس بنات 10 أجزاء، الأول مدرسة القارة بتاربة، الثاني مدرسة النور 5 أجزاء، الأول مدرسة أجيال الرياض الأهلية، الثاني مدرسة فاطمة بتاربة. حضر الحفل الختامي عدد من المسؤولين والمدراء الأقسام في مكتب التربية والتعليم في مديرية سيئون. هذا الخبر وافانا به الأستاذ علوي عيدروس العيدروس. أعزائي شباب ورياضيين، ومن أخبارنا العربية والعالمية، في الدوري المصري الممتاز الجولة 6 أمس فاز الأهلي على أنبي 3 أهداف دون مقابل، وتعادل سيراميكا وبيراميدز بهدف لكل منهما، وفاز الزمالك على سموحة بهدف وحيد. وفي دوري روشن السعودي لكرة القدم، وفي مباراة مؤجلة من الجولة 23 فاز الهلال على الخليج بهدفين لهدف، وبهذا الفوز قلص الهلال الفارق إلى نقطتين مع المتصدر النصر. في دوري روشن في أسبوع 28 سيلعب اليوم الأربعاء في 9 مساء الأهلي مع الفتح. في دوري أدنك الإماراتي لكرة القدم في أسبوع 24 أمس تعادل عجمان والجزيرة بهدف لكل منهما، وتعادل سلبن اتحاد كلبة وخرفكان، وتعادل بهدفين بنياس مع الظفرة، وفاز دبل الفجيرة على البطايح بهدفين لهدف. اليوم الأربعاء في 5:05 سيلعب الوحدة مع الوصل، وفي 7:45 سيلعب شباب أهلي دبي مع النصر، والشارقة مع العين. في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس فاز أرسنال على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف وحيد، ليتأهل للنهائي بمجموع 2-2 في مباراتي الذهاب والإياب. اليوم الأربعاء سيلعب بايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب. لقاء الذهاب كان أسفر عن فوز باريس 4-3. في كأس تركيا لكرة القدم أمس فاز كونيا سبور على بشكتاش بهدف وحيد. وفي الدوري الإيطالي في الأسبوع 35 أمس فاز لاتسيو على كريمونزي بهدفين لهدف، وروما على فيورنتينا بأربع أهداف دون مقابل. أعزائي الشباب والرياضيين، في الختام تحياتي وتحيات المنفذ، نلقاكم يوم الغد الخميس بإذن الله تعالى.
1: كنتم مع عالم الشباب والرياضة، الأعداد والتقديم عوض محمد بافطين.
2: إذاعة السيئون تقدم كلام الناس. كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية، يمثل شخصياتها
3: زهرة عبد،
4: علي العجمة،
5: سعد سالم.
6: ما هو كلام ذا أبدا. لا يحيش اليوم، لا تغسيل اليوم، لا صبوح اليوم. اتقي ذي الحرمة من يوم قامت اتقي بغيت بدرابها هاني وبس.
7: دحين كنا شام في الحالة دي، كل يوم نحن على الموال هذا من يوم نصبح لما نتورب وانت على الحرمة.
6: تعال يا حمار العين، تعال لهنا. مرتك وين؟
7: مرتي طالع.
6: وليه اليوم ما نزلت تقي صبوح وتقوش وتغسل وتمسح؟
7: دحين يوم ما تجارتها مسكينة راسها ضارب بيفتلك من اللي تقيه حاي في الدار، وراكم دارين بها. هي شالة الدار بوحدة يوم ما أنا دار. انت مفروض عمتها توقفين معها وتعطينها كلمة زينة وتشلين معها، لكن ذلك ما تقدرين تكلمينهم طول الثانيات. يوم ما تقادر عليهم ولا تفزعين منهم.
6: افزع من مين يا حمار العين؟
7: من حريم اخوانك.
6: افزع من حريم اخوانك، ما شاء الله عليه. لكن ذي مرتك. مرتك ذي ما هي بتخوي له؟
7: هو
6: المفروض تقوم تقي حاية وتنظف وتمسح، تخلي حق ذي لا كله من زايد.
7: والله شغلي يا ما نحضرين كاكين اقف الدار ده حدين ابغتون
8: اصبر مصالع.
7: انا خلاص شوونا حوشت من الدار ده طفشت.
6: انت الصدق الحنقك، انت شوف من يدك على الباب.
8: هو من طالع
7: يا خالي؟ يا حيه وسهلا.
8: سلام عليكم.
7: العفو منك، والله ما سمعتك يا خالي. العفو منك.
8: من بس سمعوني واصواتكم
7: لفرق قاتل منك يدك.
8: ما شاء الله، الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله.
7: يا حيابك يا سلام.
8: والله يا ولدي يوم شوفك شفنا اذكر الادب واذكر أبوك الله يرحمه. كان يعني يمشي بين الناس بالأخلاق الزينة والأدب، وهذا الشبل من ذاك الأسد.
7: نعم نعم، وإذاك الله بخير.
8: وين بس سمعونا
6: توصف غلط يا أخوي.
8: لا لا لا ما شاء الله،
6: ما شفت شيء أصلا. أنت ما شفت شيء؟ لأنت شفت
8: شيء. أنا يوزش الله يرحمه عاشرته وسافرتنا إياه.
6: أنا ما أتكلم عن زوي الله يرحمه،
8: أبو الشنب ذا.
6: أنا أتكلم بالشنب ذا لو محلوق سامح
8: بندق. يا اختي كنك الله يريج.
7: تحمله يا خال،
8: تحمله
7: تحمله وتكره. دحين شوف انا بكتبه في قشبول.
8: لا لا لا اصبر لا تفكش اول قبل لا تفكش يا اختي. الله يريج بغيتش في موضوع مهم انا. شي ايش ذاك لي مصونه حق الحلق؟
6: لا خير ابدا.
8: حلوقي انا، حلوقي عندي
7: انت يا خال معك. انا حلوقي ناشف. انت بغيت الله حق لما
8: بغيت حري فك فكن قليل.
7: انا كنت بيت قارحن.
8: لا لا لا لا
7: من المواضيع بقول كل ما
6: صبر. أوه. يا أخوي صبر، سمع
8: حق الحلق يا أختي.
6: أعطيك اللي بغيته بس سمعني.
8: أمش
6: شوف ذا ودختك.
8: الشنب
6: ما في خير. ما في خير، واقف مع صف مرته وبس. مرته شوفها ما عجبتني أبدا.
8: منو مرت ترعش؟
6: ايوه. لا قامت كما كل يوم تقي الصابون.
8: لا حول ولا
6: لا قامت كما كل يوم تيحش وتغسل. لا لا ماسكة غرفتها وبسابش راسي. راسش منه ساكت عطيتني لذن
8: وعادة تسكت.
6: ايوه.
8: لا لا لا لا لا.
6: شوف
8: لا
6: ايش يقول هو يوم كلمته.
8: لا ما هو ريض.
6: قال لي ومرت ولدش الوسط يبها.
8: شوف شوف يا ولدي،
6: شوف الغيرة.
8: شوف يا ولدي لا تحنق. شوف الحريم شغل الدار اللي عليهن، وبغيت امك تقوم. وذي بعدين انت شيش عمتها قدش
6: عمتها
7: قال يومها عمتها شالت الشلو والشليلة عليها ما تسكت.
8: خاف ولا تحبها؟
7: ما هي محبه. لا هي محبه بنقول يلا. كل ما شافتها حتى قاعد يقومي شلي. وذيك يوم هلبت الحسب والنسب اهلها يزقلون من تحت لتحت مخلص ما دخلت شي ناس
8: ذاك ابوها الزكاة يصبرها
6: خوايا خال
8: لا بس كنزة الزكاة يعطيش ذاك والضحية يعطيش ذاك والقناطب يعطيش هللي دحين تكيتي على بنت خوش من شان الظروف يعطيش اياها لا غلطانه
6: ماني من غلطانة. الظروف انا ام الظروف اني انتو دارين
8: ليش واش ملاني
6: يا
8: اختي
6: سمع يا اخوي لكان كلمه الحق تنقال ذيك مسكينه عاد هلا
8: ايوه
6: شفته وذي ما شاء الله هي ام الدار ويوم ذيك اكبر منها مرات الكبير
8: شفتي
6: كانني نعتمد عادي
8: كلهن اعتمري عليهم
7: أيوة
8: يا
7: ايوه انا هم
8: والعدل بعدين شيهم دحين من القال والقيل هو ذا يقون ايام شو
7: قسم الحايه
8: قسم الحايه
7: قسم الحايه وانتهى
6: الموضوع
8: لا
6: لا لا لا الحايه ما بتنقسم
7: ليه يا
6: بس ما دامني حيه
8: ليه ما
6: موجوده الحايه ما بتنقسم مراتك حطيدها بعشاء
7: الشغال بغيتوها تقوم بالدار كله هي دي حش الدار من التشارومه لما نضيقه وهي دي حش الحواش وهي اللي تخبز وهي اللي تدقي الغداء
8: ومرات الطبيعين اللي تقياي ذي
7: قاعدة الخراط والمرات وعادلة ما شعيبها القهر يا خال يوم هي قاعدة يوم تقرش الحنظل تقرش الحنظل وعادلة تفلق شوف لما أنا الركن ذاك تصير
8: شوف شوف شوف
7: شوف يا حشي يا حربت
8: يا حمر ترعش
7: بس هو كده
8: لا لا لا لا لا شي شخصي شي ها شي الواحد بيندر في فتر شيش عدلية
6: يا أخوي يا أخوي
8: شي عاصرق الحدي قال
6: لا يا قربة والصبوح تغسلت وتلبست وخريت
8: وراهم عزموها شو اليوم على الماضي
6: مسكت محضرتها
8: اليوم على الماضي عزموها شو وراهم
6: يا أخوي
8: يا أخا عطوش وصل لحم وهباب حق مغضار
6: لا وانا ما قال اللحم اللي عند أهلها
8: لا لا ذاك أبوها ريض وما يقصر معش ويدسسش الزروف والقناطب وذا خلاص يا أختي كنش
6: لكنه شيء
8: ما نحنك أنت عنقت يا أختي وذا شيء حرام شيء حرام شيء شيء عيالش كلهم عينه كلهم عيالش سبحوا في بطنش الله يهديش وكلهن حريم عيالش أقيل لك ما بنادش أقيلهن يوم كل واحد يعطي حقها هن يختلفن ليه ثقيلة راعيها وليه خفيفة قليل عطيها زائر قليل
7: ولا ما أقول الشيء يا خال ما لي هلا بحاسنتهم كلهن
8: سوى كلامه
7: ما بتكلم ولا بقول شيء المشكلة إن هذا أمه
6: مرات مرات أخوك الكبير ما تكلمت اللي مرات أخوك الكبير
8: مرات أعرف أنا مرات الكبير مسكينة الله وافي هي مسكينة وافي وصابر
6: شهلة وليلة مرات ذي شالت العيافة
8: ما أنت ريضة شيش أبدل لا تحاولين
7: واللي قاهرنا يا خالد إنها تكلمت أمي فكت فوقها تنف
8: وعادة
7: تنف أمي هاتيلة
8: ضريبة تتكلم بهالقناطب
7: تتكلم طول
8: شي سمعي يا أختي شي نلحق أنا ما أقول في قول أبدا وعدلي عدلي بين حريم عيالش
6: معايا
8: شيش ويقع شي حاي شي ما يبال شي شي بيقع حاي والزقر شي بيقرح وكثر اللطم
7: يعور
2: كلام الناس كلام الناس حلقات من الدراما الشعبية يجسد شخصياتها
3: زهرة عبد
4: علي العجمة
5: سعد سالم

0: هنا سيادة الجمهورية اليمنية، نشرة الأخبار تأتيكم في الحال. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد على ضرورة استقرار المشتقات النفطية وضمان توفرها للمواطنين. إرساء 6 مشاريع في مجالات الصحة والتربية والتعليم الفني بعدد من مديريات وادي حضرموت والصحراء. كلية التربية بجامعة سيئون تنظم اليوم ندوة علمية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. طابت أوقاتكم وأهلا بحضراتكم في نشرة الأخبار، يقرأها محمد أحمد ياسين، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي على أهمية استقرار المشتقات النفطية بالمحافظة وضرورة توفيرها للمواطنين بصورة منتظمة بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. جاء ذلك خلال لقاء عقده صباح اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت سعيد الديني، جرى خلاله مناقشة الجهود المبذولة لمعالجة أسباب النقص في المشتقات النفطية واستعراض خطط الطوارئ المعتمدة لدى الشركة والبدائل المتاحة لتعزيز التموين وتلبية احتياجات السوق المحلي. وتطرق اللقاء إلى أهمية إعطاء أولوية خاصة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز بما يضمن استمرار تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على عملية التوزيع ومنع أي اختلالات أو ممارسات احتكارية، وأكيدا دعم السلطة المحلية لكافة الإجراءات التي تسهم في تحقيق الاستقرار التمويني. أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان سالمين باربع بالدور الإعلامي المتميز الذي تطلع به صحيفة 14 أكتوبر وما تقدمه من رسالة وطنية تسهم في تعزيز الوعي ونقل القضايا المجتمعية بمهنية وموضوعية. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من صحيفة 14 أكتوبر برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أسامة أحمد وبحضور عضو مجلس الشورى شيخ عبد الله الكثيري ومدير مكتب وزارة الإعلام بوادي وصحراء حضرموت رشيد علي العامري ومستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف والمدير السابق لمكتب الصحيفة هاشم الحبشي، حيث عبر بربع عن تقديره للجهود الإعلامية التي تبذلها الصحيفة في تغطية مختلف الأحداث والأنشطة، مؤكدا أهمية الإعلام في دعم مسيرة التنمية وإبراز الجوانب الإيجابية في المجتمع. وأشار وكيل المحافظة إلى ضرورة تسليط الضوء على ما يزخر به وادي حضرموت من إرث ثقافي واجتماعي وفني عريق، لافتا إلى ما يشهده الوادي من حراك إبداعي متميز في مختلف المجالات سواء في الأدب أو الفنون أو المبادرات المجتمعية. وأكد بربع أن نقل هذه الصورة المشرقة إلى الرأي العام يسهم في تعزيز الهوية الثقافية ويعكس الوجه الحضاري للمنطقة، داعيا وسائل الإعلام إلى تكثيف جهودها في إبراز هذه المقومات ودعم المبدعين. من جانبه عبر وفد الصحيفة عن شكره وتقديره لهذا اللقاء مؤكدين حرصهم على مواصلة أداء رسالتهم الإعلامية بما يخدم قضايا المجتمع. أرست لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أرست على ستة مشاريع في مجالات الصحة والتربية والتعليم الفني في عدد من مديريات وادي حضرموت بكلفة إجمالية تبلغ 779 مليون ريال. وتم إرساء هذه المشاريع بعد مراجعة وتحليل اللجنة الفنية للعروض المقدمة والمستوفاة لشروط مناقصات هذه المشاريع وشملت المشاريع مبنى مختبر الأنسجة بمركز الأورام السرطانية بسيئون، وبناء ورشتي السيارات والتحكم بالمعهد الصناعي بسيئون، ومدرسة 9 صفوف دراسية ومرفقاتها بمنطقة منخر، وكذلك بناء الدور الثاني لمكتب الصحة بمديرية القطن. كما ناقشت اللجنة الإشكاليات التي تواجه سير عدد من المشاريع الجارية العمل فيها، واتخذت بشأنها المعالجات المناسبة. وأكد وكيل المحافظة المساعد على أهمية الشروع في تنفيذ تلك المشاريع من قبل الجهات المنفذة، والتقيد بالمواصفات والدراسات الفنية لإنجازها وفق الفترات المحددة لكل مشروع. في إطار السعي لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة التحولات المتسارعة في ميدان التربية، احتضنت مدينة سيئون صباح اليوم فعالية علمية مهمة، حيث نظمت كلية التربية ندوتها العلمية الثانية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: نظمت كلية التربية صباح اليوم بمدينة سيئون الندوة العلمية الثانية بعنوان كلية التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومهتمين بالشأن التربوي. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، ألقى وكيل محافظة حضرموت المساعد شؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي كلمة عبر فيها عن سعادته بمشاركته في هذه الندوة.
2: نيابة عن السلطة المحلية، نحن أولا يشرفنا اليوم ويسعدنا حضورنا هذه الندوة، وهي خلاصة لتكامل الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجامعة، وهي فرصة طيبة ومنصة للحوار لدراسة هموم ومشاكل والتحديات التي تعانيها كليات التربية. والحقيقة أن هذه الندوة تعقد في وقت مليء بالتحديات، ولا أظن أنه ينتظر من بلدنا أن ينهض دون أن نهتم بالعملية التعليمية التي ركيزتها الأساسية المعلم، والمعلم يصنع هنا في هذه الكلية.
1: بدوره أشار رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري بأهمية انعقاد هذه الندوة.
3: إنه لمن دواعي شروري أن نقف اليوم في رحاب كلية التربية بجامعة سيئون جامعتنا لنرشن مع أعمال الندوة العلمية الثانية كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. هذه الندوة التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث واجه التعليم الأكاديمي والتربوي تحولات جذرية تستوجب مننا الوقوف بجدية لمراجعة المسارات وتطوير الذات. لقد وفقت الكلية في اختيار محاور هذه الندوة التي ترسم خارطة طريق مستقبل كليات التربية على مستوى الوطن بشكل عام، بدءا من المحور الأول الذي يشخص الواقع واقع هذه الكليات في ظل الأزمات، مرورا بالمحور الثاني الذي يسعى لموائمة مخرجاتنا مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وصولا إلى المحور الثالث الذي يقدم رؤى إجرائية وتطويرية شاملة.
1: كما ألقى عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عمر عبيد باسعد كلمة استعرض فيها أنشطة الكلية.
4: نقف اليوم في رحاب هذا الصرح العلمي الشامخ، ونحن نستظل بظلال 30 عاما من العطاء المعرفي، 30 عاما مضت منذ تأسيس كلية التربية، عشنا خلالها رحلة حافلة بصناعة العقول وبناء الإنسان، مؤمنين بأن الكلية ليس مجرد قاعات للدرس، بل هي مختبر حقيقي لصناعة قادة الرأي وبناء الأجيال وركيزة النهضة الوطنية الشاملة. إن الندوة العلمية الثانية التي تتزامن مع هذه الذكرى والتي تعقد اليوم بعنوان تشخيص للواقع واستشراق المستقبل، جاءت وجاء اختيار هذا العنوان استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية، فواقعنا التربوي اليوم يواجه موجة من التحديات أبرزها تراجع الإقبال على التخصصات التربوية وانحصار المكانة الاجتماعية لمهنة التعليم، وفي المقابل يفرض علينا المستقبل ضرورة الانخراط في الثورة المعرفية والرقمية لنتقدم للمجتمع.
1: كما ألقيت في الاحتفال كلمات من قبل ممثلي الجهات الراعية، ألقاها رئيس مركز روافد حضرموت الدكتور عبد الله باجهام.
5: إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أقف بينكم اليوم في رحاب كلية التربية بجامعة سيئون، لنحتفي معا بانطلاق أعمال الندوة العلمية الثانية تحت عنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. إن حضورنا اليوم كمركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية بصفة الراعي الذهبي لهذه الندوة ينبثق من رؤية المركز الراسخة في كونه مؤسسة بحثية تنموية تسعى لتعزيز البحث العلمي الرصين وربطه بمتطلبات المجتمع وتحدياته المعاصرة. فنحن في مركز روافد نؤمن بأن التنمية المجتمعية الحقيقية تبدأ من المؤسسات التعليمية وعلى رأسها كليات التربية التي تصيغ عقول أجيال المستقبل المنشود الحاضرون جميعا. وفي هذا المقام نود أن نشيد بجامعة سيئون موطن الريادة والتميز منذ 8 سنوات من الحلم إلى الإنجاز، ونؤكد على الشراكة التكاملية والاتفاقية المبرمة بين مركز روافد حضرموت وكلية التربية بجامعة سيئون.
1: وتخلل حفل الافتتاح عرض روبرت تاج تعريفي عن الكلية وأبرز أنشطتها، وتناولت الندوة في محاورها واقع كليات التربية في ظل الأزمات، حيث ناقش المشاركون قضايا إعداد المعلم قبل الخدمة في اليمن والعوامل المجتمعية وراء عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية واتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو مهنة التعليم، إلى جانب تقييم الأداء الميداني لطلبة التربية العملية. واختتمت الندوة بقراءة التوصيات التي تناولت أهمية تطوير مخرجات كلية التربية وتعزيز مكانة المعلم بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ومواكبة متطلبات المستقبل. هذه تحياتي لكم من التقديم سمية القحوم لأخبار إذاعة سيئون.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. جامعة سيئون توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية. حفل تكريمي للمعلمين والمعلمات بمدارس النور للبنات بحي القرن بسيئون.
6: راديو سيئون 89.5.

0: أهلا بكم من جديد. وقعت جامعة سيئون ممثلة بكلية التربية اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية بهدف تعزيز مجالات البحث العلمي وخدمة التنمية المجتمعية، وجرى توقيع بديوان رئاسة الجامعة برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري وعميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عمر عبيد بسعد، فيما وقعها رئيس المركز الدكتور عبد الله رمضان بجهام. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج مشتركة في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية بما يسهم في رفع كفاءة مخرجات التعليم وتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية. وأكد رئيس الجامعة أهمية ترجمة هذه الشراكة إلى مشاريع عملية تدعم خطط كلية التربية الأكاديمية والتطويرية، مشيدا بجهود الكلية في توسيع مجالات التعاون المؤسسي. من جانبه أوضح رئيس مركز روافد حضرموت أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات المركز لتعزيز العمل البحثي المشترك، معلنا عن تنظيم ندوة علمية لمناقشة واقع الإقبال على التخصصات التربوية، إلى جانب تنفيذ دراسات اجتماعية تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي. بدوره أشار عميد الكلية كلية التربية إلى أن توقيع الاتفاقية تزامن مع الذكرى 30 لتأسيس الكلية، مؤكدا أهمية تفعيلها في مشاريع نوعية تخدم الطلاب وتسهم في تطوير العملية التعليمية. بمناسبة اختتام العام الدراسي وتحت عنوان ثقافتنا، نظمت مدارس النور للبنات بحي القرن بسيئون صباح اليوم حفلا تكريميا للمعلمين والمعلمات وتوديع طالبات الصف التاسع بالمدرسة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي بالجهود التي تبذل في القطاع التربوي والتعليمي. جاء ذلك في الحفل الذي أقامته مدرسة النور للتعليم الأساسي للبنات بالقرن مديرية سيئون الذي أتى بعنوان ثقافتنا بمناسبة المهرجان لنهاية العام الدراسي 2025-2026. وأشار وكيل المحافظة المهندس هشام السعيدي بالجهود التي تبذل من قبل الإدارات المدرسية.
2: نسعد حقيقة ونتشرف بأن نكون في هذا الصرح التعليمي الرائد والرائع والذي حصلت فيه نقلة نوعية في الجانب التربوي في جانب التعليمي على مدى السنوات الثلاثة الماضية، وذلك بفضل هذه الإدارة وتعاون كل الطاقم التدريسي والإداري بهذه المدرسة، وأيضا لا سيما بهذا الجهود والتكاتف مع تولي إدارة التربية والتعليم في مديرية سيئون والإدارة العامة ودعمها لمثل هذه المدارس الناجحة والمعطاة والتي تبذل فيها الجانب الإداري والتنسيقي والإشرافي الدور الكبير لاستمرار العملية التعليمية. حقيقة اليوم أيضا نفتتح هذه الأركان التي تلمس الجانب الثقافي لأبنائنا وبناتنا ونقل هذا الجانب التراثي لكل محافظات الجمهورية وترسيخه في أذهان بناتنا وطلابنا للاستمرار في الجانب المعنوي، وأيضا تفتح ونقل الثقافات من محافظة إلى محافظة أخرى. وأيضا نشكر أيضا على التكريم الذي يناله اليوم أيضا كل الطالبات المتميزات في مرحلتهم الأساسية، ونتمنى إن شاء الله المزيد.
1: بدوره عبر مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون الأستاذ محمد محسن بن مرعي العامري عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بالاهتمام بالأنشطة التربوية والتعليمية في المديرية.

0: مكتب وزارة التربية والتعليم أستاذ الدكتور محمد أحمد فلهوم.
1: من جانبها أشارت الأستاذة أميرة العامري مديرة مدرسة النور بحي القرن للبنات إلى أن الاحتفالية شهدت العديد من الجوانب، تكريم طالبات الصف التاسع وكذا المعلمين والمعلمات الأجلاء، وأيضا افتتاح المعرض التراثي الخاص للبنات.
2: يسعدني اليوم ويشرفني أن أنا في حفل ختامي لعام 2025-2026 حيث أقمنا في هذا الحفل معرض بعنوان ثقافتنا يعكس عن الثقافات المحافظات الأخرى، وتعريف الهدف منه تعريف الطالبات بالثقافات الأخرى. طبعا من ضمن فعاليات الحفل اليوم توديع الصف التاسع وتكريم 50 معلمة في مدرسة النور للبنات.
1: إحدى الطالبات تحدثت للإذاعة بالقول:
3: أنا اسمي آمنة سالم بطحان، خريجة دفعة شغف الحكاية، طالبات الصف التاسع دفعة 2026، أضافت مدرسة النور في تاريخ 6/5 حفل ومهرجان، حفل توديع دفعتنا اللي هي دفعة شغف الحكاية، ومهرجان ثقافي بعنوان ثقافتنا لتضمن الأكلات الشعبية والزي والرقصات والمعالم للمحافظات المجاورة لنا. شكرا إدارة مدرستنا، شكرا لكل الحضور، شكرا على دعمكم.
1: حضر الفعالية المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ مرعي فضل الكثيري، ومدير إدارة الأنشطة بمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ فهمي مطران العامري، والزميل سليمان مطران مدير إدارة البرامج بإذاعة السيئون ومدير مكتب قناة حضرموت الرسمية، والأستاذ عمر أحمد بارجة، وعدد من المختصين بإدارة التربية والتعليم بمديرية السيئون، وعقال حي القرن، وأعضاء مجلس الآباء والأمهات. صالح محمد لأخبار إذاعة السيئون.
4: قام مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري بزيارة ميدانية إلى وحدة النظافة والتحسين بالمديرية للاطلاع على مستوى الأداء والنشاط وسير العمل في تنفيذ مهامها اليومية في رفع المخلفات وتحسين المظهر العام. وخلال الزيارة استمع المدير العام من مدير الوحدة شوقي سالم الدباء إلى شرح مفصل حول طبيعة الأعمال المنفذة والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها محدودية الإمكانيات والآليات والحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة. وأشاد العامري بالجهود التي تبذلها كوادر وحدة النظافة رغم الظروف والإمكانات المتاحة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم الوحدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. نظمت مدرسة 22 مايو للتعليم الأساسي للبنين بسيئون معرضا بعنوان أثرنا أخضر، احتوى على عدة أركان في الرياضيات وعلوم البيئة والألعاب والمعلقات والركن المائي وركن خاص بالأنشطة. قدموا من خلال ذلك الطلاب المشاركون في المعرض شرحا مفصلا عن كل ركن للزوار. وأوضح مدير المدرسة سمير عبد الله محروس للإذاعة بأن الهدف من إقامة هذا المعرض هو إبراز مواهب وإبداعات طلاب المدرسة خلال العام الدراسي، إضافة إلى خلق ترابط وثيق بين الطلاب في مجمل الأنشطة التي يمارسها الطلاب داخل المدرسة التي تعتبر أنشطة لا صفية باعتبارها مكملة لجانب التحصيل العلمي، شاكرا جهود الجميع التي بذلت في إنجاح هذا المعرض خلال هذا العام. كما عبر عن شكره وتقديره لكل الحضور من شخصيات تربوية واجتماعية وعقل الحي ورئيس مجلس الآباء وكافة معلمي ومعلمات وطلاب المدرسة، إضافة إلى بعض مدراء المدارس. حضر افتتاح المعرض عماد السقاف مدير التعليم العام بمكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون، وعلي بكير ممثل عن مكتب التربية بوادي حضرموت، وهادي بن هيازة مدير مكتب محو الأمية وتعليم الكبار بالمديرية، وعقل الحارة عماد الحامد، والعقيد عماد سعود الحدادي، أركان حرب اللواء الخامس قائد قوة حماية مطار سيئون، وعدد من أولياء أمور طلاب المدرسة. الأنباء ما زالت تأتيكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. النبوة الأخير في هذه النشرة.

0: ودعت مدينة سيئون صباح اليوم أول فوج من حجاج بيت الله الحرام من أبناء وادي حضرموت المتجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1447 في أجواء إيمانية سادتها التكبيرات والدعاء. وأوضح مدير الوكالة المسيرة للرحلة عبد الله الشامي أن الفوج البري الأول يضم 136 حاجا وحاجة من مختلف مديريات الوادي، جرى تفويجهم على متن 3 حافلات حديثة ومكيفة انطلقت من سيئون باتجاه منفذ الوديعة ومن ثم إلى المدينة المنورة، مؤكدا استكمال كافة الترتيبات الخاصة بالحجاج في الأراضي المقدسة بما يشمل السكن والإعاشة والنقل والخدمات الميدانية والصحية بما يضمن راحتهم وتمكينهم من أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. وأشار إلى أن الوكالة ستسير أول فوج جوي من مطار سيئون الدولي إلى المدينة المنورة يوم الجمعة ويضم 52 حاجا وحاجة. بهذا النبأ تنتهي نشرة الأخبار، إليكم في الختام تذكير بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد على ضرورة استقرار المشتقات النفطية. إرساء 6 مشاريع في مجالات الصحة والتربية والتعليم الفني بعدد من مديريات وادي حضرموت والصحراء. كلية التربية بجامعة سيئون تنظم اليوم ندوة علمية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. جامعة سيئون توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية. حفل تكريمي للمعلمين والمعلمات بمدارس النور للبنات بحي القرن بسيئون. شكرا جزيلا لكم على طيب وكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: اذا سيئون انتم
3: ما كنت اعرف ان رهف تقدر تنظفه.
4: والفوضى وريحه الاكل هل من معين؟

0: يصيح برهف.
1: راديو سيئون
2: 89.5 FM.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة الأعلانية. يعلن أولاد المرحوم الطبيب محمد علي مولى الدويلة بأن العزاء للنساء على روح خالهم عبد الله هادي مولى الدويلة المتوفى بمدينة المكلا سيكون مدخل العزاء للنساء فقط عصر يوم غد الخميس 20 من ذي القعدة الموافق 7 مايو في بيت ملكائب منطقة تريس ساحة القلعة قبل مسجد الجلال، وذلك ليوم واحد فقط. يعلن لطفي وغازي أبناء المرحوم صالح كرامة الخديد وأسامة ومحمد وإبراهيم أبناء أخيهم المرحوم فهمي بأنه سيقام ختم مساء يوم غد الخميس على روح المغفور له بإذن الله تعالى فهمي صالح كرامة الخديد في مسجد محمد بن عمر بالقرن بعد صلاة المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن محكمة شبام الابتدائية بأنه تقدم إليها المواطن عمر عبد الرحمن عمر البحر بطلب انحصار إرث جد عمر عبد الرحمن أحمد البحر المتوفى في ذي أصبح عام 1976 والمنحصر إرثه في زوجته زهراء عبد القادر الحداد متوفى بعده أو متوفية بعده ابن عبد الرحمن عمر عبد الرحمن البحر متوفي بعده بنت خديجة عمر عبد الرحمن البحر متوفية بعده، فمن له أي حقوق واعتراض على التقدم إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ الإعلان. تعلن إدارة مستشفى المدينة الخيري للجمهور الكريم عن بدء التدشين الرسمي للمرحلة الأولى من خدماتها الطبية، وذلك ابتداء من يوم الأحد 3 مايو 2026. تتضمن المرحلة الأولى من الافتتاح تشغيل العيادات الخارجية بالإضافة لقسم المختبر والأشعة فقط من تاريخ 4 مايو إلى 8 مايو 2026، مع تقديم امتيازات خاصة في المرحلة الأولى للافتتاح تشمل معاينات واستشارات طبية مجانية، تخفيضات على كافة أسعار الفحوصات للمختبر والأشعة، على أن يتبع ذلك في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى الافتتاح الكامل والشامل لكافة مرافق المستشفى التي تضم أقسام الطوارئ العامة، العمليات الجراحية، العناية المركزة، قسم الولادة وأقسام الترقيد لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المعايير. برنامج العيادات المجانية الفترة الصباحية اليوم غدا الخميس 7 مايو، الدكتور عرفات السباعي استشاري أول جراحة أمراض العظام والمفاصل، الدكتور فيصل باوزير استشاري أول الجراحة العامة والأورام والمناظير، الدكتور رجب بايمن اختصاصي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور عبد الله نقحان اختصاصي المسالك البولية، والدكتورة ذكريات حليمان استشارية أول أمراض النساء والولادة. والله الموفق.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من سيئون تقدم طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري، تقديم صالح محمد، إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، الإخوة السائقين، الإخوة مستخدمي الطريق، نجدد اللقاء معكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات البرنامج الخاص طريق السلامة بمناسبة أسبوع المرور العربي لهذا العام 2026 الذي أتى تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، فأهلا ومرحبا بكم. أيها العزاء، أيها العزات، الأخوة السائقين، تتواصل في مديريات وادي حضرموت أنشطة وفعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام من خلال النزولات الميدانية إلى الخطوط الرئيسية والشوارع العامة للتوعية المرورية للمجتمع. ميكروفون البرنامج رصد عدد من اللقاءات في الشارع مع نشاط وفعاليات تدشين أسبوع المرور العربي.
2: وفي هذه اللحظات أيضا أرى العميد فائز يشرف شخصيا على تدشين توزيع الملصقات الخاصة في الطرق الرئيسية، وهو الآن في جولة المستشفى، وطبعا نرى أيضا أصحاب الكشافة أيضا يشاركوا هذه اللحظة الرائعة في تدشين الفعاليات الخاصة بأسبوع المرور العربي لهذا العام. طبعا نحن نحيي أيضا أبناؤنا فرقة الكشافة وهم يؤدون مهامهم الوطنية في هذه اللحظات. طبعا معي نحن على الهواء مباشرة عبر إذاعة سيئون أحد أفراد أو فرقة الكشافة. أتعرف على اسمك، ماذا تقول؟
3: الاسم محمد أحمد عمرون.
2: يا سلام، من إيش من فرقة أنت؟ من إيش الثانوية؟
3: ثانوية الرواد.
2: يا سلام، ماذا تود أن تقول أنت تشارك أرباب المرور هذه الفعالية؟
3: أود أن أقول
2: سعيد جدا،
3: أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وهذه المشاركة في هذا الأسبوع المروري.
2: أنا أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. وطبعا هنا أيضا جهود جبارة تبذل من قبل الأخوة في الكشافة بجانب القائد الكشفي الأستاذ العزيز فهمي مطران العامري. طبعا أستاذ فهمي، ماذا تود أن تقول؟ اليوم تشاركون أفراد المرور بهذه المناسبة تدشين الملصقات الخاصة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة نحن في فوضية الكشافة والمرشدات بالوادي والصحراء سعد اليوم أن نشارك شرطة السير بالوادي والصحراء في تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي الذي يأتي تحت شعار نحن بانتظارك. هذه العبارة نحن بانتظارك كافية أن تكون شاملة للأسبوع، يعني تأتي تحمل معاني عديدة. ونحن في شاركنا بحوالي 30 شاب من شباب الكشافة في مرحلة الجوالة في تدشين هذا الأسبوع من خلال مشاركاتهم في حفل التدشين، والآن في الميدان هم في الشوارع يقومون بدور توزيع الملصقات في الشوارع للتوعية، وأيضا عدة مهام وواجبات أخرى سيقومون بها إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا. طبعا في هذه اللحظات أيضا وفي عملية التدشين نائب مدير إدارة شرطة السير وادي حضرموت والصحراء العقيد العزيز والغالي ناصر سعيد بن دومان العامري. أيضا ماذا تود أن تقول؟ اليوم تدشنون الفعاليات الخاصة ونحن على الهواء مباشرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في صباحكم الله بالخير أولا، ونحن في فعاليات تدشين أسبوع المرور العربي لهذا العام، تمهل نحن في انتظارك، نامل أن يكون هذا الشعار يومي خلال أيام العام القادم. تمهل نحن في انتظارك، تمهل للأب، تمهل للابن، تمهل للزوية. وشعار أسبوع المرور العربي لهذا العام يأتي من انعكاس الحوادث السير المرور التي ذهبت بأبنائنا في حوادث السير المرور، ذهبت بأرواح دكاترة، ذهبت بأرواح كثير من فئات المجتمع. ولابد من تكاتف جميع الجهود للتقليل والحد من حوادث السير المروري التي تحدث كل يوم.
2: طبعا العقيد ناصر سعيد من دمان العامري كمعد للبرنامج الخاص عبر إذاعتنا الحبيبة إذاعة السيئون طريق السلامة، أنشطتكم خلال الأسبوع؟
5: الأنشطة خلال الأسبوع المرور العربي هي أنشطة توعوية لرفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، لدى أولادنا في المدارس التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، ورفع مستوى الوعي المروري لدى الجميع، لا يأتي من إدارة شرطة السير فقط وإنما تضافر جهود الجميع إدارات.
2: شكرا جزيلا. طبعا في هذه اللحظات معي الرائد منير بن زيمة مدير شرطة السير بمديرية سيئون. رائد منير، ماذا تود أن تقول وأنتم اليوم أيضا تحتفلون بأسبوع المرور؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صباحكم الله بالخير. اليوم احتفال أسبوع المرور، 20 أسبوع فعاليات أسبوع المرور تحت شعار تمهل أمامك حياة. نود من السائقين التزام بالقواعد وآداب المرور، هذا حفاظا لسلامتهم وسلامة أولادهم، ونرجو الحفاظ على سلامة أولادهم، والأب يكون هو مدرسة قبل ما يكون أمره الأب مدرسة لأولاده، يرويهم على قاعدة نص ساعة، يرويهم كيف القواعد والآداب وآداب إرشادات المرور.
1: لقى البرنامج.
2: الأعزاء المستمعين، الأعزات المستمعات، بمناسبة أسبوع المرور العربي لهذا العام يسرني أن ألتقي بالرائد العزيز صالح سالم بن سحاق مدير شرطة السير بمديرية تريم. رائد صالح، طبعا بالأمس القريب نظمتم دورة ورشة عمل خاصة حول الحوادث المرورية، وبنيت هذه الورشة على الحادث المروري المؤلم الذي راح ضحيته 3 شباب في أول أيام عيد الفطر المبارك، ماذا تود أن تقول؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك أخ صالح على إتاحة الفرصة لنا في الحديث حول هذا الموضوع. الورشة التي أقيمت في مدينة تريم خاصة بالحوادث المرورية وتشريعها من الناحية الدينية ومن الناحية القانونية، وإيضاح ذلك للرأي العام، ونتجت عن هذه عن الورشة عن ما حصل في عقبة كتبة في أول يوم من عيد الفطر المبارك الذي راح ضحيته 3 أشخاص من مدينة تريب شباب في ريعان شبابهم نتيجة تهور وسرعة. حصل الحادث فوق عقبة كتبة نتيجة السباقات اللي تحصل، ومن ضمن الإجراءات التي تمت بعد الحادث مباشرة هي منع الدراجات النارية من الصعود، وبالذات الدراجات اللي مخصصة للسباق. الآن الشباب يعملون على تقليعات وتقليدات في تغيير هيكل السيكل وفي تغيير سرعتها، وقمنا بحملات على هذا الجانب، وتم محاصرة ومحاصرة الطلوع إلى العقبة إلى هذا اليوم. والغرض من الورشة هي إيصال رسالة للمجتمع وإيصال رسالة للسلطة أنه لابد أن المشكلة كبيرة جدا وتحتاج أن الجميع يلتف لوضع الحلول السريعة لهذه المسألة. مسألة الحوادث المرورية الآن يعني أصبحت من نتائج الحوادث المرورية عندنا في حضرموت ما في حرب، لكن النتائج اللي تحصل 80 حالة وفاة في 2024 في حضرموت، 72 رجل و8 نساء، هذا رقم يعني غير طبيعي. لابد على السلطة وعلى الأخوة والمختصين أن يعالجوا هذه المشكلة، وإلا سيستفحل الأمر. العام الماضي في الوادي بس فقط 42 حالة وفاة، هذا رقم لا يقف بس مجرد رقم نقراه، رقم 42 هذه مسألة يعني مش بسيطة. لابد علينا من إيجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المشكلة، مشكلة الحوادث المرورية ومشكلة الوعي المروري لدى المواطن المستخدمين الطريق.
2: طبعا الرائد صالح،
8: أنتم في إدارة مرور مديرية ريم، ما هي الإجراءات التي أخذتموها؟ أنا علمت أيضا أن هناك عقب الحادث أيضا في لا زالوا شباب متهورين، ما هي العقوبات يعني؟
7: العقوبات احنا تم حجز الدراجات اللي ثاني يوم من الحادث، يعني عاد ما دفنوا المتوفين الله رحمة الله عليهم، الصباح وجدنا 15 سيكل منهم من يتسابقون فوق العقبة، وتم ضبطهم وتعاون مع قوات درع الوطن الموجودة النقطة فوق، وتم حجزهم وتم نقلهم من رأس العقبة إلى حوش المرور، وتركنا كل من جاء يمكن تقريبا 15 يوم والدراجات في توقيف تام عندنا في الإدارة. بعد ذلك طلبنا إثبات كل شخص يثبت دراجته، وبعدها قمنا بالدراجات المخالفة مثلا ذات الإضاءة الكبيرة، الإضاءة المبهرة هذه المزعجة يتم إزالة الإضاءة. الشباب اللي مركبين اللعابات هذه الطويلة التي تتسبب في حوادث الموت يتم إزالة الترفيع هذا اللي في اللعابة. الأصوات المزعجة من العوادم القزازات يتم إزالتها. تمت مصادرة جميع هذه الأشياء وإخضاع مالك الدراجة الغرامة محددة، وما تخرج الدراجة إلا جاهزة ومرقمة من داخل حوش المرور.
8: طبعا الرائد صالح سالم بن سحاق مدير إدارة المرور بمديرية تريم، نحن في أسبوع المرور العربي لهذا العام تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، ما هي الرسائل التي تحب أن ترسلها للمجتمع، للسائقين، لمستخدمي الطريق؟
7: أولا رسالة أرسلها إلى كل أب وأم في كل بيت، دور الأساسي في نشر وعي مروري من أجل السلامة العامة دور الأب والأم في البيت، وكل مسؤول عن ولد شباب عليه أن يوعيهم كيف السواقة، عليه أن يوعيهم مواقع وقوف الدراجات أثناء الخروج للأسواق، يعني هذا مهمة جدا جدا. الأسرة هي الرابط الأساسي في تغيير الواقع المروري في المنطقة. أيضا رسالة إلى كل مستخدمين الطريق هي الالتزام والتقيد بإشارات المرور، أيضا الالتزام بتوجيهات رجال المرور والتعاون من أجل نحن نبحث كلنا على السلامة العامة، ولن تحقق السلامة العامة برجال المرور بس فقط، لابد في جميع فئات المجتمع، منظمات المجتمع، الشباب، الجهات المختصة كلها تعمل من أجل تحقيق السلام العام على الطريق. والرسالة الأخيرة وجهها إلى السلطة هي أن لابد من تغيير البنية التحتية للخطوط الأسفلتية داخل المدن، كونها متهالكة من سنوات كثيرة، لابد من تغيير الطبقة الأسفلتية في جميع مدن الوادي والخطوط الطويلة بالذات، لأنها أصبحت مشكلة كبيرة، ومن مسببات الآن أصبحت من مسببات الحوادث المرورية التي تروح ضحيتها مثلا خط العبر الوديعة حضرموت، أيضا خط المهرة حضرموت ثمود رماه، هذه كلها عقبة عصم عقبة عشعش تحتاج إلى إعادة صيانة وتحتاج إلى إعادة واقع هندسي جديد، لأنها تتسبب كثيرا في بعض الحوادث المؤسفة التي تروح ضحيتها ناس يعزون علينا إن شاء الله.
8: باسم كل المستمعين، الرائد صالح سالم بن سحاق مدير شرطة السير بمديرية تريم، شاكرين لك، نتمنى لك التوفيق في أداء مهامك، وأقول لك كل عام وانت طيب.
7: كل عام وانت بخير إن شاء الله، وإن شاء الله العام القادم يأتي ونحن في قد ضغطنا الحوادث المرورية أقل نسبة من الحوادث إن شاء الله.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، الأخوة السائقين، الأخوة مستخدمي الطريق، وهكذا نأتي على ختام هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج، نلتقي وإياكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لكم أطيب تحياتنا جميعا، وكل عام وأنتم بخير.
0: طريق السلامة. طريق السلامة برنامج خاص بمناسبة أسبوع المرور العربي. إعداد العقيد ناصر سعيد بن دومان العامري، تقديم صالح محمد، إشراف العميد فايز عوض العامري مدير شرطة السير بالوادي والصحراء.

0: راديو سيئون. أنتم
1: ما كنت أعرف إن رهف تقدر تنظفه
2: والفوضى وريحة الأكل هل من معين؟

0: برهف.
1: أخي الشاب في حضرموت، شارك برأيك بسلمية وكن قدوة في الوعي والانضباط، فوعي الشباب هو حصن المجتمع.
2: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
3: أخي المواطن، حرصا على سلامة الجميع وحفاظا على السكينة العامة داخل المدن، يمنع منعا باتا حمل السلاح في الأماكن العامة. فحمل السلاح يزرع الخوف بين المواطنين الآمنين ولا يسبب إلا القلق والتوتر. وتؤكد اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف هذا التوجيه.
4: محفوظ، كأنك تأخرت اليوم.
5: سكتي، رحت بسدد فاتورة الماء، حصلت يا رحمة، لا إله إلا الله، طابور لا له أول ولا آخر مشان يسددون.
4: والله وعندنا وعي ونزاهة يا محفوظ، كل يوم بغى يتخلص مني عليه، ماسك طابور فتسدد الفواتير.
5: عندنا ناس نظاميين يا بنت سعيد، ولا يحبون يأكلون زعق، وما دام الإنسان استخدم الماء يدفع حقه، ولا وضوءه وغسله وصلاته على الله تقبل ولا لا. سدد دينك
6: لا يلتنام عينك. المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
1: العلم زين، فكن للعلم مكتسبا وكن له طالبا، ما عشت مكتبسا. التعليم حياة ونور، يأتيكم الخميس الساعة 12 ظهرا، ويعاد السبت الساعة 14 عصرا.

0: معلومات ونغم من هنا وهناك معكم تجتمع كل ألوان البهجة والسعادة في منوعات. راديو المنوعات يأتيكم مباشرة الخميس عند الساعة 1:15 ظهرا ويعاد الجمعة عند الساعة 4 عصرا. راديو سيئول 89.5 FM.
1: أخي المواطن، بعد استخدامك لأدوات المجارحة والحلاقة احرص على إحكام إغلاقها قبل رميها
2: لسلامتك وسلامة عامل النظافة من بعدك.
1: مع تحيات صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.
0: هنا سيئون

0: الإذاعة تقدم أيام وذكريات مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. الإعداد والتقديم نزار سالم بحمي، التسجيل ممدوح عبد هود هاني هود الحداد. أيام وذكريات إنتاج إذاعة صيون 2009 للميلاد، إخراج خميس قطمير.
1: مرحبا بكم أيها الأحباب أينما كنتم في حلقتنا هذه من هذه الأيام، أيام وذكريات، ونرى ماذا كان يدور من حديث في حلقتنا الماضية لنواصله في حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا بكم.

0: يهزم والشلاشل تحت السر مكنون ما يخليه ظاهر. أيوة. والحيول اليمانية بريلو يرشون اللي يترش الخرافة.
1: الله
0: يعني أحد أبو جبار له قصيدة هكذا يعني ذكر. أيوة. إنه ما ذكر شيء ذهب.
1: أيوة بالفعل.
0: ولا قال أنها كل هذا يعني الأمور هذا.
1: وأما أيضا كان في تباهي يعني في الفضة هذه كل يعني اللي عنده على قولك الشهر واللبة والمش عارف إيش وكذا واسماء
0: لا شهر وهلال ومندريا وأسامي في السينار كذلك كانت العملة في ذاك الوقت بالقروش القرش الفضة الذي تحمل اسم ماريا تريزا القرش الفرنسا يقول القرش فرنسا يتباهون به في موضوع الطرح موضوع الطرح هذا الوقت ذا يعني لكن كان ذاك الوقت لازم لأن أبو المعرس يجيب معشرة كبيرة
1: معشرة
0: يجيب أما حق نحاس ولا حق صفر ولا قال لها معدن شان القروش تحنحن يوم يطرح يعني
1: حنة
0: القرش عند المعرس دي
1: بنص
0: بنص الأهمية دي من اللي افتقدت يعني
1: بالفعل حتى يمكن اللي بيطرح يعني يحاول انه
0: يقدر يطرح بطريقه معينه وكانت اكثر يعني التفاخر اكثر عند الطبقات العليا من المجتمع مثل السلاطين والقبائل والساده واما ما هو تجهيز العروس عند الفلاحين والعمال ذلك الوقت فكان كما يلي ما يدفعه الزوج للبنت لا يزيد عن 40 قرش ولا يقل عن 30 قرش وقرشين ملحفة للخال سمنا وقرش ظهيرة الخالة وعليه يسمون يشرطون عليه الجمال وشقل كوابر والمشترحة واللي تذكر محمد وأما العروس ملخص تجهيزها هو الخرش يقولون له الخرش يعني ما نقول إن هذا حين
1: الحلي يعني
0: الحلي يعني هم يقولون خرش العروس
1: يعني كل ما يتعلق بالشغل
0: كل ما يتعلق بالفضة من كراب وفضة ومن مراري ومن شعر وهلال ومن دي وهذه الشلاش اللي يسمونها تقشقشن كذا وحيول بعضهم واحد يقي صموط إنما هذه كلها من هذه
1: الخرش نعم.
0: وحيول وصموط وأما الكساء بالنسبة للفلاحين الكساء كان قمصان اثنين يسمونه قميص صلاة وقميص

0: وكذلك وبركاله يسمونها بركاله الثوب حق الخلاه حق الحرمه، وفتقه ونقبه وثلاث ثياب اخرى داخليه يسمون حد يقول صولي وما صولي واشياء واسامي لها. وكذلك الضروريات ذي مثل المكيل ومسرفه ومحمله ومرها وشريم وفانوس هذا جهاز وصندوق خشبي يقال له بويتي
1: بويتي
0: بويتي يقول له بويتي، هذا بداخله ادوات التيميل، ادوات التيميل من مكحل ومنظره صغيره وشيء من الهرد والورس والين والحنة والبصيله والبكور والزباد والزعفران والدخون والدخنه واللبان، هذا
1: المكياج يعني.
0: هذا المكياج هذا اللي داخل البويت
1: الله
0: هذه كلها شوف هذه
1: بالفعل يعطي جمال المرأة
0: يعطي
1: الحقيقي
0: جمال كله حقيقي كله لا
1: صحيح يعني معشي فيه المناكير يعني
0: والكنيير كل بديل هذا ما يعرفون شيء، حتى المباسم اللي فيه رنك يقولون له عندي يقولون له رنك سعيد كرام عندي يقينوا الحريم كذا ويقينوا ما نعبعود من دي شوية
1: كذا
0: عشي ذا المباسم لكن
1: يعني في الكحول يعني الكحول زين يعني
0: الكحولون المباسم عندهم يقون لكنه من مصنوع محلي أو أشياء بسيطة يعني في هنا آخر ما نقوله لعاده محفوظ من هذا الفلاحين لهم عادة أخرى عندما تسرح العروس في البير عندما يعني لأنه أغلبهم مرتبطين بالأبع أول يوم ما تسرح العروس هذه للبير تسرح معها أمها وأم زوجها وأم الولد أم العروس وخالتها يسرحن معها ويسرحن يسرنبع على الأبار هذه اللي حوالي تعريف
1: الحدود
0: إن بنتنا هذه اليوم سرحت سرحونها في مظلة ونقبة ما تشوف إلا عيونها ويسرنبع على الأبار ذي وكل بير لا وصله والبير يطلع هذا والبير يطلع فوق التشروع يحول ولا فوق نخلة حول حوله وبعد ما يحول يعطينه قرص يعطونه قرص مسابلي ولا مكحك ولا خمير
1: من اللي معهن في المحمل
0: من اللي معهن هذا كله خلاص يسرنبع على الأبار ذي اللي حول وتضلي الأرض تحول الأرض قالوا عروسة فلان سرحت اليوم من البير هذه تقريبا أغلب
1: أيضا أبو جعفر العروس وكذا في رمضان ربما يعني لما يحول عليها حول عروسال فلان ومش عارفة يعني هكذا لهم عادات وتقاليد في هذا الموضوع
0: لهم عادات يسمونها مرازح العروس يعني في رمضان كانت لهم عادات المرازح هذه يقوم بها البنات والحريم ومثلا إنسان زاد ولد يجون الأولاد والبنات يدعون تحت الدار حقه في رمضان خصوصا في 25 رمضان يسمونها الختماء ختماتنا يلي يديده وأبخنه وأمي سعيدة ولهم شارح ولهم رقص وهم ويرشخون على حقهم القصاع ذي ويعطونهم ما شيء من الحنطل
1: وكذلك إذا
0: بعضهم عدي يعطونهم
1: وعلى الزواج برضو يعني
0: وعلى اللي يعرس
1: يعرس
0: يا عروس وكحلي عيونه ويذكرون رياشي ذا فلان يعني وابو والكلان ويذكرون هكذا يمدحون أهل العروس وابوش كذا ويذكرون من هذه الأشياء ما نقدر نحفظها.
1: هل تقام الزواجات في رمضان مثلا؟
0: قليل
1: عادة ما تقام في يعني غير رمضان
0: حتى في رمضان وحتى شهر عندهم كانت من التشاؤم الله أعلم منين هذا يا ولا له مصدر علمي ولا فقهي شهر صفر كذلك أغلبهم ما يتزوجون في صفر ما نعرف ليش ولا شيء له مصادر لكن كانوا هكذا يتشائمون من شهر سفر ما يعرسون فيه
1: لهم أشياء معينة
0: أشياء يعني ثقافة غرست في خاصة في الناس ذول البسطاء اللي ما عندهم تعليم ولا عندهم فقه ولا شيء
1: بفعل ربما حدث لازم الله في سفر فتشائم الناس منه وجعلوه
0: لأنهم يقولون النبي مات في سفر وهذا تقريبا الاحترام للنبي اللهم صل عليه إنه حتى يوم يقولون له آخر ربوع هذا يخرجون بيوتهم تعرف يوم آخر ربوع الدنيا فيها آخر ربوع ولا آخر خميس ما تبيعت آخر ربوع
1: آخر ربوع في صفر
0: لكن في صفر خلاص يندرون برا الدار يقول له شربة
1: له طريقة له احتفال
0: له احتفال وله كذا في كل بلد له وظيفة
1: نعم
0: هذه تقريبا أغلب ما استطعنا نجمعه في هذا الباب و أعتقد أن احنا وصلنا إلى نهاية هذا الموضوع فنتوجه بالشكر لذا اللي تحفظ هذا وتوثقه ونسأل الله يعني يكون كلامنا على المستمعين يعني
1: خفيف
0: إن شاء الله ويستنفع به الجيل الجديد وخصوصا المثقفين من أبناء الجامعات وأبناء العلم وأبناء عندنا ما شاء الله من الأدباء والفقهاء ولكنهم قد يكون هذا التراث وهذا كذي

0: ما ما ما يظهر يعني ما حد يكتب عنه ولا هو ظاهر على سطح الأرض. فنسأل الله يعني التوفيق
1: إن شاء الله. نحن شاكرين لك أبو جعفر هذه الذكريات الجميلة التي قصصتها لنا خلال الحلقات الماضيات، ونحن شاكرين لك شكرا جزيلا. ولعلك خطة في عدد من المواضيع، لا نقول كلها ولكن هي في بعض الأشياء المتعلقة بالزمن الماضي، وإن شاء الله نفتح أبواب أخرى في أوقات قادمة لنتحدث عن عادات وتقاليد أخرى في مجالات الحياة المختلفة. الكلمة الأخيرة أبو جعفر.
0: في الأخير نسأل الله أن يمن على يمنا بالرحمة الواسعة وخلط القلوب وسماحة نحن نتمنى من اليمنيين يكونوا كما عددناهم في السماحة وفي المسامحة وفي العفو وفي المجاملة، وأن يكونوا حنونين على أوطانهم وعلى أهلهم وعلى بلادهم. لا يغر الإنسان الأقاويل والإذاعات وما تجيبه الصحف وما يعني هذه مناكد لا حول ولا قوة بليت بهالبلاد، فيرجعون إلى دينهم ما يقول رب العالمين. وليس الشيطان، ربي يقول في القرآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لو رجعنا إلى إيماننا وإلى ديننا هذه الهموم وهذه الغموم التي هي على قلوب الناس سوف ولا أحد بيده حل ولا بربط، ما تتحرك طاعة ولا معصية إلا بتحركها الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم بلادنا وأن يخلط قلوب أولادنا على المحبة وعلى محبة الإسلام وعلى محبة الإيمان من شرقها إلى غربها. كمان نحن نبارك هذه الخطوات التي يبدون فيها بعض الرجال يعني يتكلمون في توحيد هذه البلاد، ونسأل الله التوفيق. وكما لا أنسى أن هذه الإذاعة لها فضل كبير أنها قدمت نحن وجابت نحن في هذه المواضيع، لعل وعسى أن ينتفع بها بعض من الناس. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: أيام وذكريات مع الشاعر ربيع عوض بن عبيد الله. الإعداد والتقديم نزار سالم بحميد، التسجيل ممدوح عبد هود هاني هود الحداد. أيام وذكريات إنتاج إذاعة صيون 2009 للميلاد، إخراج خميس قطمير.

0: يسعد من لاقى قليلة بعد المشقات الطويلة يسعد هالقلب الحزين.
1: إبحار على الهواء على موجات إذاعة سيئون. ساعة صفاء يصحبكم إليها رشاد ثابت.
2: المستمعون الكرام، أجمل تحية، أفضل سلام أقدمه لكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ساعة الصفاء لهذا الأسبوع. الأعزاء العزيزات، تحتل المياه في بلادنا والعالم أجمع تحتل أهمية قصوى، فهي بالنسبة لنا وللعالم أيضا تأخذ أولوية وأهمية خاصة، فهي هي الوجود وهي البقاء وهي كل شيء أو كل الحياة. في هذه الحلقة من برنامج ساعة الصفاء يسرنا أن يكون معنا المهندس حسام خميس عبيد غيثان، المدير العام للإدارة العامة لتطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة، ورئيس وحدة طوارئ المياه والإصلاح البيئي والمنسق الوطني لقطاع المياه والإصحاح في اليمن. نتعرف من خلاله طبعا من خلال ضيفنا على قضايا المياه في حضرموت واليمن.
3: سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. راديو سيئون.

0: أهلا بكم مرة أخرى، وأهلا بضيفنا المهندس حسام غيثان، المدير العام لإدارة تطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة. أهلا بك في هذا المكان وفي هذه الإطلالة، ونحن كما يقول الفنان بعيسى الماء بينبي، يعني طبعا وادي حضرموت مشهور أيضا بالماء. لكن لو أتينا لليمن بشكل عام، هناك في إشكالية. لو سألنا بداية، هل الإشكالية الموجودة حتى لدينا أيضا في انقطاعات في الماء بين حين وآخر هكذا، هل هي الإشكالية أو المشكلة إدارية، أم أن المشكلة أيضا ندرة في المياه أو نضوب أو من هذا القبيل؟ كيف مثلا نسمع ذلك من لدنكم مهندس حسام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لإذاعة سيئون على هذه الاستضافة، وشكرا لكم أخي رشاد على تفضلكم بهذا التقديم، ويعني برنامجكم من البرامج الجميلة التي نتابعها في إذاعة سيئون دائما.
0: شكرا.
1: أعتقد بالنسبة لما يتعلق لقضايا المياه، هي قضايا جوهرية.
0: نعم.
1: رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: نعم.
1: فهي قضية جوهرية وقضية محورية ربما، والعالم بأجمعه متجه إلى معالجتها وربما الاهتمام بها بشكل كبير، خاصة مع التغيرات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم.
0: جميل.
1: فيما يتعلق بمشكلة المياه، في الغالب هي مشكلة مركبة، ما هيش مشكلة واحدة. يعني القضية ليست قضية ندرة المياه فقط. هناك ربما شحة في بعض المواقع أو مناطق في اليمن، وهناك ندرة في بعضها، وهناك استنزاف في أماكن أخرى. والمشكلة الأبرز والأكبر هي في إدارة هذه المياه. ربما احنا عندنا في وادي حضرموت مشكلتنا ليست في تواجد المياه بقدر ما هي مشكلتنا في إدارة المياه. الحمد لله كميات هذه الوادي لا تكون كويسة جدا، لكنها مع سوء الإدارة الذي حاصل، يعني وأنا لا أقصد بالإدارة هنا طبعا يعني جهة معينة،
0: سواء
1: كان مؤسسة أو كان هيئة أو كان سلطة محلية، لكن الإدارة التشاركية اللي يدخل فيها كذلك المجتمع.
0: جميل.
1: بنفسه، واللي هنا ممكن تسمى الحوكمة، اللي الجميع يجب أن يهتم بها في المرحلة القادمة فيما يتعلق بقضايا المياه، وهي أنه يصبح هناك إدارة كويسة ومشاركة ومسؤولية ومراقبة فيما يتعلق بالمياه، لأنه نحن نرى في هناك حفر جائر في كثير من المواقع.
0: نعم.
1: سواء كان لآبار الشرب أو كان لآبار الزراعة، والاستخدام الكثيف الآن في الفترة الأخيرة للطاقة الشمسية أيضا.
0: نعم. استنزاف كبير.
1: نعم. يعني المزارع أصبح يستنزف من المياه لأنه يشعر أن المياه هذه مجانية، وهي ليست مجانية، هي هذه كلفة باهظة يدفعها هذا الجيل والأجيال التي بعده. فالقضية قضية مركبة، والمشكلة مشكلة أعمق من أنها.
0: نعم. وكثير من الفلاحين لا يبالون بعملية
1: بالفعل. نعم. هو يعتقد أنه خلاص يعني. نعم. أنا أطلع الماء وهذا البير حقي، والماء أطلعه مجانا وهذا حقي. هو في كثير من الدول، احنا زرنا عدد من الدول ورأينا تجاربهم فيما يتعلق بقضايا الزراعة والمياه، تلاقي أنه المياه حتى لو كانت للزراعة لا يسمح له، مثلا في بريطانيا في الريف الإنجليزي لا يسمح له سوى باستخراج 20 متر مكعب يوميا من المياه للزراعة.
0: أكثر يعني من محددة.
1: محددة.
0: جميل.
1: وفي أغلب دول العالم نفس النظام، الماء ليس ملكا لمن حفر البئر. الماء يعتبر ثروة سيادية تخص المجتمع كله، تخص الأجيال القادمة، لذلك يحددون له نسبة معينة أو كمية معينة من المياه يستطيع أن يستخدمها. في حال احتاج أكثر هناك عدادات خاصة يقوم بدفع رسوم باهظة في بعض الحالات باستخدام هذه المياه. ليش؟ لأنه أنت الآن تستنزف الثروة اللي ما تخصك أنت لوحدك، تخصك أنت وجارك.
0: نعم.
1: وتخص الأجيال القادمة.
0: نعم.
1: التي ربما ستتضرر كثيرا في حال تم استنزافها.
0: وهي من الثروات الطبيعية والإلهية أيضا.
1: نعم. نعم. وخاصة أنه إذا ما في تجديد وهذه قضية كذلك أخرى أنه اللي يسموها إعادة التغذية يعني في وادي حضرموت عندنا هنا إحنا في النهاية وادي فمعرضين للسيول كثيرا وخاصة مع توقعات التغيرات المناخية أنه ربما تكون معدلات الهبوط الهطول المطري كثيفة في مواسم محددة ويعني وفترات زمنية ضيقة بس لكن كميات كبيرة وفي الغالب تذهب إلى البحر. إذا استطعنا أن نستفيد من هذه المياه في إعادة تغذية المخزون الجوفي ربما نعمل نوع من التوازن أو البالانس يسموه
0: جميل.
1: ما بين الاحتياج أو الطلب والمخزون أنه يبقى موجود لدينا مخزون كافي وربما يكون إذا استطعنا أن نديره بشكل صحيح نرجع للنقطة الأساسية هي الإدارة أن احنا نوفر للأجيال القادمة كميات من المياه يستطيعون بها أن يستمروا في الحياة في هذه المناطق لأنه بدون مياه ربما المدن بحالها تخلو عن سكانها
0: نعم هو الحياة كما هو
1: نعم نعم
0: الله
1: نعم
0: أخير. طيب أستاذ مهندس حسام كيف يعني رغم تأثر كثير من دعنا وسائل يعني الخدمات كثير من القطاعات الكهرباء غيرها إلا أن المياه احتفظت كما أشرنا أو كما هو نلمسه ونعيشه بقدر معين من الاستقرار من الاستمرار أيضا على عكس الخدمات الأخرى برأيك كيف تعلق هل هي كانت يعني غير مستهدفة أو ما إلى ذلك كيف ممكن أن تعلق يعني خاصة في حضرموت في الوادي يعني
1: نعم نعم في البلد بشكل عام
0: نعم
1: هي نفس ربما نفس المنظور ممكن يأخذ منه وضع المياه والمؤسساتها وهيئاتها طبعا قطاع المياه هو من أوائل القطاعات اللي في الجمهورية التي اتجهت إلى اللامركزية واللامركزية هو محاولة الاعتماد على القدرات الفنية والقدرات المالية وأيضا استغلالية محلية لهذه الجهات لكي تدير نفسها بنفسها ربما بعض القطاعات الأخرى ما حصلت على هذه الاستغلالية لأسباب معينة ربما لصعوبة ذلك أو يعني وضرورة وجود استثمارات ضخمة
0: جميل
1: قطاع الكهرباء على سبيل المثال لكن قطاع المياه وجد طريق إلى ربما النجاة من هذه المأساة اللي تمر بها البلد لأكثر من عقد من الزمن 10 سنوات
0: نعم.
1: من خلال هذه اللامركزية مؤسسات المياه التي تقدم الخدمات في المدن الكبيرة استطاعت أن تنجو وأن تبقى وتحافظ على صمودها خلال هذه الفترة من خلال كونها حصلت على استقلالية كبيرة في إدارة أمورها في إدارة الأمور المالية وإدارة الأمور الإدارية وكذلك وجدت كوادر كويسة سواء كان عندنا في الوادي في حضرموت في سيئون في المكلا في غيرها من المحافظات الأخرى هذا النوع من الاستقلالية واللامركزية أعطاها قدرة على أنها تصمد فترة أطول
0: جميل.
1: لكن المؤسف أنه هذا الصمود لن يستمر
0: طويل
1: في حال طويلا نعم في حال
0: إذا ظلت الأوضاع بهذه الصورة
1: أيوة نعم وخاصة أنه يغيب عن نظر الكثيرين أنه الاستثمار في الجانب الأفراد وبناء قدراتهم من خلال هذه الفترة الطويلة يعني عقد من الزمان ليس يعني عمرا قصيرا أنه تنفصل عن العالم ويتوقف كثير من الموارد التي كانت لديك ضعف العملة وتأثر القطاع الطاقة وتأثر كذلك السوق المحلية وتوريد المواد وتوريد الأنابيب وغيرها وغيرها من القضايا الأخرى وأيضا كذلك نقطة مهمة وهي الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مثل هذه الخدمات يعني عدم سداد الفواتير من الناس أو ربما يعني استنزاف المياه زي ما تطرقنا له حتى في داخل البيوت هذه كلها قضايا تعكس نفسها على استمرارية
0: نعم مع تدني التسديد أيضا يزيد على استنزاف كما أشرت
1: بالضبط
0: يعني نستطيع أن نقول أنه من حسنات وإيجابيات اللامركزية هو استمرارية أيضا مؤسسات المياه
1: بالضبط نعم هي لأنها استطاعت أنها تحصل على استقلالية مواردها عندما تكون مواردك هي نفسها اللي تغطي لك احتياجك بقدر المتاح تستطيع من خلالها أنك تستمر في تقديم الخدمة للناس ومعالجتها لا نغفل كذلك أيضا جانب الدعم الذي يقدم من خلال بعض الجهات أو المنظمات الدولية والمانحة اللي ساهم كذلك في
0: وأيضا السلطات المحلية أيضا
1: بالطبع أكيد بلا شك يعني
0: خاصة مع أن على قولك الاعتماد
1: صحيح خلال الفترة الماضية ربما غاب كثيرا دور المركز
0: نعم
1: وحضر كثيرا دور السلطات المحلية فكثير من الأمور التي ساهمت في استقرار الأعمال الخدمات في المؤسسات الدور الكبير للسلطات المحلية في دعم هذه القطاعات بقطع الغيار بالمشاريع ربما حتى في بعض الحالات رواتب الموظفين لضمان استمرارية الخدمة
0: أيضا التنسيق مع منظمات دولية في نعم. بعض إقامة كثير من المشاريع
1: نعم. نعم.
0: عبر السلطات المحلية
1: بالضبط نعم. نعم.
0: أيضا لو نسأل مهندس حسام غيثان مدير عام الإدارة لتطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة لو سألناكم أبرز التحديات التي تواجه النظام المائي المستدام في بلادنا مثلا برأيك يعني كيف يمكن أن تشخصها هكذا يعني
1: يعني ربما ممكن تلخيص هذه التحديات في عدة نقاط جوهرية أبرزها أولا عدم أو غياب الحوكمة في هذا القطاع
0: الحوكمة أيضا هذا المصطلح قد يراه عامة الناس خاصة نعم. اللي يتابعونا كيف ممكن توضحه أيوة. أكثر يعني؟
1: نعم الحوكمة هي ببساطة القدرة على إدارة الشيء الذي تحت يدك من خلال الدمج ما بين العوامل الإدارية والعوامل الفنية وأيضا عوامل المراقبة وعوامل المشاركة أن يشارك الجميع في إدارة هذا الشيء والإحساس بالمسؤولية تجاهه وكذلك من خلال الاختيار الطرق الإدارية السليمة لأجل الوصول به مثلا نحن نتكلم على قطاع المياه احنا عندنا أحواض مائية أو مستجمعات مائية في أماكن معينة نتكلم عن إدارة هذا الحوض من خلال أنه الجميع يشعر بالمسؤولية ويجب أن يشارك وأن يشارك مش فقط يشارك في المسؤولية النظرية لكن من خلال المسؤولية المجتمعية في الشعور بعدم أو في الشعور بمسؤولية الاستنزاف كذلك في المشاركة في اتخاذ القرار يعني أن لا يكون متخذ القرار فقط مدير المؤسسة أو فلان من الناس أو سين أو لا لا لابد أن يكون هناك مجلس إدارة يمثل
0: يعني مسؤولية وطنية
1: مسؤولية وطنية بالضبط هذا معنى الحوكمة وفي يعني في مفهومه المبسط كذلك من مشاكلنا أو التحديات اللي تواجهنا إحنا الآن هي الندرة
0: يعني ندرة المياه
1: نعم ندرة المياه في كثير من المواقع يعني ربما في الوادي هنا يعرف الجميع أنه في مناطق تملح المياه فيها أصبحت غير صالحة للشرب وفي مناطق كان الناس يحصلون فيه مثلا يحفر البير على عمق 20 أو 30 متر يحصل على المياه عذبة الآن أصبح يحفر لازم إلى 70 أو 80 أو حتى أحيانا إلى 100 أو 120 متر
0: أقل المتوسط 50
1: نعم نعم فهذا الانخفاض في المستوى المياه مؤشر على أنه هناك استنزاف وهناك بدأت ندرة في وجود المياه وأيضا كذلك من ضمن التحديات التي نحن نواجهها قضايا تتعلق بالبناء المؤسسي للمؤسسات التي تدير هذا القطاع سواء كان في الريف أو كان في الحضر
0: نعم.
1: من خلال أنه فترة 10 سنوات الخبرات التي كانت التراكمية الموجودة لدى الناس انقطعت لأنه لم يعد هناك بناء قدرات ولا بناء مؤسسي ولا دعم لخبرات الناس العاملين كذلك من ضمن التحديات اللي نواجهها بالرغم من وجود كثير من الدعم من منظمات دولية ومانحين إلا أنه لم يكن يساهم في بناء العمل المؤسسي كان يعالج قضايا وقتية
0: آنية
1: وطارئة يعني وآنية يعني مشروع هنا ومشروع هناك وربما نحن دائما نشبهه كأنه قصبة انكسرت روحوا سدوها طيب إيش السبب الذي أدى إلى أنها هذه القصبة تنكسر أو تنفجر ما بين فترة وأخرى تحصل القصبة هنا وقصبة هنا قصبة هناك بدل ما يعالج السبب الرئيسي اللي أدى إلى هذه الانفجارات في الشبكات نحن ننظر إلى المشكلة بحد ذاتها ونعالجها فهذه واحدة أو مجموعة من التحديات اللي ممكن الواحد ينظر لها على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى المؤسسات والشبكات
0: نعم لكن بالنسبة للمحافظات أو الأماكن التي لا يعني في ندرة في المياه في أزمة مثلا الآن ممكن عدن تعز مناطق كثيرة يعني كمان. نعم. هل هناك تصور رؤية معينة لكم في الوزارة يعني؟
1: بكل تأكيد طبعا في بعض المحافظات هناك مشكلة كبيرة تواجهها فيما يتعلق بتوفير المياه مثل محافظة عدن، محافظة تعز وبعض المناطق والمحافظات الساحلية. وهناك اتجاه في الوزارة الآن للبدء بالتفكير في إدخال تحلية المياه
0: من
1: مياه البحر. نعم. كمعالجة وجزء من الحل وليس كل الحل. طبعا التحلية ما هيش كل الحل. وهناك تجارب كبيرة في العالم يعني موجودة بجوارنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، هناك مشاريع تحلية تصل إلى 9 مليون متر مكعب في اليوم، وهذا رقم ضخم جدا تكاد تكون المملكة الأولى في العالم في مجال تحلية مياه البحر. لكن هذا جزء من معالجة شاملة تسعى لها الوزارة من خلال خارطة الطريق بدأتها الوزارة بتطبيقها مع الشركاء الهولنديين في محافظة عدن. من خلالها ننظر إلى التحلية كجزء من الحل في ضمن خطة خارطة الطريق شاملة تشمل عدد كبير من المكونات الأخرى، إيجاد بدائل، تحديث للشبكة، محاولة إيجاد الحلول الآنية والحلول الطويلة الأمد فيما يتعلق بالبناء المؤسسي وبناء القدرات، وبنفس الوقت لا يغفل الجانب الطارئ الذي قد يحصل أحيانا ما بين لحظة وأخرى.
0: نعم. نعم. أيضا بالنسبة مهندس حسام، بالنسبة أيضا للمؤسسات، المؤسسات المياه أقصد، في هنا أيضا في مؤسسات أهلية أحيانا عندنا في وادي حضر في بعض مناطق غير مرتبطة، هل يعني أهمية بالنسبة للمؤسسات الوطنية الحكومية المياه والأخرى
1: الأهلية
0: الأهلية
1: والمشاريع الخيرية؟
0: نعم. كيف مثلا
1: في قطاع الريف؟
0: نعم في قطاع الريف
1: أصلاً. نعم طبعا هذا جانب كمان موجود في الوزارة ويتم العمل فيه من خلال الزملاء في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف. هناك فروع في كل المحافظات للهيئة، وهي دور الهيئة يكون دور رقابي ودور تنظيمي، وأيضا تقوم بمحاولة مساعدة هذه المشاريع في استمرارية تقديم الخدمة. هي الهيئة تعمل زي الوسيط في المرحلة الحالية في ظل الوضع الحالي ما بين المشاريع الأهلية وما بين الحكومة وأيضا ما بين المانحين. فتجي بعض الطلبات من قبل بعض المانحين وبعض المنظمات إلى أنه عندهم رغبة في أنهم يؤهلوا مشاريع مثلا أو يساعدوا بعض المشاريع، فمن خلال كشف معين أو طريقة معينة لوضع أولويات للمشاريع، لأنه الاحتياج طبعا كبير يعني.
0: نعم.
1: يعني تكلم عن الوادي والصحراء حدود 400 مشروع أهلي فيه ما بين أهلي وخيري و يعني أسسته،
0: ورغم أن حق المؤسسة كبير يعني بالنسبة.
1: نعم. لأنه المؤسسات تغطي المدن الرئيسية يعني مثلا مؤسسة المياه بالمؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي في سيئون هي تغطي المدن الرئيسية اللي هي سيئون وتريم وشبام
0: والقطن. نعم.
1: وساه. لكن يبقى كذلك حتى في سيئون نفسها كمديرية هناك بعض المناطق فيها ريف تعتبر زي مدودة وتاربة وبور.
0: نعم.
1: وكذا
0: وبور. نعم.
1: مش مشاريع أهلية تعتبر مشاريع أهلية. هذه المشاريع الأهلية يتم التعامل معها بشكل مختلف قليلا من قبل الوزارة لأنها مستقلة ليست تابعة للمؤسسات بشكل مباشر، لكن تشرف عليها الوزارة من خلال الهيئة العامة الموارد للمشاريع مياه الريف، تحاول دعمها مؤسسيا من خلال عقد عدد من ما بين فترة وأخرى دورات تأهيلية للكوادر سواء كان في الجوانب الإدارية، الجوانب المالية، الجوانب الفنية.
0: يشمل هذه المشاريع الأهلية.
1: نعم. غير الدعم اللي يجي أحيانا بهيئة مشاريع، تقدم طلبات من قبل هذه المشاريع للهيئة ومن خلالها يتم البحث عن تمويلات إما لبناء إعادة بناء الشبكات أو خزانات مياه أو توريدها بالطاقة الشمسية للرفع المياه. فيعني تجد من هذا الجانب اهتمام من الوزارة ومن هذا الجانب تجد كذلك اهتمام.
0: جميل من الوزارة. جميل جميل مهندس. نعم. حسن. نعم. أيضا لو سألنا كيف يمكن لنا الربط بين المياه والتخطيط الحضري، دعنا نقول هكذا
1: صحيح، نعم، هذه نقطة مهمة. يعني أول نقطة ممكن الربط فيها إنه تجنب العبث في الموارد المياه أو الحقول المياه. نقطة مهمة جدا، يجب أن يبتعد التخطيط الحضري أولا عن جانب الحقول المياه حتى تبقى هذه الحقول نظيفة ومأمونة وتصل للناس المياه صالحة للاستخدام وصالحة للشرب. فهذا الربط مهم، وكذلك فيما يتعلق بقضايا الاستفادة من المسطحات المائية، الاستفادة من الشبكات المياه في خلق شوارع قابلة للحياة وخلق كذلك بيئة ربما خضراء نحن نفتقدها كثيرا في مدننا وشوارعنا.
0: جميل. نعم. جميل. أيضا سنصل للجوانب الخضراء فيما يخص رؤيتكم لمشروع مدينة أمستردام الشرق. هذا الموضوع طبعا حساس وجميل، والبعض يقول حسام أنه هذا يقول في شطط لا عقلاني من هذا القبيل، كلفة لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن مقارنة عاصمة أوروبية بمدينة في العالم الثالث. نعم
1: نعم.
0: كيف ممكن أن تصل إلى المستمع بهذه الرؤية يعني بشكل واقعي عقلاني؟ كيف له أن يتقبل هذه الفكرة؟ كيف تتحول سيئون إلى أمستردام الشرق بنكهة برائحة أصيلة حضرمية هكذا؟
1: نعم نعم. طبعا هي الفكرة هذا كانت يعني نتاج لزيارة قمت بها مؤخرا إلى هولندا، ورأيت أن هناك في تشابه فيما يتعلق باستخدامهم للدراجات الهوائية ودراجات الكهربائية، ونحن هنا في سيئون، مش فقط في سيئون، ربما في الوادي
0: نعم بشكل عام،
1: بشكل عام نعتمد كثيرا على الدراجات النارية. مع الاختلاف هذا في هذا الجانب، إلا أنه الفكرة القصد منها ليس يعني نسخ التجربة من هناك ولصقها هنا،
0: نعم،
1: لكن استلهام التجربة،
0: نعم، الاستفادة
1: منها في خلق على الأقل يعني بيئة يستطيع فيها الإنسان أنه يتحرك بحرية. يعني إحنا نلاحظ أنه في كثير من المشكلات في شوارعنا تتعلق بحركة السيارات مع حركة المركبات أو الدراجات،
0: نعم،
1: والسياكل، ونشوف أنه كثرة الحوادث في الفترة الأخيرة اللي سببت كثير من الوفيات وربما من الإعاقة لبعض الشباب، خاصة اللي يأخذ سيكل من أبوه ولا من أهله وينزل إلى الشارع بدون ما يعرف حتى قواعد السير
0: والسياقة. نعم.
1: نعم. وكذلك يعني ما نغفل أيضا أنه حتى السيارات نفسها أحيانا كثير منهم يقودون دون ما يأخذ بعين الاعتبار لمن الأولوية ولمن يعني الحق في المرور في هذه اللحظة. فالفكرة كانت أنه إن نحن نخصص مسارات معينة زي ما هو حاصل في بعض الدول للدراجات النارية والدراجات الهوائية، تشجيع الناس كذلك على استخدام الدراجات الهوائية. هي مش فكرة يعني خطيرة أو كبيرة، لأنه فعليا الناس تستخدم الدراجات،
0: نعم،
1: لكن محتاجين فقط إلى تنظيم. وممكن ربما نأخذ واحد من شوارع المدينة ونبدأ نعمل فيه تجربة، نحدد فيها مسارات، نحدد فيها يعني المتطلبات وما يتعلق بقضايا الكلفة. احنا ما بنستخدمش الـ يعني البناء اللي يستخدمونه في اوروبا، ولا نستطيع كذلك ان احنا نجلب الجو الاوروبي الى سيئون. احنا عارفين ان جونا حار، لكن محتاجين فقط الى ان احنا ننوع مثلا من اماكن الظل، مسارات مظللة حتى ولو كان بجريد النخيل وشيء من الاثار التراثية اللي بتعطي طابع حضرمي لبعض هذه المسارات، بتخلق لك مسارات حركة
0: وبتؤدي هذه الوظيفة
1: وربما تشجع حتى الناس على أنهم يمشون. أنه يعني لا ننسى كذلك أنه ارتباط الصحة أحيانا بالمشي يعني، والحرارة هذه بتخلي بعض الناس يعني يرفض أنه يمشي. يعني يقول لك يعني بتخلينا أمشي في الحرارة وفي الشمس هذه، لكن لو وجدت المسارات المظللة، الأشجار أحيانا كثير نحن أغفلنا دور الشجرة في حياتنا وحولنا شوارعنا كلها إلى أسفلت دون ما تكون فيها مكانات للزراعة للخضراء باستخدام الأساليب المناسبة اللي بتحافظ على المياه الموجودة، سواء كان مثلا المياه اللي نازلة من المساجد، المياه أو زراعة الأشجار غير المثمرة لكنها الظليلة اللي تعطي ظل اللي تمكن الناس أنها تتحرك، بتشجع الناس على أنها تتحول رويدا رويدا إلى هذا الاتجاه. وربما نخلق أمستردام الشرق مش اليوم ولا بكرة لكن بعد عدة سنوات بعد تطبيق هذه التجربة.
0: لكن يعني ستكون كلفتها يعني مناسبة؟
1: نعم، لأنه فعليا الفكرة ما هيش خلق شوارع جديدة أو هدم ما هو موجود، إنما هو تخصيص فقط. تمام، وإضافة بعض المكونات. الأشجار موجودة لكن نحن محتاجين فقط إلى تنظيمها بشكل ما، من خلال شتلات، من خلال مشروع بسيط. في كمان في مشروع الآن أطلقته المملكة العربية السعودية قد يساهم كذلك في مثل هذا الموضوع، اللي هو مبادرة تسمها سمو ولي العهد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تسعى إلى زراعة أكثر من، إذا لم أكن مخطئا، حدود 10 مليون أو 100 مليون شجرة داخل الشرق الأوسط، واليمن عضو في هذه المبادرة. فمن بالإمكان المشاركة ببعض المشاريع وبعض الأفكار وإيجاد فرص تمويلية لهذه المشاريع. نحن ما نريد نستنزف الموارد المتاحة اللي أمامنا، لكن نستطيع من خلال مشاريع مثلا التغيرات المناخية، صناديق المناخ، الصندوق اللي تكلمت عنه، هذا المبادرة الشرق الأوسط، إيجاد فرص تمويلية تساعد معك في خلق هذه المشاريع وتحويلها إلى مشاريع ممكنة على
0: أرض الواقع.
1: نعم نعم، بدون ما تكلف السلطة المحلية أو المجتمع الكثير، إلا أنه المجتمع يشارك في إنجاز المشروع وفي إنجاحه وتطبيقه على الأرض.
0: جميل. وهل بالنسبة لكم كصاحب الفكرة ورائدها نستطيع أن نقول، هل عددتم تصور بهذا؟ هل جلستم مع الجهات المعنية هكذا مناقشة هذا الموضوع، إمكانية تحقيقه على أرض الواقع، ولو يعني في إطار إمكانياتنا وحدودنا؟
1: نعم، للأمانة الفكرة عادها لا تزال على الورق زي ما يقال. يعني أنا بدأت أفكر فيها ووضعتها كمنشور في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بإذن الله إن شاء الله خلال الفترة القادمة ربما قد نلتقي مع السلطة المحلية ونشوف إمكانية التنفيذ واختيار شارع معين للبدء في تطبيقه وتحويله حتى إلى مقترح مشروع يقدم إلى جهات مانحة إن شاء الله.
0: نعم، وما يعني مثلا مردودات هذا على المواطن يعني بالنسبة له وعلى أيضا المدينة طبعا؟ نعم، هناك طبعا أكيد يعني
1: أكيد بكل تأكيد طبعا. أولا على المدينة، هو بيغير من وجه المدينة إلى نعم. إلى بشكل أفضل، سيحد من المشاكل التعارضات ما بين حركة مسار الدراجات وحركة السيارات، بيخفف من الانبعاثات الحرارية،
0: تلطيف الجو أيضا.
1: نعم، بيلطف الجو، بيخلق مسارات، مناطق للجلوس، مناطق للحركة، مناطق لوقوف الدراجات سواء كانت الهوائية أو كانت الدراجات النارية، مواقف محددة بدل ما تلاقيها في كل مكان. وربما يعني حتى لو بتدخل محلات في بعض الحالات تلاقي صف من السياكل ما عاد تقدر حتى تمر ما بينها مشان توصل. فهذا بيساعد كثيرا على أنه يخلق بيئة صحية، يخلق يعني جو ألطف ويساعد
0: مظهر جمالي.
1: مظهر جمالي.
0: نعم، نعم، هو عمل منظم.
1: نعم،
0: ونأخذ المكالمة التالية. أهلا وسهلا معنا.
2: أيوة، معك أحمد الأحمد من سيون.
0: تفضل أحمد.
2: أشكرك وأشكر هيئة إذاعة سيون وضيفك الكريم عندك الموجود. وعندنا بعض الاستفسارات نود أن نطرحها عليه.
0: ركز هنا. نعم.
2: ونقول لقد تبذل أموالا من أموال يعني المواطنين التي يدفعونها في الضرائب، تبذل في الرياضة، بذلت 140 مليونا في الرياضة، لماذا لا تبذل هذه الأموال في المياه، في تغيير الشبكات، تدعم مؤسسة المياه؟ ما تعليقكم على هذا؟ ثم كيف نمنع تلوث المياه بنظرك في ظل أزمة المياه في الوادي؟ وأيضا هل المصانع التحلية بتمثل أزمة في يوم من الأيام للمياه في ظل إخراج هذه المياه إلى محافظات أخرى فيها تعداد سكاني كبير جدا أكبر من الوادي؟ هل يمكن أن تمثل أزمة هذه إخراج المياه في عبر هذه المصانع؟ أيضا استخراج البترول هل سيساهم في تلوث المياه؟ أيضا هل يمكن استخدام التحلية في الاستفادة من الآبار المتغيرة المالحة، بدل ما نكون في البحر نكون في البر، نعمل التحلية لهذه الآبار ونستفيد من المياه هذه ولو حتى في مجال الزراعة. ثم أيضا لماذا لا تعملون أحواضا مثل البحيرات وأيضا آبارا لتغطية المياه الجوفية، وتكون أيضا للبيئة لتلطيف الجو، ومنتزهات تعمل طينية لتحسين البيئة وتحسين الجو وهكذا لتغيير الحياة في هذا المجتمع. فهذا يعني أيضا، وأيضا هل تدعمون مشاريع المياه الأهلية؟ يعني هناك يحتاجون إلى تمويل في ربما ومساعدة في الجانب هذا، وأيضا يخفف العبء عن المؤسسات الحكومية. أيضا هل تدعمون مشاريع الطاقة وعبر الجهات الداعمة، مشاريع الطاقة الشمسية في توفير المياه؟ فهذا يعني هذا سيساهم كثير. شكرا. أيضا شكرا. هل تدعمون مؤسسة المياه في توفير الشبكات؟ بالنسبة أيضا النقطة الأخيرة عفوا، يعني بالنسبة للمشروع هذا الذي نقلنا إليه الأخ جزاه الله خير عبر هولندا تقريبا أو الدولة التي قام بزيارتها، فنقول له لماذا أيضا لا تزرع شجرة العلب، هذه الشجرة التاريخية التي في يوم من الأيام كان يتغذى عليها الإنسان الحضرمي في ظل عدم وجود الغذاء الكافي. إن كثيرا من الأخوة المواطنين يقومون بقطع هذه الشجرة كلما نبتت في مكان يقطعونها، وهي يمكن أن توفر يعني غذاء للنوب أو النحل، فلماذا لا تزرع هذه الشجرة؟ لقد في أحد المؤسسات، مؤسسة نهد قامت بتبني مشروع زراعة عددا ليس بالقليل لهذه الشجرة، فهذا مشروع يعني قامت به أحد المؤسسات فتشكر عليها. فلماذا لا تدعم مثل هذه المشاريع وتشيع زراعة شجرة السدر العلب، هذه الشجرة التاريخية، وعبر صندوق النظافة وغيرها. أيضا أقول بالنسبة للمشروع هذا لتحقيقه على أرض الواقع نحتاج إلى وعي من المواطن، أن المواطن في مستوى وادي حضرموت وحضرموت يتمتع بوعي، ولكن عندما يخلط بكثير من الأخوة في بعض المواطنات في بعض المحافظات للأسف الشديد أنه لا يوجد لديهم وعي، فتطبيق هذا قد يكون فيه نوع من الصعوبة في عدم توفر أماكن للجلوس، وتوفر أيضا مجالس من قبل بعض التجار مجالس لتوفير الظل. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك. مجموعة تساؤلات والله ما أدري كيف أترك لك الافتراض التركيز بالنسبة لأي تساؤل، يعني محدد يكون محدد ومركز. تفضل مهندس.
1: طبعا التساؤلات اللي طرحها الأخ أحمد يعني كثيرة ومنصفة للأمانة، يعني ربما تعبر عن حرقة ومحبة. نعم. للبلد
0: وحرص.
1: وحرص نعم. يعني احنا طبعا تماما، انا ربما ارى انه الاولوية دائما يجب ان تكون للقطاعات الحية والحيوية المرتبطة بحياة الناس، لكن هذا لا يعني ان احنا نلغي دور مثلا الرياضة او غيرها من الانشطة.
0: نعم.
1: يعني
0: تهم شريحة كبيرة من الشباب،
1: كذلك تهم شريحة كبيرة من الشباب، وربما تمنعهم من الاتجاه إلى أماكن. نعم. أخرى قد تضر بالمجتمع بشكل عام. إنما الفجوة التمويلية كبيرة، يعني نحن نواجه مشكلات كبيرة في البلد ليست أولها المياه ولا آخرها الرياضة، ولكن ربما الحكومة تعيد النظر، يجب أن تعيد النظر في أولوياتها وعلى ماذا تركز وأين تتجه، لكن هذا لا يلغي تماما دور الرياضة ودور وأهمية الاهتمام بالشباب وأهمية هذه القضايا وعدم إغفال دعم المؤسسات. بالنسبة لما يتعلق بدعم المؤسسات، بالفعل يعني الوزارة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بدعم المؤسسات. هناك مشاريع كثيرة تقدمها الوزارة من خلال عدد من المانحين، مثل الدعم بالوقود الديزل اللي يضمن استمرارية عمل المؤسسات، أو
0: أيضا مشاريع الطاقة الآن.
1: نعم. وهي مشاريع الطاقة هي جزء من دعم الوقود، يعني لأنه دعم الوقود لن يستمر، هو فقط إلى مراحل معينة، لكن هذه هي خطة الخروج من دعم الديزل بتوفير الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية. إلا أنه كذلك هذا لا يلغي أيضا أنه الاحتياج كبير، ولهذا نحن نتكلم على الحوكمة ونتكلم على قضايا مثل هذه مهمة، هي بتحسن لك إدارة الحوض المائي، ليس فقط توفير الطاقة لكن كذلك توفير الخزن المناسب، لأن الطاقة ما بتشتغل إلا إلى ساعات معينة.
0: نعم.
1: فإذا ما قدرت أنك توفر الخزن المناسب في المساء بتضطر أنك تشغل المولدات، معناته تحتاج إلى طاقة. نعم. معناته كذا. وهل هذا الدعم أيضا يروح للقضايا أو مناطق الريف؟ كذلك نعم، هناك دعم يتجه للريف فيما يتعلق بقضايا الطاقة الشمسية، ما يتعلق بقضايا المشاريع، بما يتعلق بقضايا الخزن الخزانات. لكن في ظل الوضع الحالي هناك مشكلة لدى الجانب الحكومي، أنه أغلب العمل يجب أن يتم عبر منظمات دولية غيبت فيها الحكومة، وأيضا هناك أولويات، يعني المانح أو ربما البلد لأنها في حالة اعتبرت حالة حرب، هناك أولويات معينة. مثلا يقول لك والله هذا المشروع معي 3-4-5-10 مشاريع محتاجة إلى تأهيل، المبلغ اللي معي لن يكفي العشرة، لكن يجب أن نضع هناك معايير معينة مشان أعطي أولوية لمن الذي يستحق أولا. فعلشان هذا قد يشعر البعض أنه أحيانا هناك تغييب أو تغليب لمنطقة معينة أو إهمال لمناطق أخرى. المسألة مسألة يعني إدارة أولويات وإدارة أزمة في ظل الوضع الحالي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الدعم المؤسسات. ما يتعلق بقضايا التحلية، هناك وسائل أيضا للتحلية في المياه الجوفية المالحة، وهناك مشاريع أو معدات أو أجهزة خاصة بالتحلية لمياه البحر، وكلا الاتجاهين موجودة وممكنة، إلا أنها فقط تحتاج قبل أن نبدأ فيها إلى توطين هذه التقنيات. إيش معنى توطين التقنيات هذه؟ معناته أنه أنا ما أجيب آلة اليوم وبكرة إذا حصل لها لا قدر الله خلل أو عطل أو كذا لا توجد قطع غيار، لا يوجد الفني الذي يستطيع أن يصينها، لا يوجد من يستطيع حتى على الأقل أن يشخص.
0: نعم.
1: فأرجع أعتمد فقط كله على الخارج، انتظروا هاتوا الخبير الفلاني يجي منشان أولا يشخص، وبعدين الفني الثاني منشان
0: يعالج قطع الغيار،
1: وبعدين هاتوا قطع الغيار.
0: نعم.
1: فالقضية ليست فقط أنه إحنا نجيب هذا، علشان كذا أنا كنت تكلمت على أنه هناك خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه جزء منها يسموه التوطين هذا أو اللوكاليزيشن، إن كمان تشرك حتى القطاع الخاص. جزء منه من الحوكمة إنه كمان هذا القطاع يجب أن تأخذه معك من جان يكون موجود، يوفر التقنيات والإمكانيات، وأيضا يوفر لها قطع الغيار والصيانة، ويكون مشارك معك في اتخاذ القرار، لأنك أنت تتكلم عن حاجة تهمك وتهمه وتهم المجتمع بشكل عام. بالتأكيد نحن يعني نرحب بأي يعني زراعة جديدة، ربما هو ما هو اختصاصنا ومجالنا، لكن نحن نرحب دائما بأي زراعة لا تستنزف المياه.
0: نعم.
1: لأنه مشكلتنا عندما نحن نتجه إلى زراعة تستنزف المياه يخلق عندنا مشكلة. شجرة السدر ليست من الأشجار التي تستنزف المياه حسب ما حسب،
0: ولكن لا تكون صالحة للمدن.
1: أيوة. نعم.
0: في أشواك فيها
1: بالضبط. فهي هناك محاذير يعرفونها المختصين في الزراعة، وهناك إمكانيات لبعض الأماكن الأخرى، والفوائد التي ممكن أن تجنيها السلطات المحلية من نشرها في مكان معين، سواء كان من نحل أو غيرها.
0: هو تصرح في الوديان. نعم. أكثر الشيء، لكن نعم. في المدن
1: فربما هذا الموضوع يحتاج إلى مختص زراعي. نعم. إذا بدأنا نتكلم عن المشروع بتفاصيله قد نحتاج إلى ما هي أنواع الأشجار التي يجب أن تزرع، وأين الظليلة التي لا تستهلك المياه، وكيف ممكن نجيب المياه ومن أين نجيبها. فهذه الأفكار يعني تحتاج إلى وقت لأجل أن تتحول إلى
0: نعم الوقع. والحوار حول هذا الموضوع وموضوع مياه طويل ومتشعب. نعم. ويريد حلقات.
1: وأنا أتمنى أن أكون يعني ولو شملت بعض النقاط، لأن كانت نقاط كثيرة ما استطعت أن أنا أسجل كل النقاط. نعم. الأخ أحمد. والأهم نقطة كانت تطرق لها إلى أن نحن نحتاج إلى وعي.
0: جميل.
1: وهذه
0: جميل.
1: هي الأساس في كل ما تطرق له، أنه الوعي مهم جداً لكي نستطيع أن ننتقل. وبالفعل الوعي في حضرموت هنا، والناس واعيين وناس مدركين وناس متفهمين كثيرا، في يعني بالمقارنة مع غيرهم، مع كل الاحترام والتقدير للجميع.
0: نعم. لو نعود لشخصكم المهندس حسام خميس غيتان، دعنا أخذنا موضوع الماء كثيرا ورؤيتكم حول اخضرار سيئون وتنظيم حركة الدراجات وما إلى ذلك، دعنا نتعرف عن شخصكم ويتعرف المستمع عن شخصكم العلمي العملي هكذا، يعني تعطي مفردات عن ذلك يعني.
1: حياكم الله. طبعا أنا مهندس في الأساس، مهندس معماري، خريج العام 2005، ويعني خلال الفترة الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة هذه اتجهت إلى العمل في القطاع الحكومي وقطاع المياه بالذات، وعملت هنا في الوادي فترة كمدير عام للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، ومن ثم انتقلت إلى الوزارة، وعملنا من خلال العمل في الوزارة مع كثير من الجهات والحكومية والجهات المانحة والدولية، واستطعنا أن احنا من خلال هذا العمل نلم ببعض من المشكلات التي تواجه هذا القطاع، ونساعد ونحاول أن نساهم بقدر الإمكان في معالجة وحلحلة كثير من القضايا المتعلقة بهذا القطاع. نعمل من فترة في ما يتعلق بقضايا الطوارئ من خلال وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بالوزارة، فيما يتعلق بقضايا تأهيل مشاريع الريف، نعمل من خلال العمل في الإدارة العامة لإعادة إصلاح وتطوير القطاع، في ما يتعلق بقضايا البناء المؤسسي والخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني وعلى المستوى المؤسساتي، وبإذن الله إن شاء الله يعني نحاول بقدر ما نستطيع أن احنا نكون لبنة في بناء القطاع.
0: ويبدو أنه في مكالمة على الخط. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: بنطرح على الأخ موضوع المقارنة بين مياه الريف، مياه الأهلية ومياه الريف ومياه المؤسسة المحلية الحكومية. فالمياه الريف يعني تطورت وتقدمت وواكبت العصر وعملت بدائل لإنتاج المياه بالطاقة الشمسية، ولكن المؤسسة المحلية يعني تقعدها تقادم، والآن في بعض حق النطاقات الجغرافية تريع تظهر مياه الريف من جديد في أحياء وفي مناطق يقولون خزانات أهلية الآن ريعوا، لأن ما المؤسسة ما وصلت لهم المياه، وعمالة كثيرة فيها مياه الريف، اثنين عمال ثلاثة يشغلون مشروع كامل حق قرية قراء. الشيء الثاني ان احنا نتكلم عن الاستنزاف في المياه وبالذات في الوادي حضرموت، لم نعمل اي خزان او سد للمياه لتغذية الخزان اليوفي. فالايداد في السابق عملوا اليروب في الوديان، وعملوا بعض السدود البدائية في شمام سد الموزع، في تريم شرقي تريم سد النقرة من قبل في الغرب قد القعوضة سد العشرقة، ولكن من 67 لم حد يعمل لا سد للزراعة ولا وزارة المياه. نعم في وادي بناء في لحي وفي وادي تبن في الأبين عملوا بعض السدود في السبعينات في فترة حتى الرئيس سالم ربيع علي، ولكن الوقت الحاضر لم حد يفكر في انه يغذي الخزان اليوفي هذا الاستنزاف اللي يتم فيه الا الايداد عملوا في السابق وفقط.
0: تمام، شكرا. الفكرة واضحة، كلام مهم يبدو.
1: نعم. طبعا ما يتعلق بموضوع الاستنزاف سأبدأ من الأخير. الاستنزاف هو المشكلة الأكبر زي ما تطرقنا لها، وبالفعل يجب أن نتجه إلى هذا الموضوع. هذا الموضوع مطروح وحسب علمي من فترة طويلة، يعني أكثر من ربما من 15 سنة من قبل الأحداث هذه، كان هناك حديث بعد كارثة 2008 والسيول الجارفة التي تضرر بها كثير من الناس هنا في حضرموت، كان هناك حديث عن اختيار مواقع محددة لبناء سدود تجميعية للمياه، وأيضا سدود لإعادة التغذية لل

0: أنه يجب أن نعيد طرح قضايا التنمية مع وجود القضايا الإنسانية والطارئة اللي يتمر بها البلد. يعني في مبادرة أو يعني يسموها ثلاثية يتم العمل فيها الآن, يسمونها العمل الإنساني والتنموي وبناء السلام, الـ HDB Nexus يسموها, Humanitarian Development Peace Building Nexus. هذه الثلاثية بدأ العمل فيها الفترة الأخيرة, من خلالها تم البدء بطرح بعض التفاصيل أو المشاريع التنموية الكبيرة اللي نتكلم عنها. مثلا دحين مشروع التحلية اللي نتكلم عليه وخارطة الطريق هو مشروع تنموي ليست مشروع إنساني, وهذه المشاريع المتعلقة بالسدود وكذا كذلك مشاريع تنموية. الآن بدأ العمل في سد حسان في أبين مثلا علشان موضوع إعادة التغذية والمخزون الجوفي لربي لحج وعدن. هذا الموضوع كذلك مطروح هنا في حضرموت, ولكن عاده لا يزال في طور البناء المؤسسي, ونتمنى أن السلطة المحلية مثيرة بالأخ المحافظ, الأخ الوكيل, جميع العاملين في هذه القطاعات يهتموا بهذا الموضوع ويطرحوه بقوة على السلطات المركزية لأجل يكون في اهتمام بهذا الموضوع. موضوع القضايا المؤسسات الأهلية أو المؤسسة المحلية والمشاريع الأهلية في مياه الريف هذه فعلا, لذلك نحن نقول أنه صمود المشاريع أو المؤسسات وصمود القطاع هذه الفترة الطويلة يقتضي علينا أن احنا نراعي أنه يبدأ ينهار إذا ما كان وجد التعزيز والوعي مثل هذا الوعي اللي طرح. لأنه بالفعل المؤسسة إذا ما عندها القدرة على أنها تتوسع وتجيب للناس أنابيب وتمد, وما عندها القدرة سواء كان المالية أو كان المؤسسية, منين بتبدأ تنهار. لذلك نحن نؤكد على ضرورة المحافظة على ما هو موجود والتزام الناس كذلك بتسديد الفواتير. ويعني ربما البعض يرى أنه موضوع الفوترة أو الفواتير والأسعار هذه مشكلة كبيرة وأنه يجب أن لا ترفع, لكن المعطيات اللي على الأرض أحيانا تفرض عليك بعض الأمور اللي حتى أنت من تراغب فيها, لكن كيف تريد أن توفر لك مثلا المؤسسة خدمة جيدة وممتازة وتتوسع وتعطيك خيارات بينما المقابل العائد الذي أنت تدفعه لا يغطي حتى كلفة الأساسيات التي يجب أن توفرها. صحيح. هذه المعادلة يجب أن يتم حلها.
1: نعم, وأشار على كل حال وأشار إلى تزاحم المشاريع الأهلية تأخذ مساحات من مساحة المؤسسة الحكومية. ويبدو في مكالمة.
2: ألو, السلام عليكم.
1: وعليكم السلام, باختصار بتركيز. تفضل.
2: ما أسمع الصوت.
1: تفضل. أيوة. نحن نسمعك.
2: الله يطول عمرك.
1: الله يحفظك.
2: أنا بالنسبة للأستاذ المهندس حسام غيثان.
1: أيوة.
2: هو رجل دولة وراعي خبرة.
1: نعم.
2: أنا الحين عندي مقترح مثلا الوديان وادي جعيمة مثلا, أنا أتكلم عن وادي جعيمة. طوله امتداده يمكن 15 كيلو.
1: نعم.
2: من الشمال للجنوب. ليش ما تصير حوايز في كل مثلا بين كيلو وكيلو يصير حايز مائي لا يزيد ارتفاع عن متر واحد, والحايز هذا يمكن ما يكلف 5000 ريال سعودي, يعني 100,000 ريال سعودي بتغطي وادي عيمة من أوله لآخر, ويحفظ المياه. وبعدين المسيال بالنسبة لعيمة ما يتعدى 60 متر 50 متر مساحة عرض المسيال, يعني هذه ما راح تكلف شيء وايد كبير. منظمة دولية, الدولة ما منها فائدة, الدولة ما عليها أمل ولا فيها أمل ولا
1: لا يمكن ولا. أيوة, وضعها استثناء خاصة في الأوضاع هذه. الدولة وضعها استثناء في هذه الأوضاع, يعني
2: الدولة وضعها ولا ما وضعها
1: ما تلام يعني.
2: الجمعيات المنظمات الدولية يا أخي 100,000 ريال سعودي بتكفي عيمة من أولها لآخرها.
1: نعم.
2: ولا أي واحد بيسويه.
1: نعم,
2: لو رجل إصلاح رجل خير متصدق بيسويه.
1: من أين تقول
2: المياه والتربة ممكن يزرع فيها علب السدر في المسيال من أول والآخر.
1: نعم, مشكور, ملاحظة ممتازة.
2: الله
1: اسمك من أين تكلمنا؟
2: أنا منصر العويني.
1: من أين؟ من جعيمة.
2: الأصل من جعيمة لكننا في العرض.
1: في العرض. نعم. شكرا على هذه الملاحظة. نشوف المهندس حسام والوقت داهمنا يعني بتركيز
0: باختصار. نعم. شديد. شكرا للأخ منصر. طبعا موضوع الحواجز المائية هذا مهم جدا كذلك. يعني بعض الأفكار مثل هذه كانت موجودة ومطروقة حتى من فترة, يعني أنه تدريج المياه وربما محاولة ترسيب التربة وأيضا زيادة المخزون الجوي.

0: فيه والاستفادة منه للزراعة وللمياه من المخزون أو تغذية المخزون الجوفي. هذه كلها أفكار موجودة وأفكار يعني جدا كويسة وغير مكلفة زي ما قال، إلا أنه نحتاج أولا إلى نحولها إلى دراسات فنية ممكن أنها نسوق لها. ممكن يطرح الموضوع هذا على السلطة المحلية في مديرية شبام أعتقد، وبعد ذلك إن شاء الله يجد له طريقه للتمويل.
1: نعم،
0: شكرا.
1: شكرا. و يعني حاولنا لو باختصار في إطار يعني أبرز الدراسات الأبحاث التي خاصة بشخصكم، لأنه أخذ وقتنا موضوع الماء.
0: وطبعا يعني أنا كتبت في كثير من المجالات فيما يتعلق بقضايا المياه والتغيرات المناخية، وأيضا فيما يتعلق بقضايا تطوير المدن، ويعني أنا مهتم كذلك فيما يتعلق بقضايا المدن الخضراء اللي يعني نحن الآن نفقدها نكاد نكون في الوادي، فهذا بعض الجوانب.
1: جميل. أشكرك، وكان بودنا أيضا نتحدث ونحاورك كثيرا عن بعض جوانب في شخصكم، دراساتكم والدورات التي حصلتم، ولكن زاحمتنا موضوع الماء أخذ وقتنا يعني كثيرا.
0: هذا الأولوية قبل أن يكون الأولوية.
1: نعم، نعم. شكرا للمهندس حسام خميس عبيدة غيثان، المدير العام لإدارة تطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة، ورئيس وحدة طوارئ المياه والإصلاح البيئي بالوزارة طبعا، والمنسق الوطني لقطاع المياه والإصلاح البيئي في اليمن. شكرا على الحضور وعلى إعطاء هذه الأفكار وهذه الرؤية الجميلة، الرؤية الخضراء دعنا نقول، وأن تجد طريقها إن شاء الله على أرض الواقع. نتواصل، ويبدو أن هناك المكالمات في آخر البرنامج تنهال، كان من البداية. المستمعون الأعزاء، الأسبوع القادم حلقة جديدة من ساعات الصفا بإذن الله.
0: شكرا.
1: نعم، شكرا للمهندس حسام غيثان طبعا من أبناء مدينة سيئون. هذه تحياتي من الإعداد والحوار رشاد ثابت، ومن التنفيذ على الهواء زميل أحمد بزعل. إلى اللقاء.

0: يستعد من لاقى خليله بعد المشقات الطويله يسعدها القلب الحزين.
1: ابحار على الهواء على موجات اذاعه سيئون. ساعة صفاء يصحبكم إليها رشاد ثابت.

راديو سيئون أنتم أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية حافظ على النظام واحمي الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل مصالح الناس.

0: الخامسة في صيؤون إذاعة الجمهورية اليمنية نشرة الأخبار. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد على ضرورة استقرار المشتقات النفطية وضمان توفرها للمواطنين. إرساء 6 مشاريع في مجالات الصحة والتربية والتعليم الفني بعدد من مديريات وادي حضرموت الصحراء. كلية التربية بجامعة صيؤون تنظم اليوم ندوة علمية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. طاب مساءكم وأهلا بحضراتكم في نشرة الأخبار، يقرأها محمد أحمد ياسين، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي على أهمية استقرار المشتقات النفطية بالمحافظة وضرورة توفرها للمواطنين بصورة منتظمة بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. جاء ذلك خلال لقاء عقده صباح اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت سعيد الديني. جرى خلاله مناقشة الجهود المبذولة لمعالجة أسباب النقص في المشتقات النفطية واستعراض خطط الطوارئ المعتمدة لدى الشركة والبدائل المتاحة لتعزيز التموين وتلبية احتياجات السوق المحلي. وتطرق اللقاء إلى أهمية إعطاء أولوية خاصة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز بما يضمن استمرار تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع. أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعة السار بن بربع بالدور العالمي المتميز الذي تطلع به صحيفة 14 أكتوبر وما تقدمه من رسالة وطنية تسهم في تعزيز الوعي ونقل القضايا المجتمعية بمهنية وموضوعية. جاء ذلك خلال لقاء بوفد من صحيفة 14 أكتوبر برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أسامة أحمد وبحضور عضو مجلس الشورى الشيخ عبد الله الكثيري ومدير مكتب وزارة الإعلام بوادي الصحراء حضرموت رشيد علي العامري ومستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف والمدير السابق لمكتب الصحيفة هاشم الحبشي، حيث عبر بربع عن تقديره للجهود الإعلامية التي تبذلها الصحيفة في تغطية مختلف الأحداث والأنشطة مؤكدا أهمية الإعلام في دعم مسيرة التنمية وإبراز الجوانب الإيجابية في المجتمع. وأشار وكيل المحافظة إلى ضرورة تسليط الضوء على ما يزخر به وادي حضرموت من إرث ثقافي واجتماعي وفني عريق، لافتا إلى ما يشهده الوادي من حراك إبداعي متميز في مختلف المجالات سواء في الأدب أو الفنون أو المبادرات المجتمعية. من جانبه عبر وفد الصحيفة عن شكره وتقديره لهذا اللقاء مؤكدين حرصهم على مواصلة أداء رسالتهم الإعلامية بما يخدم قضايا المجتمع ويسهم في نقل هموم المواطنين وتطلعاتهم بكل مصداقية. أرست لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت الصحراء في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على 6 مشاريع في مجالات الصحة والتربية والتعليم الفني في عدد من مديريات وادي حضرموت بكلفة إجمالية تبلغ 779 مليون ريال. وتم إرساء هذه المشاريع بعد مراجعة وتحليل اللجنة الفنية للعروض المقدمة والمستوفاة لشروط مناقصات هذه المشاريع، وشملت المشاريع مبنى مختبر الأنسجة بمركز الأورام السرطانية بسيئون وبناء ورشتي السيارات والتحكم بالمعهد الصناعي بسيئون ومدرسة 9 صفوف دراسية ومرفقاتها بمنطقة منخر، وكذلك بناء الدور الثاني لمكتب الصحة بمديرية القطن. كما ناقشت اللجنة الإشكالات التي تواجه سير عدد من المشاريع الجاري العمل فيها واتخذت بشأنها المعالجات المناسبة. وأكد وكيل المحافظة المساعد على أهمية الشروع في تنفيذ تلك المشاريع من قبل الجهات المنفذة والتقيد بالمواصفات والدراسات الفنية لإنجازها وفق الفترة المحددة لكل مشروع من تلك المشاريع. في إطار السعي لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة التحولات المتسارعة في ميدان التربية، احتضنت مدينة سيئون صباح اليوم فعالية علمية مهمة، حيث نظمت كلية التربية ندوتها العلمية الثانية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: نظمت كلية التربية صباح اليوم بمدينة سيئون الندوة العلمية الثانية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومهتمين بالشأن التربوي. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، ألقى وكيل محافظة حضرموت المساعد شؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي كلمة عبر فيها عن سعادته بمشاركته في هذه الندوة.
2: نيابة عن السلطة المحلية، نحن أولا يشرفنا اليوم ويسعدنا حضورنا هذه الندوة، وهي خلاصة لتكامل الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجامعة، وهي فرصة طيبة ومنصة للحوار لدراسة هموم ومشاكل والتحديات التي تعانيها كليات التربية. والحقيقة أن هذه الندوة تعقد في وقت مليء بالتحديات، ولا أظن أنه ينتظر من بلدنا أن ينهض دون أن نهتم بالعملية التعليمية التي ركيزتها الأساسية المعلم، والمعلم يصنع هنا في هذه الكلية.
1: بدوره أشار رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري بأهمية انعقاد هذه الندوة.
3: إنه لمن دواعي شروري أن نقف اليوم في رحاب كلية التربية بجامعة سيئون جامعتنا لنرشن معنا أعمال الندوة العلمية الثانية كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. هذه الندوة التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه التعليم الأكاديمي والتربوي تحولات جذرية تستوجب مننا الوقوف بجدية لمراجعة المسارات وتطوير الذات. لقد وفقت الكلية باختيار محاور هذه الندوة التي ترسم خارطة طريق مستقبل كليات التربية على مستوى الوطن بشكل عام، بدءا من المحور الأول الذي يشخص الواقع واقع هذه الكليات في ظل الأزمات، مرورا بالمحور الثاني الذي يسعى لمواءمة مخرجاتنا مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وصولا إلى المحور الثالث الذي يقدم رؤى إجرائية وتطويرية شاملة.
1: كما ألقى عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عمر عبيد باسعد كلمة استعرض فيها أنشطة الكلية.
4: نقف اليوم في رحاب هذا الصرح العلمي الشامخ، ونحن نستظل بظلال 30 عاما من العطاء المعرفي، 30 عاما مضت منذ تأسيس كلية التربية، عشنا خلالها رحلة حافلة بصناعة العقول وبناء الإنسان، مؤمنين بأن الكلية ليس مجرد قاعات للدرس، بل هي مختبر حقيقي لصناعة قادة الرأي وبناء الأجيال وركيزة النهضة الوطنية الشاملة. إن الندوة العلمية الثانية التي تتزامن مع هذه الذكرى والتي تعقد اليوم بعنوان تشخيص للواقع واستشراق المستقبل، جاءت وجاء اختيار هذا العنوان استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية، فواقعنا التربوي اليوم يواجه موجة من التحديات أبرزها تراجع الإقبال على التخصصات التربوية وانحصار المكانة الاجتماعية لمهنة التعليم، وفي المقابل يفرض علينا المستقبل ضرورة الانخراط في الثورة المعرفية والرقمية لنتقدم للمجتمع.
1: كما ألقيت في الاحتفال كلمات من قبل ممثلي الجهات الراعية، ألقاها رئيس مركز روافد حضرموت الدكتور عبد الله باجهام.
5: إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أقف بينكم اليوم في رحاب كلية التربية بجامعة سيئون لنحتفي معا بانطلاق أعمال الندوة العلمية الثانية تحت عنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. إن حضورنا اليوم كمركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية بصفة الراعي الذهبي لهذه الندوة ينبثق من رؤية المركز الراسخة في كونه مؤسسة بحثية تنموية تسعى لتعزيز البحث العلمي الرصين وربطه بمتطلبات المجتمع وتحدياته المعاصرة. فنحن في مركز روافد نؤمن بأن التنمية المجتمعية الحقيقية تبدأ من المؤسسات التعليمية وعلى رأسها كليات التربية التي تصيغ عقول أجيال المستقبل المنشود الحاضرون جميعا. وفي هذا المقام نود أن نشيد بجامعة سيون موطن الريادة والتميز منذ 8 سنوات من الحلم إلى الإنجاز، ونؤكد على الشراكة التكاملية والاتفاقية المبرمة بين مركز روافد حضرموت وكلية التربية بجامعة سيون.
1: وتخلل حفل الافتتاح عرض روبرتاج تعريفي عن الكلية وأبرز أنشطتها، وتناولت الندوة في محاورها واقع كليات التربية في ظل الأزمات، حيث ناقش المشاركون قضايا إعداد المعلم قبل الخدمة في اليمن والعوامل المجتمعية وراء عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية واتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو مهنة التعليم، إلى جانب تقييم الأداء الميداني لطلبة التربية العملية. واختتمت الندوة بقراءة التوصيات التي تناولت أهمية تطوير مخرجات كلية التربية وتعزيز مكانة المعلم بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ومواكبة متطلبات المستقبل. هذه تحياتي لكم من التقديم سمية القحوم لأخبار إذاعة سيئون.
0: الأنباء ما زالت تأتيكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية، نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. جامعة سيئون توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية. حفل تكريمي للمعلمين والمعلمات بمدارس النور للبنات بحي القرن بسيئون.

0: أهلا بكم. قام مدير مديرية سيئون محمد عوض العامري بزيارة الميدانية إلى وحدة النظافة والتحسين بالمديرية للاطلاع على مستوى الأداء والنشاط وسير العمل في تنفيذ مهامها اليومية في رفع المخلفات وتحسين المظهر العام. وخلال الزيارة استمع المدير العام من مدير الوحدة الشوقي سالم الدبي إلى شرح مفصل حول طبيعة الأعمال المنفذة والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها محدودية الإمكانيات والآليات والحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة. وأشاد العمري بالجهود التي تبذلها كوادر وحدة النظافة رغم الظروف والإمكانات المتاحة، مؤكدا حرص السلطة المحلية دعم الوحدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها، كما شدد على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع، داعيا المواطنين إلى التعاون مع عمال النظافة والالتزام برمي المخلفات في الأماكن المخصصة. وقعت جامعة سيئون مثلة بكلية التربية اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية بهدف تعزيز مجالات البحث العلمي وخدمة التنمية المجتمعية. وجرى التوقيع بديوان رئاسة الجامعة برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري وعميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عمر عبيد بسعد، في موقعها رئيس المركز الدكتور عبدالله رمضان بجهام. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج مشتركة في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية بما يسهم في رفع كفاءة مخرجات التعليم وتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية. وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري أهمية ترجمة هذه الشراكة إلى مشاريع عملية تدعم خطط كلية التربية الأكاديمية والتطويرية، مشيدا بجهود الكلية في توسيع مجالات التعاون المؤسسي. بمناسبة اختتام العام الدراسي وتحت عنوان ثقافتنا، نظمت مدارس النور للبنات بحي القرن بسيئون صباح اليوم حفلا تكريميا للمعلمين والمعلمات وتوديع طالبات الصف التاسع بالمدرسة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي بالجهود التي تبذل في القطاع التربوي والتعليمي. جاء ذلك في الحفل الذي أقامته مدرسة النور للتعليم الأساسي للبنات بالقرن مديرية سيئون الذي أتى بعنوان ثقافتنا بمناسبة المهرجان لنهاية العام الدراسي 2025-2026. وأشار وكيل المحافظة المهندس هشام السعيدي بالجهود التي تبذل من قبل الإدارات المدرسية.
2: نسعد حقيقة ونتشرف بأن نكون في هذا الصرح التعليمي الرائد والرائع والذي حصلت فيه نقلة نوعية في الجانب التربوي في الجانب التعليمي على مدى السنوات الثلاثة الماضية، وذلك بفضل هذه الإدارة وتعاون كل الطاقم التدريسي والإداري بهذه المدرسة، وأيضا لا سيما بهذا الجهود والتكاتف مع تولي إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون والإدارة العامة ودعمها لمثل هذه المدارس الناجحة والمعطاة والتي تبذل فيها الجانب الإداري والتنسيقي والإشرافي الدور الكبير لاستمرار العملية التعليمية. حقيقة اليوم أيضا نفتتح هذه الأركان التي تلمس الجانب الثقافي لأبنائنا وبناتنا ونقل هذا الجانب التراثي لكل محافظات الجمهورية وترسيخه في أذهان بناتنا وطلابنا للاستمرار في الجانب المعنوي، وأيضا تفتح ونقل الثقافات من محافظة إلى محافظة أخرى. وأيضا نشكر أيضا على التكريم الذي يناله اليوم أيضا كل الطالبات المتميزات في مرحلتهم الأساسية، ونتمنى إن شاء الله المزيد.
1: بدوره عبر مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون الأستاذ محمد محسن بن مرعي العامري عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بالاهتمام بالأنشطة التربوية والتعليمية في المديرية.
3: سعيدين اليوم أن نكون في مدرسة النور الأخ الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي افتتح المعرض الثقافي الذي نقل ثقافات بعض المناطق في بلدنا الحبيبة، كذلك الحفل التكريمي والتوديعي لطالبات الصف التاسع. نشكر إدارة المدرسة على الجهود الكبيرة وعلى النقلة النوعية التي حصلت في المدرسة في الفترة الماضية، نقلة متميزة فأصبحت من المدارس المتميزة والمتطورة، فلهم جزيل الشكر والتقدير. شكر للسلطة المحلية بالوادي مثلا بالوكيل أستاذ إمعان برباع، وكذلك مدير عام مدرسة سيئون أستاذ محمد عوض العامري، وكذلك مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم أستاذ الدكتور محمد أحمد فلهوم.
1: من جانبها أشارت الأستاذ أميرة العامري مديرة مدرسة النور بحي القرن للبنات إلى أن الاحتفالية شهدت العديد من الجوانب، تكريم طالبات الصف التاسع وكذا المعلمين والمعلمات الأجلاء، وأيضا افتتاح المعرض التراثي الخاص للبنات.
4: يسعدني اليوم ويشرفني أن أنا في حفل ختامي لعام 2025-2026 حيث أقمنا في هذا الحفل معرض بعنوان ثقافتنا، يعكس عن الثقافات المحافظات الأخرى، وتعريف الهدف منه تعريف الطالبات بالثقافات الأخرى. طبعا من ضمن فعاليات الحفل اليوم توديع الصف التاسع وتكريم 50 معلمة في مدرسة النور للبنات.
1: إحدى الطالبات تحدثت للإذاعة بالقول:
5: أنا اسمي آمنة سالم بطحان، من خريجة دفعة شغف الحكاية طالبات الصف التاسع دفعة 2026، أقامت مدرسة النور في تاريخ 6/5 حفل ومهرجان، حفل توديع دفعتنا اللي هي دفعة شغف الحكاية، ومهرجان ثقافي بعنوان ثقافتنا لتضمن الأكلات الشعبية والزي والرقصات والمعالم للمحافظات المجاورة لنا. شكرا إدارة مدرستنا، شكرا لكل الحضور، شكرا على دعمكم.
1: حضر الفعالية المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ مرعي فضل الكثيري، ومدير إدارة الأنشطة بمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ فهمي مطران العامري، والزميل سليمان مطران مدير إدارة البرامج بإذاعة السيئون ومدير مكتب قناة حضرموت الرسمية، والأستاذ عمر أحمد بارجة، وعدد من المختصين بإدارة التربية والتعليم بمديرية السيئون، وعقال حي القرن وأعضاء مجلس الآباء والأمهات. صالح محمد لأخبار إذاعة السيئون.
0: ألم بما زالت تأتيكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. النبل الأخير في هذه النشرة: ودعت مدينة سيئون صباح اليوم أول فوج من حجاج بيت الله الحرام من أبناء وادي حضرموت المتجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1447 هجرية في أجواء إيمانية سادتها التكبيرات والدعاء. وأوضح مدير وكالة المسيرة للرحلة عبد الله الشامي أن الفوج البري الأول يضم 136 حاجا وحاجة من مختلف مديريات الوادي، جرى تفويجهم على متن ثلاث حافلات حديثة ومكيفة انطلقت من سيئون باتجاه منفذ الوديعة ومن ثم إلى المدينة المنورة، مؤكدا استكمال كافة الترتيبات الخاصة بالحجاج في الأراضي المقدسة بما يشمل السكن والإعاشة والنقل والخدمات الميدانية والصحية، وبما يضمن راحتهم وتمكينهم من أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. وأشار إلى أن الوكالة ستسير أول فوج جوي من مطار سيئون الدولي إلى المدينة المنورة يوم الجمعة، ويضم 52 حاجا وحاجة. بهذا النبأ تنتهي نشرة الأخبار، إليكم في الختام تذكير بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد على ضرورة استقرار المشتقات النفطية وضمان توفرها للمواطنين. إرساء 6 مشاريع في مجالات الصحة والتربية والتعليم الفني بعدد من مديريات وادي حضرموت الصحراء. كلية التربية بجامعة سيئون تنظم اليوم ندوة علمية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. جامعة سيئون توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية. حفل تكريمي للمعلمين والمعلمات بمدارس النور للبنات بحي القرن بسيئون. شكرا جزيلا لكم على طيب وكرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موائد إيمانية مع مجموعة من العلماء والمشائخ والدعاء.
1: الحمد لله الملك القادر القوي المتين، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا أمام القصص الحق من مولانا الحق جل جلاله، نتأمل فيما ذكر به بني إسرائيل مما نجاهم به، مما يسومهم آل فرعون به سوء العذاب. وعلمنا أن النجاة وقعت لآبائهم وخطبوهم، وذلك أن نجاة آبائهم نجاة لهم، وأنه لو هلك آباؤهم لم يخلقوا، فإن من حدروا من تلك الأصل. هذا أمر يقتضي هذا الأمر تذكر الفروع والذريات نعم الآباء والأجداد، ويعدونها نعما عليه، فيرعون حقها بينهم وبين المنعم جل جلاله. ومن هنا يزداد كل عاقل بذكر فضل لآبائه حياء من الله وتواضعا لله ورغبة في الخير، والغافل يشطح ويتكبر ويعجب وينسى حق المنعم جل جلاله وما ينبغي أن يعامل به أمام النعم. وأيضا من اللطف في النظر وفي الخطاب أن يخاطب الذرية بما كان من شؤون من قبلهم من آبائهم وأجدادهم، وكأنهم الذين وقع بهم ما وقع بأولئك، أو فعلوا ما فعلوه إن كانوا ارتضوه، إن كانوا ارتضوه، كما نقرأ في آيات: فلما تقتلون أنبياء الله؟ والمخاطبون في عهد نبينا لم يدركوا أحدا من الأنبياء، إنما آباؤهم الذين قتلوا الأنبياء صلوات الله على ساداتنا الأنبياء. فجعل ذلك الفعل الذي ارتضاه الأبناء كأنه فعلهم. وكثيرا ما نرى العرب يقولون: قتلناكم يوم كذا وكذا، في وقعة حدثت قبل عشرات السنين أو مئات السنين، أي آباؤنا قتلوا آباءكم في تلك الوقعة. وعلى هذا الحال جاء القرآن الكريم يقول: وإذ نجيناكم، كما خاطب البشر جميعا بنجاتهم من الطوفان الذي حل على الأرض فأمات كل ذي روح عليها إلا من في سفينة نوح، يقول سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم، وليس أحد منا بجسده كان في السفينة. وخاطبنا بذلك لأننا جميعا من نسل الذين كانوا في السفينة، فكنا في أصلابهم، منهم من حضرنا، فجعل تلك النعمة نعمة علينا. فقال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي سفينة نوح، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وفيه أيضا أن التذكير لروح الإنسان بما جرى عليها وهي في عالم الأرواح مثمر ونافع، لنجعلها لكم تذكرة. ولعله ينبعث من الشعور ما يحصل به إدراك لحقائق في هذه الأمور، وإن كان ذلك عزيز ونادر ولأهله، ولكنه لا تزال الروح تحمل معان وذكريات مما كان في معهدها الأول، فهي تتذكر إذا ذكرت بوجه ولون ومعنى من أنواع التذكر. يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون، يخاطب بني إسرائيل الموجودين في عهد نبينا ومن يأتي بعدهم، يقول: نجيناكم من آل فرعون أهله، وادخلوا فيهم أتباعه وجنده ومن وظفهم في تلك الوظائف يؤذون فيها بني إسرائيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يولونكم أشد الأتعاب والإيذاءات، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وينبغي أن يعتبر الإنسان أنه في كل وجهة وفي كل مكان وزمن دعاة إلى الطغيان وإلى الجحود بالرحمن وإلى العصيان والخروج عن أمر الخالق الديان، فهم كآل فرعون يسمون هذه النفوس سوء العذاب بقطعها عن الله وإيقاعها فيما تهلك بسببه، ولكن يتدارك الله بعنايته أهل التقوى وأهل الصدق وأهل الإخلاص فينجيهم من كل هذه الدواعي الشريرة فلا يطيعون أحد منهم ويخرجون إلى حظيرة القرب والأنس وتكون العاقبة لهم. وفي تذكيرهم أيضا بحالهم في أول الأمر أنهم كانوا مستذلين وضعفاء وفقراء، إلا أنهم كانوا محقين، كانوا على حق، كانوا على تبعية للأنبياء، وجاءهم سيدنا موسى فاتبعوه، وكان فرعون في ملكه وغناه ودولته، فيقول أنتم الآن يا بني إسرائيل قد رأيتم كيف نقلنا أهل الحق من الذلة إلى العز ومن الضعف إلى القوة ومن المهانة إلى الكرامة، فإياكم أن تظنوا بما عندكم الآن أنكم ستغلبون محمد وصحبه فيما يظهر عليهم من فقر وحاجة وقلة في العدد وضعف في المادة الأهم. أنتم كنتم هكذا أذلة فقويناكم وأغرقنا عدوكم، فكيف تنكرون سنتنا وتظنون أننا اليوم سنترك أهل الحق في ضعفهم وعجزهم ونبقي فيكم قوة أو غلبة إذا عصيتمونا وخالفتم أمرنا وتنكرتم لما بينا لكم من وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذنا عليكم بواسطة أنبيائكم العهود والمواثيق على الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وهكذا سنتنا في الحياة أننا ننهي ظهور وسلطة وعزة صاحب الباطل مهما كان، ونعز ونرفع قدر صاحب الحق والهدى مهما نظير إليه أنه ضعيف وأنه عاجز وأنه فقير وأنه لا يقوى، وبالنسب العقلية أنه لا يستطيع المقاومة ولا يستطيع أن يواجه الحال والواقع الذي يحياه، فإن سنتنا تعدل لكم النظر في هذه الموازين، وأن أصحاب الحق هم الأقوياء والغلبة لهم عن قريب أو بعيد. هذه سنة الله في هذه الحياة تغيب عن الأذهان كثيرا، وإلا قد يشهدها الإنسان في عمره القصير، كم يشهد ممن كان متبخترا متكبرا بقوة مادية أو عسكرية أو فكرية أو اجتماعية يطغى ويخالف الشرع ويظلم، فلا تمر السنوات إلا وهو مكبل وهو مستضعف وهو مهان أو محاكم أو مقتول أو مسجون إلى غير ذلك. كم يشاهد الإنسان في عمره القصير من مثل هذا، ثم يظل يغالط نفسه كأن القوة في المادة وينسى أن القوة في حسن الصلة بالقوي، ولا يزال هذا الوهم يلعب بأصحابه إلى أن ينتهي وقت الوهم تماما بارتفاع الستائر كلها عن الحقيقة في يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، انتهى الوهم هنا وانتهى الخيال كله والظن الباطل، وعلموا القوة لمن ومع من. أما كانوا في حياتهم يظنون أن القوة بالمال أو بالسلطة أو بالجند أو بالشهرة أو بالمعلومات إلى غير ذلك، ولكن حقيقة القوة في الصلة بالقوي صاحب القدرة والغلبة وله القوة كلها، وما سواه إذا نسبت إليه القوة مستعارة على سبيل المجاز. ومن كان أصل عدم ويتقلب به الأحوال بغير مراده ويعدم من غير رضاه، أين له القوة؟ أين له القوة؟ ما هي القوة؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وهكذا ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة ونعلم أن القوة في عملنا بمنهاج القوي وهو الله جل جلاله وحسن صلتنا به بخضوعنا له وتذللنا وانكسارنا وحسن تأديتنا لمنهجه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فتلك هي القوة في الحقيقة. وإن ابتلي صاحبها بأنواع من الابتلاءات، وسير الأنبياء كلهم تحمل هذا المعنى، حتى أن هرقل لما سأل أبا سفيان قبل إسلامه أن في البداية يتبع محمد الأكثر ضعفاء أم أقوياء؟ قال ضعفاء الناس أكثر يتبعونه، قال وهم أتباع الرسل. صاروا أيه يبدأ يتبعهم ضعفاء الناس في المادة في القوة الحسية في ما ينظر إليه أنه ضعف في حكم الحس والصورة، ثم تكون لهم الغلبة ولهم النصرة كما نقرأ في قصة سيدنا موسى نفسه ومآل بني إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه جل جلاله نعم القوي الحق سبحانه وتعالى. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، قال وفي ذلكم بلاء. ذكرنا أن له معنيان، معنى النعمة والفضل، قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات، فيكون الإبلاء بالخير والنعمة كما يكون الابتلاء بالشر والشدة. وفي ذلكم بلاء، إن فسرنا الضمير في ذلكم والإشارة اسم الإشارة في ذلكم إلى النجاة أنجيناكم فمعناه النعمة، وفي ذلكم تنجيتكم وتخليصكم من أيدي من يسومكم سوء العذاب والمن عليكم مع موسى بالخلاص منهم، نعمة كبيرة من ربكم جل جلاله ومن عظيم. وإن فسرنا الاسم الإشارة في ذلكم إلى الذبح واستحياء النساء وذبح الأبناء فمعنى وفي ذلكم بلاء أي شدة وعذاب وتعب من ربكم عظيم، أخلصتم منه ونجيتم منه على يدي عبدنا موسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الأكثر أن يستعمل لفظ البلاء في الشر، والأكثر أن يستعمل فيه لفظ بلوته، وفي الخير أبليته. ففي بلاء الله في خلقه يعني صنيع فيهم، فيكون بالنعمة أو يكون بالعذاب والشدة، فالإنسان مبتلى بالأمرين. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فجعله ابتلاء بهذا وبهذا. فواجب المبتلى المختبر أن يطلب النجاح في هذا وفي هذا، وفي هذا أيضا الإشارة بقول سيدنا المصطفى عجبا لحال المؤمن، إن حاله كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو يطلب النجاح في كلا الأمرين. والحق هنا ذكر القوم من بني إسرائيل بنعمته عليهم إذ نجوا من إسامة العذاب ومن البلاء العظيم. وإذا فسرنا البلاء العظيم بالشدة الواقعة عليهم ففي تعبيره بقوله من ربكم إشارة إلى وجوب إدراك حقيقة الفاعل، فإن الأفعال تجري على أيدي الخلائق اكتسابا، ولكن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقول ولم يقل لهم وفي ذلك بلاء من فرعون عظيم. ليست تلك الشدة بمجرد إرادة فرعون، ولكن حكمة اقتضتها إرادتنا في الخلق بأسباب قد يخفى منها ما يخفى. فسلطنا عليكم هذا العدو لكم كيف يصنع بكم وفي ذلك بلاء من ربكم. يقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا بني إسرائيل في تعداد نعم أنعم بها عليهم، وإذ فرقنا بكم البحر تذكروا في يوم من الأيام تجمع عليكم الأعداء فجاءوكم من خلفكم والبحر أمامكم فإن اقتحمتم لجة البحر هلكتم بالغرق، وإن قابلتم ذلك الجيش هلكتم بتقتيل الجيش إياكم، ولكننا فرقنا بكم البحر. وفرقنا بكم البحر جعلنا فرقه لأجلكم وبسببكم، فرقنا بكم البحر فهو بمعنى لكم ومن أجلكم. وإذ فرقنا بكم البحر وذلك وقت أن هددكم فرعون بالقتل والصلب، فأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فسرى بكم في الليل، ونقلت العيون المخبرة إلى فرعون الخبر فقال دعوهم لا تتبعوهم حتى يصيح الديك أو تصيح الديكة، فلم يصح ديك تلك الليلة. مع خروج سيدنا موسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام خرج، وفي البداية أيضا لم يهتدوا إلى الطريق، فتذكر سيدنا موسى وصية من قديم من سيدنا يوسف أنه وصى قومه أن إذا خرجتم من مصر فأخرجوني معكم، يعني احملوا صندوقي الذي أدفن فيه في قبري فادفنوني في الشام. فقال من يعلم قبر موسى؟ فلم يجد أحدا يعلم القبر، فدار بين الجيش ويقول من يعلم قبر موسى فيجيبني، من لا يعلمه فصمت ذناء عما أقول. فصاروا لا يسمعونه وهو يتكلم، حتى مر على امرأة عجوز كانت تعرف القبر فسمعته وقالت يا نبي الله أنا أعرف قبر يوسف. قال دليني عليه. قالت هل تعطيني ما سألتك إذا دللتك عليه؟ فقال لا حتى أسأل ربي. فسأل ربه قال قل لها لك ما سألتي. قال لك ما سألتي. قالت يا نبي الله إني ضعفت وكبرت فاسأله أن يقويني. فسأل لها ذلك. قالت تحملني معكم ولا أبقى بمصر. قال لك ذلك. قالت ولا تدخلوا منزلا في الجنة إلا كنت معك. فقال أمرني ربي أن أقول لك ما سألتي. فقالت فادع ربك أن يحسر عن النهر فإنه قد طلع على القبر.

وأمر بشاية فذبحت وأمر أن لا يأكل كبدها حتى يجتمع إليه 600,000 من الجيش من الأقباط. فقيل اجتمعوا 600,000 وقيل 1,000 وزيادة، فخرجوا معه لمتابعة موسى وأقبلوا حتى دنوا منه. وكم من الآيات في هذا، الحق تبارك وتعالى بحكمته وحلمه ويحاطة علمه وطلاقة قدرته لا يستعجل الأمور. كان يمكن أن يخفي موسى وقومه قبل أن يأتي فرعون، أو أن يشق لهم طريقة في البحر قبل أن يأتي فرعون، لم يفعل شيئا من ذلك، تركهم مكانهم حتى أقبل الجيش عليه وأقبل عدوه. في هذا أن ما أقامنا الله فيه من أسباب على ظهر الأرض ينبغي أن لا نتجاهلها ولا نتركها ولا نتطلب خوارق العادات والكرامات في الأمور. فإذا ضاقت علينا وخرج الأمر عن أيدينا صادقين مع ربنا فهو الذي سيتصرف، وهو الذي سيخرج لنا العادات وسيظهر الآيات جل جلاله. أما من يتطلب الأمر قبل أن يصبر، قبل أن يتعب، قبل أن ينصب، قبل أن يصدق، قبل أن يبذل، قبل أن يذوق المرارة، فهو أخبل وأهبل، يريد أن يتشرط على ربه ويريد أن يجعل نفسه كأنه المكافئ لمولاه جل جلاله. كيف؟ والأمر أكبر وأنت عبد، أطيع أمره وامتثل. فإذا تقفلت عليك الأبواب وانسدت الطرق من حيث الأسباب قامت لك عناية المسبب ما دمت صادقا معه جل جلاله وتعالى في علاه. فبقوا على البحر لا يملكون شيئا يجوزون به البحر، وأقبل فرعون بجيشه العرمرم ليقتلهم. فلما تراءى الجمعان، كل يرى الثاني، ما هو إلى أن رأوا غبارهم من بعيد أو سمعوا بخروجهم، إلى الساعة التي تراءوا فيها صار كل فريق يرى الآخر، قريب وصولهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، إيش كلا وهذا الجيش أمام أعيننا والبحر هنا من الناحية الأخرى، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر. وفي هذا أيضا تأديب من الله لنا في هذه القصص، اضرب بعصاك البحر. أنت تعرف أنه في قانون الأسباب والماديات لا تضرب الأبحر بالعصي، أتؤثر العصي في البحور شيء؟ ولكن مباشرة امتثل الأمر، اضرب بعصاك البحر، ضرب فانفلق. فكان كل فرق كالطود العظيم 12 فرق، وكانوا 12 قبيلة، فأمر كل قبيلة تدخل من فرق فدخلوا. ومع ذلك لما دخلوا قالوا يا موسى ما يرى بعضنا بعضا، ما ندري بأحوال أصحابنا. فدعا ربه وشرف فتح لهم فتحات من الجانب هذا والجانب هذا، فصاروا كالجبال الماء أمامهم، وهم بين كل جبل، كل طائفة بين جبل إلى الجبل الآخر، وفتحات يرون بها أصحابهم، يا فلان يا فلان، ويمشون هكذا حتى نجوا إلى الجانب الثاني في الوقت الذي وصل فيه فرعون إلى فوق البحر ومن معه. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، خرجناكم مع بمعية موسى إلى الشاطئ إلى الجانب الثاني. ودخل فرعون وأغرقنا على فرعون وأنتم تنظرون، هلاكهم وأرقهم بأعينكم، شفينا بذلك غيظكم وصدوركم وأريناكم آثار قدرتنا. ولقد وقف فرعون وتردد ما يصنع، أين القوم؟ دخلوا في البحر. ويذكر أنه قال متكبرا كاذبا إنه بقدرتي فلقت لهم البحر لأريهم أني وراءهم، ودخل ودخلوا معه. فلما تكاملوا وسط البحر رد الله الماء إلى قانونه الذي برأه عليه سيولته، فسال وإذا به يغرق. فلما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمر بمرسل وأنا من المسلمين، فلم يكن تقبل التوبة عند الغرغر والموت. فمضى فهلكوا جميعا وقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. اضرب بعصاك البحر فانفلق. يقول تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم.

أغرقنا أهل فرعون وأنتم تنظرون وأنتم تشاهدون وأنتم ترون وتعاينون بأعينكم صاحب القوة، صاحب الملك، صاحب الجيش، صاحب الأسلحة، يغرق بجيشه وأسلحته ودوابه وملكه ولا ينقذه أحد ولا من معه. أترون كيف نصنع؟ أترون كيف نعامل من امتثل أمرنا وقام معنا بصدق؟ حق على كل عاقل يسمع هذه القصص أن تنتهض همته لحسن امتثاله أمر الله، تاركا جميع التصورات والخيالات فيما يثبط وفيما يحول بينه وبين حسن التطبيق لأمر الله جل جلاله وتعالى في علا، ويوقن أن نجاته في امتثال أمر الله وأن فوزه في حسن الطاعة لله جل جلاله وتعالى في علا، وأنه بذلك يحوز الخير الأعظم والمن الأكرم من حضرة العلي الأعلى جل وعلا. وكم كانت تلك الآيات في فرق البحر وتحويل سيولته إلى صلابة الجبال كالطوط الجبل العظيم جل جلاله. ولما احتاجوا إلى الماء أمر موسى أن يضرب الحجر بالعصا فسال منها الماء، فهناك تحول الماء إلى مثل الحجر والجبل، وهنا سال من الحجر الماء، والأمر أمر واحد جل جلاله، لا يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء، وبيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. ثق بذلك، آمن، صدق، استيقن، خذ نصيبك من قصص الحق لتكون حقا مؤمنا، لتكون حقا موقنا، لتكون حقا واثقا، لتكون حقا مصدقا، لتكون حقا صادقا مع الله القوي القادر الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. تأمل المعاني. فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون بتحويل الماء إلى أصله في السيولة والاستطراق، وأغرقنا آل فرعون وأنتم في الشاطئ الثاني تنظرون وترون بأعينكم كيف جعلنا نهايات الطغاة ونهايات المغترين بما آتيناهم، ونسوا أنهم وما عندهم منا ومن قدرتنا وفضلنا مننا به عليهم، ثم كيف تنكروا وجحدوا، كيف خالفوا واستكبروا، وكيف تحدوا وأرادوا أن يقاتلوا رسولنا ومن بعثناه إليهم ليهديهم ويدلهم على الحقيقة، فأبوا ورفضوا. وإذ فرقنا بكم البحر، ويذكر بعضهم أنهم عند دخولهم البحر كانوا بكل مشية ينفرقوا عنه، بكل مشية ينفرقوا عنهم، وهذا معنى يقول بكم، فكأنهم بهم ينفرق البحر لأن عند مشيه هكذا، ولكن القول الأول أولى لقوله في الآية الأخرى فانفلق بمجرد ضربة موسى، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي الجبل الشامخ، آيات من آيات الله تبارك وتعالى أبرزها وأظهرها لتزداد الثقة فينا معشر المؤمنين بإلهنا وخالقنا، ولا نستعظم ما يذكر وينشر أمامنا ويتحدث به عن أسلحة وعن دمار وعن قوة وعن قدرة لغير الله، فليس تساوي شيئا إذا جاء أمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. ألا توقن بذلك؟ ألا تعالج نفسك من ضعف اليقين لتكون على مرتبة الصدق مع رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه، حتى يهون عليك الشدائد ويذلل لك المصاعب ويسهل لك الحزن سبحانه وتعالى في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن أي الصعب الشديد سهلا إذا أردت، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا أردت جل جلاله وتعالى في علاه، فبيده الأمر كله
وإليه يرجع الأمر كله، فكن على ثقة بهذا الإله واتبع هداه وتأمل هذا القصص الحق لتعرف الحق وتهتدي إلى الحق وتسلك مسلك الحق مع أهل الحق، فتخرج من تلك الأوهام التي أوقعت أهلها في الإظلام وحالت بينهم وبين حقيقة الوعي وإدراك أسرار الوحي، حتى هام منهم من هام في اتباع تلك الأوهام، العياذ بالله تعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا حكمتك، وارزقني الاعتبار والادكار، واقتفاء آثار الأخيار، يا كريم يا غفار. الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في ترتيب البرنامج على طريق بداية الهداية التي نسأل الله لنا ولكم الدخول في ميدانها، وأن يكرمنا الله وإياكم بها والوصول إلى أعلى درجاتها في خير ولطف وعافية. ترتيب الأوقات ما بعد الإشراق إلى الزوال في أربع وظائف يدخل فيها الناس على حسب ما يتيسر لهم ويتنوعون في هذه الوظائف. تقدم معنا ذكر الوظيفة الأولى التي أعلى هذه الوظائف، وهي أن نصرف هذا الوقت في طلب العلم النافع الذي يقربنا إلى الله تعالى. الوظيفة الثانية أن نصرف هذا الوقت في أنواع من العبادات، من الأذكار وقراءة القرآن والإكثار من الصلوات، وقد تقدم معنا هذا في الحلقة السابقة. الوظيفة الثالثة إذا لم نقدر على الأولى وعلى الثانية، فالوظيفة الثالثة لحفظ هذا الوقت وترتيبه أن نصرفه في إيصال الخير للمسلمين وفي قضاء حاجات المحتاجين. ويتفرع هذا المعنى في كثير من الأعمال والشؤون الاجتماعية الدينية التي دعانا إليها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودرج عليها أيضا كثير من أهل الخير والصلاح. بل كان في مجتمعات المسلمين أعداد من الناس هم قائمين بحق هذه الوظائف أكرمهم الله ووفقهم بها تكاملا في المجتمع. فإن في المجتمع من الناس من هم فقراء ومساكين، ومن الناس من هم مرضى في البيوت جالسين، ومن الناس من هم أيتام وأرامل وغير ذلك. فهؤلاء من يقوم بخدمتهم ومن يسعى في قضاء حاجاتهم؟ فإنه في كثير من الأحوال لا يقدرون هم بأنفسهم أن يقوموا بشؤونهم، فيكون عندنا في مجتمعنا من أهل الخير والصلاح والنيات الصالحة الذين لا يقدر يكون الناس كلهم من أهل العلم ولا من أهل العبادة، لكن من يقوم بحق هذه الوظائف. بل ومن السعي الصالح في المجتمع أن نبني في مجتمعنا من يقوم بحق هذه الوظائف، ويهيأ في الأمة من يسعى إلى خدمة الناس في مثل هذه المجالات. فكانوا في من مضى في تاريخ كثير من البلدان الإسلامية من يمر على الناس في صباح كل يوم بعد الإشراق، كما في برنامجنا الذي نتذاكر وإياكم فيه على البيت الأول والبيت الثاني في طريقهم خروجه من بيته، ويقول لهم هل من حاجة أقضيها لكم اليوم من السوق، فيعطونه من دراهمهم ومن أموالهم شيئا بسيطا مما يقدرون عليه ليشتري لهم حاجات يومهم من السوق، يقضي لأهل هذا المنزل ولأهل هذا المنزل ولأهل هذا المنزل ولهؤلاء الأيتام ولهؤلاء الأرامل ولهؤلاء المرضى، ثم يخرج إلى السوق فيشتري لهم ما يحتاجون إليه، ثم يرجع بعد ذلك يعطي ويحدد في كيسه أو ما معه هذا لآل فلان وهذا لآل فلان وهذا لآل فلان، يقضي لهم حاجاتهم. فكم في ذلك من فضل كبير ودرجات عالية يرفع الله سبحانه وتعالى بها هذا الإنسان في حق هذه الخدمة لهؤلاء العلماء المتفرغين للعلم فيحتاجون من يقضي حاجتهم، والأرامل والأيتام كما ذكرنا. ومن
1: هنا إذاعة السيئون. أعزائي المستمعين، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة السيئون وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم بعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. رفعنا لكم أعزائي المستمعين أذان صلاة المغرب لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها. هنا إذاعة سيئون.

أيضا يرتبط بها تشييع الجنائز وعيادة المرضى التي هي أيضا حق من حقوق المسلمين، لكن في تفرغ لعيادتهم وتفقد شؤونهم بل والسهار عليهم أو الجلوس معهم أو أخذ النوبة في ذلك، كما هو معلوم لا يخفى في حاجة المرضى ومن يحتاج لمثل هذه الأعمال والأحوال في قضاء هذه الحاجات والقيام بها. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حثه على ذلك أن الساعي على الأرملة والمسكين واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يقوم يصوم ولا يفطر، أو كالذي يقوم ولا يفطر، وهي درجات كبيرة عالية في العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. وإن كان السعي له درجات، في مثلا السعي في مصالحهم أو السعي في جلب المال لهم أو السعي في قضاء حاجاتهم بما أمكن ولو بأيسر الأمور، كما أشرنا في القيام بحق هذه الوظيفة مهما تيسر للإنسان، أي عمل أو أي خدمة على نحو ما ذكرنا أو ما يقارب منه، فذلك أمر مهم تكمل به حالة المجتمع الإسلامي في تكامل أهله وأصحابه الذين يقومون بحق الخدمة وبحق حاجات بعضهم البعض وخدمة بعضهم البعض. فإن الناس يخدم بعضهم بعضا، شعروا بذلك أو لم يشعروا، فكيف إذا كان الأمر بنية صالحة بل وفي طلب قرب من الله سبحانه وتعالى، ففيها معان من الكفالة للأيتام، فيها معان من حقوق المسلمين التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيها مراتب كبيرة يرتفع بها. وقد رفع الله سبحانه وتعالى في هذه بهذه الأعمال أقواما جعل لهم منازل كبيرة عند الله، بل بلغوا منزلة في المعرفة والولاية من الله تعالى والقرب منه من هذه الأبواب التي يدخلون إليها. فهذه هي الوظيفة الثالثة لهذا الوقت إلى الزوال في هذه الوظائف الأربع: العلم، ثم أنواع العبادات، ثم إيصال الخير للمسلمين وقضاء ما يحتاجونه من حاجات تتلوها الوظيفة الرابعة لمن لم يقدر على شيء من الوظائف الأولى، الوظيفة الرابعة التي لا وظيفة بعدها ولا وظيفة غيرها بعد ذلك لهذا الوقت، وهي أن يشتغل الإنسان بطلب الكسب للمال الحلال للنفقة على نفسه وعلى أهله وأولاده، فذلك أيضا عمل صالح وشرف كبير حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن لم يقدر على شيء من هذه الوظائف الأولى فليجعل له سببا يسترزق به فضل الله سبحانه وتعالى ورزقه الذي بثه في هذه الأرض، والذي أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالسعي في مناكبها، نطلب ذلك من وجه شرعي حلال أحله الله سبحانه وتعالى، لا من حرام بل ولا من شبهة ولا من شبهة. وكانت الصحابية والصالحة من النساء إذا خرج زوجها في أول النهار تذكره بهذا المعنى وتقول له: إذا خرجت إلى عملك وإلى وظيفتك وإلى كسبك فلا تأتي لنا بمال حرام، فإن الله سبحانه وتعالى سائلك عن ذلك، فيأخذ له ما يكون به من كد يده، ما يسترزق به رزقه من الله تعالى، ينفقه في مصالحه التي يحتاج إليها في ملبسه وفي مشربه وفي مأكله، وما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه في نفقته لزوجته، وما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه في النفقة على أهله وأولاده، ثم ما يسر الله سبحانه وتعالى له من أعمال الخير إذا اتسع له مجال الرزق وأخذ تيسيرات وأبواب فتحت له كبيرة في إنفاق المال بنية صالحة في طريق الخير وفي نفع للناس. فإن المال لا يحمد ولا يشكر إذا أخذ من حله إلا أن يصرف في حله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإن الرجل يرفع الله منزلته إذا أمسى كالا من عمل يده وعرق جبينه في عمله الذي يتسبب فيه في هذا الشرف. وقد كان من أنبياء الله
من يعمل نجارا ومن يعمل بأنواع من الأعمال، وقد عمل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول حياته على رعي الغنم، وعمل بعد ذلك في التجارة كما هو معلوم في سيرته في مال سيدتنا خديجة، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الوظائف الأربع التي يشغل بها البرنامج والوقت لمن أراد أن يهديه الله سبحانه وتعالى ما بعد الإشراق إلى الزوال. يأخذ الخلق وأهل الإسلام جمعا وظيفة من هذه الوظائف يعملون فيها على هذا الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بعد هذا قال العلماء لا خير ولا وظيفة خامسة يشغل بها الإنسان نفسه إذا لم يكن الإنسان من في شغل علم ولا في عبادة ولا في خدمة الناس وقضاء حاجاتهم ولا في طلب الرزق وخدمته لنفسه وأهله وأولاده، فماذا سيعمل وماذا سيفعل؟ أيبقى نائما وذلك تضييع للحياة، أم غير ذلك إنما هو مراتع الشياطين والعياذ بالله تعالى يقعد فيها من سولت له نفسه أو شيطانه في غير ذلك وبمجالسة أهل السوء أو الوقوع في المحرمات أو الفواحش والعياذ بالله. فالفراغ نعمة من الله تعالى والوقت نعمة من الله تعالى، لكن كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن لم يغتنم صحته في مثل هذه الأعمال الشريفة التي يدعين إليها في الشرع وكان عنده الوقت والصحة، فلم يغتنم هذا الوقت في صرفه بهذه الممرات والأعمال الصالحات، فما بعد ذلك إلا مراتع الشياطين والتخلف عن الخير والعياذ بالله تعالى والوقوع في المهالك والمعاصي والسيئات والبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن رحمته وعن رضاه. أعاذنا الله وإياكم وأجارنا والمسلمين جميعا من كل ما يجيب لنا من هذه المهالك والعياذ بالله تعالى. إذن فلنرتب أوقاتنا ولننطلق بانطلاقنا في سبيل الهداية والعمل عليها بأخذ نصيب من هذه الأعمال والوظائف في طلب العلم الشريف وفي أنواع العبادات في خدمة المسلمين وفي طلب الكسب الحلال الذي هو فرض على المسلم. في الحلال طلب الحلال فريضة على كل مسلم حتى يقوم بواجب حق الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كمال التوفيق وأن يجعله مصاحبا لنا في كل متسع ومضيق، وأن ييسر الله لنا ولكم من حسن الأرزاق المعنوية والحسية ما يدفع عنا وعنكم وعن الأمة كل بلية وأذية، ويسلك بنا في السبيل السوية طريق نبينا محمد خير البرية ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يشرح الصدر من الحق المبين، اعبد الله وكن بمستعين، وارض بالله وكيل إنه

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وتحقق بالفنا الصرف الصريح عن جميع

وانتظر لطفا خفيا يا ظنين، وانتظر لطفا خفيا يا ظنين، اعبد الله وكن به مستعين. إن في الغيب عجائب، كم نعم طي على المصائب. إن في الغيب عجائب، كم نعم طي المصائب، وأخو التدبير خايب. لم يزل في قبضة الشك رهين، لم يذق عيش العباد الصالحين.

أذكار المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأن أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة

وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم

أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن

أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله.

0: إذاعة سيئون تقدم لقاءات مجتمعية، جولة أسبوعية نعيد معكم فيها لحظات حوارية وضيوف تركوا بصمتهم في النقاش حول قضايا تهم المجتمع. لقاءات مجتمعية، متابعة وتنفيذ توفيق شيخ ومنير هبيس.
1: الأمن مسؤولية الجميع وشراكة المجتمع تصنع الاستقرار.
2: الأعزاء والعزيزات الكرام، في عالم تتسارع فيه التحديات يظل الأمن هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها حياة الناس واستقرارهم، وهو مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الأمنية مع وعي المجتمع وتعاونه. ضمن زاوية مجتمع وحياة، مستمعين الكرام، نقترب اليوم من هذا الجانب المهم ونفتح نافذة حوار مع أحد القيادات الأمنية في مديرية سيئون للحديث عن واقع العمل الأمني ودور المواطن في تعزيز السكينة العامة.
1: نرحب في هذه اللحظات هنا بمن حضر ضيفا عزيزا عندنا في الاستوديو هنا، الرائد عبد الله عبد الحافظ الجابري، مدير الأمن والشرطة بمديرية سيئون. اهلا وسهلا بك فندم عبد الله، حللت اهلا وزلت سهلا في اول زياره للاذاعه.
3: يا مرحبا وسهلا
1: فيك فندم عبد الله. بدايه، كيف تقيمون الوضع الامني في مديريه سيئون خلال هذه الفتره الحاليه؟
3: اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نشكر اذاعه سيئون على هذا الاستضافه الجميله. ان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى متعدده. بالنسبة للوضع الأمني في سيئون، لا يخفى على الجميع أن بالفترة الأخيرة أو الأشهر السابقة مرت مدينة سيئون تقريبا بأسوأ لحظاتها من بعد التسعينات،
4: منعطفات
3: فيها منعطفات كثيرة وحروب، وتعرضت الوضع الأمني ينفلت انفلات تام. ولكن الحمد لله الآن في الفترة الحالية بدعم الأخوة من الأشقة ودعم مدير الأمن بدينا نستعيد النشاط تدريجيا، قد لا يكون كاملا لكن الحمد لله تدريجيا خطوة بخطوة. ولا بد الآن في استقرار نسبي ما يقارب وصلنا لتجاوزنا النص من الاستقرار الأمني اللي كنا نعيشه السابق، وإن شاء الله الأمور فيه تحسن
2: إن شاء الله. طيب اللواء، طيب بالنسبة لتعزيز العلاقة الإيجابية مع المجتمع وكسب ثقة المواطنين، كيف تسهم الشرطة في ذلك؟
3: طبعا احنا قبل ما نخوض في هذا الموضوع، في امور يعني لا يخفى على الجميع ان الوضع الراهن اللي تمر به بالذات إدارة أمن سيئون، فهي ما تعتبر العاصمة في الوادي كامل، وهي واجهة الوادي. ولكن على ظل الإمكانيات وظل الظروف اللي تعيش بها، فلا زلنا نحاول نحن نذلل كل الصعاب للمواطن من ناحية استقبال بلاغه وارجاع حقوقهم، حل إذا في إشكاليات حل إشكاليات. لا ننسى دور عقال الحارات في هذا الموضوع، أن نحن نستعين بالعقال الحارات أو الشرطة المجتمعية كذلك بقيادة العقيد الدكتور أحمد بن عبادة والسلطة المحلية لا ننساها. فنحاول نحن بقدر الإمكان أن نحن نذللهم كل الصعاب فيرجع حقوقهم، يقاف الجريمة الحد من الجريمة سواء قبل وقوعها أو ضبطها بعد وقوعها، ونبذل كل جهد. صحيح أن أحيانا يكون فيه قصور، لكن القصور مش نتيجة أهمال أو أن تسيب، لكن قد يكون في ضعف من الإمكانيات. ولكن المواطنين
1: وأنتم تعملون في إمكانيات يعني ضئيلة جدا.
3: نعم، إمكانيات شحيحة، لكن في وعود الآن موجودة من الأخوة في الأشقة ومدير الأمن أنهم بيعزوا بالذات أمن سيئون، بحيث أنهم يقوموا بواجبهم على أكمل وجه، ونستطيع محاسب من هو مقصر في هذا الموضوع.
1: ونجاح مديرية سيئون كجانب أمني هو نجاح للمديريات كلها يعني.
3: نعم، فهي العاصمة وتعتبر واجهة الوادي، وكل أغلب الزوار موجودين الآن في سيئون. فإذا انعكست نظرة إيجابية لمدينة سيئون فهي تمثل الوادي كامل.
1: طيب المواطن، هل دور المواطن يعني قوي معكم في يعني ربط مع المواطن، او انه برضو المواطن ما زال في خوف وترقب من جانب الامن؟
3: هو طبعا المواطنين متعاونين، بالنسبه لطبيعه بناء سيئون كامل طبيعتهم ايجابيه، خاضعين للنظام. مش كفرض عليهم انهم النظام، لكن احيانا النظام في بعض يعني في شريحه كبيره بما يقارب 70% الى 80% النظام اصبح في من ضمن اخلاقهم من ضمن سلوكياتهم اليوميه، ولكن في بعض الشاذ لا حكم عليه. فالمواطن في اغلب الاوقات متعاون مع الامن، سواء كان في الظواهر السلبيه اللي تحدث في المشاكل في الاخلاقيات، في اكثر من قضايا نتواصل مع مواطنين او هو يتم ابلاغنا من المواطنين قبل ما نحن نكتشفها. وفي بعضهم متخوفين من الامن كذا، يمكن في شيء حاجز هذا منكسر. لكن
1: بالرغم انه هناك كانت توجهات يعني من السلطات انه الابلاغ عن اي ظواهر سلبيه بسريه كامله، يعني هل لمستم واقع في الجانب هذا؟
3: نعم،
1: يعني في مواطنين يبلغون عن الظواهر.
3: نعم، يتواصلوا معنا في عمليات كانت ناجحة جدا، بس في بعض أحيان تكون في بلاغات كيدية في خلافات شخصية بين المواطنين، اختلافات
1: يبلغ بطريقة خاطئة
3: لكن نحن مصير عملنا نحن نتأكد من هذا البلاغ وننزل.
2: نعم جميل. طيب كيف تتعاملون مع مثلا اللي حد تبليغ هذه الظواهر السلبية، كيف تعاملكم كم معهم؟
3: تختلف في الإبلاغ. إذا كان في معلومة صادرة من شخصية اجتماعية مثلا مثل عاقل
1: معتبرة يعني
2: موثوقة قصدك؟
3: نعم،
1: يعني تتحرون من
3: في أشخاص دائما يتعاملوا معنا ويبلغون احنا بوقائع صحيحة وننزل وتم ضبطها وتم التعامل معها، فهذا على طول مباشر بلاغهم. ولكن في أشخاص حتى اسمك ما يعطي الاسم ما يعطيك ولا أي بيانات، وهذا من حقه ما نحن نفرض عليهم شيء، يعطيك معلومة في فلان الفلان موقع الفلان حاصل كذا

0: في الفترة الأخيرة هي مرة قد ظواهر سلبية جدا دخيلة على مجتمع سيئون، في منها هذا اللي دائما نعاني منه اللي هو المخدرات بكافة أنواعها أو المسكرات
1: ممنوعات. أي
0: الممنوعات هذا الآن في ظواهر ارتبطت بالمجتمع ويحاولوا الآن يستهدفوا الشباب يعني اللي في سن المراهقة، فنحاول نحن بالمساعدة وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالوادي والصحراء في ضبط المعلومات والتحقق من المعلومة والتدقيق، لأن في مثل هذا القضايا ما في أي بلاغات تكون معلومة وتضبط على ضوها، فإذا كان ضبطك خاطئ قد تكون تتعرض للمحاسبة أمام النيابات والمحاكم، وإذا كان صحيح قد تمشي وأحيانا تكون فيه ثغرة
1: هذه نفسها تعكس القضية
0: كامل. فلذا نحاول نتأكد بقدر الإمكان، وهذا الجهد اللي تبذل أكثر إدارة مكافحة المخدرات.
1: معكم تنسيق بينكم؟
0: في تنسيق بيننا أحيانا، نحن إدارة أمن سيئون تضبط لكن نسلمها لإدارة المكافحة تكمل باقي الإجراءات، لأن هي الجهة المخولة بتخذ الإجراءات في هذا المواضيع، وهي الآن تبذل جهد في الفترة الأخيرة في ضبطيات كبيرة الآن قامت بها، وإن شاء الله بتسمعونها في الصفحة حق الإعلام.
1: إيش برضو من الظواهر السلبية الموجودة؟
0: برضو الظواهر السلبية اللي هو ظواهر النصب والاحتيال اللي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فالآن نرى كان الوقت ضيق، والله كنت بجيب لكم إحصائية دقيقة بالضبط من 25 إلى الآن في يعني على أساس إن في شخص مع شركة عبر الواتساب وفي الربح حقها مضمون يكون موجود. ففي هذا الحالة يدخلوا مواطنين عبر مجتمعات هذا حق الجروبات الواتساب يدخلوا معه ويتعرضوا لعملية نصب كبيرة. في البداية يطمعهم يتلقوا أرباح، يعطوهم ربح، خلاص هذا الربح حقك ومبلغك رأس مالك موجود، لكن هذا ربحك،
1: وإذا جبت ناس تزيد لنا
0: لا ما عاد يتعاملوا إذا جبت ناس. وفي الأصل كلهم أصحاب الجروبات أو الشركات هذا من خارج المحافظة،
1: مش من المحافظة
0: نفسها. مش من المحافظة نفسها، وقد يكون في أرقام مهمية أو في أرقام حق ناس آخرين، لكن يربطوا شخص من داخل عندنا من المحافظة، فمثلا من داخل سيئون، خلاص يجوا للبقية لهم شاكين في المجتمع من داخل سيئون، أنت عندك فلان سلمها لفلان، فلان هو يحولها لأشخاص اللي خارج المحافظة. هذا اللي استلمها من داخل سيئون ما عنده علم، نفسه الآخرين ولكن يوقع هو يتعرض للمسائل القانونية. المفروض أنه ما يستلم مبلغ، تستلم مبلغ هذا عمله يستلم مبلغ مقابل لك أنت مثلا في 500 ريال، والباقي حولها
1: نسبة يعني
0: نسبة 500 سعودي، كل النصب سعودي. في قضايا كثيرة وأشخاص، لكن التفصيل كان الوقت ضيق ما قدرنا.
1: كيف تعاملتم معها أنتم؟
0: والله بالنسبة للأرقام نحاول نتواصل مع الاتصالات، نرفع خطابات عبر النيابة العامة ويحددوا نحن هوياتهم، دائما تكون أسماء مجهولة. في بعض القضايا تم ضبطها عبر الأشخاص اللي نراقب الصرافات، نراقب البنوك اللي يستلموا منها. في بعض يكون تعاون من الصرافات، وأحيانا تكون الإجراءات شوية مشددة إذا كان شيء تتعلق بشيء من البنوك أو الصرافات. فنضطر أن تخاطب مع النيابة، تخاطبهم، تخاطب الصرافات، تجمد الحسابات إذا في حسابات موجودة، أقلها نسترجع ما تبقى من حق الأشخاص اللي تعرضوا للنصب، وإذا تمكننا طلعنا صورته، سواء كان إذا كان من ضمن المناطق المحررة فهذا يكون بسيط، يكون في تعاون بيننا أمني. وإذا تعرفوا عليه ضبطوه، صح قد يكون يتأخر الوقت فترة بسيطة أو يأخذ حتى سنة أو أكثر، لكن في شخص معلوم عندنا وفي صورة لا هذا مصيره ينضبط.
1: جميل. طيب إيش برضو الظواهر إطلاق النار برضو؟ يعني الكثير الحديث الآن في المديرية إطلاق النار، الألعاب النارية، كيف موقف الأمن
0: في إطلاق النار اللي نعاني منه بالذات في الزواجات وفي الأعياد؟
1: نعم.
0: في الأعياد لو تسمعوا تقريبا في العيد عيد رمضان ليلة العيد مع كنا جالسين في البيوت، كنا مجتمعين بالأصح عن مدير الأمن في بيته، سمعنا اطلاق النار بعد الفطور، حسبنا انه قد اشتباك. والله من جد، لان في حاره من الحارات تطلق النار، حاره ثانيه ترد عليها، والله ان حسبنا اشتباك، تقافزنا وما احنا عارفين ايش اللي حصل، حسبنا شيء عادها قوه ثانيه دخلت. والله من جد ما ادري، ما غير نشرنا الأفضل لما عرفنا أنها من الحارات. طبعا هو كان إطلاق النار من وسط البيوت من وسط البيوت. فإذا دخلنا أي بيت نحاول نضبطه بنكون عرضة للمسائلة القانونية من النيابة، كيف دخلت بدون أمر تفتيش، مع أن الأمر هو ما يستاهل مثل هذا الأمور. تدخل بالسكيل العامة في إصابات، في مثلا عندك أقرب مثال الألواح حق الطاقة الشمسية اللي تبع المياه والصرف
1: تضررت.
0: تضررت نعم من هذا إطلاق النار تضررت. وفي غيرها في مناطق مثلا قد تكون بعيدة مثل تاربة تحصل فيها، في بعض مدارس تضررت، في بيوت مواطنين إشكالية موجودة عندهم.
1: هذا في في في في في في الجانب الآخر، لكن الأنفس أيضا قد تتعرض للراجع للمشكلة.
0: نعم لحد الآن الحمد لله ما تلقينا إبلاغ إن في شخص مصاب، لكن في أضرار ربك جعلها سليمة، ربنا حافظ سيئون من كل نعم. المكارع ومن حاجات.
1: كيف تعاملتم أنتم مع القضية؟
0: حاولنا نضبط بعض الأشخاص وبعضهم دخلنا لهم، اضطرينا ندخلهم إلى البيوت، ولو هذا تحسب النيابة اعتراف من عندي رسمي لكن ماشي مشكلة. وبعضهم دخلنا لهم إلى البيوت
1: وثبتت أنهم أطلقوا.
0: نعم، وللآن بنادقهم صادرة عندنا. ووقفناهم يومين في العيد برضه وفرجنا عنهم، لأن ما في أي نص قانوني، ولا النيابة كانت موجودة مفتوحة، ولا في عضو نيابة يوم العيد كان موجود منه، أفرجنا عنهم على طول.
1: طيب لكن كيف تتعاملون الان مع هذه القضيه؟ هل يعني الحمله مستمره، التبليغ مستمر في حاله اي وجود اطلاق نار او العاب ناريه؟ تستقبلون البلاغات يعني للان؟
0: نعم استقبلها للان البلاغات، وطبعا لنسى الحمله اللي يقوم بها اخواننا في درع الوطن الان، هذا ساهمت كثير في الحد من هذه الظاهره. حمله منع السلاح ساهمت كثير، كنا نعاني منها ولكن الآن ساهمت وخف بقدر يعني بنسبة كبيرة عن ما كان سابق.
1: هل في غرامات للموضوع؟
0: نعم في غرامات أقرتها السلطة المحلية
1: للمطلق النار
0: ولإطلاق النار. نعم
1: جميل. طيب في جانب آخر تحدث عن الجانب التوعوي، دائما إدارات الأمن تكون عمل ميداني، هل قمتم بعمل توعوي، عمل إعلامي مثلا توجيه المجتمع؟
0: وطبعا العمل التنويه يكون اما عبر التواصل الاجتماعي او عبر مثلكم ما اذاعه سيئون او القنوات التلفزيونيه. فلقاءتنا دائما بكم قد نكون انا الوحيد اللي هو متقلل شويه في الظهور كذا، لكن في كان يظهر العقيد ياسر العامري عده مرات مدير البحث، فهو يمثل بحث 16 مديريه، مدير عام بالبحث هو موجود الان، يظهر عبركم في عبر صفحة إدارة الأمن برضه في بعض القضايا اللي نشوفها أنها حساسة أو أنها دخيلة على المجتمع الحضرمي، ننشر القضية وننشر كيف الناس يتوعوا منها.
1: جميل
2: جدا. طيب بالنسبة لأفراد الشرطة، هل هناك توعية أو أنه قدر عالي من المهنية وتأهيل لهم أكثر حتى يكونوا قدر كفو من التعامل الإنساني مع المواقف اللي
0: طبعا في هذه الفترة الأخيرة؟ نعم في دورة قبل انتهت الخميس الماضي الآن بدينا نفعل دورات بحيث أن التنسيق حتى بيننا نحن والنيابات وإدارات الأمن الأخرى، ونلتقي برضه مع مجتمعات أصحاب المنظمات المهم باختصار
1: العاملة في
0: وعبال الحارات. في دورات وفي دورات
1: ترتكز على ايش الدورات هذه؟
0: على رفع الوعي القانوني وتستهدف دائما المحقق، لانه هو دائما اللي يتعرض للمواطن ودائما اللي مقابله مع المواطن ويقابل كافة شرائح المجتمع، كيف تتعامل مع الدكتور، كيف تتعامل مع المجنون، المدرس، الطفل الشايب.
1: صح
2: تدخل على الشخصيات ككل يعني اللي تواجه المحقق.
0: نعم في هذا الان اللي نحاول نحن ان نسعى له ونفعل دوره فيه، ان التعامل مع كافة شرائح المجتمع يعني سواء كان من التوجيه المعني بيقيمها من إدارة الأمن، ولكن في متابعات الآن هذا نحن ما نفذناها.
1: كلمة ختامية توجهها للمواطن وتوجهها للأفراد الأمن، أولا ماذا تقول للمواطنين؟
0: نشكر كل المواطنين في سيئون على وعيهم القانوني وعلى تعاونهم مع الأمن، وكذلك نشكرهم على إيجابياتهم وتفائلهم رغم أن الوضع اللي مروا به الفترة الأخيرة ما أعتقد أنه مر به أي مديرية أخرى سواء كان في المحافظة أو في الجمهورية كامل. هذا بالنسبة
1: وفي المواطن تحثهم أنهم أي بلاغات أي شيء أي ظواهر داخلية يبلغوا عليها.
0: نعم.
1: هل هناك لكم رقم خاص ولا كيف يتم التواصل؟
0: هو بالنسبة للرقم الرسمي اللي معنا رقم العمليات، ولكن في شيء أرقامنا موجودة، رقم حتى الخاص موجود في مع أي شخص يتم التواصل معي مباشرة، يتم التواصل مع مدير الأمن جواله مفتوح 24 ساعة، يتواصل مع برضه العقيد ياسر العامري اللي هو مسؤول على البحث، كلنا نمثل كتلة واحدة،
1: منظومة واحدة،
0: وهدفنا مصلحة الجميع.
2: جميل جدا.
1: إذا أشكرك فندم عبد الله عبد الحافظ الجابي، رغم أن الفترة كانت قصيرة منذ التواصل والتنسيق معك، لكن ما شاء الله يعني أعطتنا المعلومات، وخصوصا أن مديرية سيوان تعتبر واجهة لمديريات الوادي والصحراء وأكبر المديريات. أشكرك وأتمنى لكم دائما التوفيق والأمانة، يعني أمن سيوان قائم بدور كبير الكل يشكر عليه، رغم قلة الإمكانيات وقلة المحدوديات الموجودة للأمن، لكن قائم بدور كبير. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر وتكون أكثر توسعا بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا. ثقافة وفن، في كل عام يتجدد اللقاء مع ذاكرة الشعوب وهويتها العريقة في اليوم العالمي للتراث، حيث لا يكون التراث مجرد ماض نرويه، بل هو حاضر نعيشه وجذور نستمد منها قوتنا وانتماءنا.
2: نعم، إنه حكاية الإنسان مع المكان وصوت الأجداد الذي ما زال حيا في تفاصيل حياتنا، ومع تسارع الحياة وتغير ملامح العصر تبرز أهمية الحفاظ على هذا الإرث الثقافي بوصفة مسؤولية مشتركة.
1: نعم، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو هنا الأستاذ حسن عمر باحشوان، رئيس مؤسسة حضرموت لخدمة التراث. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن، وسعداء جدا بتواجدك معنا في صباحكم الله بالخير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا أنا سعيد كثير أن أكون ضيف في برنامج صباحك بالله بالخير، وأيضا نشكر إذاعة سيون والطاقم العامل في البرنامج، وأيضا نشكرك الأخ معاذ والأخة نهلة.
1: أهلا
3: وسهلا بكم
1: أستاذ حسن. دعنا نتحدث حول يعني أهمية التراث في تشكيل هوية المجتمعات.
3: بالنسبة لأهمية التراث في تشكيل هوية المجتمعات، طبعا يعكس تاريخها وأيضا يعطيها تميز ونوعية خاصة بين المجتمعات. مثلا نحن نقول مثلا في حضرموت، ما يميزنا في حضرموت مثلا العمارة الطينية.
1: نعم.
3: أيوة، وما تزخر بو حضرموت من عمارة طينية، مثلا قصر السلطان الكثيري، مناطق دوحن، شبام، الكسور في تريم، كثير يعني ما يميز نحن في حضرموت.
1: مثل ما قال أحد الزوار ذات مرة أنه حضرموت، وادي حضرموت بالتحديد، قال عبارة عن متحف قال تزوره بالسيارة.
3: أيوة، هذا المستشار الألماني لما زار حضرموت أيوة قال أنا أول مرة أدخل متحف بالسيارة، يعني يأتي أول بسيارتي فيه.
1: نعم.
2: طيب أستاذ حسن، أبرز التحديات التي تهدد التراث في وقتنا الحاضر؟
3: طبعا أبرز التحديات البناء العشوائي حول المواقع الأثرية، مثلا القصر، مثلا قصر السلطان الكثيري. طبعا هناك في في في في توجيهات من سابق انه يمنع البناء حول هذا
1: المحل. نعم.
3: ايوه، ولكن للاسف يعني طبعا هذا واحد من المسببات يعني تهدد التراث. ايضا الشيء الثاني قله دعم المشاريع في مجال التراث والثقافه.
1: طيب استاذ حسن، دعنا نتكلم عن التراث. يعني البعض يقول التراث، انت الان عندك متحف برضه في البيت، يعني هل التراث له مردود مالي ممكن حد يكون يستخدمه كطريق رزق، يعني او انه تراث يجب ان يروى للاجيال بطريقه هكذا بدون كسب دون؟
3: طبعا نحن مثلا في مؤسسة حضرموت لخدمة التراث نشرف على مركز الفضة الحضرمية. طبعا يعني ما نفكر في
1: الجانب المالي،
3: ولكن مثلا في مناطق اخرى يحافظوا مثلا على مثلا المقتنيات القديمة، ولكن عندهم ركن خاص بالصناعات الحرفية. مثلا نحن مثلا في المؤسسة الآن نعمل على تشييع الحرفيين في في في في وادي حضرموت, مجموعة من الحرفيين طبعا عندهم منتجات. طبعا عملنا بازار مفتوح طبعا في سيون, طبعا هذا يساعد الحرفيين في تسويق منتجاتهم. نشتغل الآن حاليا فيه, وإن شاء الله يعني نفيد المجتمع.
2: جميل. طيب بنظرك يعني المؤسسات التعليمية والإعلامية كيف تسهم في الحفاظ على التراث؟
3: بالنسبة للمؤسسات التعليمية ضرورة, يعني ضرورة, يعني إذا كان مثلا ما في المناهج مواد أو خاصة بالتراث, ممكن يعني نعمل في أيام ثقافية في في في في المدارس, نعرف الجيل بال بتاريخهم بتراثهم بكيف في العادات والتقاليد. هذه ضرورة يعني, وإذا كان مش موجود في المناهج, فنحن مثلا في حضرموت, حضرموت غنية بالموروث الحضاري, يعني سخر أيام ثقافية يعني توضيح للأجيال.
4: طيب دور الشباب,
1: كيف دور الشباب والمجتمع نقل هذا التراث وصونه بالأجيال القادمة أيضا؟
3: بالنسبة للمجتمع والأسرة عليها الحفاظ على الهوية, هويتنا الحضرمية بما تحتوي من عادات وتقاليد وحفاظ على موروثنا الحضاري. أيضا بالنسبة للشباب عليهم التمسك.
1: جميل.
3: أيوة بال بال بال بهذا الجانب.
1: نعم.
2: جميل. طيب الآن نحن في عصر حديث ونتكلم عن التراث, كيف نقدر نوازن بين هذا وذاك والحفاظ على التراث؟
3: بالنسبة لل مثلا أنا بعطيكم مثلا في جانب الأغاني القديمة والهازيج القديمة, طبعا في في في شباب مثل محمد القحوم ومحمود الهندي, طبعا عطوا الجانب هذا الجانب الموروث الثقافي من أغاني وهازيج, عطوا جانب من الحداثة, أخذ إقبال أكثر بالنسبة للشباب والشهرة أيضا.
1: بالتوازي مع الحديث والاستشهاد هذا أستاذ حسن, هل ممكن مثلا التراث يطرأ عليه نوع من التحديث؟
3: أيضا مثلا الملابس القديمة, مثلا الملابس القديمة الآن في طلب يعني,
1: يعني مثلا أماكن تراثية, مثلا مبنى قديم تراثي, هل ممكن يتم إعادة تأهيله مثلا, أو أنه خلاص يبقى هكذا يعني إلى أن ينهار بنفسه يعني؟
3: لا, تأهيله بالطريقة القديمة, مثلا فندق قصر الحوطة في مديرية شبام بمدينة الحوطة, طبعا لو تلاحظ أنه تم إعادة مش بناء وإنما
1: تأهيله
3: تم تأهيله بطريقة القديمة.
1: يعني بشكل عام مثلا حتى عندنا المساجد, بعض المساجد مثلا القديمة يقول لك لا خلاص هذا تراث خلو كذا, يعني لا يمكن يتحدث التراث؟
3: لا, يتحدث التراث يعني حتى من جانب الصيانة, من جانب الصيانة مثلا أعطيك أنا هنا مساجد في سيون تم إعادة صيانتها وتأهيلها بحيث أنه لا تتمس من المظهر العام لها.
1: وطيب جانب الفضة كيف؟ هل ممكن أنه أنت عندك معرض في البيت بالفضة خاص, هل ممكن أنه يطرأ التحديث عليها أو أنه تبقى بوضعيتها هكذا؟
3: لا لم يطرأ عليها أي شيء, وإنما مثلا بعطيك أنا مثلا الحيل, مثلا قطعة الحيل بقت على ما هي عليه, يعني لا يمكنك تطرأ يعني تعمل شيء حداثة في في في في قطعة قديمة. ولكن مثلا طريقة الصنع, مثلا الحزام مثلا بدل ما هو كان يدوي الآن أصبح بشكل استام طابع. هذا بس يعني, وإنما لا يمكنك تظهر عليه يعني تعمل شيء تغير مظهره العام.
1: طيب أستاذ حسن, المجتمع والتراث, هل ترى الناس مقبلة على التراث أو أنه الحداثة أخذتهم جانب آخر؟
3: لا, التراث يعني زي نحن نقول تراثنا هي هويتنا يعني.
1: يعني بعض يقول لك لا خاص بالشيبان ذي الشباب, هل الشباب مقبل على التراث, مهتم بالتراث أو أنه خلاص؟
3: أنا بعطيك أنا مثلا الآن مثلا الملابس الحضرمية مثلا في كثير من الشباب المعاوز والحبوه والطريقه الان مثلا حتى في الاعياد يلبسون مثلا في الزواجات في الحراوه.
1: الملاحظ استاذ حسن انه الموضه القديمه اصبحت موضه الان في العصر الحديث.
2: صحيح.
1: لو تلاحظ يعني
2: القديم صار حديث
1: الشميز أنا. القديمة أصبحت موضة الآن.
3: أيوة في كثير.
1: أنا شفت ناس برضو عيدوا بصوارين القديمة يعني يقول لك موضة يعني ما ندري
3: حتى في الزوايات. في الزوايات الآن مثلا ينزل من جانب الحداثة ويريعون للقديم التراث يلبس الجنبية للعلمة الجنبية جنبية حضرمية يعني لا يقول إنه ما يعني عندنا في حضرموت ثلاثة أنواع من الجنابي الجنبية العابدي والجنبية المد والصدر الحدوة. طبعا دائما الناس العاديين يلبسون المد هذه الان يلبسونها في الحراوه في الحراوات المعرس ينزل بالكوت
1: بالتراث
3: يعني. ايوه بالشال بالفوطه يلبس الجنبيه هذا شيء جميل يعني
1: ما شاء الله يعني ربما تكون هذه انحدار لضروره التطور يعني ضروره التطور تصل الى مستوى ثم ينحدر يرجع كل شيء قديم يعني وربما الاشياء القديمه اصبحت غاليه في الوقت الحالي يعني صعب. إذا أستاذ حسن كلمة أخيرة حاب تقولها للمتنين للمجتمع في جانب التراث.
3: كلمتي الأخيرة أولا نشكر إذاعة سيون على اهتمامها بالجانب في جانب في في البرامج اللي خارطتها يعني طبعا مهتمين بالجانب هذا الجانب التراث وجانب الثقافة يعني مثلا البرنامج الصباحي شمل أشياء كثيرة أيضا أعطي التراث مساحة.
1: أستاذ حسن المؤسسة مؤسسة حضرموت تعني فقط بالتراث كفضة أو أنه بالتراث بشكل عام؟
3: بشكل عام
1: يعني غناء تقاليد آثار
3: نحن بشكل عام ممكن نتحدث أيوة. مثلا نحن في مؤسسة حضرموت العام هذا العام الثاني عملنا في مسابقة إبداع عرسة صور يعني للصور لهزيج واللي في رمضان هذه والأشياء والأمور التراثية في رمضان المصاحب الشهر رمضان في الختومات في يعني حياة الإنسان الحضرمي. طبعا عملنا مسابقة برعاية صندوق دعم التراث والتنمية الثقافية بمحافظة حضرموت وإشراف مكتب وزارة الثقافة واختيار أفضل ثلاث صور. طبعا في جوائز نقدية نحن طبعا العام الثاني في عدسة واحد العام الماضي والآن عرسة اثنين وطبعا العام هذا شاركنا فيه 18 من ثلاث ميداليات سيون وتريم وشبام وتحصل على المركز الأول من ميدالية سيون المركز الثاني من شبام والمركز الثالث من ميدالية شبام. طبعا العدد المتسابقين 19 8 بنات و 11 شاب. طبعا نشتغل في جوانب أخرى كثيرة مثلا معنا دورة عن الطب الشعبي القديم
1: جميل
3: أيوة للقطاع النسائي الآن قريب إن شاء الله بنعملها.
1: طب الشعبي إيش تقصد يعني الأعشاب؟
3: أيوة طبي أيوة الأعشاب طبعا الآن يعني هذه أشياء مهمة في الأسرة ولليوم مثلا نزلات البرد يستخدمون يعني هذه الأمور وإن شاء الله نحن في الوقت القريب سنعلن على تنظيم هذه الدورة. طبعا القطاع النسائي اكثر شيء يعني بيفيد القطاع النسائي هي في البيت هي ربة البيت وهي المشرف العام على الأسرة يعني
1: الإدارة العامة
2: نعم مستمعينا الكرام في ختام هذه الفقرة احبتنا ليس عنا الا ان نؤكد ان التراث ليس مجرد صفحات من الماضي بل هو روح نابضة تشكل حاضرنا وتلهم مستقبلنا وحمايته مسؤولية تبدأ من الفرد وتمتد الى المجتمع بأكمله. نشكر ضيفنا الأستاذ حسن عمر بحشمار رئيس مؤسسة حضرموت لخدمة التراث على ما ذكر وكل ما تفضل للإجابة على الأسئلة التي طرحت عليه.
1: شكرا أستاذ حسن.
3: شكرا جزيلا.
1: أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
2: في أمان الله.
3: جميعا إن شاء الله.
5: والآن نكون في فقرة الاستثنائية حقيقة من فقرة ضيف وحوار وهو إنجاز علمي جديد مستمعين الأعزاء يضاف إلى سجل التميز التربوي في وادي حضرموت. صدرت ثانوية سيئون النموذجية للبنات حضورا لافتا على مستوى الوطن العربي بعد فوزها بجائزة أفضل مهندس في تحدي علوم المستقبل الذي نظمته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة. إنجاز يعكس قدرات واعدة لطالبات المدرسة في مجال مجالات الابتكار والتقنية الحديثة، ويؤكد أن الاستثمار في التعليم النوعي قادر على صناعة الفارق.
6: نعم، وحول هذا الإنجاز وأبعاده التربوية والعلمية ودور المدرسة في رعاية الإبداع لدى الطالبات،
7: الآن مستمعينا الكرام نرفع لكم أذان صلاة العشاء لهذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
7: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فعنا لكم مستمعين الكرام أذان صلاة العشاء لهذا اليوم بمدينة سيئون.

0: يسعدنا في هذه الفقرة وفي هذه اللحظات أن نستضيف مديرة ثانوية سيئون النموذجية للبنات الأستاذة فدوى بن شملان، ومعها أيضا الطالبات رقية بعيسى ورغد الكثيري، وذلك للحديث عن تفاصيل هذا الترويج أو هذا التتويج سوري العربي المشرف. نرحب فيكم يا هلا، أهلا وسهلا فيكم، في صباحكم الله بالخير، نورتونا ونبارك لكم ما شاء الله هذا الإنجاز العظيم.
1: يا أهلا وسهلا أستاذة فدوى. أستاذة فدوى حقيقة نحن سعيدين جدا بوجودكم معنا، ومبارك لكم هذا الإنجاز المشرف والكبير والذي حقيقة أسعد الجميع. أستاذة فدوى حدثينا عن هذه المسابقة، كيف تحقق هذا الفوز العربي لثانوية سيئون النموذجية للبنات؟
2: أهلا وسهلا فيكم، أولا نشكركم على هذه اللفتة الرائعة منكم. مسابقة تحدي علوم المستقبل الموسم الخامس، هذا اللي شاركنا فيه، وهو يعني ما هو جديد ان احنا نشارك. العام ايضا شاركنا بمشروعين لكن لم يحالفنا الحظ هذه السنة، الحمد لله. المسابقة هي طبعا زي ما ذكرتي سابقا برعاية مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للعلوم الطبية والتربوية. هذه المسابقة تحمل يعني عن السياحة والضيافة، يعني عنوان المسابقة السياحة والضيافة. هنا تحت هذا العنوان أبدعوا، تمام، أرسلوا يعني إيش المشروع اللي يناسب مجتمعكم. يعني زي ما نعرف نحن اليمن نختلف عن بقية في خصوصية، أيوة، مع العلم أنه 12 دولة عربية مسابقة في هذه المسابقة. عدد الأفريقيا كان 681 فريق، يعني نحن الحمد لله طلعنا من ضمن 30 فريق اللي يتأهل
0: ما شاء الله.
2: اللي يتأهل إلى هذه المسابقة، يعني نقول أننا انتزعنا يعني هذه الأفريقيا وهذه الدول يعني العربية الأخرى. نعتبر ان احنا الحمد لله
3: انتزعنا.
2: يعني توفيق من رب العالمين.
3: انا عيبتنا كلمه انتزعنا بصراحه،
2: اي انتزعنا.
3: حلو، ممتاز.
2: الحمد لله، لانه قلت لك يعني اليمن تختلف عن بقيه الدول، ومع ذلك استطعنا ان نحصل على هذا اللقب اللي هو افضل مهندس. طبعا هذا بجهود الاداره، بجهود اداره التربيه، بجهود اداره مؤسسه حضرموت تنميه بشريه متمثله في الشيخ عبد الله احمد بوكشان، إضافة إلى أهم عنصر يعني في الموضوع الطالبات المتميزات.
4: هؤلاء الطالبات اللي شاركن؟
2: نعم.
3: كم عدد الطالبات؟ هذا الثنتين ولا
2: فيه؟ الطالبات ثنتين
3: اللي شاركن، هذا الثنتين
2: اللي شاركن، واحدة من المستوى الأول ثانوي ولا ثانية من المستوى الثاني ثانوي.
3: ما شاء الله، الطالبات اللي من رقية و
0: رقية بعيسى
3: رقية ورغد، حياك الله،
0: أهلا وسهلا نورتونا. طيب بالبداية يا رقية ورغد، خبرونا عن أول لحظة كده سمعتوا فيها خبر الفوز، كيف كان شعوركم وقتها؟
5: صراحة يعني كان شعور يعني ما ينوصف، يعني صراحة بكيت اني ما توقعت صراحة انه انجازنا يكون نفوز بافضل
0: الفرح.
5: ايوه صراحة يعني جالسة تبكي
3: وشكل جالسة تبكي ده.
5: هي دموع الفرح
4: اكيد اكيد اكيد دون شك، يعني نحن حتى صراحة يعني استشعرنا هذه اللحظة، وبدأت فعلا دموعنا تقترب من يعني ايش تمثلكم هذه النقلة وهذا الجهد وهذه الجائزة يعني وهذا الفوز، ايش مثلكم كيف استقبلتوه؟ يعني تفضلي.
6: انه هذا الفوز يعني قد يكون انه يغير مجرى حياتنا، يعني في البدايه كان عندنا مثلا احلام توجهات اخرى بعيده عن مجال البرمجه عن الروبوتات وهذه الاشياء، لكن بعد مسابقه تحدي علم المستقبل قد يتغير التوجه الى مثلا مجال البرمجه التقنيه نظام اي تي، التوجه اخر يعني.
0: طيب طبعا هو في اي نجاح في لحظات تعب وشك، يعني انتم هل مرت عليكم لحظه حسيتوا فيها انه مش قادرين نكمل، وكيف تجاوزتوا هذا الشعور؟
6: انه في البدايه كانت الفكره هي على اساس انه تكون تشمل وادي قصدي تشمل حضرموت كامل، بس لضيق الوقت قصرناها على فقط وادي حضرموت، لكن ان شاء الله في تطورات جهاز الدليل السياحي الذكي يكون يشمل حضرموت يشمل اليمن كامل
0: ما شاء الله.
6: وأيضا برضو في الأكواد الحاجات المعقدة هذه، لأن احنا استخدمنا تقنيات مثل الراق ثريدينج، هذه كلها تقنيات يعني شوي معقدة ولسه يعني نزلت، لذلك يعني فتعلمها وان احنا نطبقها في مشروعنا فكانت صعب شوي، لدرجة ان احنا كنا بننسحب في يوم من الايام، الا انه الحمد لله ربي صبرنا وتوفقنا الحمد لله فين احنا وصل.
2: ذللنا كل الصعاب يعني اللي كانت موجودة
7: ما شاء الله، اكيد
2: بتكاتف الجميع يعني
6: الحمد لله.
8: هي لحظة تكون حرجة جدا تجاوزتوها الحمد لله.
2: نعم. نعود لك مديرة الثانوية سيدة فدوى، يعني البيئة المدرسية دائما هي المحفزة يعني اللي بتصنع دائما الفارق في الطالبات، كيف أسهمت بيئة الثانوية في تعزيز روح الابتكار سيدة فدوى والإبداع لدى الطالبات لديكم؟
9: نحن عندنا في الثانوية أنشطة مختلفة، من ضمن هذه الأنشطة الروبوت. يعني معانا حقائب، معانا مدرب، معانا يعني في البيئة نفسها محفزة لهذه المسابقات. أيضا كانت تقام دورات في الأردوينو، تقام دورات يعني في هذا الذكاء الصناعي، في تكون طالبات ومعلمين. يعني حتى الآن الفريق لما دخل المسابقة يعني كان في الطالبات اللي دخلوا العام الماضي معهم بعض الأفكار، معهم يعني يساعدون ولو بالشيء البسيط يعني كدليل فقط.
8: يعني هذه مش المرة الأولى؟
9: لا مش المرة الأولى، هذه المرة الثانية. يعني البيئة نفسها محفزة، يعني أي شيء نحتاجه أي شيء ذا يكون متوفر، سواء في الحقائب سواء في الدورات سواء في يعني كل هذه الأشياء موجودة عندنا داخل الثانوية.
8: مهيئين
9: مهيئين، وعندنا أيضا في يعني نادي اسمه نادي المبدعين، يعني يلف جميع المبدعين اللي داخل الثانوية. يعني هذه الأشياء بحيث أنه لما تكون في مسابقات في كذا عندنا،
8: يعني عندكم ما شاء الله مرجعية كاملة. حلو، ممتاز جدا،
0: جميل جدا. إيه نعود لرقية ورغد طبعا.
8: هذه رقية ورغد،
0: هذه
8: رقية
0: هذه رغد،
8: كلهم برا ما شاء الله.
0: نعم. وراء كل نجاح داعمين، مين كان الداعم لرقية ورغد في هذه المرحلة لين ما وصلتوا للحظة التتويج والفوز؟ مين كان الداعم لكم؟ مين اللي شجعكم؟
6: أهلنا أكيد يعني في الصدارة، يعني الشكر لهم والشكر للثانوية هي نفسها، يعني الحمد لله المديرة والمؤسسة، مؤسسة حضرموت التنمية البشرية، يعني كانوا جدا يدعمونا احنا، شكر لهم خاص. شكر الأستاذة فدوى وشكر الأستاذة صالحة بجندوح، لأنها كانت حرفيا يعني كانت تدعمنا احنا، حكم انه صعب يعني كانت اختبارات وذي، يعني كنا نتراجع شوي نستسلم، بس الحمد لله يعني شجعونا احنا وكملنا يعني الحمد لله وصلنا النهاية.
0: رقية، بعد التتويج والفوز هذا ايش الشيء تغير فيش؟ يعني زادت ثقتك، طموحش تغير، نظرتش للمستقبل؟ ربما كان عندك تخصص له، يعني كنت حابة نوع معين ورحت لمجال اخر، يعني ايش تغير بالذات بعد هذه التجربة؟
6: في البداية كان طموحي في مجال الطب، الا ان الان يعني ما بقول انه تحطم، الا انه ايه يعني خفت نسبة انه نروح الطب، فهمتي؟
0: يعني السبب بعد التجربة يعني لانك
6: لا هو من زمان يعني احب الاكواد، البرمجة، الحاجات هذه.
0: جميل.
6: بس لما دخلت مسابقة تحدي علوم المستقبل يعني وغصت يعني في الأكواد وفي الحاجات دي، يعني زادت ثقتي بنفسي إني قادرة أروح مجال التقنية، فأحاول إني أروح تقنية، والله أعلم بعدين مقدر ومكتوب.
0: جميل جدا.
8: لو خفت التجربة الثانية دي مسابقة ثانية كنت غيرين
0: لا لا
8: طيب أنا عندي سؤال فيما يتعلق بالأعداد
3: هاي اللي تقدمت، قلتي 12 دولة
9: العربية
3: وتقريبا أكثر من 90 أو 60
9: 681 فريق.
3: السؤال
9: عدل 1717 طالب.
3: لما أدركتوا أو حسيتوا أنه هذا العدد أمامكم، كيف كان الشعور؟ هل توقعتوا أنكم فعلا بتحصدون المركز هذا المتقدم وبتفوزون، ولا كيف كانت نشوف رقية بعدين نشوف رغد؟
6: هو في البداية لما وصلنا الخبر أن احنا من ضمن 30 فريق المتأهلين، وبرضو درينا أنه احنا الفريق الوحيد من اليمن، تقول أنه شوي يعني تحمسنا وبرضو خفنا من الموضوع، يعني أنه نحن بس الوحيد، نحن يعني حاملين اسم اليمن بكله. فجات مرحلة المقابلة والأسئلة اللي كانت مرحلة متأزمة عندنا الحمد لله، إلا أن تجاوزنا الحمد لله.
8: والأستاذ منى كان لها دور أكيد في مسألة
7: التحفيز والتشجيع و...
6: أكيد أكيد
7: يشوف شعور رغد.
4: لا مش عارف شيء وحده ثاني هذه
0: عادي حتى لو نفسه نحب نسمع كلامك أنت يا رغد.
7: قرب المايك شوية. أكيد الشعور مختلف 100% يعني.
6: الحمد لله يعني صراحة يعني شوي كان التوتر الخوف إنه نحن من اليمن ودولات من قطر الكويت يعني
0: في رهبة يعني إحنا مع دول عربية عديدة
6: إمكانيات أكثر يعني أكثر مو كمان فيعني شوي في البداية تراجعت إنه بشارك وبخسر أكيد يعني
2: بعدين المشروع يعني
6: بس يعني مع الوقت لما اشتغلت وداومت في رمضان كذا حسيت نفسي صرت يعني ادعي أكثر وذا وصرت ثقتي بنفسي أكبر إني أكيد بفوز يعني بفوز ما دامي حطيت براسي بفوز يعني
0: يا سلام هذا الإصرار القوي الإصرار القوي اللي يسعى له دائما الشخص ويوصل
7: بقصة ما هي إمكانات وبيئة ومش عارف طبعا لكن في الإرادة
6: الإرادة
7: أولا الإرادة مهمة جدا
6: الحمد لله
0: طيب لو بنروح لمشروعكم شوي الدليل السياحي الذكي لو نبسط فكرته لمستمع قاعد يسمعه الأول مرة كيف هو
6: صراحة في البداية يعني أول حاجة هم حطوها السياحة والضيافة مشروعنا يدعم الاثنين الحمد لله فأوشي رحنا بحثنا يعني عن حضرموت يعني كامل الجمهورية اليمنية كامل إيش هي المشكلة الأساسية اللي تعاني فيها في السياحة وجدنا أن السياح والبعض يعانون من المرشدين التقليديين بحيث أنها تكون يمكن مكلفة عليهم أو غير موجودين بشكل دائم يعني دائما فقمنا ابتكرنا جهازنا الدليل السياحي الذكي فأنه يدعم السائح ينظم رحلته منذ وصوله إلى وادي حضرموت إلى طلوعه إلى بلده يعني الحمد لله ينظمها تماما من حيث الفنادق المطاعم الأماكن الأثرية يعني ممكن يزورها يعني الحمد لله
0: جميل حقيقة الحوار شيق معكم ونود أكثر يعني أن نطيل معكم لكن نضيق وقت هذه الفقرة لكن نسألكم سؤال أخير يعني يا رغد ورقية يعني ما أنه هذه الفقرة إن شاء الله حيسمعوها كثير الرسالة اللي تحبين توجهنها لكل شخص يخاف أن يبدأ أو عنده موهبة ويخاف أن يبدأ نبدأ برغد
6: كل من حاب يعني يحقق حلمه أو يشارك في أي مسابقة أولا ثق بنفسك خلي ثقتك بنفسك عالية جدا يعني أكيد أكيد يعني ثقتك ودعم أهلك لك ويعني زي كذا وصبرك يعني لا تستسلمي من الصعاب أو تفشلي مو هو إنش مثلا تفشلي في شيء خلاص استسلمي لا تستسلمي الفشل الحقيقي هو الاستسلام إذا استمريتي وواجهتي المشكلة اللي واجهتك أكيد بتوصلين نحو النجاح إن شاء الله وبتفوزين خلي ثقتك بربك عالية وأكيد أولا شيء نفسك أكيد أهلك والبيئة اللي حولك يعني أكيد بيدعمونك بيوجهونك أكثر عشان تستمرين
0: يا سلام شوف برضو رقية إيش حابة تقولي
6: لا أي أحد عنده طموح في البداية أول لا يوقفه ولكن جميل. أنه يحط في باله أنه قد يكون أنه في أشياء تغير هذا أول شيء ثاني شيء أنه يشوف الإمكانيات اللي عنده ولا يحسبها أنها عائق ثاني شيء أنه يعني ما يكون يعني متأزم نفسيا أنه يريح نفسه يدعي يتوكل على ربه يعني بحيث أنه ما يشوف الإمكانيات اللي عنده ولا يشوف المنافسين الآخرين يعني يشوف نفسه دائما فوق
7: يا سلام ثقة
6: أيوة ثقة
7: هذا مهم جدا انضمت الآن إلينا الأستاذة صالحة صالحة بنت مدوحية المشرفة الحقيقة وراء كل هذا النجاح أهلا وسهلا بك يا الأستاذة صالحة سعادة جدا وجودك وإن شاء الله ربنا دائما يكرر هذه الأفراح والفوز الذي تلق به ثانوية سيئون نموذجية للبنات وحبذا لو تدلي فقط يعني بانطباعك وصورة كاملة حول هذه المشاركة أين أنتم منها وكيف تقيمون المشاركات المقبلة إن شاء الله وكيف كانت كيف مرت عليكم وكيف الظروف اللي عشتوها
10: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم على حسن الاستضافة سعيدة جدا بوجودي بينكم في البداية بالنسبة للمسابقة بدأنا يعني في أولا التسجيل ثم بعدها انطلقنا اللي هي أصعب مرحلة كانت مرحلة البحث عن الفكرة البحث عن الفكرة يعني كل واحد يشتغل في جهته كل واحد يبحث يخرج الموقع يعني يشوفون مشاكل ناقشنا يعني وصلنا أنه في بعض مشاكل أو بعض أفكار يعني خلاص اتفقنا عليها ناقشناها حسينا أنها مناسبة ثم بعد ذلك يعني بدأنا نبحث عليها ونبحث عن احتياجاتها نبحث، فيعني حاولنا انه حسينا انه بنحصل افكار اكثر. بعد كذا اخر شيء خلاص اتفقنا على فكرة معينة، ثم بدأنا بالبحث عن الفكرة، احتياجات الفكرة. المؤسسة ما قصروا، وفروا نحن الاحتياجات، وفروا الإمكانيات. مؤسسة حضرموت للتنمية والإدارة برضو ما قصروا، وفروا كل الاحتياجات. اشتغلنا، حاولنا نستغل أوقات الفراغ، أوقات النشاط، أوقات أحيانا الاستراحات نجتمع فيها، نشتغل الطالبات على طول ما شاء الله يحضرون. بعد ذا يعني صادف أنه إجازة رمضان، احتاجنا برضو في رمضان نحن ندعم. صعب يعني اشتغلنا من بداية رمضان، كنا نشتغل أونلاين، نجتمع اجتماعات كذا، لكن بعده احتاجنا ان احنا ندعم نحضر. ايه لازم حضرنا 3 أيام، كنا نداوم من الصبح إلى نيو العصر
7: في رمضان.
10: أيوة في رمضان داومنا في رمضان، إن شاء الله حضرنا الطالبات على طول بادروا ومشينا، وإن شاء الله استمر الأمر، رفعنا المشروع الحمد لله ربي وفقنا
7: الحمد لله بالتوفيق
11: إن
7: شاء الله. آخر سؤال
11: جميل جدا، وفقكم الله ست صالحة والطالبات جميعا، ومبارك لكم هذا الإنجاز مرة أخرى. ننتقل لك أستاذة فدوى مديرة الثانوية، ونختم معك هذا اللقاء الجميل والرائع اللي استمتعنا حقيقة بوجودكم فيه. خطط المدرسة القادمة لتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي لدى الطالبات؟
12: إن شاء الله بنستمر في هذا المنهج، ندخل المسابقات. يعني دائما النموذجية تكون تدخل المسابقات الخارجية أكثر من المحلية، ذلك زي ما قلنا بتوفير الدعم سواء كان من التربية التعليم متمثلة في الدكتور محمد أحمد فلهوم، مؤسسة حضرموت التنمية البشرية الشيخ عبد الله بقشان، الإدارة، الطلاب، يعني كلها عملية تكاملية. يعني ما بينجح العمل لو كان فردي. والحمد لله يعني إنجاز أولا، يعني إن شاء الله نقول يغير صورة اليمن للأحسن. يعني دائما يقولون إنه اليمن بلاد الصراعات، لكننا نمتلك ثروة بشرية، نمتلك عقول مبدعة تنافس يعني دول عدة.
7: نحن الآن بلاد الصراعات، كل مرة نجيب لهم شيء يعني.
12: أيوة الحمد لله
7: الصراعات
12: بالضبط، والحمد لله يعني
0: جميل جدا. إذن قصة نجاح بدأت بفكرة، كبرت بالإصرار، وصلت لمنصة عربية مشرفة. So proud of you، فخورين جدا فيكم، ما قدمتوا من صورة مشرفة للطالبات على مستوى حضرموت واليمن بشكل عام. شكرا للإدارة وعلى جهدها الملهم، للطالبات على إنجازهم العظيم اللي هو محط فخر واعتزاز لنا كلنا، لأهاليكم الثانوية والحضرموت واليمن الوطن يعني بشكل عام، لتمثيله في مثل هذه المحافل العربية. شكرا أستاذة فدوى بن شملان على وجودك معنا اليوم، شكرا لكم رقية ورغد، وكمان الأستاذة صالحة باجندوح نورتونا، ونلقاكم إن شاء الله في إنجازات أخرى.
13: تحت شعار مجتمع آمن، أعزائنا وعزيزتنا في هذا اللقاء الخاص تحت شعار آمن، تحت شعار مجتمع آمن عندما نلتزم بالتطعيم. فقد انطلقت فعاليات الأسبوع العالمي للتحسين في الفترة من 24 وحتى 30 من أبريل، يذكرنا أن التطعيم ليس رفاهية بل ضرورة وأمان لحماية الأطفال والمجتمع. في مديريات الوادي والصحراء يقود معهد الدكتور أمين ناشر للعلوم الصحية فرع سيئون حملة توعوية واسعة يشارك فيها طلاب دفعة شريان الطب لدعم جهود وزارة الصحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك مواجهة الشائعات التي تهدد حياة أطفالنا. للحديث عن أهداف الأسبوع وأهميته ودور الكوادر التمريضية في بناء المجتمع المحصن، نستضيف اليوم في هذه الفقرة الطالب هاني بن وبر، وأيضا معه مجموعة من الزملاء والذين قاموا بهذه الحملة التوعوية. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم. أبدأ مع هاني. هاني، بداية ما هو أسبوع التحصين العالمي وما هي أبرز الأهداف التي تسعى حملتكم لتحقيقها في مديرية الوادي هذا العام؟
14: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن كطلاب نقول أن أسبوع التحصين العالمي فرصة نذكر فيها المجتمع أن التطعيم أمانة. هدفنا في هذا العام في الوادي والصحراء هو نشر الوعي وتصحيح المفاهيم وتشجيع الأهالي أن يلتزموا بمواعيد التطعيم. نترجم أرقام منظمة الصحة ونوضح للناس ببساطة نحن كدفعة كل جرعة لقاح تعني حياة محمية، ونقول للمجتمع ولكل أب وأم اللقاح مجاني، يعني توفره وزارة الصحة، وهو حماية حقيقية بعيدا عن الشائعات وما يحتاج هذيك التكلفة، بل ومجاني بالكامل، لكنه ينقذ أرواح عديد من البشر وساعدنا في حماية المجتمع. نحن كطلاب دفعة لاحظنا في مجتمعنا وفي جيراننا وكثير من الأهالي يخافون بسبب كلام غير علمي، ونقول لهم اللقاح ما يسبب المرض بس بالعكس هو اللي يمنع الأمراض الخطيرة، ونرد عليهم بالحقائق اللي تعلمناها من ورشة الدكتور أحمد مدحج، كانت يوم الأحد ما شاء الله، كانت ورشة ناجحة
13: جميل.
14: والكثير من الناس استفادوا،
13: تعرفوا أنه أهمية اللقاحات وأنها لا تسبب،
14: تعرفوا على أهمية اللقاحات، وتكلم الدكتور أحمد مدحج على كثير من الشائعات التي وجهت إليه. دورنا كدفعة عندما رأينا كثير من حالات الإصابات والوفيات بسبب انتشار الحصبة، قمنا بتوجيه من إدارة معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية فرع سيئون، ممثلة بالدكتور محمد عوض الأرضي مدير المعاهد الصحية بمحافظة حضرموت، لإقامة فعاليات أسبوع التحصين العالمي. ومنها بدأنا بإطلاق الحملة، وبعد بدأنا بإطلاق الحملة يوم الجمعة، وبعدها قمنا بنشر البوسترات التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله لقينا الكثير من التجاوب من المجتمع في النشر. بعدها قمنا يوم الأحد ندوة عن الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التحصين. كان معنا الدكتور أحمد بمدحج يوم الاثنين في ندوة عن الشائعات وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ويوم الاثنين استمرينا في التثقيف والنشر، وإن شاء الله سيكون معنا مساء هذا اليوم ندوة عن التحصينات وأهميتها في منطقة الغرفة، يلقيها الدكتور جعفر بن عبيد الله ويوم الخميس سيكون معنا إن شاء الله الحفل الختامي وندوة للدكتور جعفر وبحضور مكتب الصحة إن شاء الله.
13: إن شاء الله بإذن الله موفقين يا رب. أكيد
14: صحيح، نحن واجهنا شائعات وواجهنا صعوبات، لكن الدكتور أحمد بمدحج ما شاء الله في ورشته بين للناس كثير من الشائعات، ومن ضمن الشائعات أن اللقاح يضعف الطفل أو يؤثر على الخصوبة أو يسبب أمراض خطيرة، وبعضهم يقولون أنه غير ضروري للأطفال أو أنه يضعف المناعة أو يسبب العقم ويحتوي على مواد ضارة. نقول لهم هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، اللقاح آمن وفعال وتجربته عالمية، ونطمنهم أن أطفالهم في أمان بإذن الله عز وجل.
13: اللي يجب أن تستمر لضمان التزام مواعيد التطعيم. يعني
14: نحن نقول التحصين ما ينتهي بانتهاء الأسبوع، لازم نتابع المواعيد ونستمر في نشر الوعي والتثقيف. وكلمتنا الأخيرة لكل أب وأم، صحة أطفالكم أمانة والتطعيم واجب لا يحتمل التأجيل.
15: السلام عليكم يا أبو علي، كيف حالك؟
16: الحمد لله، أهلا أبو محمد، نحمد الله، وانت كيفك؟
15: الحمد لله على كل حال.
16: وينك؟ ما حد يشوفك مكيس لا في المسجد ولا في الجكة، قلت خاف روحت عمره ولا سافرت؟
15: العاد تقول شي يا أبو علي، ترقدنا في المستشفى.
16: ترقدتوا؟ خير إن شاء الله يا أبكم.
15: يا أخي محمد ولدي جات له حمى شديدة وتشنج علينا، ورحنا للدكتور قال لازم يترقدون، وجلسنا أسبوع كامل في المستشفى.
16: ولين كيف محمد؟ عساب خير؟
15: أيوة محمد ولدي بخير وتحسن الحمد لله، لكن يا أبو علي شفت أطفال وايدين مرقدين في المستشفى.
16: بقى حمى كما حق ولدك؟
15: لا لا يا أبو علي، قالوا عندهم حصبة.
16: آه الحصبة ذي؟
15: هذا مرض يصيب الأطفال يشبه الزكام في البداية، وبعدين يظهر حبوب على الجلد وله مضاعفات خطيرة، ويمكن عاده يموت الطفل.
16: آه سببها هذه الحصبة؟
15: المرض سببه فيروسي، والوقاية منه سهلة وما هي مكلفة بدن، ومتوفرة في كل المرافق الصحية.
16: طيب خلاص يعني بينتهي المرض ده؟
15: بقول لك يا أبو علي، وبعضهم ما يطعمون عيالهم ويصابون بالمرض ويكون خطير عليهم وشديد.
16: وليه ما يطعمون عيالهم؟
15: يقولون يسوي توحد ويسبب العقم، لكن أنا تخبرت الدكتور في المستشفى قال الكلام ده ما هو صحيح أبدا وما يسوي شيء.
16: يعني ما عاد يجيهم المرض
15: ولا شيء، وجاب لي كلام زين وقال لي التطعيم هو الأساس الوقاية من المرض.
16: يعني كلهم طعمين والحمد لله، بس واحد زوج بنتي ما بغى يطعم.
17: الجمهورية اليمنية السادة الكرام، موعدكم على عرض الختامي للأنباء. طاب مساءكم أيها السادة الكرام، أهلا بحضراتكم في العرض الختامي للأنباء. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي على أهمية استقرار المشتقات النفطية بالمحافظة وضرورة توفيرها للمواطنين بصورة منتظمة بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. جاء ذلك خلال لقاء عقده صباح اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت سعيد الديني. جرى خلاله مناقشة الجهود المبذولة لمعالجة أسباب النقص في المشتقات النفطية واستعراض خطط الطوارئ المعتمدة لدى الشركة والبدائل المتاحة لتعزيز التموين وتلبية احتياجات السوق المحلي. وتطرق اللقاء إلى أهمية إعطاء أولوية خاصة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز بما يضمن استمرار تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع، مؤكدا دعم السلطة المحلية لكافة الإجراءات التي تسهم في تحقيق الاستقرار التمويني. أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعة سالم باربع بالدور الإعلامي المتميز الذي تطل به صحيفة 14 أكتوبر وما تقدمه من رسالة وطنية تسهم في تعزيز الوعي ونقل القضايا المجتمعية بمهنية وموضوعية. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من صحيفة 14 أكتوبر برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أسامة أحمد وبحضور عضو مجلس الشورى شيخ عبد الله الكثيري ومدير مكتب وزارة الإعلام بوادي وصحراء حضرموت رشيد علي العامري ومستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف والمدير السابق لمكتب الصحيفة هاشم الحبشي، حيث عبر بربع عن تقديره للجهود الإعلامية التي تبذلها الصحيفة في تغطية مختلف الأحداث والأنشطة، مؤكدا أهمية الإعلام في دعم مسيرة التنمية وإبراز الجوانب الإيجابية في المجتمع. من جانبه عبر وفد الصحيفة عن شكره وتقديره لهذا اللقاء، مؤكدين حرصهم على مواصلة أداء رسالتهم الإعلامية بما يخدم قضايا المجتمع. أرست لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، أرست على 6 مشاريع في مجالات الصحة والتربية والتعليم الفني في عدد من مديريات وادي حضرموت بكلفة إجمالية تبلغ 779 مليون ريال. وتم إرساء هذه المشاريع بعد مراجعة وتحليل اللجنة الفنية للعروض المقدمة والمستوفاة لشروط مناقصات هذه المشاريع، وشملت المشاريع مبنى مختبر الأنسجة بمركز الأورام السرطانية بسيئون، وبناء ورشتي السيارات والتحكم بالمعهد الصناعي بسيئون، ومدرسة 9 صفوف دراسية ومرفقاتها بمنطقة منخر، وكذلك بناء الدور الثاني لمكتب الصحة بمديرية القطن. وأكد وكيل المحافظة المساعد على أهمية الشروع في تنفيذ تلك المشاريع من قبل الجهات المنفذة والتقيد بالمواصفات والدراسات الفنية لإنجازها وفق الفترات المحددة لكل مشروع. نظمت كلية التربية بجامعة سيئون صباح اليوم بمدينة سيئون الندوة العلمية الثانية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل بمشاركة أكاديميين وباحثين ومهتمين بالشأن التربوي. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات عن السلطة المحلية القى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ورئيس جامعة سيون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري وعميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عمر عبيد بسعد وممثلي الجهات الراعية، إلى جانب عرض روبرتاج تعريفي عن الكلية وأبرز أنشطتها. وتناولت الندوة التي حضرها وكيل محافظة المساعد المهندس هشام السعيدي في محورها الأول واقع كليات التربية في ظل الأزمات، حيث ناقش المشاركون قضايا أعداد المعلم قبل الخدمة في اليمن والعوامل المجتمعية وراء عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية واتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو مهنة التعليم. وفي المحور الثاني ركزت الندوة على موائمة مخرجات كليات التربية مع سوق العمل. أما المحور الثالث تناول رؤى إجرائية لتطوير كليات التربية. واختتمت الندوة بقراءة التوصيات التي تناولت أهمية تطوير مخرجات كليات التربية وتعزيز مكانة المعلم بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية. قام مدير مديرية سيون محمد عوض العامري بزيارة ميدانية إلى وحدة النظافة والتحسين بالمديرية للاطلاع على مستوى الأداء والنشاط وسير العمل في تنفيذ مهامها اليومية في رفع المخلفات وتحسين المظهر العام. وخلال الزيارة استمع المدير العام من مدير الوحدة شوقي سالم الدباء إلى شرح مفصل حول طبيعة الأعمال المنفذة والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها محدودية الإمكانيات والآليات والحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة. وأشاد العامري بالجهود التي تبذلها كوادر وحدة النظافة رغم الظروف والإمكانات المتاحة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم الوحدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعت مدينة سيئون صباح اليوم أول فوج من حجاج بيت الله الحرام من أبناء وادي حضرموت المتجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1447 في أجواء إيمانية سادتها التكبيرات والدعاء. وأوضح مدير الوكالة المسيرة للرحلة عبد الله الشامي أن الفوج البري الأول يضم 136 حاجا وحاجة من مختلف مديريات الوادي، جرى تفويجهم على متن 3 حافلات حديثة ومكيفة انطلقت من سيون باتجاه منفذ الوديعة ومن ثم إلى المدينة المنورة، مؤكدا استكمال كافة الترتيبات الخاصة بالحجاج في الأراضي المقدسة بما يشمل السكن والإعاشة والنقل والخدمات الميدانية والصحية بما يضمن راحتهم وتمكينهم من أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. وأشار إلى أن الوكالة ستسير أول فوج جوي من مطار سيئون الدولي إلى المدينة المنورة يوم الجمعة ويضم 52 حاجا وحاجة. من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية قدمت لحضرتكم العرض الختامي للأنباء، شكرا لكم.

0: الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
1: صدق الله العظيم. بهذه التلاوة العطرة المباركة أيها الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات برامج إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء 19 من شهر ذي القعدة 1447 هجرية الموافق 6 مايو 2026. لكم في هذا الختام أزكى التحية والسلام، نستودعكم الله ودمتم في أمان الله. هنا سيون إذاعة الجمهورية اليمنية محافظة حضرموت. موت

0: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد على ضرورة استقرار المشتقات النفطية وضمان توفرها للمواطنين. إرساء 6 مشاريع في مجالات الصحة والتربية والتعليم الفني بعدد من مديريات وادي حضرموت والصحراء. كلية التربية بجامعة سيئون تنظم اليوم ندوة علمية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. طابت أوقاتكم وأهلا بحضراتكم في نشرة الأخبار يقرأها محمد أحمد ياسين، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي على أهمية استقرار المشتقات النفطية بالمحافظة وضرورة توفيرها للمواطنين بصورة منتظمة بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. جاء ذلك خلال لقاء عقده صباح اليوم بمدينة المكلا مع المدير العام لشركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت سعيد الديني، جرى خلاله مناقشة الجهود المبذولة لمعالجة أسباب النقص في المشتقات النفطية واستعراض خطط الطوارئ المعتمدة لدى الشركة والبدائل المتاحة لتعزيز التموين وتلبية احتياجات السوق المحلي. وتطرق اللقاء إلى أهمية إعطاء أولوية خاصة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز بما يضمن استمرار تقديم خدماتها للمواطنين دون انقطاع. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على عملية التوزيع ومنع أي اختلالات أو ممارسات احتكارية، وأكيدا دعم السلطة المحلية لكافة الإجراءات التي تسهم في تحقيق الاستقرار التمويني. أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعا سالم باربع بالدور الإعلامي المتميز الذي تطلع به صحيفة 14 أكتوبر وما تقدمه من رسالة وطنية تسهم في تعزيز الوعي ونقل القضايا المجتمعية بمهنية وموضوعية. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من صحيفة 14 أكتوبر برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أسامة أحمد وبحضور عضو مجلس الشورى شيخ عبد الله الكثيري ومدير مكتب وزارة الإعلام بوادي وصحراء حضرموت رشيد علي العامري ومستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف والمدير السابق لمكتب الصحيفة هاشم الحبشي، حيث عبر بربع عن تقديره للجهود الإعلامية التي تبذلها الصحيفة في تغطية مختلف الأحداث والأنشطة، مؤكدا أهمية الإعلام في دعم مسيرة التنمية وإبراز الجوانب الإيجابية في المجتمع. وأشار وكيل المحافظة إلى ضرورة تسليط الضوء على ما يزخر به وادي حضرموت من إرث ثقافي واجتماعي وفني عريق، لافتا إلى ما يشهده الوادي من حراك إبداعي متميز في مختلف المجالات سواء في الأدب أو الفنون أو المبادرات المجتمعية. وأكد بربعنا نقل هذه الصورة المشرقة إلى الرأي العام يسهم في تعزيز الهوية الثقافية ويعكس الوجه الحضاري للمنطقة، داعيا وسائل الإعلام إلى تكثيف جهودها في إبراز هذه المقومات ودعم المبدعين. من جانبه عبر وفد الصحيفة عن شكره وتقديره لهذا اللقاء مؤكدين حرصهم على مواصلة أداء رسالتهم الإعلامية بما يخدم قضايا المجتمع. أرست لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أرست على ستة مشاريع في مجالات الصحة والتربية والتعليم الفني في عدد من مديريات وادي حضرموت بكلفة إجمالية تبلغ 779 مليون ريال. وتم إرساء هذه المشاريع بعد مراجعة وتحليل اللجنة الفنية للعروض المقدمة والمستوفاة لشروط مناقصات هذه المشاريع، وشملت المشاريع مبنى مختبر الأنسجة بمركز الأورام السرطانية بسيئون وبناء ورشتي السيارات والتحكم بالمعهد الصناعي بسيئون ومدرسة تسعة صفوف دراسية ومرفقاتها بمنطقة منخر، وكذلك بناء الدور الثاني لمكتب الصحة بمديرية القطن. كما ناقشت اللجنة الإشكاليات التي تواجه سير عدد من المشاريع الجارية العمل فيها، واتخذت بشأنها المعالجات المناسبة. وأكد وكيل المحافظة المساعد على أهمية الشروع في تنفيذ تلك المشاريع من قبل الجهات المنفذة، والتقيد بالمواصفات والدراسات الفنية لإنجازها وفق الفترات المحددة لكل مشروع. في إطار السعي لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة التحولات المتسارعة في ميدان التربية، احتضنت مدينة سيئون صباح اليوم فعالية علمية مهمة، حيث نظمت كلية التربية ندوتها العلمية الثانية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: نظمت كلية التربية صباح اليوم بمدينة سيئون الندوة العلمية الثانية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومهتمين بالشأن التربوي. وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، ألقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي كلمة عبر فيها عن سعادته بمشاركته في هذه الندوة.
2: نيابة عن السلطة المحلية، نحن أولا يشرفنا اليوم ويسعدنا حضورنا هذه الندوة، وهي خلاصة لتكامل الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجامعة، وهي فرصة طيبة ومنصة للحوار لدراسة هموم ومشاكل والتحديات التي تعانيها كليات التربية. والحقيقة أن هذه الندوة تعقد في وقت مليء بالتحديات، ولا أظن أنه ينتظر من بلدنا أن ينهض دون أن نهتم بالعملية التعليمية التي ركيزتها الأساسية المعلم، والمعلم يصنع هنا في هذه الكلية.
1: بدوره أشار رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري بأهمية انعقاد هذه الندوة.
3: إنه لمن دواعي شروري أن نقف اليوم في رحاب كلية التربية بجامعة سيئون جامعتنا لنرشن مع أعمال الندوة العلمية الثانية كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. هذه الندوة التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه التعليم الأكاديمي والتربوي تحولات جذرية تستوجب مننا الوقوف بجدية لمراجعة المسارات وتطوير الذات. لقد وفقت الكلية في اختيار محاور هذه الندوة التي ترسم خارطة طريق مستقبل كليات التربية على مستوى الوطن.
4: الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم. راديو سيئون. الكلام كلامكم.
3: مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وصولاً إلى المحور الثالث الذي يقدم رؤى إجرائية وتطوير.
1: عبيد بأسعد كلمة استعرض فيها أنشطة الكلية.
5: نقف اليوم في رحاب هذا الصرح العلمي الشامخ، ونحن نستظل بظلال 30 عاماً من العطاء المعرفي. 30 عاماً مضت منذ تأسيس كلية التربية، عشنا خلالها رحلة حافلة بصناعة العقول وبناء الإنسان، مؤمنين بأن الكلية ليس مجرد قاعات للدرس، بل هي مختبر حقيقي لصناعة قادة الرأي وبناء الأجيال وركيزة النهضة الوطنية الشاملة. إن الندوة العلمية الثانية التي تتزامن مع هذه الذكرى والتي تعقد اليوم بعنوان تشخيص للواقع واستشراق المستقبل، جاءت وجاء اختيار هذا العنوان استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية. فواقعنا التربوي اليوم يواجه موجة من التحديات، أبرزها تراجع الإقبال على التخصصات التربوية وانحسار المكانة الاجتماعية لمهنة التعليم، و وفي المقابل يفرض علينا المستقبل ضرورة الانخراط في الثورة المعرفية والرقمية لنتقدم للمجتمع.
1: كما ألقيت في الاحتفال كلمات من قبل ممثلي الجهات الراعية، ألقاها رئيس مركز روافد حضرموت الدكتور عبد الله باجهام.
6: إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أقف بينكم اليوم في رحاب كلية التربية بجامعة سيئون لنحتفي معا بانطلاق أعمال الندوة العلمية الثانية تحت عنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. إن حضورنا اليوم كمركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية بصفة الراعي الذهبي لهذه الندوة ينبثق من رؤية المركز الراسخة في كونه مؤسسة بحثية تنموية تسعى لتعزيز البحث العلمي الرصين وربطه بمتطلبات المجتمع وتحدياته المعاصرة. فنحن في مركز روافد نؤمن بأن التنمية المجتمعية الحقيقية تبدأ من المؤسسات التعليمية وعلى رأسها كليات التربية التي تصيغ عقول أجيال المستقبل المنشود. الحاضرون جميعا، وفي هذا المقام نود أن نشيد بجامعة سيئون موطن الريادة والتميز منذ 8 سنوات من الحلم إلى الإنجاز، ونؤكد على الشراكة التكاملية والاتفاقية المبرمة بين مركز روافد حضرموت وكلية التربية بجامعة سيئون.
1: وتخلل حفل الافتتاح عرض روبرتاج تعريفي عن الكلية وأبرز أنشطتها، وتناولت الندوة في محاورها واقع كليات التربية في ظل الأزمات، حيث ناقش المشاركون قضايا إعداد المعلم قبل الخدمة في اليمن والعوامل المجتمعية وراء عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات التربية واتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو مهنة التعليم، إلى جانب تقييم الأداء الميداني لطلبة التربية العملية. واختتمت الندوة بقراءة التوصيات التي تناولت أهمية تطوير مخرجات كلية التربية وتعزيز مكانة المعلم بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ومواكبة متطلبات المستقبل. هذه تحياتي لكم من التقديم سمية القحوم لأخبار إذاعة سيئون.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. جامعة سيئون توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية. حفل تكريمي للمعلمين والمعلمات بمدارس النور للبنات بحي القرن بسيئون.
7: راديو سيئون 89.5 FM.

0: أهلا بكم من جديد. وقعت جامعة سيئون مثلة بكلية التربية اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية بهدف تعزيز مجالات البحث العلمي وخدمة التنمية المجتمعية. وجرى توقيع بديوان رئاسة الجامعة برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري وعميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عمر عبيد بسعد في موقعها رئيس المركز الدكتور عبدالله رمضان بجهم. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج مشتركة في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية بما يسهم في رفع كفاءة مخرجات التعليم وتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية. وأكد رئيس الجامعة أهمية ترجمة هذه الشراكة إلى مشاريع عملية تدعم خطط كلية التربية الأكاديمية والتطويرية، مشيدا بجهود الكلية في توسيع مجالات التعاون المؤسسي. من جانبه أوضح رئيس مركز روافد حضرموت أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات المركز لتعزيز العمل البحثي المشترك، معلنا عن تنظيم ندوة علمية لمناقشة واقع الإقبال على التخصصات التربوية، إلى جانب تنفيذ دراسات اجتماعية تسهم في تعزيز التماسك المجتمعي. بدوره أشار عميد الكلية كلية التربية إلى أن توقيع الاتفاقية تزامن مع الذكرى 30 لتأسيس الكلية، مؤكدا أهمية تفعيلها في مشاريع نوعية تخدم الطلاب وتسهم في تطوير العملية التعليمية. بمناسبة اختتام العام الدراسي وتحت عنوان ثقافتنا، نظمت مدارس النور للبنات بحي القرن بسيئون صباح اليوم حفلا تكريميا للمعلمين والمعلمات وتوديع طالبات الصف التاسع بالمدرسة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي بالجهود التي تبذل في القطاع التربوي والتعليمي. جاء ذلك في الحفل الذي أقامته مدرسة النور للتعليم الأساسي للبنات بالقرن مديرية السيئون الذي أتى بعنوان ثقافتنا بمناسبة المهرجان لنهاية العام الدراسي 2025-2026. وأشار وكيل المحافظة المهندس هشام السعيدي بالجهود التي تبذل من قبل الإدارات المدرسية.
2: نسعد حقيقة ونتشرف بأن نكون في هذا الصرح التعليمي الرائد والرائع والذي حصلت فيه نقلة نوعية في الجانب التربوي في جانب التعليمي على مدى السنوات الثلاثة الماضية، وذلك بفضل هذه الإدارة وتعاون كل الطاقم التدريسي والإداري بهذه المدرسة، وأيضا لا سيما بهذه الجهود والتكاتف مع تولي إدارة التربية والتعليم في مديرية السيئون والإدارة العامة ودعمها لمثل هذه المدارس الناجحة والمعطاءة والتي تبذل فيها الجانب الإداري والتنسيقي والإشرافي الدور الكبير لاستمرار العملية التعليمية. حقيقة اليوم أيضا نفتتح هذه الأركان التي تلمس الجانب الثقافي لأبنائنا وبناتنا ونقل هذا الجانب التراثي لكل محافظات الجمهورية وترسيخه في أذهان بناتنا وطلابنا للاستمرار في الجانب المعنوي وأيضا تفتح ونقل الثقافات من محافظة إلى محافظة أخرى. وأيضا نشكر أيضا على التكريم الذي يناله اليوم أيضا كل الطالبات المتميزات في مرحلتهم الأساسية، ونتمنى إن شاء الله المزيد.
1: بدوره عبر مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية السيئون الأستاذ محمد محسن بن مرعي العامري عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بالاهتمام بالأنشطة التربوية والتعليمية في المديرية.
3: سعيدين اليوم أن نكون في مدرسة النور. الأخ الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي افتتح المعرض الثقافي الذي نقل ثقافات بعض المناطق في بلدنا الحبيبة، كذلك الحفل التكريمي والتوديعي لطالبات الصف التاسع. نشكر إدارة المدرسة على الجهود الكبيرة وعلى النقلة النوعية التي حصلت في المدرسة الفترة الماضية، نقلة متميزة فأصبحت المدارس المتميزة والمتطورة، فلهم يزيل الشكر والتقدير. شكر للسلطة المحلية الوادي مثلا بالوكيل الأستاذ إمعان برباع وكذلك مدير عام مدير سيئون أستاذ محمد عوض العامري وكذلك مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم أستاذ الدكتور محمد أحمد فلهوم.
1: من جانبها أشارت الأستاذ أمير العامري مديرة مدرسة النور بحي القرن للبنات إلى أن الاحتفالية شهدت العديد من الجوانب، تكريم طالبات الصف التاسع وكذا المعلمين والمعلمات الأجلاء، وأيضا افتتاح المعرض التراثي الخاص للبنات.
4: يسعدني اليوم ويشرفني أن أنا في حفل ختامي لعام 2025-2026 حيث أقمنا في هذا الحفل معرض بعنوان ثقافتنا يعكس عن الثقافات المحافظات الأخرى، وتعريف الهدف منه تعريف الطالبات بالثقافات الأخرى. طبعا من ضمن فعاليات الحفل اليوم توديع الصف التاسع وتكريم 50 معلمة في مدرسة النور للبنات.
1: إحدى الطالبات تحدثت للإذاعة بالقول:
5: أنا اسمي آمنة سالم بطحان، من خريجة دفعة شغف الحكاية طالبات الصف التاسع دفعة 2026، أقامت مدرسة النور في تاريخ 6/5 حفل ومهرجان، حفل توديع دفعة اللي هي دفعة شغف الحكاية ومهرجان ثقافي بعنوان ثقافتنا، لتضمن الأكلات الشعبية والزي والرقصات والمعالم للمحافظات المجاورة لنا. شكرا إدارة مدرستنا، شكرا لكل الحضور، شكرا على دعمكم.
1: حضر الفعالية المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ مرعي فضل الكثيري، ومدير إدارة الأنشطة بمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الأستاذ فهمي مطران العامري، والزميل سليمان مطران مدير إدارة البرامج بإذاعة السيئون ومدير مكتب قناة حضرموت الرسمية، والأستاذ عمر أحمد بارجة، وعدد من المختصين بإدارة التربية والتعليم بمديرية السيئون وعقال حي القرن وأعضاء مجلس الآباء والأمهات. صالح محمد لأخبار إذاعة السيئون.
0: قام مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري بزيارة ميدانية إلى وحدة النظافة والتحسين بالمديرية للاطلاع على مستوى الأداء والنشاط وسير العمل في تنفيذ مهامها اليومية في رفع المخلفات وتحسين المظهر العام. وخلال الزيارة استمع المدير العام من مدير الوحدة شوقي سالم الدباء إلى شرح مفصل حول طبيعة الأعمال المنفذة والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها محدودية الإمكانيات والآليات والحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة. وأشاد العامري بالجهود التي تبذلها كوادر وحدة النظافة رغم الظروف والإمكانات المتاحة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم الوحدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. نظمت مدرسة 22 مايو للتعليم الأساسي للبنين بسيئون معرضا بعنوان أثرنا أخضر، احتوى على عدة أركان في الرياضيات وعلوم البيئة والألعاب والمعلقات والركن المائي وركن خاص بالأنشطة. قدموا من خلال ذلك الطلاب المشاركون في المعرض شرحا مفصلا عن كل ركن للزوار. وأوضح مدير المدرسة سمير عبدالله محروس للإذاعة بأن الهدف من إقامة هذا المعرض هو إبراز مواهب وإبداعات طلاب المدرسة خلال العام الدراسي، إضافة إلى خلق ترابط وثيق بين الطلاب في مجمل الأنشطة التي يمارسها الطلاب داخل المدرسة التي تعتبر أنشطة لا صفية باعتبارها مكملة لجانب التحصيل العلمي. شاكرا جهود الجميع التي بذلت في إنجاح هذا المعرض خلال هذا العام، كما عبر عن شكره وتقديره.

أمور طلاب المدرسة. الأنباء ما زالت تأتيكم من سيئون إذاعة الجمهورية اليمنية. النبوة الأخير في هذه النشرة: ودعت مدينة سيئون صباح اليوم أول فوج من حجاج بيت الله الحرام من أبناء وادي حضرموت المتجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1447 في أجواء إيمانية سادتها التكبيرات والدعاء. وأوضح مدير الوكالة المسيرة للرحلة عبد الله الشامي أن الفوج البري الأول يضم 136 حاجا وحاجة من مختلف مديريات الوادي، جرى تفويجهم على متن 3 حافلات حديثة ومكيفة انطلقت من سيئون باتجاه منفذ الوديعة ومن ثم إلى المدينة المنورة، مؤكدا استكمال كافة الترتيبات الخاصة بالحجاج في الأراضي المقدسة بما يشمل السكن والإعاشة والنقل والخدمات الميدانية والصحية بما يضمن راحتهم وتمكينهم من أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة. وأشار إلى أن الوكالة ستسير أول فوج جوي من مطار سيئون الدولي إلى المدينة المنورة يوم الجمعة ويضم 52 حاجا وحاجة. بهذا النبأ تنتهي نشرة الأخبار. إليكم في الختام تذكير بأبرز ما جاء فيها: عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد على ضرورة استقرار المشتقات النفطية. إرساء 6 مشاريع في مجالات الصحة والتربية والتعليم الفني بعدد من مديريات وادي حضرموت والصحراء. كلية التربية بجامعة سيئون تنظم اليوم ندوة علمية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. جامعة سيئون توقع اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية. حفل تكريمي للمعلمين والمعلمات بمدارس النور للبنات بحي القرن بسيئون. شكرا جزيلا لكم على طيب وكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو سيئون. أنتم
1: أخي المواطن، من أجل وطن آمن ومجتمع مطمئن نهيب بالجميع عدم حمل السلاح داخل المدن لما يسببه من إقلاق للسكينة العامة وبث للخوف بين المواطنين. وتحذر اللجنة الأمنية بالمحافظة من أن أي مخالفة لهذا التوجيه ستقابل بإجراءات قانونية صارمة. أخي المواطن، التزامك أمان لك ولغيرك، وسلوكك الواعي يحفظ للوطن أمنه.
2: عزيزي السائق، التجاوز الخاطئ موت محقق، فكن يقظا ولا تتهور. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
3: أخي المواطن الكريم، عند مشاركتك في المسيرة السلمية التزم السكينة العامة ولا تنجر خلف الدعوات المجهولة والهدامة.

0: تعال يا محفوظ، تعال تعال بكلمك.
1: خير ان شاء الله، خير ان شاء الله يا رحمة.
0: ايه سويت في حقنا الاستمارة؟ عرفت فين القطعة؟
1: سكتي يا بنت سعيد، صدقين يا رحمة ان قطعتنا سقطوها فين؟ ما بصدقين. فين؟
0: فين؟
1: ما بصدقين.
0: فين؟
1: في حقول المياه، في حقول المياه.
0: اوه، وخلاص ما عاد حصلوا مكان لا حقول المياه؟ قد هلا اليوم حتى المصالح العامة رجعت مستباحة. لا إله إلا الله.
1: ومن يدافع عنها؟ المشكلة من يدافع عنها يا بنت سعيد؟ حقول المياه في سيئون وفي تريم، ريعة شات من كلها، وبعضهم يا رحمة ما يتورع لو صرفوا له حتى وسط مصلحة عامة بايلهطها يا بنت سعيد ولا بايوسوس.
0: ما نحن شوف معاد لنا حاجة بالقطعة، لا قدها بتعطل مصلحة عامة، ما بغيناها. لا لا لا لا،
1: حقول المياه مستباحة فمن لها؟
0: حقول المياه مستباحة فمن يحميها؟
1: دعونا نقف ضد أهل المصالح
0: الذين يستبيحون المصالح.
2: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
0: إيش الكلام اللي يدور بين الناس؟ وكيف بقعة؟
3: بقعة بغى الصبر، هموم وايدة ومشاكل زايدة.
4: نلامس همومكم بأسلوب درامي شعبي. كلام الناس يأتيكم الساعة 11:30 صباحا، ويعاد الساعة 2:15 ظهرا.
5: إلى كل المزارعين، حان وقت متابعتكم لهذا البرنامج. الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي برنامج أسبوعي يقدم للمزارع الإرشادات والمعلومات لزيادة وتحسين إنتاجه الزراعي. الإعداد قسم الإعلام بمكتب الزراعة والري وادي حضرموت والصحراء. التقديم المهندس أحمد باسلامة، عبد الباسط عبد الله، وصالح باصالح. الإرشاد الزراعي، الإخراج خميس دطمير.
6: المستمعون والمستمعات الكرام، المزارعون والمزارعات الأفاضل، أينما كنتم من أرضنا اليمنية الطيبة وخارج الوطن، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الإرشاد الزراعي. فدعونا في مستهله هذه الحلقة نتصفح وإياكم محتويات هذه الحلقة. أعزائي وعزيزاتي، نستهل هذه الحلقة بتقديم الافتتاحية والتي نتناول فيها عن أهمية شيرة المسكيت والمعروفة لدينا بالسيسبان بين المنافع والمضار. الفقرة الثانية وهي موضوعنا الرئيسي لهذا الأسبوع يقول أن هناك بحوث ودراسات حول شيرة المسكيت ألا وهي السيسبان، كيف نستفيد منها اقتصاديا وكيف نديرها في مناطقنا. هنا معنا في هذه الحلقة ضيف عزيز ألا وهو المهندس والباحث القدير أحمد سالم باطاهر ليحدثنا عن تجربته مع هذه الشجرة وما لديه من حلول ومقترحات للانتفاع بها أكثر وأكثر. الفقرة الثالثة وهي في أرقام ومعلومات زراعية. نتناول أولا الأرقام والمعلومات. أن وادي حضرموت قد بلغت قيمة الصادرات فيه خلال الفترة الماضية أكثر من 91 مليار يمني، شملت العديد من المنتجات التي مرت عبر الغرفة التجارية والصناعية. زكاة المال تزيد من في الإنتاج، قصة من الواقع. ثم في الفقرة الرابعة حوار البرنامج، والذي سيتناول فيه بوسعيد وبو عامر قدر وعادك في النفس. يلي ذلك مع الأخبار الزراعية التي شهدها مكتب الزراعة خلال الأسبوع الماضي، ومن ثم نقدم الخلاصة والتي نقدم فيها أبرز ما تناولناه وإياكم في هذه الحلقة من برنامج الإرشاد الزراعي.

0: وزهره
1: وصل صلاح الزراعي جاي يقدم لك حقوقك وصل صلاح الزراعي جاي يقدم لك حقوقك يحقق لك مكاتب بينور لك طريقك وصل صلاح الزراعي جاي يقدم لك حقوقك وصل صلاح الزراعي جاي

0: الافتتاحية.
1: الأعزاء المستمعون والمستمعات، المزارعون والمزارعات، حديثنا في افتتاحية هذه الحلقة من برنامج الإرشاد الزراعي التي نقدمها لكم على الهواء مباشرة يتركز بدرجة أساسية عن شجرة المسكيت والمسمى عندنا هنا في مجتمعنا بوادي حضرموت بالسيسبان. هذه الشجرة التي أدخلت قديما ويتوقع أن تكون في الخمسينات إلى ساحل حضرموت ووادي حضرموت من قبل المستعمر البريطاني كنبات ظل وكسجاج للمحافظة على التربة من الإنجراف وكذلك في المدارس، ومنها مدرسة جيل الثورة بسيئون التي تعرف حاليا بمدرسة الزبيري. ولم تظهر لها هذه الشجرة أي مشكلات إلا في بداية الثمانينات عندما بدأ زحفها على الوديان ومجاري السيول، مما أثار أضرارها الجهات المختصة للقيام بحملات إزالة، ولكن هذه الشجرة مستمرة في الظهور رغم ما تواجهه من حملات إزالة وتظهر من سنة إلى أخرى، ولم تكن الفوائد منها واضحة للعاملين في القطاع الزراعي. ورغم الأضرار الناجمة عنها إلا أنه بتقدم العلم والبحث اتضح أن للمسكيت السيسبان فوائد جمة، منها الاحتطاب وغذاء للحيوان وغيرها من الفوائد التي ممكن أن يستفيد منها أيضا غذاء للنحل العسل، وأن الكثير من الأسر تعتمد عليها في دخلهم الأسري وأيضا في صناعة الفحم المعروف لدينا بالصخر. وعلى الرغم من ذلك كله فأنه لا بد من على الجهات المختصة في الوزارة والسلطة المحلية والبحوث الزراعية العمل لإيجاد الحلول لإدارتها الإدارة السليمة والاستفادة منها اقتصاديا ومنع تكاثرها في مجاري السيول. هذا ما نتمناه، والله من وراء القصد.
0: موضوع الحلقة الرئيسي.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم كما تقدم وأن أشرنا إلى أنه سيتركز الحديث عن شجرة المسكيت التي يعرفها الجميع بالسيسبان، وهذه الشجرة لها وعليها الكثير من النقاط التي سنغوص وإياكم في تفاصيلها من خلال ضيفنا الجدير المهندس والباحث أحمد سالم باطاهر، رئيس قسم الغابات والمراعي بمحطة البحوث الزراعية سابقا، وهو من المهتمين بقضايا هذه الشجرة. وبعد بدء دعونا أولا نعرفكم عن من هو مهندسنا الجدير أحمد سالم باسلام. هبذا نرحب به ونقول أهلا وسهلا بك مهندسنا الجدير.
2: أهلا وسهلا.
1: الآن حبذا المتابع لدينا يود أن يتعرف من هو أحمد سالم باسلام.
3: أحمد سالم
1: مرحبا
3: باطاهر.
1: أحمد سالم باطاهر، عفوا تشابه الأسماء. طيب
2: شكرا على الاستضافة من قبل إذاعة سيئون، وشكرا أيضا للمعدي ومعدي برنامج هذه الحلقة. بالنسبة للسيرة
1: الذاتية، نعم،
2: طبعا أنا درست المراحل الثلاث الابتدائية والوسطى والثانوية في مدينة سيئون،
1: نعم،
2: ثم تحولت إلى المرحلة الجامعية فأخذت درجة البكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة عدن.
1: جميل.
2: ثم ماجستير من كلية العلوم من كلية الغابات بجامعة الخرطوم بالسودان.
1: جميل.
2: أما إذا كانت عن الخدمة،
1: أيوة،
2: سنوات الخدمة، فخدمتي كلها في محطة في مركز الأبحاث الزراعية سابقا ومحطة البحوث حاليا.
1: طيب مهندسنا الجدير، الكل يعرف شيرة المسكيت التي يعرفها بمسماها في المجتمع السيسبان. متى دخلت هذه الشجرة إلى وادي حضرموت؟
2: الحقيقة الشجرة هذه كنا نلاحظها ونحن أطفال صغار في فترة الستينات، موجودة هذه الشجرة في حديقة سهون وموجودة حول المدرسة الحكومية سابقا اللي مدرسة جيل الثورة حاليا
1: الزبيري.
2: نعم. وموجودة في بعض المدارس في سهون وفي بعض الأحواش أحواش البيوت حتى خارج سهون.
1: نعم.
2: ومن مراقبتنا لهذه الشجرة قمنا بالبحث حول متى مثلا زرعت هذه الشجرة.
1: جميل.
2: أخذنا بعض أقطار السيقان الأشجار هذه اللي شاهدناها.
1: نعم.
2: فوجدنا أن أكبر شجرة كانت موجودة في حديقة سهون، إذ بلغ قطرها حوالي 66.5 سنتيمتر.
1: ما شاء الله. الجذع هذا يعني.
2: بينما في المواقع الأخرى وصلت إلى حوالي 47-62 سنتيمتر قطر الساق.
1: أيوة.
2: وبعملية حسابية خاصة بمعدل النمو السنوي لقطر الساق، وجدنا أن الشجرة كان عمرها 44 سنة. 44 سنة في فترة القياس هذه لما نربطها بالعمر ومتى زرعت، نجدها أنها زرعت في الخمسينيات من القرن الماضي اللي في حدود 1950.
1: جميل.
2: في الفترة هذه الخمس
1: يعني على مدى الآن شيء 70 سنة، يعني إذا كان حسبناها يعني نحن الآن 2026 يعني شيء 76 سنة. ولكن يعني هذه الشجرة هي يعني هناك كثير من الأسئلة التي تضع نفسها، هي تتطلب إدارة سليمة. فهل لنا أن نتعرف عن الأضرار التي ممكن أن تنتج عن هذه الشجرة والمنافع التي ممكن أن يستفيد منها المواطنة والمزارع بدرجة أساسية؟
2: الحقيقة بالنسبة للأضرار وهي المشكلة الأساسية التي تثار حول الشجرة، قبل ما ندخل يعني للأضرار ممكن نعمل مقدمة تمهيدية لقضية السيول والأمطار.
1: جميل.
2: في كتاب أصدره المؤرخ جعفر السقاف،
1: أيوة،
2: وأشار إلى وجود سيول كبيرة يعني أحدثت بعض الأضرار في الوادي.
1: نعم.
2: في ابتداء من 775 هجري كان في سيل كبير، في 853 وفي 939 و970 و1124. هذه الفترة كانت الشجرة غير موجودة أصلا في الوادي.
1: أيوة.
2: ولكنها السيول هذه أحدثت كوارث يعني في الأراضي الزراعية وفي الحيوانات وفي المساكن النقطة الثانية اللي أحب أن أشير إليها أنه الهضبة الجنوبية والشمالية هي التي مصدر السيول.
1: نعم.
2: فشركة صغارية في دراساتها أشارت إلى أنه الهضبة الجنوبية تستقبل حوالي 200 ملمتر في السنة أمطار، والهضبة الشمالية 100 ملمتر في السنة. محطة البحوث الزراعية عندها محطة إرصاد كان معدل الأمطار السنوية حوالي 65-60 ملمتر في السنة.
1: نعم.
2: يعني الآن مصدر السيول هذه تأتي من أعلى الوادي.
1: نعم.
2: فالمشكلة الآن هي في أعلى الوادي.
1: نعم.
2: والخبراء الآن اللي زاروا الوادي حضرموت قالوا مشكلتكم في أعلى الوادي، لازم من عمليات تحكم لانسياب السيول في على الوادي ببناء الحواجز، بناء السدود.
1: نعم.
2: فالمشكلة في كمية المياه التي تسيل في الوادي، ربما الأودية والمجاري لا تستوعب الكميات الكبيرة.
1: صحيح.
2: عندنا ضعف واختفاء لكثير من طرق حصاد المياه، حصاد مياه الأمطار والسيول، ولا في طرق حديثة أكثر فعالية في حصاد المياه.
1: نعم.
2: وجود يعني تدخلات مثلا في مجاري السيول لما تضييقها أو تحويل المجرى. إضافة إنه السيول برضو تجرف الأشجار، جذوع النخيل والأشجار هذه، وتراكمها في مواقع ضيقة فتحدث الفيضانات.
1: صحيح.
2: إضافة بعض الكثافات اللي هي موجودة من الأشجار تكون سبب. يعني الخلاصة أنه شجرة المسكيت ليست السبب الرئيسي في إحداث الفيضانات، وإنما السبب الرئيسي هو كميات الأمطار والسيول التي تتدفق على الوادي، على مجاري الوادي، والمجاري لا تستوعبها، وبالتالي تكون الحلول من أعلى الوادي. نبدأ مثلا بحواجز، بسدود، وهذه الأعمال والمنشآت هذه ناس مختصين وذول اختصاصهم يعرفوها.
1: صحيح. لكن ربما أنه هذه المعطيات التي تفضلت بالإشارة إليها قد يعني دفعتكم إلى إجراء بعض البحوث وهكذا.
2: نحن من عام ألف حوالي تقريبا في الثمانينات ظهرت هذه المشكلة، مشكلة انتشار الشجرة في مزرعة باعلال، وتنامى الانتشار حقها بسبب أن الأغنام بدأت تتغذى على قرون الأشجار. وعندما تتغذى الأغنام على قرون الأشجار تنزل ما تهتضم الحبة، حب البذرة، فتخرج في شكل كبسولة في البعر حق الأغنام، والأغنام هي عامل نشر للشجرة هذه. مجرد ما تنزل الأمطار أو تسيل السيول في المجرى أو شيء تنبت هذه البذرة.
1: صحيح.
2: فمن ضمن الحلول اللي كنا قد توصلنا إليها أنه فكرنا في عملية تهشيم القرون. نقوم بعملية تهشيم القرون من أجل تكسير البذرة.
1: البذرة. أيوه.
2: فعملنا دراسة، وهذه الدراسة شكلها فريق مشروع التنمية الريفية في المحافظات الجنوبية.
1: نعم.
2: وقمنا بالدراسة تغذية الأغنام على هذه القرون أو على الهشيم، ووجدنا أنه فعلا التهشيم له فعالية كبيرة. فأخذنا بعار الأغنام هذه وزرعناها كميات محددة من البعر
1: بعد التهشيم،
2: أول تغذية بقرون كاملة.
1: جميل.
2: وتغذية بالهشيم.
1: جميل.
2: وجدنا أنه عندما نغذي الأغنام بالقرون وجدنا أنه ونزرع هذا البعر اللي هو الكبز، نزرع البعر نجد أنه الكثافة البادرات تطلع إلى حدود 985 بذرة للمتر المربع. 900. غذينا بالهشيم طلعت الكثافة النباتية للبادرات من 3 إلى 9 بادرات.
1: فرق كبير جدا.
2: وهذه عملية يعني تساعد كثير على الحد بانتشار الشجرة.
1: صحيح.
2: برضو توصلنا أنه عملية الانتشار هذه يمكن مكافحتها اللي هو منع انتقال القرون من منطقة إلى أخرى ومن وادي إلى وادي.
1: يعني في أشخاص يجمعونها، يعني
2: في ناس تجمع يعني وصار يجمعون هذه القرون ويبيعونها، لكن من شان الحد من انتشارها.
1: أيوة.
2: يفترض السلطات المحلية تقوم بعملية منع انتقال القرون من منطقة إلى أخرى.
1: نعم.
2: القرون كاملة إلا بعد التهشيم، لازم تهشم وبعدين ممكن تنتقل من منطقة إلى أخرى.
1: جميل. طب لكن هل ترى يعني المعدات أو الأداة اللي ممكن يتم تهشيم فيها الرؤوس هل هي متوفرة؟
2: هذه متوفرة في الوادي من طول الوادي من السوم إلى القطل، موجودة الآن.
1: خاصة ولا
2: هي مكاين مطرقية. الطواحين هذه، الطواحين حق
1: الحنة وحق
2: الطواحين حق
1: رضيح
2: الرضيح
1: أيوة
2: هي هذا نفسها
1: يعني موجودة بحيث أنها ما هي
2: لا ما هي
1: مش معدة جديدة.
2: أخي مؤخرا دخلت مكاين صينية تأدي نفس الغرض.
1: جميل.
2: يعني هذه مطرقية القديمة وهذه صحون بشكل صحون لكنها تأدي نفس الغرض، تقوم بعملية التأشيل.
1: ويعني مكاتب الزراعة يعني هل هي ترعى مثل هذا النشاط، أقصد إدارات الزراعة في المديريات، بحيث أنها تكون في خطة لوضع خطة عملية الهدف منها هو عملية عدم انتشار السيسبان في مناطق، هل هناك شيء موجود؟
2: يعني المشكلة يعني أنه ما حد موجود، والسبب الرئيسي أنه في إدارة الزراعة ما في قسم مختص، يعني مختص بإدارة الشجرة وإدارة المراعي والأشجار الحراقية، ما في حد مسؤول، وبالتالي هو يتبنى العمليات الإدارية لهذه الشجرة. نحن في محطة البحوث عندما أقيمت ندوة الإدارة المتكاملة لشجرة المسكيت اللي مولها مشروع التنمية الريفية، أشاروا إلى أنه ضرورة الإدارة المتكاملة هذه الشجرة.
1: جميل.
2: وأقروا عمل استراتيجية.
1: جميل.
2: لمكافحة هذه لإدارة هذه الشجرة.
1: أيوة.
2: فالجهة المسؤولة هي المفقودة الآن في الوادي.
1: في الهيكل هيكل.
2: في هيكل. يفترض يكون قسم في إدارة الزراعة يقوم بهذا العمل.
1: ويعني معنى أنه في حلقة مفقودة الآن في كل الجهد اللي.
2: في حلقة مفقودة.
1: يعني هذا الأمر يتطلب من، لكن بالنسبة لكم أنتم كباحثين يعني زراعيين، حدثنا إذا كان هناك يعني من بحوث قمتم بها أو إعدادها ممكن يستفيد منها من يستمع إلينا في هذه اللحظات، سواء كان من صناع القرار أو من المزارعين أنفسهم. يعني
2: دخلنا احنا في موضوع مدى الاستفادة من هذه الشجرة. الحقيقة أنه الرعاة البدو يستفيدون من قرون هذه الشجرة في تغذية أغنامهم، النحالين يستفيدون من أزهار الأشجار في إنتاج العسل وتغذية النحل بحبوب اللقاح، وبعض الأسر والحطابين يستفيدون من الأحطاب.
1: جميل. يعني وإنتاج ثلاث
2: وإنتاج
1: خصائص.
2: وإنتاج الفحم.
1: جميل.
2: وحتى كان في مؤخرا في شخص عمر دويس عمل مصنع مصغر.
1: أيوة.
2: وأنتج مكعبات الفحم، هذه ممكن تستخدم للبخاري في الدخون، هذه المقطرة، وحتى
1: معنى أنه هذا يعني يبرز دور الاستفادة منه.
2: والمنتج هذا خرج للأسواق
1: وكان منتج
2: يعني مقبول، يعني
1: عجيب.
2: أنا جربته في بيتي وله يعني جيد،
1: يعني ممكن يستفاد منه للبخور لبخاري الشاي يعني
2: وبخاري الشاي ممكن.
1: جميل. وأيضا حتى الشباب هؤلاء الشيشة يعني
2: ممكن برضو في من ضمن الصناعات والاستفادة من الشجرة اللي هو إنتاج عجينة بديلة لحبوب اللقاح في تغذية النحل.
1: أيوة.
2: عجينة مكونة من مسحوق قرون المسكيت ومن السكر ومن الدبس.
1: جميل. هذا وفق بحث
2: هذا بحث نشر في الندوة العلمية لإدارة شجرة المسكيت، قدمه الدكتور والأستاذ محمد خنبش. برضو في عملية التصنيع أو بدايات التصنيع، يعني الأبحاث اللي مركز بحوث الأغذية وتقنيات ما بعد الحصاد، الدكتور محمد المصلي عمل برضو تجارب على استخدام قرون المسحوق قرون المسكيت بأخذ اللب حق القرن.
1: أيوة.
2: وصنع منه الخبز دخلوا في ما يسمى بالدقيق المركب.
1: أيوة.
2: في صناعة الخبز والبسكويت والكيك.
1: ما شاء الله يعني.
2: نعم هذا بحث قدمه برضو في الندوة العلمية الندوة العلمية لشجرة المسكيت.
1: إذن يعني نغير النظرة السوداوية للشجرة هي. بس هي تتطلب كما تفضلت إلى إدارة.
2: تتطلب إلى إدارة وتتطلب إلى جهة أولا تكون هي المسؤولة.
1: نعم.
2: يعني نحن لا نفتقد الجهة المسؤولة عن الشجرة وعن الغطاء النباتي والحراقي كله يعني. سواء كان شجرة السدر أو غيرها.
1: أو
2: فلو وجدت هذه الوحدة الإدارية مثلا في إدارة الزراعة بتكون هي المسؤولة وهي المتابعة لكل القضايا يعني والمشاكل.
1: بتعد خططها وبرامجها. جميل جميل.
2: لا نحن بالنسبة للشجرة ما عاد مشكلة في نظرنا نحن كباحثين والكل يتفق حولها أنها لها مضار ولها منافع. بس كيف تديرها؟ كيف تستفيد منها وكيف تتفادى الأضرار حقها؟
1: جميل جميل. طيب لكن
2: ومشكلتها الآن هي.
1: نعم.
2: في مجرى السيل وهذا يحتاج مجرى السيل اللي هي المتهمة الأولى في أنها تقوم بعملية
1: تغير مسار
2: تغير المسار أو تزيد تعمل على فيضان السيل بسبب انسداداتها للمجرى. لكن قلت يعني هذه المجرى يحتاج له مثلا خطة ومراقبة. ف من ضمن الخطط اللي ممكن مثلا نضعها انه نقوم بعملية ازالة الشجرة الاشجار الكبيرة باستخدام البوكلين
1: يعني من جذورها.
2: قلع الشجرة من جذورها.
1: هذه في اطار الجهود لايجاد معالجة لتخفيف الاضرار. حبذا لو تكرمت يا مهندس نتوقف قليل مع اتصال نستمع لهذه المكالمة. مرحبا.
3: ايوه معك احمد الاحمدي من سيون.
1: يا مرحبا.
3: أشكرك وأشكر هيئة إذاعة سيون. وعندنا بعض المقترحات.
1: نعم.
3: المسألة هذه حق السيسبان هذه شجرة.
1: نعم.
3: التي تخدم البيئة في تلطيف الجو. وعمل منظر جميل أخضر من فوق للوادي.
1: نعم.
3: فأيضا بالنسبة برضو عمل الحطب هذا الآن في ظل ارتفاع أسعار الغاز وعدم توفره في السوق المحلية أيضا هذا يساهم في تقليل مخاطر هذه الشجرة. وأيضا أقول بالنسبة للسؤال هل استفدتم من تجارب الدول بالتعامل مع هذه الشجرة؟ وأيضا يمكن الاستفادة منها اقترح الاستفادة منها في عملية التصنيع زي ما ذكر أنه عمل الفحم هذا.
1: نعم.
3: وأيضا بالنسبة نحن نقول الأخوة المسؤولين وأهل الخير أن يساهموا في تنظيف المجاري السيول هذه خاصة الآن الوادي يمر بظروف ومناخية متقلبة في هذه الأيام.
1: نعم.
3: لو نظفت هذه المسائل مجاري السيول.
1: نعم.
3: عبر توفير المعدات وقلع هذه الأشجار بحيث أنه يمر السيل بشكل لا يؤدي إلى تراكم هذه الأشجار والنفايات مما يؤدي إلى كوارث. وأيضا نعم. هذا السيل يؤدي إلى نقل البذور إلى مناطق جديدة.
1: نعم.
3: وأيضا أنا أقترح عمل مؤسسة أو منظمة خاصة للتعامل مع هذه الشجرة ونواتجها ومخاطرها المستقبلية. فلو عملت مؤسسة خاصة يعني تعتني بهذا المجال وبأبحاث هذه الشجرة وتجارب الدول والتجارب المحلية يمكن أن تساهم هذه المؤسسة أو هذه المنظمة في الاستفادة المثلى.
1: نعم.
3: للتعامل مع هذه الشجرة وعدم ترك مخاطرها في الواقع.
1: صحيح.
3: وتعود علينا بنتائج طيبة.
1: جميل.
3: أشكركم.
1: شكرا لك أخي أحمد. حقيقة كما تفضلت أنت الآن ممكن يتم إزالتها من جذورها. وهل هذه العملية يعني نقول عليها أنها ناجحة وممكن أن تفي بالغرض لإزالتها بشكل كلي؟
2: نحن في تجاربنا السابقة اللي أول تجربة قامها برنامج البيئة المستدامة في وادي حضرموت، وقام بعملية الإزالة للشجرة من مدودة إلى حيد قاسم في 1999. جميل. ثم تلاها مشروع التجميع الريفية، وقام بإزالة الشجرة في سنة 2000 من الكودة إلى عينات، ثم من جسر شبام إلى إلى إلى قاهر. ثم استخدمت الأيادي العاملة والمواتير الموتور موتور ديزل والفهوس كلها بأيادي عاملة، ولم يستعملوا الآليات. الآليات هذه كلها أغلبها كانت مجنزرة وتقوم بعملية القص للشجرة من الساق،
4: والجذور
2: الجذر يبقى والساق الشجرة عنده براعم خضرية تنمو على الساق إلى منطقة المنطقة الفاصلة بين بين الجذر وبين الساق، هذه تكون مدفونة في التربة. عندما تأتي الأمطار أو حتى قبل شيء وجود أمطار تنبت هذه البراعم وتطلع الشجرة من جديد وبأضعاف النمو السابق حقها.
4: إذا ما تحقق شيء فائدة بهذه الطريقة،
2: لكن لما دخل الآن
4: جهاز البوكلين، يعني
2: الجهاز البوكلين كان يعمل على قلع الشجرة من جذورها. وإن شيء تبقى من الزاق ممكن عمل تكويم سماد الأغنام حول الجزء المتبقي ودفنه بالطين ثم وإشعاله النار في الدمان، هذا يقوم بعملية الحرق لما تبقى من الأجزاء هذه المتبقية في التربة في الساد، وبينتقله شيء من الصخر.
4: صح.
2: برضو في قضية المجرى يعني بحاجة إلى أنه تكون في هناك مبادرات لإزالة البادرات بعد مرور السيول مشان نخفف من أي وجود للشجرة نهائيا، ويمكن إشراك المجتمعات المحلية نقوم بعملية التقسيم لمجرى الوادي بشكل قطاعات. قطاعات مثلا من شبام إلى سيئون، من سيئون إلى
4: حيد قاسم
2: أقل إلى
4: بور مثلا
2: مدودة أو إلى مدودة من وهكذا لما إلى السوم.
4: نعم تتوزع المسألة
2: وتبدأ التنسيق والترتيب لعملية الإزالة خاصة بعد مواسم السيول، بالإضافة إلى أنه مثلا السلطة المحلية تحاول أنها توجه الحطابين للاحتطاب من مجرى الوادي لإزالة الأشجار الكبيرة وإزالتها من جذورها.
4: يعني الأمر يتطلب شوي بس من توعية سواء كان للمستفيدين أو لصناع القرار، لأنه هذه الشجرة ليست مضرة، يعني مضرة بشكل كامل، وإنما هي برضو نافعة فيما لو تو استخدامها الاستخدام الأمثل والسليم. يعني كما تفضلت هي الآن الحلقة المفقودة أنه لم تكن ضمن هيكل الإداري لمكتب الزراعة، هناك إدارة مختصة بوضع شجرة المسكيت وإدارة الإدارة السليمة. هذا الأمر يعني يتطلب بعض من الأنشطة التي يمكن أن تسهم، كما تفضل المستمع الكريم، تأسيس مثلا مؤسسة تختص بهذا إلى جانب الإدارة، ويعني هناك في عمل تكاملي بين أكثر من طرف. يعني هذا الأمر سيكون له ثمرة. أنتم في محطة البحوث الزراعية يعني بذلتم جهود ليست هينة يعني في تحديد الاستفادة من هذه الشجرة، وأيضا كيف هذه المعدات التي تهشم هذه، هل أنتم بنيتم ذلك على تجربة سابقة لإحدى الدول، ولا مجرد أول تجربة تم تطبيقها في الوادي هنا؟
2: هي الحقيقة يعني قضية التهشيم حق القرون وحق كثير من البذور والثمار موجودة في المراجع وظهر أن هذه عملية التشهير موجودة يعني ما هي بالنسبة ما هي لأول مرة يعني في واجهة يعني أو غير معروفة هي معروفة.
4: إذن شيرة اقتصادية شيرة اقتصادية إذا إذا إذا تم الاستفادة منها يعني كما ما هو موجود أمامي الآن هذا القرطاس من الجميل جدا أنه يتم الاستفادة. لا أدري هل هناك في ختام هذا هل من كلمة تود أن تقولها؟
2: ممكن حسب العرض اللي استعرضناه وحسب المشاكل اللي كنا نعانيها منذ فترة طويلة أنه بالنسبة لوزارة الزراعة يفترض أن تكون هناك إدارة للغابات والمراعي ومكافحة التصحر في المحافظات الجنوبية.
4: جميل.
2: بالنسبة وبرضو اللي تفعيل القوانين قوانين الصادرة في مجال الغابات والمراعي وفي مجال البيئة لازم هذه يكون لها فيها تفعيل لأنه هي تساعد كثير يعني
4: أكيد.
2: على
4: أكيد.
2: على الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية وال... بالنسبة لإدارة الزراعة اللي هو إنشاء القسم هذا قسم إدارة الموارد الحراجية والمراعي والغابة ومكافحة التصحر لأنه بتدخل فيه كل القضايا قضايا الغطاء النباتي كله سواء كان في قطع العلوب والحفاظ عليها أو في شجرة السيسبان وغيرها من من الثروة الحراجية. برضو في بالنسبة لمحطة البحوث مواصلة البحوث حول منافع واستخدامات هذه المنافع وإذا شيء في مضار أخرى ممكن تدخل في هذا المجال. برضو بالنسبة لجامعة حضرموت جامعة سوهن ممكن إدخال مادة في المنهج الدراسي حول الموارد الحراجية والرعوية في اليمن على مستوى اليمن وإدخال مادة مادة نظم وطرق حصاد مياه السيول والأمطار. بالنسبة للمزارع المزارع ممكن إزالة الشجرة إذا وجدت في حقله بنزع البادرات أولا بأول ويتعامل مع هذه الشجرة كحشيشة موجودة في الحقل.
4: جميل جميل. إذن يعني هي توصيات وإرشادات يعني ممكن أن يستفيد منها سواء كان صنع القرار وأيضا المزارعين في مزارعهم. حقيقة نحن سعداء بوجودك معنا بالاستديو مهندسنا القدير. ويعني في البداية كنت أنا أقول أحمد سالم بسلامه هو الضيف أحمد سالم تشابه الأسماء يعني فنحن
5: خريج كلية ناصر العلوم الزراعية في لحج.
4: إذن
5: في هو قبل بسنة وأنا بعده بسنة ولكن كلها
4: يعني غادر أحمد سالم من الكلية وجاء أحمد سالم آخر يعني. جميل جدا سعداء جدا بهذه الاستضافة معك في هذا البرنامج وحقيقة نتمنى إن شاء الله أن تكون ما أوردته في حديثك أن تكون في هناك أذان صاغية وتسمع ما يقال حتى يتم الاستفادة من هذه الشجرة وتنظيم زراعتها وإزالتها من باطن المجاري السيول نظرا لما أثبتت الأيام من أضرار. شكرا لك مهندسنا القدير.
2: الله يسلمك.
4: حياكم الله. أعزائي عزيزاتي ننتقل الآن إلى أبو عامر ونسمع ماذا يدور معهم من حديث.
6: أبو سعيد وأبو عامر في المزرعة.
7: يا سعيد يا سعيد يا محفوظ دحين هذا تعالوا يا عيالي تعالوا شونا عند البحري الحقل البحري اللي بغيناه بر إن شاء الله نقول كذا إن شاء الله. والله هذا الحقل ده ملان سيسبان كله طلعت من نفسها وحتى صاحب اليسامة بيرفض بيغلب ما بيحرضه ذا كله سيسبان وشوك وبهدل
8: يا أبو سعيد أبو سعيد يا أبو سعيد
7: شفنا هنا عند الحقل البحري. تعال تعال ما عند حق السياسبان، عند شارع السياسبان.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبو سعيد.
7: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا حي بالطش والرش والبيض. لا نقول فور ولا عيون. إن شاء الله.
9: الحمد لله على العافية يا أبو سعيد، الحمد لله على العافية.
7: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا أبو عامر، الله يعطيك العافية.
9: ربي بلانا وعافانا يا أبو سعيد.
7: الحمد لله الحمد لله، ذكر وعافية إن شاء الله، ذكر وعافية.
9: ألا سمعتك تطرب عالسقل قبل قليل، آفي راسك، آفي راسك من خطة يا أبو سعيد اليوم.
7: نعم نعم يا أبو عامر، خطط وايد في كوري، خطط وايد. شفنا نخطط للحقل ذا اللي فيه السياسبان، بغينا بنحرضه واستعداد حل للموسم البر، الموسم البر. وشوف الشيرة حق السياسبان ذي ملانة، بهذلت بالأرض بالشوك والذا.
9: الحقل شفناه ألا بس ليه خليته ملان بالمسكيت؟ وشوف حتى صاحب الجسامة بيرفض يحرث لكم يا أبو سعيد.
7: دحين إلا هذي المشكلة، دحين هذي الشجرة، دحين نحن اللي نقول نحن السياسبان اسمها اسمها مسكيت، تقول اسمها مسكيت.
9: أيوة المسكيت.
7: منين جبتوا الاسم هذا دحين؟ الله مسكيت.
9: فعلا السياسبان يا أبو سعيد الاسم المحلي عندنا هذا يقولون له السياسبان، ولكن أهل البحث يقولون له المسكيت. وشوف الشجرة هذه أدخلت قديما إلى الوادي ولها فوائد كثيرة كثيرة.
7: فوائد للسياسبان، هات هات هات ما عندك يا المرشد الزراعي، بغيت بعرف الفوائد أنا حق هذه. أما نحن ما نشوف شي فوائد منها، لكن الحين بغانا بنعرف، بنعرف الفوائد حقها. هل لم تعبت نحن؟ شوف هذا عندي ملان الحقل، شوفوا كاكيها شوك ومحوش بنحن. أقول هلا
9: اسمعنا يا أبو سعيد، الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء عبث ولا بد له من فوائد.
7: سواء الحمد لله الحمد لله. هات بغانا بنسمع الفوائد، بغيت بعرف الفوائد حق هذه.
9: شوف يا ابو سعيد، من بين الفوائد حقها اولا حطب، وشوف اسر كثيره تعيش عليها.
7: نعم ما الحطب الاول ما شاء الله
9: استمر الان كم من واحد يتغالون.
7: ايش على ايش على ايش على دهره طلعها.
9: وثاني شيء شوفوا استخراج الفحم الصخر.
7: نعم
9: افضل فحم يا ابو سعيد يصدر الى برا.
7: ما الفحم لا تكلم فيه كل
9: رقم. شوف
7: وعشي
9: القرون حقها غذاء للحيوانات وبها بروتين.
7: القرون الصفرة دي.
9: أيوة.
7: أوه سبحان الله.
9: أيضا شوف النحل العسل يتغذى عليها ويعطي عسل زين.
7: ما شاء الله ما شاء الله.
9: وفي الدول المتقدمة بدوا يستفيدون منها في إنتاج الورق الجلود وغيرها.
7: سبحان الله سبحان الله ما شاء الله، كل ذا في السياسبان. والله شفنا ما أنا داري بشي، مقيا هلا شيرة ذا، مقيا هلا ضارة.
9: صحيح يا أبو سعيد، الأضرار قليلة مقارنة بالفوائد، ومنها إذا طلعت هذه الشجرة في مجاري السيول أو في الحقول حقكم.
7: والله كلامك يا أبو عامر يوضح أن الشيرة ذي لها مستقبل في بلادنا، مستقبل كبير، لابد علينا من رعايتها والتحكم فيها من مجاري السيول والمزارع من شان الاضرار على قولك.
9: صحيح كلامك، هذه الشجرة بغت إدارة خاصة لإدارتها ومتابعتها وأيضا تهذيبها، وبالتالي بتستفيد منها في الصناعة والزراعة وبقدرة الله سبحانه وتعالى.
7: عسى حد عسى حد يسمعنا احنا المسؤولين ويهتمون بالكلام ذا في وزارة الله، في وزارة الزراعة وفي السلطة المحلية وكلهم ذي والبحوث بغنام كلهم يرشدوننا احنا ويهتمون بنا.
9: الله الله يا ابو سعيد، في الحقل اللي فيه المسكيت السيسبان.
7: هو السيسبان
9: يا ابو سعيد. حتى ان صاحب الجسامة يشتغل وهو مبسوط، مبسوط يا ابو سعيد. هيا مدح مع السلامة.
7: سوا كلامك سوا كلامك، بغيت فين تعال. ما قصرت ما قصرت، الله يعطيك العافية. مشكور مشكور على المعلومات والفوائد دي.
9: الله يحفظك.

0: أرقام ومعلومات زراعية. الأخوة المستمعون، الأخوة المزارعون، في أرقام ومعلومات زراعية اخترنا لكم الآتي: صادرات بلادنا وادي حضرموت من المنتجات المحلية في الوادي خلال 2025 ميلادي بلغ 91 مليار ريال، بزيادة 30 مليار عن 2024. هذا الرقم يستحق أن نقف عنده، حيث أوضح ذلك المهندس حسن علي باطاهر مدير عام الغرفة التجارية وصناعة حضرموت الوادي والصحراء حسب التقرير، حيث بلغت الصادرات ب 91 مليار خلال عام 2025 بزيادة 30 مليار. هذا الرقم أتم من الصادرات اللي هو البصل، البصل حوالي 32 مليار، وكذلك العسل، العسل حوالي 5 مليار، إلى جانب هناك صادرات أخرى ابن الوادي، وادي حضرموت، الحنة، الليم الحامض، القمح والجلود، وعدد من الصادرات الأخرى. هذا رقم مؤشر جيد في ظل عدم الاستقرار للبلد وعدم تواجد الخطط، فكيف لو كانت في خطط ستكون الأمور أكثر من هذا. الموضوع الثاني فوائد الدوم. الأيام هذه بدأ الدوم ما شاء الله، الدوم مع البسر على قولهم. تعالوا بنا نحدثكم عن أهم فوائد النبق اللي هو الدوم. يساهم النبق في حماية غدد البروستات، الناس اللي تشكو من البروستات على قولهم مع التقدم بالعمر والتهابه بشكل متكرر. الحاجة الثانية، يعمل الدوم أو النبق على تحسين صحة الجهاز البولي والتناسلي، لأنه غني بموادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الجهاز البولي والتناسلي. ثلاثة، موازنة إنتاج الجسم للهرمونات، تنظيم مستويات الهرمونات بالجسم، وله فوائد أخرى للرجال والنساء، تقوية عضلة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتخلص من الإمساك، ويعمل على تنقية الجسم من السموم ومعالجة الإمساك، وتعزيز في شفاء الجروح لحماية الجلد ومنع جفافه، ويساعد على الوقاية من أمراض السكري بالدم، ويساعد في توية الجهاز المناعة حيث يحتوي على نسب عالية، كذلك يعزز من صحة الكبد. هكذا هو بالنسبة لله. الموضوع الآخر الذي اخترناه لكم اللي هو معلومة من الواقع، موضوع الزكاة. يا أخواني الزكاة، يقول لي أحد المزارعين الثقاة إن لديه شجرة في القرب من البير، وهذه الشجرة شجرة ليم، تاركها للسبيل لمن جاء، وكذا يحصل على إنتاج وفير منها يقوم ببيعه للسوق سنويا، وتغيرت الأحوال فأتى المالك ويقول له المزارع اعمل شبك حول الشجرة، وعندما عملوا الشبك ثاني سنة الشجرة الليم هذه ما عاد حصلوا حتى الربع من الإنتاج حقها. إذن الزكاة يا أخوان وذا، فإنها يزيد من إنتاجك ويزيد في زراعتكم، فربما درهم سبق ألف درهم. هناك الأربعينية هذه الأيام، نحن في الأربعينية أخي عبد الباسط، وحسب ما تشوف بداية الجو الحار، ونحن جايين الآن ارتفعت درجة الحرارة إلى قريب 40، وترتفع إلى فوق 40. هنا بدأ الأربعينية من تاريخ 4 مايو، سواء كان الحرارة في الساحل أو في الوادي، تعد هذه الفترة ترتفع درجات الحرارة، وقد تتواجد الرياح المتقلبة، ويحصل فيها بداية تلوين الثمار. تلوين الثمار يبدأ بعد حوالي 20 يوم في النخيل، ما شاء الله اللون الأحمر واللون الأصفر، فما علينا إلا الحذر من درجات الحرارة العالية، وإن شاء الله الكهرباء تستمر حتى ننعم بهذا تقريبا ما عندي بهذا الموضوع. الأخبار الزراعية. الأخوة المستمعون، الأخوة المزارعون، من ضمن الأخبار الزراعية دشنا بالعاصمة الاقتصادية عدن مهرجان العسل الأول للفترة من 30 إلى 3 مايو برعاية كريمة من معالي وزير الزراعة اللواء سالم عبد الله السقطري، حيث يأتي هذا المهرجان لتمكين النحالين والمزارعين لتعزيز الإنتاج المحلي وفتح أفواق جديدة للتنمية الزراعية المستدامة في بلادنا، حيث نظمته وزارة الزراعة بالشراكة مع شركة مسد جنسي بحضور كثير من الجهات ذات العلاقة والنحالين. هناك تهنية من مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء، رفع مدير عام مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد عبد الله بن شيخان وكافة العاملين في قطاعنا الزراعي ومعدي برنامج الإرشاد الزراعي تهنية إلى الطبقة العاملة بعيدهم العالمي الأول من مايو، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة وقد تحققت طموحاتهم وآمالهم إن شاء الله، خير في خير الوطن وتقدمه وازدهاره. الخبر الأخير، قام مدير عام مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء المهندس محمد عبد الله بن شيخان وبرفقة المهندس حبشي محمد السقاف بزيارة للمعرض المصاحب للمهرجان الوطني الأول للعسل المقام في العاصمة عدن، واطلاع على منتجات النحاليل حيث نفذ هذا المهرجان تحت شعار منتجاتنا فخر وطن، حيث استقبلهم المهندس عبد الملك ناجي عبيد وكيل وزارة لقطاع الانتاج ورئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان. وعلى هذه الزيارة، هامش هذه الزيارة، التقى مدير عام مكتب الزراعة المهندس بن شيخان والمهندس حبشي السقاف بوكيل عبد الملك ناجي، حيث تم شرح له جملة من القضايا المتعلقة بسير النشاط بالمكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء وسبل التطوير ورفع كفاءة العاملين بالمكتب. وقد رحب الوكيل بهم متمنين دور مثمنا دور الوزارة في تقديم كافة التسهيلات للمكاتب الزراعة خلال الفترة القادمة بقدرة الله تعالى.
1: أيها الأعزاء، أيتها العزيزات، ونحن وإياكم في إطار برنامج الإرشاد الزراعي وعلى الهواء مباشرة، وفي ختام هذا المشوار الأثيري المباشر نقدم لكم الخلاصة لهذه الحلقة. وكما تابعتم أن شجرة المسكيت السلسبان، هذه الشجرة التي انتشرت في مزارعنا ووادينا ورغم أضرارها، إلا أنه وجد أن المنافع تفوق الأضرار، فيتوجب على الجهات المختصة في الوزارة والسلطة المحلية ومكاتب الزراعة والبحوث من إيجاد الحلول للاستفادة منها اقتصاديا وإدارتها حتى تساهم في دعم اقتصادنا. قطاعنا الزراعي أعزائي عزيزاتي في وادينا الحبيب وادي حضرموت يساهم في الصادرات لعام 2025 بمبلغ 91 مليار ريال يمني، بزيادة عن العام الماضي ب 30 مليار من صادرات حضرموت الوادي من البصل والعسل والحنة والليم الحامض والقمح وغيرها. أليس ذلك يعد فخرا لنا في ظل الوضع الحالي الذي تمر به بلادنا؟

0: اسمع من حديث واخبار.
1: يا داود ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة فيئون، أنتم

العلم زين فكن للعلم مكتسبا وكن له طالبا ما عشت مكتبسا. التعليم حياة ونور يأتيكم الخميس الساعة 12 ظهرا ويعاد السبت الساعة 14 عصرا.

0: الصبغة من هنا وهناك معكم تجتمع كل ألوان البهجة والسعادة في منوعات. راديو المنوعات يأتيكم مباشرة الخميس عند الساعة 1:15 ظهرا ويعاد الجمعة عند الساعة 4 عصرا. راديو سيئول
1: 89.5 FM.
2: سمع من حديث واخباري
3: يا داود ما قصرت، انا كنت متابعتها كثير يعني.
4: إذاعة سيئول أنتم.

0: يسعد من لاقى خليلة بعد المشقات الطويلة يسعد هالقلب الحزين.
1: إبحار على الهواء على موجات إذاعة سيئون. ساعة صفاء يصحبكم إليها رشاد ثابت.
2: المستمعون الكرام، أجمل تحية، أفضل سلام أقدمه لكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ساعة الصفاء لهذا الأسبوع. الأعزاء العزيزات، تحتل المياه في بلادنا والعالم أجمع تحتل أهمية قصوى، فهي بالنسبة لنا وللعالم أيضا تأخذ أولوية وأهمية خاصة، فهي هي الوجود وهي البقاء وهي كل شيء أو كل الحياة. في هذه الحلقة من برنامج الساعة الصفاء يسرنا أن يكون معنا المهندس حسام خميس عبيد غيثان، المدير العام للإدارة العامة لتطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة، ورئيس وحدة طوارئ المياه والإصلاح البيئي، والمنسق الوطني لقطاع المياه والإصحاح في اليمن. نتعرف من خلاله وطبعا من خلال ضيفنا عن قضايا المياه في حضرموت واليمن، وعن رؤيته لمشروع سيئون أمستردام بنكهة حضرمية أصيلة كما يقول في رؤيته، إضافة إلى جوانب أخرى من حياته العلمية والعملية. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج. بإمكانكم التواصل معنا والإسهام في هذا الحوار على هواتف البرنامج 40 كالعادة 4 مرات من 5، أو الرقم الآخر 405890. أهلا بالجميع إلى حلقة اليوم من ساعة الصفاء مع المهندس حسام غيثان، مدير عام الإدارة العامة لتطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة.

0: أهلا بكم مرة أخرى، وأهلا بضيفنا المهندس حسام غيثان، المدير العام لإدارة تطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة. أهلا بك في هذا المكان وفي هذه الإطلالة، ونحن كما يقول الفنان بعيسى الماء بينبي، يعني طبعا وادي حضرموت مشهور أيضا بالماء، لكن لو أتينا لليمن بشكل عام هناك في إشكالية. لو سألنا بداية، هل الإشكالية الموجودة حتى لدينا أيضا في انقطاعات في الماء بين حين وآخر هكذا، هل هي الإشكالية أو المشكلة إدارية، أم أن المشكلة أيضا ندرة في المياه أو نضوب أو من هذا القبيل؟ كيف مثلا نسمع ذلك من لدنكم مهندس حسام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لإذاعة سيئون على هذه الاستضافة، وشكرا لكم أخي رشاد على تفضلكم بهذا التقديم، ويعني برنامجكم من البرامج الجميلة التي نتابعها في إذاعة سيئون دائما.
0: شكرا.
1: أعتقد بالنسبة لما يتعلق لقضايا المياه هي قضايا جوهرية.
0: نعم.
1: رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: نعم.
1: فهي قضية جوهرية وقضية محورية ربما، والعالم بأجمعه متجه إلى معالجتها وربما الاهتمام بها بشكل كبير، خاصة مع التغيرات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم.
0: جميل.
1: فيما يتعلق بمشكلة المياه، في الغالب هي مشكلة مركبة، ما هيش مشكلة واحدة. يعني القضية ليست قضية ندرة المياه فقط. هناك ربما شحة في بعض المواقع أو مناطق في اليمن، وهناك ندرة في بعضها، وهناك استنزاف في أماكن أخرى. والمشكلة الأبرز والأكبر هي في إدارة هذه المياه. ربما احنا عندنا في وادي حضرموت مشكلتنا ليست في تواجد المياه بقدر ما هي مشكلتنا في إدارة كميات هذه المياه. الحمد لله الكميات في الوادي قد تكون كويسة جدا، لكنها مع سوء الإدارة الذي حاصل، يعني وأنا لا أقصد بالإدارة هنا طبعا يعني جهة معينة،
0: نعم.
1: كان مؤسسة أو كان هيئة أو كان سلطة محلية، لكن الإدارة التشاركية اللي يدخل فيها كذلك المجتمع.
0: جميل.
1: بنفسه، واللي هنا ممكن تسمى الحوكمة، اللي الجميع يجب أن يهتم بها في المرحلة القادمة فيما يتعلق بقضايا المياه، وهي أنه يصبح هناك إدارة كويسة ومشاركة ومسؤولية ومراقبة فيما يتعلق بالمياه، لأنه نحن نرى في هناك حفر جائر في كثير من المواقع.
0: نعم.
1: سواء كان لآبار الشرب أو كان لآبار الزراعة، والاستخدام الكثيف الآن في الفترة الأخيرة للطاقة الشمسية أيضا.
0: نعم. استنزاف كبير.
1: نعم. يعني المزارع أصبح يستنزف من المياه لأنه يشعر أن المياه هذه مجانية، وهي ليست مجانية، هي هذه كلفة باهظة يدفعها هذا الجيل والأجيال التي بعده. فالقضية قضية مركبة، والمشكلة مشكلة أعمق من أنها.
0: نعم. وكثير من الفلاحين لا يبالون بعملية.
1: بالفعل. نعم. نعم. نعم. هو يعتقد أنه خلاص يعني. نعم. أنا أطلع الماء وهذه البير حقي، والماء أطلعه مجانا وهذا حقي. هو في كثير من الدول، احنا زرنا عدد من الدول ورأينا تجاربهم فيما يتعلق بقضايا الزراعة والمياه، تلاقي أنه المياه حتى لو كانت للزراعة لا يسمح له، مثلا في بريطانيا في الريف الإنجليزي لا يسمح له سوى باستخراج 20 متر مكعب يوميا من المياه للزراعة.
0: أكثر يعني من محددة.
1: محددة.
0: جميل.
1: وفي أغلب دول العالم نفس النظام، الماء ليس ملكا لمن حفر البئر، الماء يعتبر ثروة سيادية تخص المجتمع كله، تخص الأجيال القادمة، لذلك يحددون له نسبة معينة أو كمية معينة من المياه يستطيع أن يستخدمها. في حال احتاج أكثر هناك عدادات خاصة يقوم بدفع رسوم باهظة في بعض الحالات لاستخدام هذه المياه. ليش؟ لأنه أنت الآن تستنزف الثروة اللي ما تخصك أنت لوحدك، تخصك أنت وجارك.
0: نعم.
1: وتخص الأجيال القادمة.
0: نعم.
1: التي ربما ستتضرر كثيرا في حال تم استنزافها.
0: وهي من الثروات الطبيعية والإلهية أيضا.
1: نعم. نعم. وخاصة أنه إذا ما في تجديد وهذه قضية كذلك أخرى أنه اللي يسموها إعادة التغذية يعني في وادي حضرموت عندنا هنا إحنا في النهاية وادي فمعرضين للسيول كثيرا وخاصة مع توقعات التغيرات المناخية أنه ربما تكون معدلات الهبوط الهطول المطري كثيفة في مواسم محددة ويعني وفترات زمنية ضيقة بس لكن كميات كبيرة وفي الغالب تذهب إلى البحر. إذا استطعنا أن نستفيد من هذه المياه في إعادة تغذية المخزون الجوفي ربما نعمل نوع من التوازن أو البالانس يسموه.
0: جميل.
1: ما بين الاحتياج أو الطلب والمخزون أنه يبقى موجود لدينا مخزون كافي وربما يكون إذا استطعنا أن نديره بشكل صحيح نرجع للنقطة الأساسية هي الإدارة أن احنا نوفر للأجيال القادمة كميات من المياه يستطيعون بها أن يستمروا في الحياة في هذه المناطق لأنه بدون مياه ربما المدن بحالها تخلو عن سكانها.
0: نعم هو الحياة كما هو في
1: نعم نعم
0: الله
1: نعم.
0: طيب أستاذ مهندس حسام كيف أرى يعني رغم تأثر كثير من دعنا وسائل يعني الخدمات كثير من القطاعات الكهرباء غيرها إلا أن المياه احتفظت كما أشرنا أو كما هو نلمسه ونعيشه بقدر معين من الاستقرار من الاستمرار أيضا على عكس الخدمات الأخرى برأيك كيف تعلق هل هي كانت يعني غير مستهدفة أو ما إلى ذلك كيف ممكن أن تعلق يعني خاصة في حضرموت في الوادي يعني
1: نعم نعم في البلد بشكل عام
0: نعم.
1: هي نفس ربما نفس المنظور ممكن يأخذ منه وضع المياه والمؤسساتها وهيئاتها طبعا قطاع المياه هو من أوائل القطاعات اللي في الجمهورية التي اتجهت إلى اللامركزية واللامركزية هو محاولة الاعتماد على القدرات الفنية والقدرات المالية وأيضا
0: محلية.
1: استقلالية محلية لهذه الجهات لكي تدير نفسها بنفسها ربما بعض القطاعات الأخرى ما حصلت على هذه الاستقلالية لأسباب معينة ربما لصعوبة ذلك أو يعني وضرورة وجود استثمارات ضخمة
0: جميل
1: قطاع الكهرباء على سبيل المثال لكن قطاع المياه وجد طريق إلى ربما النجاة من هذه المأساة اللي تمر بها البلد لأكثر من عقد من الزمن 10 سنوات
0: نعم.
1: من خلال هذه اللامركزية مؤسسات المياه التي تقدم الخدمات في المدن الكبيرة استطاعت أن تنجو وأن تبقى وتحافظ على صمودها خلال هذه الفترة من خلال كونها حصلت على استقلالية كبيرة في إدارة أمورها في إدارة الأمور المالية والإدارة الأمور الإدارية وكذلك وجدت كوادر كويسة سواء كان عندنا في الوادي في حضرموت في سيئون في المكلا في غيرها من المحافظات الأخرى هذا النوع من الاستقلالية واللامركزية أعطاها قدرة على أنها تصمد فترة أطول لكن المؤسف أنه هذا الصمود لن يستمر
0: طويلا
1: في حال طويلا نعم في حال
0: إذا ظلت الأوضاع بهذه الصورة يعني.
1: أيوة نعم وخاصة أنه يغيب عن نظر الكثيرين أنه الاستثمار في الجانب الأفراد وبناء قدراتهم من خلال هذه الفترة الطويلة يعني عقد من الزمان ليس يعني عمرا قصيرا أنه تنفصل عن العالم ويتوقف كثير من الموارد التي كانت لديك ضعف العملة وتأثر القطاع الطاقة وتأثر كذلك السوق المحلية وتوريد المواد وتوريد الأنابيب وغيرها وغيرها من القضايا الأخرى وأيضا كذلك نقطة مهمة وهي الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مثل هذه الخدمات يعني عدم سداد الفواتير من الناس أو ربما يعني استنزاف المياه زي ما تطرقنا له حتى في داخل البيوت هذه كلها قضايا تعكس نفسها على استمرارية
0: نعم مع تدني التسديد أيضا يزيد على استنزاف كما أشرت
1: بالضبط
0: يعني نستطيع أن نقول أنه من حسنات وإيجابيات اللامركزية هو استمرارية أيضا مؤسسات المياه
1: بالضبط نعم هي لأنها استطاعت أنها تحصل على استقلالية مواردها عندما تكون مواردك هي نفسها اللي تغطي لك احتياجك بقدر المتاح تستطيع من خلالها أنك تستمر في تقديم الخدمة للناس ومعالجتها لا نغفل كذلك أيضا جانب الدعم الذي يقدم من خلال بعض الجهات أو المنظمات الدولية والمانحة اللي ساهم كذلك في
0: وأيضا السلطات المحلية أيضا
1: بالطبع أكيد بلا شك يعني
0: خاصة مع أن على قولك الاعتماد
1: صحيح خلال الفترة الماضية ربما غاب كثيرا دور المركز
0: نعم
1: وحضر كثيرا دور السلطات المحلية فكثير من الأمور التي ساهمت في استقرار الأعمال الخدمات في المؤسسات الدور الكبير للسلطات المحلية في دعم هذه القطاعات بقطع الغيار بالمشاريع ربما حتى في بعض الحالات رواتب الموظفين لضمان نعم. استمرارية الخدمة
0: أيضا التنسيق مع منظمات دولية في نعم. بعض إقامة كثير من المشاريع
1: نعم. نعم. نعم.
0: عبر السلطات المحلية
1: بالضبط نعم. نعم.
0: أيضا لو نسأل مهندس حسام غيثان مدير عام الإدارة لتطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة لو سألناكم أبرز التحديات التي تواجه النظام المائي المستدام في بلادنا مثلا برأيك يعني كيف يمكن أن تشخصها هكذا يعني
1: يعني ربما ممكن تلخيص هذه التحديات في عدة نقاط جوهرية أبرزها أولا عدم أو غياب الحوكمة في هذا القطاع
0: الحوكمة أيضا هذا المصطلح قد يراه عامة الناس خاصة نعم. اللي يتابعونا كيف ممكن توضحه أيوة. أكثر يعني؟
1: نعم الحوكمة هي ببساطة القدرة على إدارة الشيء الذي تحت يدك من خلال دمج ما بين العوامل الإدارية والعوامل الفنية وأيضا عوامل المراقبة وعوامل المشاركة أن جميل. يشارك الجميع في إدارة هذا الشيء والإحساس بالمسؤولية تجاهه وكذلك من خلال الاختيار الطرق الإدارية السليمة لأجل الوصول به مثلا نحن نتكلم على قطاع المياه احنا عندنا أحواض مائية أو مستجمعات مائية في أماكن معينة نتكلم عن إدارة هذا الحوض من خلال أنه الجميع يشعر بالمسؤولية ويجب أن يشارك وأن يشارك مش فقط يشارك في المسؤولية النظرية لكن من خلال المسؤولية المجتمعية في الشعور بعدم أو في الشعور بمسؤولية الاستنزاف كذلك في المشاركة في اتخاذ القرار يعني أن لا يكون متخذ القرار فقط مدير المؤسسة أو فلان من الناس أو سين أو لا لا لابد أن يكون هناك مجلس إدارة يمثل
0: يعني مسؤولية وطنية
1: مسؤولية وطنية
0: بالضبط
1: هذا معنى الحوكمة وفي يعني في مفهومه المبسط كذلك من مشاكلنا أو التحديات اللي تواجهنا إحنا الآن هي الندرة
0: يعني ندرة المياه
1: نعم ندرة المياه في كثير من المواقع يعني ربما في الوادي هنا يعرف الجميع أنه في مناطق تملح المياه فيها أصبحت غير صالحة للشرب وفي مناطق كان الناس يحصلون في مثلا يحفر البير على عمق 20 أو 30 متر يحصل على المياه عذبة الآن أصبح يحفر لازم إلى 70 أو 80 أو حتى أحيانا إلى 100 أو 120 متر
0: أقل المتوسط 50
1: نعم نعم فهذا الانخفاض في المستوى المياه جميل. مؤشر على أنه هناك استنزاف وهناك بدأت ندرة في وجود المياه وأيضا كذلك من ضمن التحديات التي نحن نواجهها قضايا تتعلق بالبناء المؤسسي للمؤسسات التي تدير هذا القطاع سواء كان في الريف أو كان في الحضر
0: نعم.
1: من خلال أنه فترة 10 سنوات الخبرات التي كانت التراكمية الموجودة لدى الناس انقطعت لأنه لم يعد هناك بناء قدرات ولا بناء مؤسسي ولا دعم لخبرات الناس العاملين كذلك من ضمن التحديات اللي نواجهها بالرغم من وجود كثير من الدعم من منظمات دولية ومانحين إلا أنه لم يكن يساهم في بناء العمل المؤسسي كان يعالج قضايا وقتية
0: آنية
1: وطارئة يعني وآنية يعني مشروع هنا ومشروع هناك وربما نحن دائما نشبهه كأنه قصبة انكسرت روحوا سدوها طيب إيش السبب الذي أدى إلى أنها هذه القصبة تنكسر أو تنفجر ما بين فترة وأخرى تحصل القصبة هنا وقصبة هنا قصبة هناك بدل ما يعالج السبب الرئيسي اللي أدى إلى هذه الانفجارات في الشبكات نحن ننظر إلى المشكلة بحد ذاتها ونعالجها هذه واحدة أو مجموعة من التحديات اللي ممكن الواحد ينظر لها على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى المؤسسات والشبكات
0: نعم لكن بالنسبة للمحافظات أو الأماكن التي لا يعني في ندرة في المياه في أزمة مثلا الآن ممكن عاد أنت عايز مناطق كثيرة يعني كمان. نعم. هل هناك تصور رؤية معينة لكم في الوزارة يعني؟
1: بكل تأكيد طبعا في بعض المحافظات هناك مشكلة كبيرة تواجهها فيما يتعلق بتوفير المياه مثل محافظة عدن، محافظة تعز، وبعض المناطق والمحافظات الساحلية. وهناك اتجاه في الوزارة الآن للبدء بالتفكير في إدخال تحلية المياه
0: من البحر
1: من مياه البحر. نعم. كمعالجة وجزء من الحل وليس كل الحل. طبعا التحلية ما هيش كل الحل. وهناك تجارب كبيرة في العالم يعني موجودة بجوارنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية، هناك مشاريع تحلية تصل إلى 9 مليون متر مكعب في اليوم، وهذا رقم ضخم جدا، تكاد تكون المملكة الأولى في العالم في مجال تحلية مياه البحر. لكن هذا جزء من معالجة شاملة تسعى لها الوزارة من خلال خارطة الطريق بدأتها الوزارة بتطبيقها مع الشركاء الهولنديين في محافظة عدن. من خلالها ننظر إلى التحلية كجزء من الحل في ضمن خطة خارطة الطريق شاملة تشمل عدد كبير من المكونات الأخرى، إيجاد بدائل، تحديث للشبكة، محاولة إيجاد الحلول الآنية والحلول الطويلة الأمد فيما يتعلق بالبناء المؤسسي وبناء القدرات. وبنفس الوقت لا يغفل الجانب الطارئ الذي قد يحصل أحيانا ما بين لحظة وأخرى.
0: نعم. نعم. أيضا بالنسبة مهندس حسام، بالنسبة أيضا للمؤسسات، المؤسسات المياه أقصد، في هنا أيضا في مؤسسات أهلية أحيانا عندنا في وادي حضن في بعض مناطق غير مرتبطة، هل يعني أهمية بالنسبة للمؤسسات الوطنية الحكومية عندنا والأخرى يعني
1: الأهلية
0: على الأهلية
1: والمشاريع الخيرية؟
0: نعم. كيف مثلا
1: في قطاع الريف؟
0: نعم في قطاع الريف.
1: نعم طبعا هذا جانب كمان موجود في الوزارة ويتم العمل فيه من خلال الزملاء في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف. هناك فروع في كل المحافظات للهيئة، وهي دور الهيئة يكون دور رقابي ودور تنظيمي، وأيضا تقوم بمحاولة مساعدة هذه المشاريع في استمرارية تقديم الخدمة. هي الهيئة تعمل زي الوسيط في المرحلة الحالية في ظل الوضع الحالي ما بين المشاريع الأهلية وما بين الحكومة، وأيضا ما بين المانحين. فتجي بعض الطلبات من قبل بعض المانحين وبعض المنظمات إلى أنه عندهم رغبة في أنهم يؤهلوا مشاريع مثلا أو يساعدوا بعض المشاريع. فمن خلال كشف معين أو طريقة معينة لوضع أولويات للمشاريع، لأنه الاحتياج طبعا كبير يعني.
0: نعم.
1: يعني تكلم عن الوادي والصحراء حدود 400 مشروع أهلي فيه ما بين أهلي وخيري و يعني أسسته،
0: ورغم أن حق المؤسسة كبير يعني.
1: نعم. لأن المؤسسات تغطي المدن الرئيسية يعني مثلا مؤسسة المياه بالمؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي في سيئون هي تغطي المدن الرئيسية اللي هي سيئون وتريم وشبام
0: والقطن.
1: نعم. وساه. لكن يبقى كذلك حتى في سيئون نفسها كمديرية هناك بعض المناطق فيها ريف تعتبر زي مدودة وتاربة وبور.
0: نعم. وبور. نعم.
1: مش مشاريع أهلية تعتبر مشاريع أهلية. هذه المشاريع الأهلية يتم التعامل معها بشكل مختلف قليلا من قبل الوزارة، لأنها مستقلة ليست تابعة للمؤسسات بشكل مباشر، لكن تشرف عليها الوزارة من خلال الهيئة العامة الموارد للمشاريع مياه الريف. تحاول دعمها مؤسسيا من خلال عقد عدد من ما بين فترة وأخرى دورات تأهيلية للكوادر، سواء كان في الجوانب الإدارية، الجوانب المالية، الجوانب الفنية.
0: يشمل هذه المشاريع الأهلية.
1: نعم. غير الدعم اللي يجي أحيانا بهيئة مشاريع، تقدم طلبات من قبل هذه المشاريع للهيئة، ومن خلالها يتم البحث عن تمويلات إما لبناء إعادة بناء الشبكات أو خزانات مياه أو توريدها بالطاقة الشمسية للرفع المياه. فيعني تجد من هذا الجانب اهتمام من الوزارة، ومن هذا الجانب تجد كذلك اهتمام.
0: جميل جميل جميل مهندس. نعم. حسن. نعم. أيضا لو سألنا كيف يمكن لنا الربط بين المياه والتخطيط الحضري، دعنا نقول هكذا
1: صحيح، نعم، هذه نقطة مهمة. يعني أول نقطة ممكن الربط فيها إنه تجنب العبث في الموارد المياه أو الحقول المياه. نقطة مهمة جدا، يجب أن يبتعد التخطيط الحضري أولا عن جانب الحقول المياه حتى تبقى هذه الحقول نظيفة ومأمونة وتصل للناس المياه صالحة للاستخدام وصالحة للشرب. فهذا الربط مهم، وكذلك فيما يتعلق بقضايا الاستفادة من المسطحات المائية، الاستفادة من الشبكات المياه في خلق شوارع قابلة للحياة وخلق كذلك بيئة ربما خضراء نحن نفتقدها كثيرا في مديننا وشوارعنا.
0: جميل. نعم. جميل. أيضا سنصل للجوانب الخضراء فيما يخص رؤيتكم لمشروع مدينة أمستردام الشرق. هذا الموضوع طبعا حساس وجميل، والبعض يقول حسام أنه هذا يقول في شطط لا عقلاني من هذا القبيل، كلفة لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن مقارنة عاصمة أوروبية بمدينة في العالم الثالث.
1: نعم.
0: كيف ممكن أن تصل إلى المستمع بهذه الرؤية يعني بشكل واقعي عقلاني؟ كيف له أن يتقبل هذه الفكرة؟ كيف تتحول سيئون إلى أمستردام الشرق بنكهة برائحة أصيلة حضرمية هكذا؟
1: نعم. طبعا هي الفكرة هذا كانت يعني نتاج لزيارة قمت بها مؤخرا إلى هولندا، ورأيت أن هناك في تشابه فيما يتعلق باستخدامهم للدراجات الهوائية ودراجات الكهربائية، ونحن هنا في سيئون، مش فقط في سيئون، ربما في الوادي
0: نعم بشكل عام
1: نعتمد كثيرا على الدراجات النارية. مع الاختلاف هذا في هذا الجانب، إلا أنه الفكرة القصد منها ليس يعني نسخ التجربة من هناك ولصقها هنا،
0: نعم،
1: لكن استلهام التجربة،
0: نعم، الاستفادة
1: منها في خلق على الأقل يعني بيئة يستطيع فيها الإنسان أنه يتحرك بحرية. يعني إحنا نلاحظ أنه في كثير من المشكلات في شوارعنا تتعلق بحركة السيارات مع حركة المركبات أو الدراجات،
0: نعم،
1: والسياكل، ونشوف أنه كثرة الحوادث في الفترة الأخيرة اللي سببت كثير من الوفيات وربما والإعاقة لبعض الشباب، خاصة اللي يأخذ سيكل من أبوه ولا من أهله وينزل إلى الشارع بدون ما يعرف حتى قواعد السير
0: والسياقة.
1: نعم. وكذلك يعني ما نغفل أيضا أنه حتى السيارات نفسها أحيانا كثير منهم يقودون دون ما يأخذ بعين الاعتبار لمن الأولوية ولمن يعني الحق في المرور في هذه اللحظة. فالفكرة كانت أنه نحن نخصص مسارات معينة زي ما هو حاصل في بعض الدول للدراجات النارية والدراجات الهوائية، تشجيع الناس كذلك على استخدام الدراجات الهوائية. هي مش فكرة يعني خطيرة أو كبيرة، لأنه فعليا الناس تستخدم الدراجات،
0: نعم،
1: لكن محتاجين فقط إلى تنظيم. وممكن ربما نأخذ واحد من شوارع المدينة ونبدأ نعمل فيه تجربة، نحدد فيها مسارات، نحدد فيها يعني المتطلبات وما يتعلق بقضايا الكلفة. احنا ما بنستخدمش يعني البناء اللي يستخدمونه في اوروبا، ولا نستطيع كذلك ان احنا نجل بالجو الاوروبي الى سيئون. احنا عارفين ان جونا حار، لكن محتاجين فقط الى ان احنا ننوع مثلا من اماكن الظل، مسارات مظللة حتى ولو كان بجريد النخيل وشيء من الاثار التراثية اللي بتعطي طابع حضرمي لبعض هذه المسارات، بتخلق لك مسارات حركة
0: وبتؤدي هذه الوظيفة
1: وربما تشجع حتى الناس على أنهم يمشون. أنه يعني لا ننسى كذلك أنه ارتباط الصحة أحيانا بالمشي يعني، والحرارة هذه تخلي بعض الناس يعني يرفض أنه يمشي. يعني يقول لك يعني بتخلينا أمشي في الحرارة في الشمس هذه، لكن لو وجدت المسارات المظللة الأشجار. أحيانا كثير نحن أغفلنا دور الشجرة في حياتنا وحولنا شوارعنا كلها إلى أسفلت دون ما تكون فيها مكانات للزراعة للخضراء باستخدام الأساليب المناسبة اللي بتحافظ على المياه اللي موجودة، سواء كان مثلا المياه اللي نازلة من المساجد، المياه أو زراعة الأشجار غير المثمرة لكنها الظليلة اللي تعطي ظل اللي تمكن الناس أنها تتحرك، بتشجع الناس على أنها تتحول رويدا رويدا إلى هذا الاتجاه، وربما نخلق أمستردام الشرق مش اليوم ولا بكرة لكن بعد عدة سنوات بعد تطبيق هذه التجربة.
0: لكن يعني ستكون كلفتها يعني مناسبة؟
1: نعم، لأنه فعليا الفكرة ما هيش خلق شوارع جديدة أو هدم ما هو موجود، إنما هو تخصيص فقط. تمام، وإضافة بعض المكونات. الأشجار موجودة لكن نحن محتاجين فقط إلى تنظيمها بشكل ما، من خلال شتلات، من خلال مشروع بسيط. في كمان في مشروع الآن أطلقته المملكة العربية السعودية قد يساهم كذلك في مثل هذا الموضوع، اللي هو مبادرة تسمها سمو ولي العهد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تسعى إلى زراعة أكثر من إذا لم أكن مخطئا حدود 10 مليون أو 100 مليون شجرة داخل الشرق الأوسط، واليمن عضو في هذه المبادرة. فمن بالإمكان المشاركة ببعض المشاريع وبعض الأفكار وإيجاد فرص تمويلية لهذه المشاريع. نحن ما نريد نستنزف الموارد المتاحة اللي أمامنا، لكن نستطيع من خلال مشاريع مثلا التغيرات المناخية، صناديق المناخ، الصندوق اللي تكلمت عنه، هذا المبادرة الشرق الأوسط، إيجاد فرص تمويلية تساعد معك في خلق هذه المشاريع وتحويلها إلى مشاريع ممكنة على
0: أرض الواقع.
1: نعم نعم، بدون ما تكلف السلطة المحلية أو المجتمع الكثير، إلا أنه المجتمع يشارك في إنجاز المشروع وفي إنجاحه وتطبيقه على الأرض.
0: جميل. وهل بالنسبة لكم كصاحب الفكرة ورائدها نستطيع أن نقول، هل عددتم تصور بهذا؟ هل جلستم مع الجهات المعنية هكذا مناقشة هذا الموضوع، إمكانية تحقيقه على أرض الواقع ولو يعني في إطار إمكانياتنا وحدودنا؟
1: نعم، للأمانة الفكرة عادها لا تزال على الورق زي ما يقال. يعني أنا بدأت أفكر فيها ووضعتها كمنشور في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بإذن الله إن شاء الله خلال الفترة القادمة ربما قد نلتقي مع السلطة المحلية ونشوف إمكانية التنفيذ واختيار شارع معين للبدء في تطبيقه وتحويله حتى إلى مقترح مشروع يقدم إلى جهات مانحة إن شاء الله.
0: نعم، وما يعني مثلا مردودات هذا على المواطن يعني بالنسبة له وعلى أيضا المدينة طبعا؟ نعم، هناك طبعا أكيد يعني
1: أكيد بكل تأكيد طبعا. أولا على المدينة، هو بيغير من وجه المدينة إلى بشكل أفضل، سيحد من المشاكل التعارضات ما بين حركة مسار الدراجات وحركة السيارات، بيخفف من الانبعاثات الحرارية،
0: تلطيف الجو أيضا.
1: نعم، بيلطف الجو، بيخلق مسارات، مناطق للجلوس، مناطق للحركة، مناطق لوقوف الدراجات سواء كانت الهوائية أو كانت الدراجات النارية، مواقف محددة بدل ما تلاقيها في كل مكان. وربما يعني حتى لو بتدخل محلات في بعض الحالات تلاقي صف من السياكل ما عاد تقدر حتى تمر ما بينها مشان توصل. فهذا بيساعد كثيرا على أنه يخلق بيئة صحية، يخلق يعني جو ألطف ويساعد
0: مظهر جمالي
1: ومظهر جمالي.
0: نعم، هو عمل منظم.
1: نعم،
0: ونأخذ المكالمة التالية. أهلا وسهلا معنا.
2: أيوة، معك أحمد الأحمد من سيون.
0: تفضل أحمد.
2: أشكرك وأشكر هيئة إذاعة سيون وضيفك الكريم عندك الموجود. وعندنا بعض الاستفسارات نود نطرحها عليه.
0: ركزها. نعم،
2: ونقول لقد تبذل أموالا من أموال يعني المواطنين التي يدفعونها في الضرائب، تبذل في الرياضة، بذلت 140 مليونا في الرياضة، لماذا لا تبذل هذه الأموال في المياه، في تغيير الشبكات، تدعم مؤسسة المياه؟ ما تعليقكم على هذا؟ ثم كيف نمنع تلوث المياه بنظرك في ظل أزمة المياه في الوادي؟ وأيضا هل المصانع التحلية بتمثل أزمة في يوم من الأيام للمياه في ظل إخراج هذه المياه إلى محافظات أخرى فيها تعداد سكاني كبير جدا أكبر من الوادي؟ هل يمكن أن تمثل أزمة هذه إخراج المياه في عبر هذه المصانع؟ أيضا استخراج البترول هل سيساهم في تلوث المياه؟ أيضا هل يمكن استخدام التحلية في الاستفادة من الآبار المتغيرة المالحة، بدل ما نكون في البحر نكون في البر نعمل التحلية لهذه الآبار ونستفيد من المياه هذه، ولو حتى في مجال الزراعة. ثم أيضا لماذا لا تعملون أحواضا مثل البحيرات وأيضا آبارا لتغطية المياه الجوفية، وتكون أيضا للبيئة لتلطيف الجو، ومنتزهات تعمل طينية لتحسين البيئة وتحسين الجو وهكذا لتغيير الحياة في هذا المجتمع. فهذا يعني أيضا، وأيضا هل تدعمون مشاريع المياه الأهلية؟ يعني هناك يحتاجون إلى تمويل ربما ومساعدة في الجانب هذا، وأيضا يخفف العبء على المؤسسات الحكومية. أيضا هل تدعمون مشاريع الطاقة وعبر الجهات الداعمة، مشاريع الطاقة الشمسية في توفير المياه؟ فهذا يعني هذا سيساهم كثير. أيضا هل تدعمون مؤسسة المياه في توفير الشبكات؟ بالنسبة أيضا النقطة الأخيرة عفوا، يعني بالنسبة للمشروع هذا الذي نقلنا إليه الأخ جزاه الله خير عبر هولندا تقريبا أو الدولة التي قام بزيارتها، فنقول له لماذا أيضا لا تزرع شجرة العلب، هذه الشجرة التاريخية التي في يوم من الأيام كان يتغذى عليها الإنسان الحضرمي في ظل عدم وجود الغذاء الكافي. إن كثيرا من الأخوة المواطنين يقومون بقطع هذه الشجرة كلما نبتت في مكان يقطعونها، وهي يمكن أن توفر يعني غذاء للنوب أو النحل، فلماذا لا تزرع هذه الشجرة؟ لقد في إحدى المؤسسات، مؤسسة نهد، قامت بتبني مشروع زراعة عدد ليس بالقليل لهذه الشجرة، فهذا مشروع يعني قامت به إحدى المؤسسات فتشكر عليها، فلماذا لا تدعم مثل هذه المشاريع وتشيع زراعة شجرة السدر العلب، هذه الشجرة التاريخية، وعبر صندوق النظافة وغيرها. أيضا أقول بالنسبة للمشروع هذا للتحقيق على أرض الواقع، نحتاج إلى وعي من المواطن، إن المواطن في مستوى وادي حضرموت وحضرموت يتمتع بوعي، ولكن عندما يخلط بكثير من الأخوة في بعض المواطنات في بعض المحافظات للأسف الشديد أنه لا يوجد لديهم وعي، فتطبيق هذا قد يكون فيه نوع من الصعوبة في عدم توفر أماكن للجلوس، وتوفر أيضا مجالس من قبل بعض التجار مجالس لتوفير الظل. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك، مجموعة تساؤلات والله ما أدري كيف أترك لك الافتراض التركيز بالنسبة لأي تساؤل يعني محدد، يكون محدد ومركز. تفضل مهندس.
1: طبعا التساؤلات اللي طرحها الأخ أحمد يعني كثيرة ومنصفة للأمانة، يعني ربما تعبر عن حرقة ومحبة للبلد
0: وحرص.
1: نعم يعني احنا طبعا تماما، انا ربما ارى انه الأولوية دائما يجب ان تكون للقطاعات الحية والحيوية واللي مرتبطة بحياة الناس، لكن هذا لا يعني ان احنا نلغي دور مثلا الرياضة او غيرها من الأنشطة.
0: نعم. يعني تهم شريحة كبيرة من الشباب،
1: كذلك تهم شريحة كبيرة من الشباب، وربما تمنعهم من الاتجاه الى اماكن اخرى قد تضر بالمجتمع بشكل عام. انما الفجوة التمويلية كبيرة، يعني احنا نواجه مشكلات كبيرة في البلد، ليست اولها المياه ولا اخرها الرياضة، ولكن ربما الحكومة يجب أن تعيد النظر في أولوياتها وعلى ماذا تركز وأين تتجه، لكن هذا لا يلغي تماما دور الرياضة ودور وأهمية الاهتمام بالشباب وأهمية هذه القضايا وعدم إغفال دعم المؤسسات. بالنسبة لما يتعلق بدعم المؤسسات، بالفعل يعني الوزارة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بدعم المؤسسات، هناك مشاريع كثيرة تقدمها الوزارة من خلال عدد من المانحين، مثل الدعم بالوقود الديزل ليضمن استمرارية عمل المؤسسات، أو
0: أيضا مشاريع الطاقة الآن.
1: نعم، وهي مشاريع الطاقة هي جزء من دعم الوقود، يعني لأنه دعم الوقود لن يستمر، هو فقط إلى مراحل معينة، لكن هذه هي خطة الخروج من دعم الديزل بتوفير الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية. إلا أنه كذلك هذا لا يلغي أيضا أنه الاحتياج كبير، ولهذا نحن نتكلم على الحوكمة ونتكلم على قضايا مثل هذه مهمة، هي بتحسن لك إدارة الحوض المائي، ليس فقط توفير الطاقة لكن كذلك توفير الخزن المناسب، لأن الطاقة ما بتشتغل إلا إلى ساعات معينة.
0: نعم.
1: فإذا ما قدرت أنك توفر الخزن المناسب في المساء بتضطر أنك تشغل المولدات، معناته تحتاج إلى طاقة.
0: نعم.
1: معناته كذا. وهل هذا الدعم أيضا يروح للقضايا أو مناطق الريف؟ كذلك نعم، هناك دعم يتجه للريف فيما يتعلق بقضايا الطاقة الشمسية، ما يتعلق بقضايا المشاريع، بما يتعلق بقضايا الخزن الخزانات. لكن في ظل الوضع الحالي هناك مشكلة لدى الجانب الحكومي، أنه أغلب العمل يجب أن يتم عبر منظمات دولية غيبت فيها الحكومة، وأيضا هناك أولويات، يعني المانح أو ربما البلد لأنها في حالة اعتبرت حالة حرب، هناك أولويات معينة. مثلا يقول لك والله هذا المشروع معي 3-4-5-10 مشاريع محتاجة إلى تأهيل، المبلغ اللي معي لن يكفي العشرة، لكن يجب أن نضع هناك معايير معينة مشان أعطي أولوية لمن الذي يستحق أولا. فعلشان هذا قد يشعر البعض أنه أحيانا هناك تغييب أو تغليب لمنطقة معينة أو إهمال لمناطق أخرى، المسألة مسألة يعني إدارة أولويات وإدارة أزمة في ظل الوضع الحالي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الدعم المؤسسات. ما يتعلق بقضايا التحلية، هناك وسائل أيضا للتحلية في المياه الجوفية المالحة، وهناك مشاريع أو معدات أو أجهزة خاصة بالتحلية لمياه البحر، وكلا الاتجاهين موجودة وممكنة، إلا أنها فقط تحتاج قبل أن نبدأ فيها إلى توطين هذه التقنيات. إيش معنى توطين التقنيات هذه؟ معناته أنه أنا ما أجيب آلة اليوم وبكرة إذا حصل لها لا قدر الله خلل أو عطل أو كذا لا توجد قطع غيار، لا يوجد الفني الذي يستطيع أن يصينها، لا يوجد من يستطيع حتى على الأقل أن يشخص.
0: نعم.
1: فأرجع أعتمد فقط كله على الخارج، انتظروا هاتوا الخبير الفلاني يجي منشان أولا يشخص، وبعدين الفني الثاني منشان
0: قطع الغيار،
1: وبعدين هاتوا قطع الغيار.
0: نعم.
1: فالقضية ليست فقط أنه إحنا نجيب هذا، علشان كذا أنا كنت تكلمت على أنه هناك خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه جزء منها يسموه التوطين هذا أو اللوكاليزيشن، أنه كمان تشرك حتى القطاع الخاص. جزء منه من الحوكمة أنه كمان هذا القطاع يجب أن تأخذه معك من جهان يكون موجود يوفر التقنيات والإمكانيات، وأيضا يوفر لها قطع الغيار والصيانة، ويكون مشارك معك في اتخاذ القرار، لأنك أنت تتكلم عن حاجة تهمك وتهمه وتهم المجتمع بشكل عام. بالتأكيد نحن يعني نرحب بأي يعني زراعة جديدة، ربما هو ما هوش اختصاصنا ومجالنا، لكن نحن نرحب دائما بأي زراعة لا تستنزف المياه.
0: نعم.
1: لأنه مشكلتنا عندما نحن نتجه إلى زراعة تستنزف المياه يخلق عندنا مشكلة. شجرة السدر ليست من الأشجار التي تستنزف المياه حسب ما حسب،
0: ولكن لا تكون صالحة للمدن.
1: أيوة. نعم.
0: في أشواك فيها
1: بالضبط
0: فيها.
1: فهي هناك محاذير يعرفونها المختصين في الزراعة. نعم. وهناك إمكانيات لبعض الأماكن الأخرى، والفوائد التي ممكن أن تجنيها السلطات المحلية من نشرها في مكان معين، سواء كان من نحل أو غيرها.
0: هو تصلح
1: وغيرها
0: في الوديان.
1: نعم.
0: أكثر شيء، لكن نعم. في المدن
1: ربما هذا الموضوع يحتاج إلى مختص زراعي. نعم. إذا بدأنا نتكلم عن المشروع بتفاصيله قد نحتاج إلى ما هي أنواع الأشجار التي يجب أن تزرع، وأين الظليلة التي لا تستهلك المياه، وكيف ممكن نجيب المياه ومن أين نجيبها. فهذه الأفكار يعني تحتاج إلى وقت لأجل أن تتحول إلى الواقع.
0: نعم. والحوار حول هذا الموضوع وموضوع مياه طويل ومتشعب. نعم. ويريد حلقات. نعم.
1: وأنا أتمنى أن أكون يعني ولو شملت بعض النقاط، لأن كانت نقاط كثيرة، ما استطعت أن أنا أسجل كل النقاط. نعم. الأخ أحمد. والأهم نقطة كانت تطرق لها إلى أن نحن نحتاج إلى وعي.
0: جميل.
1: وهذه
0: جميل.
1: هي الأساس في كل ما تطرق له، أنه الوعي مهم جداً لكي نستطيع أن ننتقل. وبالفعل الوعي في حضرموت هنا، والناس واعيين وناس مدركين وناس متفهمين كثيرا، في يعني بالمقارنة مع غيرهم، مع كل الاحترام والتقدير للجميع.
0: نعم. لو نعود لشخصكم المهندس حسام خميس غيثان، دعنا أخذنا موضوع الماء كثيرا ورؤيتكم حول اخضرار سيئون وتنظيم حركة الدراجات وما إلى ذلك، دعنا نتعرف عن شخصكم ويتعرف المستمع عن شخصكم العلمي العملي هكذا، يعني تعطي مفردات عن ذلك يعني.
1: حياكم الله. طبعا أنا مهندس في الأساس، مهندس معماري، خريج العام 2005، ويعني خلال الفترة الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة هذه اتجهت إلى العمل في القطاع الحكومي وقطاع المياه بالذات، وعملت هنا في الوادي فترة كمدير عام للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، ومن ثم انتقلت إلى الوزارة، وعملنا من خلال العمل في الوزارة مع كثير من الجهات والحكومية والجهات المانحة والدولية، واستطعنا أن احنا من خلال هذا العمل نلم ببعض من المشكلات التي تواجه هذا القطاع، ونساعد ونحاول أن نساهم بقدر الإمكان في معالجة وحلحلة كثير من القضايا المتعلقة بهذا القطاع. نعمل من فترة في ما يتعلق بقضايا الطوارئ من خلال وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بالوزارة، فيما يتعلق بقضايا تأهيل مشاريع الريف، نعمل من خلال العمل في الإدارة العامة لإعادة إصلاح وتطوير القطاع، في ما يتعلق بقضايا البناء المؤسسي والخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني وعلى المستوى المؤسساتي، وبإذن الله إن شاء الله يعني نحاول بقدر ما نستطيع أن احنا نكون لبنة في بناء القطاع.
0: ويبدو أنه في مكالمة على الخط. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: بنطرح على الأخ موضوع المقارنة بين مياه الريف، مياه الأهلية ومياه الريف ومياه المؤسسة المحلية الحكومية. فالمياه الريف يعني تطورت وتقدمت وواكبت العصر وعملت بدائل للإنتاج المياه بالطاقة الشمسية، ولكن المؤسسة المحلية يعني تقعدها تقادم، والآن في بعض حق النطاقات الجغرافية تريع تظهر مياه الريف من جديد في أحياء وفي مناطق يقون خزانات أهلية الآن ريعوا، لأن ما المؤسسة ما وصلت لهم المياه، وعمالة كثيرة فيها مياه الريف، اثنين عمال ثلاثة يشغلون مشروع كامل حق قرية قراء. الشيء الثاني ان احنا نتكلم عن الاستنزاف في المياه وبالذات في الوادي حضرموت، لم نعمل اي خزان او سد للمياه لتغذية الخزان اليوفي. فالايداد في السابق عملوا اليروب في الوديان، وعملوا بعض السدود البدائية في شبام سد الموزع، في تريم شرقي تريم سد النقرة من قبل في الغرب قد القعوضة سد العشرقة، ولكن من 67 لم حد يعمل لا سد للزراعة ولا وزارة المياه. نعم في وادي بناء في لحي وفي وادي تبن في الأبين عملوا بعض السدود في السبعينات في فتح حتى الرئيس سالم ربيع علي، ولكن الوقت الحاضر لم حد يفكر في انه يغذي الخزان اليوفي هذا الاستنزاف اللي يتم فيه.
4: إذاعة سيون.
3: ولكن الوقت الحاضر لم حد يفكر في انه يغذي الخزان اليوفي هذا الاستنزاف اللي يتم فيه الا الايداد عملوا في السابق وفقط.
0: تمام، شكرا. الفكرة واضحة، كلام مهم يبدو.
1: نعم. طبعا ما يتعلق بموضوع الاستنزاف سأبدأ من الأخير. الاستنزاف هو المشكلة الأكبر زي ما تطرقنا لها، وبالفعل يجب أن نتجه إلى هذا الموضوع. هذا الموضوع مطروح وحسب علمي من فترة طويلة، يعني أكثر من ربما من 15 سنة من قبل الأحداث هذه، كان هناك حديث بعد كارثة 2008 والسيول الجارفة التي تضرر بها كثير من الناس هنا في حضرموت، كان هناك حديث عن اختيار مواقع محددة لبناء سدود تجميعية للمياه، وأيضا سدود لإعادة التغذية للمخزون
0: للتربة
1: وللتربة. وفي دراسات تمت من خلال في هذا الموضوع. مشكلتنا أنه بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت منذ 2011 والحرب التي حصلت في اليمن في 2015 أو الصراع الطويل الأمد الذي لا يزال مستمر حتى اللحظة أوقف كل عمل تنموي، أصبح كل اتجاه الناس إلى الطوارئ وإلى معالجة زي ما قلنا القصبة اللي انكسرت وليس معالجة السبب والمشكلة. وهذه هي الأساس اللي نحاول نحن نطرحه الآن حتى في لقاءاتنا مع المانحين على مستوى الوزارة وعلى مستوى الحكومي، أنه يجب أن نعيد طرح قضايا التنمية مع وجود القضايا الإنسانية والطارئة اللي يتمر بها البلد. يعني في مبادرة أو يعني يسموها ثلاثية يتم العمل فيها الآن، يسمونها العمل الإنساني والتنموي وبناء السلام، ال HDB Nexus يسموها Humanitarian Development Peace Building Nexus. هذه الثلاثية بدأ العمل فيها الفترة الأخيرة، من خلالها تم البدء بطرح بعض التفاصيل أو المشاريع التنموية الكبيرة اللي نتكلم عنها، مثلا دحين مشروع التحلية اللي نتكلم عليه وخارطة الطريق هو مشروع تنموي ليس مشروع إنساني. وهذه المشاريع المتعلقة بالسدود وكذا كذلك مشاريع تنموية. الآن بدأ العمل في سد حسان في أبين مثلا علشان موضوع إعادة التغذية والمخزون الجوفي لربي لحج وعدن. هذا الموضوع كذلك مطروح هنا في حضرموت، ولكن عاده لا يزال في طور البناء المؤسسي، ونتمنى أن السلطة المحلية مثلا بالأخ المحافظ الأخ الوكيل جميع العاملين في هذه القطاعات يهتموا بهذا الموضوع ويطرحوه بقوة على السلطات المركزية لأجل يكون في اهتمام بهذا الموضوع. موضوع القضايا المؤسسات الأهلية أو المؤسسة المحلية والمشاريع الأهلية في مياه الريف، هذه فعلا لذلك نحن نقول أنه صمود المشاريع أو المؤسسات وصمود القطاع هذه الفترة الطويلة يقتضي علينا أن نحن نراعي أنه يبدأ ينهار إذا ما كان وجد التعزيز والوعي مثل هذا الوعي اللي طرح. لأنه بالفعل المؤسسة إذا ما عندها القدرة على أنها تتوسع وتجيب للناس أنابيب وتمد، وما عندها القدرة سواء كان المالية أو كان المؤسسية، منين بتبدأ تنهار. لذلك نحن نؤكد على ضرورة المحافظة على ما هو موجود والتزام الناس كذلك بتسديد الفواتير. ويعني ربما البعض يرى أنه موضوع الفوترة أو الفواتير والأسعار هذه مشكلة كبيرة وأنه يجب أن لا ترفع، لكن المعطيات اللي على الأرض أحيانا تفرض عليك بعض الأمور اللي حتى أنت من تراغب فيها، لكن كيف تريد أن توفر لك مثلا مؤسسة خدمة جيدة وممتازة وتتوسع وتعطيك خيارات بينما المقابل العائد الذي أنت تدفعه لا يغطي حتى كلفة الأساسيات التي يجب أن توفرها. صحيح. هذه المعادلة يجب أن يتم حلها.
0: نعم، وأشار على كل حال وأشار إلى تزاحم المشاريع الأهلية تأخذ مساحات من مساحة المؤسسة الحكومية. ويبدو في مكالمة.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، باختصار بتركيز.
2: رشاد
0: تفضل. تفضل.
2: ما أسمع الصوت.
0: تفضل تفضل. أيوة. نحن نسمعك جيدا.
2: الله يطول عمرك.
0: الله يحفظك.
2: أنا بالنسبة للأستاذ المهندس حسام غيثان.
0: أيوة.
2: هو رجل دولة وراعي خبرة.
0: نعم.
2: أنا الحين عندي مقترح مثلا الوديان وادي جعيمة مثلا، أنا أتكلم عن وادي جعيمة. طوله امتداده يمكن 15 كيلو.

0: استثناء خاصة في الأوضاع هذه. الدولة وضعها استثناء في هذه الأوضاع يعني.
1: الدولة وضعها ولا ما وضعها؟
0: ما تلام يعني.
1: الجمعيات المنظمات الدولية يا أخي 100,000 ريال سعودي بتكفي من أولها لآخرها.
0: نعم.
1: ولا أي واحد بيسويه.
0: نعم.
1: لو رجل إصلاح رجل خير متصدق بيسويه.
0: من أين تقول
1: لي؟ المياه والتربة ممكن يزرع فيها علب السدر بالمسيال من أوله لآخره.
0: نعم مشكور، ملاحظة ممتازة.
1: الله
0: اسمك من أين تكلمنا؟
1: أنا منصر العويني.
0: منصر العويني، منين؟ من جعيمة.
1: الأصل من جعيمة لكننا في العرض.
0: في العرض نعم. شكرا على هذه الملاحظة. شوف المهندس حسام والوقت داهمنا يعني بتركيز.
2: باختصار نعم. شديد. شكرا لأخ منصر. طبعا موضوع الحواجز المائية هذا مهم جدا كذلك يعني. بعض الأفكار مثل هذه كانت موجودة ومطروقة حتى من فترة، يعني أنه تدريج المياه وربما محاولة ترسيب التربة وأيضا زيادة المخزون الجوفي والاستفادة منه للزراعة والمياه من المخزون أو تغذية المخزون الجوفي. هذه كلها أفكار موجودة وأفكار يعني جدا كويسة وغير مكلفة زي ما قال، إلا أنه نحتاج أولا إلى نحولها إلى دراسات فنية ممكن أنها نسوق لها. ممكن يطرح الموضوع هذا على السلطة المحلية في مديرية شبام أعتقد، وبعد ذلك إن شاء الله يجد له طريقه للتمويل.
0: نعم
2: شكرا.
0: شكرا. و يعني حاولنا لو باختصار في إطار يعني أبرز الدراسات الأبحاث التي خاصة بشخصكم لأنه أخذ وقتنا موضوع الماء.
2: وطبعا يعني أنا كتبت في كثير من المجالات فيما يتعلق بقضايا المياه والتغيرات المناخية وأيضا فيما يتعلق بقضايا تطوير المدن، ويعني أنا مهتم كذلك فيما يتعلق بقضايا المدن الخضراء اللي يعني نحن الآن نفقدها نكاد نكون في الوادي، فهذا بعض الجوانب.
0: جميل جميل جميل، أشكرك. وكان بودنا أيضا نتحدث أنه نحاورك كثيرا عن بعض جوانب في شخصكم، دراساتكم والدورات التي حصلتم، ولكن زاحمتنا موضوع الماء أخذ وقتنا يعني كثيرا.
2: هذا الأولوية قبل أن يكون
0: الأولوية. نعم. شكرا للمهندس حسام خميس عبيد غيثان المدير العام لإدارة تطوير قطاع المياه بوزارة المياه والبيئة ورئيس وحدة طوارئ المياه والإصلاح البيئي بالوزارة طبعا، والمنسق الوطني لقطاع المياه والإصلاح البيئي في اليمن. شكرا على الحضور وعلى إعطاء هذه الأفكار وهذه الرؤية الجميلة، الرؤية الخضراء دعنا نقول، وأن تجد طريقها إن شاء الله على أرض الواقع. نتواصل، ويبدو أن هناك المكالمات في آخر البرنامج تنهال. كان من البداية المستمعون الأعزاء الأسبوع القادم حلقة جديدة من ساعات الصفا بإذن الله.
2: شكرا.
0: نعم شكرا للمهندس حسام غيثان طبعا من أبناء مدينة سيئون. هذه تحياتي من الإعداد والحوار الشاذ ثابت، ومن التنفيذ على الهواء الزميل أحمد بزعل.

0: يرتاح من لاقى خليله بعد المشقات الطويله يتعدى هالقلب الحزين.
1: ابحار على الهواء على موجات اذاعه سيئون. ساعة صفاء يصحبكم إليها رشاد ثابت.

0: تعال يا محفوظ، تعال تعال بكلمك.
1: خير ان شاء الله، خير ان شاء الله يا رحمة.
0: ايه سويت في حقنا الاستمارة؟ عرفت فين القطعة؟
1: سكتي يا رد سعيد، صدقين يا رحمة ان قطعتنا سقطوها فين؟ ما بصدقين فين؟ ما بصدقين
0: فين؟
1: في حقول المياه، في حقول المياه.
0: وخلاص ما عاد حصلوا مكان لا حقول المياه؟ قد هلا اليوم حتى المصالح العامة رجعت مستباحة. لا إله إلا

0: الله.
1: ومن يدافع عنها؟ المشكلة من يدافع عنها يا بتسعيد؟ حقول المياه في سيون وفي تريم ريعة شات من كلها، وبعضهم يا رحمة ما يتورع لو صرفوا له حتى وسط مصلحة عامة بايلهطها يا بتسعيد ولا بايوسوس.
0: ما نحن شوف معاد لنا حاجة بالقطعة، لا قدها بتعطل مصلحة عامة ما بغيناها. لا لا لا لا،
1: حقول المياه مستباحة فمن لها؟
0: حقول المياه مستباحة فمن يحميها؟
1: دعونا نقف ضد أهل المصالح
0: الذين يستبيحون المصالح.
2: المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق الوادي والصحراء.
3: مع إطلالة يوم جديد يتجدد فينا النشاط والحب للعمل،
4: ويشرق الأمل في نفوس الجميع، ويصبح الكل قادرا على الإبداع والعطاء.
3: إذاعة سيئون تقدم
4: صبحكم الله بالخير.
5: صبحكم الله
6: بالخير،
5: لقاء يومي مفتوح
6: نعيش فيه معكم
5: لنرصد كل جديد ومفيد
6: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
5: صبحكم الله بالخير،
6: دعوة لتكاتف الجهود
5: والعمل بروح الفريق الواحد.

0: صباحكم الله بالخير أعزائي المستمعين أين وكيف ما كنتم من إذاعة سيئون. نبعث إليكم أطيب التحايا وأجمل الأمنيات لكل من يسمعنا الآن ويتابعنا سواء من داخل الوطن أو خارجه. شكرا لاختياركم لنا لنكون جزء من صباحكم. نرحب بكم في لقاء صباحي متجدد عبر برنامجكم المباشر صباحكم الله بالخير. هذه المساحة الصباحية اللي تمتد معكم على مدى ساعتين من الوقت من 9 وحتى 11 بنشارككم خلالها زوايا متنوعة بين الاجتماعي الثقافي الأخباري ونقترب أيضا من تفاصيل الحياة كما هي نابضة متحركة وقريبة أيضا منكم. يسعد صباحك عبد القادر.
1: صباح الخير سمية وصباح الخير لكل المستمعين. تحية صباحية مفعمة بالحيوية والنشاط والأمل وثقة بالله سبحانه وتعالى. وصباح متجدد لمخرج حلقة هذا اليوم زميل أيمن باصواتين. وما يحلو الصباح إلا بمتابعة مستمعينا من كل مكان. موعد جديد وساعتين أثيرتين جديدتين من برنامج صباحكم الله بالخير نقضيهما معكم بفقرات متنوعة، فمرحبا بكم.

0: تعالوا بنا في هذه اللحظات كالعادة وفي كل صباح قبل أن نبدأ مشوارنا نستعرض أولا ما تحمله حلقة هذا اليوم. صبحكم الله بالخير.
1: إذن مستمعينا نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم الأربعاء بباقة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين التوعية والخدمة وأيضا الاهتمام بشأن المجتمع والمعيشة إضافة إلى المنوعات والتقارير الميدانية. فنفتتح برنامجنا بفقرة نحن والأسرة والتي بعنوان حماية الطفل من حوادث المنزل، حيث نسلط الضوء على أهم الإرشادات التي تساعد الأسر على توفير بيئة آمنة للأطفال داخل البيت وتقليل المخاطر التي قد تحدث في لحظات بسيطة وغير متوقعة.
0: أما في ظاهرة ومظهر مستمعين الكرام سنسلط الضوء مرارا وتكرارا على موضوع الحصبة والعناد الأسري مع الزميل سعد سالم.
1: ومن الجانب الخدمي والمعيشي ننتقل في جولة إلى مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء، حيث نرصد لكم أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم ونتابع حركة السوق والتغيرات اليومية التي تهم المستهلك مباشرة.
0: في زاوية ضيف وحوار مستمعين الكرام سنتحدث عن مصلحة شؤون القبائل وجهودها في دعم الاستقرار المجتمعي، ويسعدنا أن يكون ضيف حلقة هذا اليوم أو ضيف فقرة هذا اليوم في استديو صباحكم الله بالخير الشيخ سلطان بن زايد التميمي مدير عام مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت، لنتعرف على تلك الجهود وما هي آخر المستجدات التي تبذلها مصلحة شؤون القبائل.
1: وأيضا تغطية ميدانية مباشرة لأبرز الفعاليات من خلال مراسلينا في الميدان.
0: من مديرية رخي ينضم إلينا كالعادة زميلنا مبارك بن سنكر، في كل أربعاء نحصد منهم أبرز الأنشطة والفعاليات التي اعتملت خلال أسبوع كامل في مديرية رخي.
1: ونستمر معكم في متابعة المستجدات من خلال جولة في عناوين الأخبار، إضافة إلى حالة الطقس وحركة الطيران في مطار صهيون الدولي وأسعار العملات، وذلك من غرفة الأخبار بالإذاعة.
0: مستمعينا الكرام، لنوم عميق العلم والأطباء ينصحون بكشف القدمين، ما هو السبب؟ سنتعرف عليه في فقرة المنوعات وجديد الدراسات.
1: إذن حلقة حافلة بالتنوع والمعرفة، نأمل أن نكون برفقتكم وتكون فقرات مفيدة وممتعة لكم، فابقوا معنا.

0: إذن أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام مرة أخرى. ونتوقف في هذه اللحظات سمية في زاويتنا الأسرية نحن والأسرة، وفيها سنتحدث عن حماية الطفل من حوادث المنزل.
1: نعم مستمعينا، تتمنى كل أم وترجو الله أن يحمي أطفالها وتقوم بكل الطرق والوسائل لكي تحصن أطفالها من كل الشرور، ولذلك فهي تتساءل دوما عن طرق ونصائح عن تحصين وحماية الطفل للتأكد من سلامة صحته وبث الطمأنينة في قلبها. لذلك جمعنا لكم عدة طرق لتحصين الطفل كما ذكرها الاختصاصيون التربويون.
0: أول هذه الطرق مستمعينا الكرام، يجب وضع سدادات لكل مقابس الكهرباء في البيت أو لكل مفاتيح الكهرباء في البيت عشان تكون الصورة واضحة للمستمعين، حيث رفع الأدوات الحادة مثل السكاكين وشفرات الحلاقة والإبر والأدوات المدببة وأيضا المقصات في مكان آمن بعيدا أيضا عن متناول أيديهم، كل ذلك يعتبر من أهم الطرق لحماية الأطفال من الحوادث المنزلية.
1: نعم، كذلك أيضا عدم ترك الطفل الصغير وحده في حوض الاستحمام ولو لثوان قليلة، لأنه سيسقط رأسه في الماء بدافع الفضول ربما لأنه يحب النظر في الماء. فرأس الطفل يعد من أثقل أجزاء الجسم، وتكثر هذه الحوادث في مرحلة المشي الأولى للطفل، فكوني منتبه عزيزتي الأم لهذه الخطوة. نعم،
0: إضافة مستمعينا الكرام وعزيزتي الأم كذلك، يفضل إغلاق باب الحمام باستمرار وعدم ترك الطفل بمفرده في الحمام.
1: وحتى يعني لو كانت بتنزل من الحمام منها تأخذ الطفل. نعم، معها ويعني ما تخليه حاله.
0: صحيح.
1: ويجب عليها أيضا تأمين غرفة المعيشة بحيث لا يكون فيها أسلاك كهربائية مكشوفة. كذلك رفع الأجهزة التي قد تسبب الحروق للطفل عن مكان اللعب وعن المجالس العائلية.
0: ولا تنسي عزيزتي الأم وضع المنظفات المنزلية والمبيدات الحشرية في أرفف مرتفعة جدا بعيدا عن أيدي الأطفال ومتناولهم.
1: وأما بالنسبة لتحصين الطفل في الشارع، فيجب أن تعلم الأم أو تعلم الأم طفلها قواعد المرور مبكرا، وكذلك تعلم الانتباه للإشارات الضوئية، يعني الأحمر يعني بنوقف والأخضر بأنه يعني ما عندنا. نعم، إشارات مرور.
0: ما في مشكلة، هم أساسا ربما حتى في المناهج المدرسية. نعم، لكن إن شاء الله نقول نأمل أنها تتوفر مرة أخرى عندنا في الشوارع عشان تكون فعلا تطبيق عملي. أيضا عزيزتي الأم، امسكي بيدي طفلك جيدا عند عبور الشارع ولا تتركيه مهما كان السبب.
1: كذلك لا تسمحي لنفسك أو لطفلك بتناول أي طعام خفيف في الشارع لكي لا تنشغلي عن متابعة حركة السير.
0: نعم، ويجب أن تسيري على الرصيف وقطع الطريق من ممر المشاة وعدم القيام بعكس ذلك تحت أي سبب. نحن هنا ممكن نقدر نقول أنه نعلم أطفالنا عدم قطع أي شارع إلا بعد النبر مثلا.
1: نعم،
0: يمينا وشمالا. نعم.
1: نعم
0: صحيح.
1: علمي طفلك كذلك قواعد ركوب المواصلات العامة والتنقل فيها واحترام آدابها.
0: نعم، وبالنسبة لتحصين الطفل في السيارة الخاصة، يجب أن يكون الطفل في مقعد خاص في السيارة، وأيضا يجب الجلوس
1: في الخلف.
0: نعم صحيح. ويجب الجلوس في المقعد المخصص للطفل في السيارة وربط حزام الأمان.
1: أيضا علمي طفلك قواعد ركوب السيارة وربط حزام الأمان، وأيضا قومي بإغلاق النوافذ وتأمينها، ولا تتركي الطفل وحيد داخل السيارة ولو لدقائق.
0: صحيح.
1: وبرضو يعني حزام الأمان يعني هنا يعني ما أحد يوضعه كثير،
0: ما فيش حد ملتزم به، لكن نقول إن شاء الله تزامنا مع أسبوع المرور في هذه الأيام إن شاء الله أنه
1: ولأنه أصلا ما في نظام، ما في تشديد للأمور هذه يعني في الدول الخارج هناك في دفع غرامة مالية إذا ما وضعت حزام الأمان.
0: نأمل ذلك
1: إن شاء الله،
0: كلها نأمل. إن شاء الله من الصباح أمنيات يا أيمن. أيضا عزيزتي الأم، هنالك خطوات خاصة لتحصين الطفل من الحيوانات التي توجد في المنزل ولعل أكثرها القطط.
1: أولا يجب أن تتأكدي أنك تمتلكين حيوان قد تلقى التطعيمات اللازمة له في حال وجود يعني قط أو طيور زينة وما إلى ذلك.
0: أنا حقيقة أشك في هذه النقطة، إذا كان البشر أنفسهم أو الأطفال لم يتلقوا التحصين الكافي والتطعيم فما بالك بالحيوان.
1: نعم.
0: أيضا عزيزتي الأم وعزيزي المستمعين، أبعدوا أدوية والأطعمة، الأدوية والأطعمة الخاصة بالحيوانات أو الطيور عن متناول وأيدي الأطفال.
1: كذلك لا تضعي أدوات العناية بالحيوانات في متناول يد الطفل لكي لا يتعرض للعدوى من فضلاتهم.
0: أيضا يجب أن تتعرف على أساليب تربية الطفل جيدا لكي يرأف بالحيوانات ويحنو عليهم. ننتقل الآن إلى خطوات تحصين الطفل عندما يكون في المدرسة.
1: بداية حددي لطفلك أماكن اللهو واللعب داخل المدرسة، ويجب أيضا أن تقومي في بداية العام بزيارة المدرسة ومتابعة تفاصيل مخارجها وأقسامها لكي تعرفي طفلك بعد ذلك عليها في حال حدوث أي طارئ يعني مثل الحرائق لا سمح الله.
0: نعم. أيضا حددي لطفلك أماكن اللعب في داخل المدرسة وأيضا مكان المقصف أو الكافيتيريا لكي لا يضل طريقه ولا ينساها أو لا يذهب ويتوه في مكان آخر.
1: وأطلبي منه أيضا اللعب في حوش المدرسة أو الساحة وليس في أماكن غير آمنة لكي لا يتعرض للحوادث وما إلى ذلك.
0: ومن وسائل التحصين الهامة تعليم الطفل استخدام الحمام العام في المدرسة وكذلك الأراجيح وغيرها من مرافق متواجدة في مدرسته بطريقة آمنة تحافظ على صحته وسلامته.
1: أيضا عزيزتي الأم لا تضعي أي آلة حادة في حقيبة الطفل تحت أي سبب، وقومي بتجهيز الأقلام للكتابة لكي لا يضع معه أي آلة حادة بدعوى أنه يقوم بشحذ أسنان القلم وبالتالي يتعرض للجروح والخدوش والإصابات.
0: نعم. إذن عزيزتي الأم كل هذه من المهام لعل جزء كبير منها تقع على عاتقك، فمهم جدا وأن تكوني حريصة وكل أم بكل ذات هي بالفطرة حريصة على ابنها لكي يكون بصحة وسلامة وأمان إن شاء الله سواء كان في داخل المنزل أو في خارجه.
1: نعم.
2: ابني لقامك بدي الدنيا تحكي عنك، اكبر فيك وتكبر فيك وشوفك شاب.

0: صبحكم الله.
1: صبحكم الله.
2: بالخير.
3: حياكم الله من جديد أعزائنا المستمعين، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل، ويسعدنا أن تواصلكم معنا الآن عبر صفحة إذاعة سيئون على الفيسبوك، وخلونا نطلع سوا على تعليقاتكم وأراكم ونقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا.
0: في هنا معنا محسن البريكي قال صباح النور والنقاء بعد عتمة الليل، صباح الأمل بأن القادم أجمل بإذن الله تعالى. محسن دائما متفائلين بأن القادم إن شاء الله يكون أفضل وأجمل، ونحن سعيدين جدا بمتابعتك الدائمة وتعليقاتك لنا عبر صفحة البث المباشر.
3: نعم. أبو تميم التميمي أيضا بيقول يسعد صباحكم جميعا، وتحية لإدارة الإذاعة، والله يحفظ أولادنا جميعا. يسعد صباحك أبو تميم، وإن شاء الله يا رب يحفظ أولادنا ويجنبهم المخاطر.
0: طبعا هذه كانت أبرز التعليقات، وبكل تأكيد اللي حاب أنه يضيف أي إضافة في تعليق أو تساؤل خلال البث هذه الحلقة يتابعنا عبر رابط البث المباشر الخاص بالفيسبوك بإذاعة سيئون، وسنستعرض دائما في كل حلقة وفي كل جزئية من فقرات هذه الحلقة أبرز التعليقات. صبحكم الله.
1: صبحكم الله بالخير.
0: إذن لازلنا متواصلين معكم مستمعي الكرام، نذهب في هذه اللحظات إلى مديرية القطن، أو عفوا إلى مديرية رخية، وينضم إلينا زميلنا مبارك بن سنكر. صباح الخير مبارك.
4: نعم الله صباح مستمعين إذاعتنا رخية، التي في أحد العديد من التعديلات والبرامج، حيث دشنا مدير عام سريع حبلي الشرع القريب الحيدر مدير عام ثالث طويل الجابلة الطبية ضمن برامج الطبيب الزائر، التي استهدف أن تخصص من كتبات شاريين فرد السلطة عبدالله الطيور شاري صاحب قضير مسادفة، كذلك عدد من مختلفه وثالثه في مركز صحي منطقه صنعاء. وجاءت هذه القافله بتنظيم من مؤسسه التنميه الصحيه واشراف مكتب الصحه العام للسكان قاضي حطموت، وتنسيق مكتب الصحه العام للسكان في رخيه، وحضور مدير مكتب الصحه العام للسكان الدكتور قاسم حيدره ومدير مركز الصحه صلاح الحامد، ناجين عدد من الفوائد الصحيه، واختارت تشينا شاده بن حيدره بالشغل التي طلع بها مكتب الصحه للتنسيق مثل هذه البادرات نوعية تم جهود المؤسسة التنمية في تقديم خدمات صحية صحية تسهم في أيضا التخطيط من معاناة المواطنين وتلبية احتياجات قبل الظروف التي تشهدها البلاد، خاصة مع الوضع المعيشي وارتفاع الخدمات أيضا التحرزات. هناك تعد المسافات بدل ما ينتقل المريض إلى مدينة القطن أو ضواحيها، هناك هذه جهة الدافلة تخفيف من معاناة في هذا أجل. وأوضح أن الجاف لها الصفية التي استفاد منها أكثر من 80 مستفيدا ومستفيدة أبناء المدرية في تخصص الجراحة ومناظير مسالك البولية، وكذلك أذن وحنجرة وغيرها متخصصة في هذا المجال. وفي نشاط آخر دشنت مدرسة المجد في منطقة لم فعاليات أسبوع تم أخضر عبر إذاعة صباحية مميزة جدا تقيم في الطابور الصباحي حضور إدارة مدرسة وأيضا معلمين وكذا الطلاب، في إطار تعزيز الوعي الصحي وتطبيق أيضا نظافة المحافظة على البيئة والنظافة العامة بين الطلاب والطالبات. وتضمنت هذه الإذاعة الصباح عدد من الحجرات المتنوعة، حيث افتتحت بتلاوها من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم حديث شريف، ثم كلمة بعنوان أثرنا أخضر، تناولت أهمية حماية البيئة والحفاظ على نظافة المدرسة ومحيطها، إلى جانب فقرة مصالح بيئية وكذلك فقرات مختلفة، وأيضا أبيات شعرية تحث على الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها. وأكدت إدارة المدرسة أن تدشين هذا الأسبوع يأتي تتويجا ضمن فعاليات مبادرات أثرنا أخضر التي تنفذها المدرسة خلال الفصل الدراسي، والتي تضمنت عدد من الأنشطة البيئية الهادفة مثل حث حملة النظافة وأيضا التشكيل والمستنفذات النوعية تنتج هذه أيضا الجملة إلى غرس سلوكيات إيجابية لدى أبنائنا الطلاب وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه البيئة التعليمية في مدرستنا. إن شاء الله هذه كانت أبرز النشاطات الفعاليات التي اعتمدت في المدرية، وإن شاء الله نفيكم بالمزيد من التغطية والفعاليات بإذن الله تعالى خلال الأسبوع المقبل. إذاعتنا إذاعة بيول مبارك بنسمك.
3: إذن خالص الشكر والتقدير لك زميلنا مبارك بن سمكر على جهودك المميزة في تغطية أبرز أنشطة مديرية رخية، متمني لك دوام التوفيق ولنا آخر لقاء آخر متجدد إن شاء الله.

0: صباحكم الله بالخير مستمعينا الأكارم وين ما كنتم، وننتقل بكم الآن من الاستوديو إلى الميدان مباشرة والزميل صالح بصالح. ألو مرحبا، يسعد صباحك.
1: أسعد الله صباحكم وكل زملائي في الاستوديو، وحييكم أجمل تحية وحييكم من كلية التربية بسيئون، وهنا تقام هي الندوة التي بإذن الله تعالى تناقش عدد من القضايا، الندوة العلمية الثانية لكلية التربية تحت عنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. بجانب هذه اللحظات اللي نتعرف على هذه الندوة ومحاورها بجانب الأستاذ الدكتور الغالي الأستاذ الدكتور عمر عبيد بسعد عميد كلية التربية بسيئون. أستاذ الدكتور عمر عبيد بسعد، ماذا تود أن تقول؟ ماذا تتحدث؟ ونحن على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة سيئون.
2: حياكم الله، شكرا جزيلا إذاعة سيئون على نزولها وتلبيتها للدعوة وتغطيتها العلمية لكثير محافل علمية. نحن شاكرين جدا على هذه التغطية، ونشكر أيضا الإخوة الباحثين الذين جاءوا من عدة جامعات سواء كان من خارج اليمن أو داخله، كما نشكر سلطة محلية ورئاسة الجامعة على حضورهم ودعمهم لهذه الكلية بكل الإمكانيات المادية والمعنوية حتى ينجح المعلم ونحقق مستقبل جاذب لهذه الكلية. ندعو الكل لدعم الكلية والتسجيل في الكلية في جميع التخصصات العلمية والأدبية والدراسات العليا، ونحن سوف نقدم لهم العلم والمعرفة، كما ندعو جميع أفراد المجتمع للاهتمام بالمعلم وإعطاه حقه. وبارك الله فيكم وشكر سعيكم.
1: شكرا جزيلا لك سيد دكتور عمر عبيد بسعد على هذه الكلمة. طبعا في هذه اللحظات ونحن على الهواء مباشرة بجانب الأستاذ العزيز والغالي مدرك عبد الله الجابري أمين عام جامعة سيئون. أستاذ مدرك، ماذا تود أن تقول؟ كيف تنظر اليوم ندوة علمية تقيمها كلية التربية بسيئون؟
3: طبعا في هذا اليوم المبارك في هذه الندوة، طبعا كلية التربية في مساعيها والنظرة الثاقبة للمستقبل إن شاء الله لصناع المستقبل في هذه الكليات. هذه هي كلية التربية، مخرجاتها التربوية التعليمية التي تصنع الأجيال جيلا ورا جيل. طبعا في محاولة تجديدية تحديثية مواكبة لتطورات العصر في هذه الفترة، مع أيضا دراسة إشكاليات التعليم أو انخفاض الإقبال على مثل هذه التخصصات التربوية في ظل هذه الثورة المعلوماتية أو أيضا الثورة يعني التي تدخل فيها الأزمة العالمية يعني بشكل عام. طبعا منها دراسة أسباب العزوف وأيضا حقية المعلم كمعلم مربي للجيل، فهذه كلها إشكاليات مستحقة أن تدرس في هذه في هذا الصرح التعليمي الكبير إن شاء الله. تخرج به مخرجات وتوصيات إن شاء الله تكون مدروسة على مستوى حضرموت بشكل خاص وجمهورية بشكل عام. نتمنى التوفيق إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم.
1: طبعا زملائي كان هذا الأستاذ مدرك عبد الله الجابري أمين عام جامعة سيئون متحدثا حول هذه الفعالية الخاصة لكلية التربية بسيئون. وهنا نحيي كافة الجهود التي تبذل من كافة الأخوة الذين هم في هذه اللحظات يقومون بالجهود الجبارة. طبعا بجانبي في هذه اللحظات الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري رئيس جامعة سيئون. أستاذ، نحن على الهوم مباشرة عبر أثير إذاعة سيئون، ماذا تود أن تقول واليوم تقام هذه الندوة العلمية؟
2: أولا شكرا لكم في إذاعة سيئون على عكس الأنشطة التي تعتمد في الجامعة دائما. حقيقة هذا اليوم ندوة بكلية التربية تحت عنوان كلية التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل. حقيقة إذا أردنا نتحدث عن ندوة محاورها محاور مهمة جدا، وستناقش فيها أوراق من باحثون من داخل الجامعة من أساتذتها وطلاب الدراسة العليا وأيضا من خارج اليمن عبر التقنيات الحديثة ومن جامعات اليمنية مثل جامعة شبوة. وحقيقة نحن يعني نتوقع من هذا الندوة الخروج بمقترحات وتوصيات ومعالجات لأجل كليات التربية. ولكن أريد أن أضيف شيء، كليات التربية حقيقة هي مصنع المعلم والمعلم هو مصنع الرجال، وبالتالي لإتمام كليات التربية أوجه كلمة لكل الوزارات المعنية وكل الجهات المعنية سلطة مركزية أو سلطة محلية، أن أرادوا لهذا المعلم أن ينهض عليهم أن يهتموا بدرجة أساسية بالمعلم تماما معنويا وماديا حتى ينهض المجتمع. شكرا لكم.
4: طبعا هذه الحركة أيضا بجانب الدكتور عبد الله رمضان باجهام، ونحن على الهواء مباشرة عبر راديو إذاعة تيمون، ماذا تريدين تقول حول هذه الندوة التي أنتم ترعون هذه؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم حقيقة أمام ندوة نوعية بفضل الله عز وجل ورعاية مباركة من الأستاذ الدكتور محمد عاشور كثير رئيس جامعة سيون وتنظيم كلية التربية بالجامعة. هذه الندوة التي تحمل عنوان كبير جدا، كلية التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل، بعدة محاور، سواء كان واقع كليات التربية، سواء كان مؤامة المخرجات كليات التربية، أو سواء كان الواقع العملي التي بحيث أن نقص الطلاب سيكون إليه مستقبلا. اليوم حقيقة لمسنا حضور كبير جدا من السلطة المحلية، ولمسنا حضور من الطلاب والطالبات من الأكاديمية ومن الدكاترة، لمسنا تفاعل كبير جدا من الجهات المانحة، ونحن كأحد هذه الجهات المانحة مركز رواسب حضرموت الدراسات والتنمية، هذا المركز الذي حمل على عاتقه الاهتمام بالبحث العلمي ودعم المجال الاجتماعي والمجال السلم الاجتماعي. وعند تواصل كلية التربية معنا لدينا الدعوة بدعم ومساندة هذه الندوة، لما لمسنا لها من أثر كبير جدا في داخل المجتمع. يؤكد اليوم الوقوف والمساندة مع كلية التربية بشكل عام، ومع مخرجات إن شاء الله الندوة هذه ستكون مخرجات لها أثر كبير جدا على الواقع. ولمثل اليوم حقيقة من خلال الطرح من قبل الدكاترة الآن في هذه اللحظة، ومن خلال التوصيات التي ستخرجها الندوة بشكل عام، سيكون لها الأثر الكبير جدا في واقع المجتمع، وتكون إن شاء الله عامل جذب في هذه الكليات بإذن الله عز وجل. شكرا لإذاعة سيون على هذا الجهد الكبير، وشكرا للجميع.
4: زملائي في الاستوديو كانت هذه التغطية الخاصة من كلية التربية بسيئون حول هذه الندوة، تفاصيل أوفى في فقرتنا الإخبارية. هذه أطيب تحية مني صالح محمد، وأعود بالميكروفون لكم في الاستوديو.
6: شكرا لك زميلنا صالح ولكل أضيافك الكرام، وكل التوفيق إن شاء الله لهم في مخرجات هذه الندوة العلمية التي بكل تأكيد لها الأثر الكبير في ثمرة في المجتمع من خلال مخرجات هذه الندوات العلمية المتكررة. شكرا لك.
4: شكرا لك.
6: إذن مستمعينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم في صباحكم بالخير، فاصل قصير ونواصل.

0: إذن نعود أيضا مرة أخرى سمية إلى أبرز التعليقات التي ترد تباعا في صفحة البث المباشر، ومعنا مجموعة من التعليقات نستعرض أبرزها.
1: نعم، معنا أحمد غلفان بيقول يسعد الله صباحكم أخ عبد القادر والأخت سمية والمايسترو أيمن بصوتين، تحياتي للجميع، صباحكم صباحكم عافية ورضا من الرحمن، دلب نفسك ولا تسبق زمانك، الله عليك، يسعد صباحك أخونا أحمد ونشكرك على مرورك الجميل هذا.
0: واصل بكل التعليقات على بعد ما تطلع.
1: يمن سعيد أبو سعيد أيضا بيقول صباحكم الله بالخير عبد القادر سمية والمخرج الحبيب أيمن بصوتين وكل طاقم نوبة اليوم وكل من يتابع إذاعة سيئون، تحية صباحية على الجميع، محبكم يمن سعيد شرارة دولة الكويت. أهلا وسهلا يمن سعيد، متابع الإذاعة طبعا هذا باستمرار، نشكرك نعم. على كلامك الجميل هذا. سمير بافطية بيقول صدفة من الصبح لقيته وهو يجري فقلت له خفف السرعة عليك بدري.
0: يا سلام على من يقصد ما ندري ها؟ المخرج غشش نحن من خلف الكواليس، قال لعله يقصد تزامنا مع أسبوع المرور وشاف حد شكله يمر بسرعة وهو ما يدري.
1: أدري يمكن وضح لنا يا سمير إذا هو صح اللي قاله المخرج ولا لا.
0: هل باقي شي تعليقات؟
1: معنا محسن البريكي بيقول صباح النور والنقاء بعد عتمة الليل، صباح الأمل بأن القادم أجمل.

0: إذن لازلنا مستمرين معكم في صبحكم الله بالخير ومتواصلين في فقراته، ونتوقف في هذه اللحظات في مكتب الزراعة والري، وينضم إلينا عبر خط الهاتف المهندس إبراهيم السمين لنتعرف منه على النشرة التسويقية للخضار والفواكه التي تم رصدها لهذا اليوم في السوق المركزي. مرحبا بك مهندس إبراهيم.
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا، كيف أمورك؟ طيب
1: الحمد لله بخير.
0: بشرنا قبل ما تدخل في الأسعار، كيف الأجواء، الحركة، البيع والشراء، وإن شاء الله الأسعار مبشرة؟
1: إن شاء الله نقول اليوم الأسعار مبشرة
0: بإذن الله.
1: في طلوع لكن ما هو ذات الطلوع،
0: ولاش نزول بالمقابل.
1: النزول فيه النزول،
0: فيه نزول. طيب تفضل تفضل نسمعكم.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكتب الزراعة والري بالوادي نحييكم ونأخذكم في جولة مع نشرتنا اليومية لأسعار الخضار والفواكه من قلب السوق المركزي بسيئون، حيث نستعرض لكم الأسعار كما لوحظت صباح يوم الأربعاء. الصنف الأول البطاطس، سعر السلة 15,000 إلى 20,000، المصدر مارد صنعاء. الطماطم سعر السلة 15,000 إلى 25,000، المصدر حضرموت. بصل أحمر سعر السلة 2,000 إلى 5,000، المصدر حضرموت. جزر سعر السلة 12,000 إلى 13,000، المصدر صنعاء. دامية سعر السلة 10,000 إلى 30,000، المصدر حضرموت صنعاء. باذنجان سعر السلة 1,500 إلى 4,000، المصدر حضرموت. كوسة سعر السلة 3,000 إلى 13,000، المصدر صنعاء. خيار سعر السلة 4,000 إلى 9,000، المصدر حضرموت. إسباس سعر السلة 7,000 إلى 10,000، المصدر حضرموت. برباي سعر السلة 5,000 إلى 15,000، المصدر حضرموت. خربز سعر السلة 17,000 إلى 25,000، المصدر حضرموت. مانجو سوداني سعر السلة 15,000 إلى 27,000، المصدر الحديدة. مانجو قلب الثور سعر السلة 15,000 إلى 20,000، المصدر الحديدة. مانجو تيمور سعر السلة 25,000 إلى 40,000، المصدر الحديدة. وأخيرا الليمون الحامر سعر السلة 7,000 إلى 12,000، المصدر حضرموت. نلاحظ انخفاض في سعر البطاطس والكوسة بسبب زيادة العرض في السوق، وأيضا نلاحظ ارتفاع في سعر الطماطم. أمس كانت 7,500 إلى 20,000، واليوم 15,000 إلى 25,000، تقريبا 5,000 في الصندوق. هذا وشكرا.
0: شكرا لك المهندس إبراهيم، ونأمل دائما أن تكون الأسعار في نزول وفي متناول للجميع، حتى يتسنى للجميع شراء ما يحلو لهم من خضار وفواكه بإذن الله تعالى، وينعمون بخيرات هذا البلد إن شاء الله.
1: إن شاء الله تكون مرضية للمزارع والأشخاص.
0: نعم حقيقة
1: للمواطن.
0: نعم مهندس إبراهيم، ربما أحيانا يتبادر إلى أذهاننا بعض أسئلة يعني بين فترة أخرى، أنه أحيانا مع وقت الصيف مع وقت الشتاء دائما نحب أن نسألك مثلا إيش أفضل الخضار أو الفواكه اللي ممكن الشخص يتناولها، خصوصا ربما مع الأيام هذه وحرارة الشمس، يعني عشان تقي نحن من بعض الأمراض أو تعطيها حيوية ونشاط أكثر.
1: تمام في الأيام القادمة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله. شكرا لك مهندس.

0: الأعزاء والعزيزات، الساعة 10 الآن في استديوهات الإذاعة، وموعدنا الصباحي الدائم للانتقال إلى إدارة الأخبار بالإذاعة والزميل توفيق شيخ لنرصد من هناك آخر الأخبار والأحداث على الساحة المحلية وكذلك حركة الطيران وحالة الطقس. يسعد صباحك زميلنا توفيق.
1: صباح وسهل. النور، أسعد الله صباحكم عبد القادر وسمية والمخرج اليوم أيمن باصوتين. تحية صباحية لكل من استمع علينا في هذا الصباح اليوم الأربعاء السادس من شهر مايو. دائما جولتنا نبدأها بأبرز العناوين في ساحتنا الوطنية والمحلية، نبدأها من المكلة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموس سالم أحمد الخنبشي يطلع اليوم بالمكلة خلال لقائه مدير كلية الشرطة العميد الركن الدكتور صالح التميمي على سير عمل الخطة التدريبية والتعليمية في كلية الشرطة بحضرموت، وذلك في إطار اهتمام قيادة المحافظة بتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية ورفع كفاءة منتسبيها. في عدن دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شائع محسن الزنداني يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة ومستجدات الأوضاع الإنسانية والتنموية. وزير الأوقاف الإرشاد الشيخ تركي الوادعي يدشن في منفذ الوديعة البري برنامج تفويج الحجاج اليمنيين لموسم الحج ل 1447 هجرية. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي يبحث في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير الاتحاد السويسري لدى اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم برامج الحماية الاجتماعية وقضايا الطفولة والتنمية المستدامة. وزير النفط والمعادن وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقة يبحث مع السفير الألماني لدى اليمن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة. في وادي حضرموت وكيل محافظة حضرموت لشمريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع يزور مرجعية قبائل حضرموت حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الخدمية ومستوى الاستقرار الأمني في مديريات الوادي والصحراء إلى جانب استعراض الجهود المشتركة لتعزيز هذه الجوانب الحيوية. أيضا وكيل محافظة حضرموت لشمريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع يشيد خلال لقائه بوفد من صحيفة 14 أكتوبر بالدور الإعلامي المتميز الذي تطلع به صحيفة 14 أكتوبر وما تقدمه من رسالة وطنية تسهم في تعزيز الوعي ونقل القضايا المجتمعية بمهنية وموضوعية. في المكلة وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني يلتقي رئيس جمعية الأقفاء الدكتور أحمد عوض بازهير وأعضاء الهيئة الإدارية بالجمعية، وذلك للاطلاع على أبرز أنشطة وبرامج الجمعية في المجالين الإنساني والخيري. كلية التربية بجامعة سيئون تنظم في هذه الأثناء بقاعة الصبان بالكلية بمدينة سيئون تنظم الندوة العلمية الثانية بعنوان كليات التربية بين تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل بمشاركة أكاديميين وباحثين ومهتمين بالشأن التربوي. أيضا في مدينة سيئون تدشين حملة تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت والتي ينفذها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي وصحراء حضرموت بإشراف إدارة ميناء الوديعة البري.

0: تزامنا مع عيد العمال الأول من مايو، المؤسسة العامة للاتصالات بوادي وصحراء حضرموت تنظم حفلا خطابيا وتكريميا للموظفين المبرزين للعام الماضي 2025 تقديرا لجهودهم وتميزهم في الأداء والعمل المؤسسي. مدير عام مديرية سيون محمد عوض العامري يشهد الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم لمدارس التعليم الأساسي والثانوي بنين وبنات العام الدراسي 2025-2026 والتي نظمتها إدارة التربية والتعليم بمديرية سيون بإشراف رباط العلم الشريف في تقليد سنوي مستمر منذ 10 سنوات على التوالي. أيضا مدير عام مديرية سيون محمد عوض العامري يزور وحدة النظافة والتحسين بالمديرية للاطلاع على مستوى الأداء والنشاط وسير العمل في تنفيذ مهامها اليومية في رفع المخلفات وتحسين المظهر العام. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين كلية التربية بجامعة سيون ومركز روافد حضرموت للدراسات والتنمية في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية. لليوم الثالث على التوالي تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي التوعوية والإرشادية في عموم محافظات المحررة من خلال تنفيذ برامج ميدانية ومحاضرات توعوية وتنظيم حركة السير وتوزيع الملصقات والمنشورات الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية. شرطة محافظة شبوة تختتم ورشة تدريبية متخصصة حول تعزيز حماية النساء من ضحايا العنف ودور الشرطة النسائية والتي نفذت ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول للعدالة. تلك هي أبرز العناوين التي تم رصدها محليا ووطنيا اليوم الأربعاء. لا توجد هناك رحلات مدنية في مطار سيئون الدولي، لهذا نتعرف على الطقس المتوقع خلال الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. في مناطق الساحل هناك طقس صحو إلى غاية مزيا على السواحل بشكل عام. في مناطق الوادي والصحراء والهضاب طقس صحو وحار والرياح معتدلة وتنشط أحيانا وهي مثيرة للأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى اليوم في مدينة سيئون 41 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية. في مدينة المكلا العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية. قبل الختام عبد القادر وسمية وكل من يستمع إلينا، اليوم عندنا خبر يعني يحدث نادر حدوثه، حيث غينس معروفة الغينس هذه
1: نعم.
0: تحتفي بتسعة توائم من أم واحدة ولدوا بالمغرب. نقول ما شاء الله
1: ما شاء الله، قلناها ما شاء الله من بدري.
0: الفيديو سيعرضه المخرج إن شاء الله إذا موجود.
1: كمان في فيديو
0: نعم
1: تفضل.
0: في قصة استثنائية تمزج بين الدهشة والإنسانية، يواصل تسعة توائم خطف أنظار العالم وهم يحتفلون بعيد ميلادهم الخامس في واحدة من أندر حالات الولادة التي سجلها التاريخ الحديث، حيث احتفل زوجان من مالي هما عبد القادر وحليمة.
2: الله.
0: بعيد عبد القادر ما هو عبد القادر الحبش.
1: أيوة الحمد لله.
0: عبد القادر وحليمة الاسم يتصادق يا عبد القادر.
1: صادف يعني. اليوم يعني خبر ما
0: في تطابق، لكن يحتفلون بعيد ميلاد أطفالهما التسعة للعام الخامس على التوالي. يعني الآن كبروا لو تشوف الصورة ما شاء الله عليهم. في مناسبة أعادت تسليط الضوء على واحدة من أبرز القصص الإنسانية التي وثقتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ونشرت الموسوعة عبر حسابها على منصة إكس مقطع فيديو يظهر الأطفال وهم يحتفلون بهذه المناسبة، حيث استعرضت اللقطات جانبا من حياتهم اليومية داخل المنزل والمدرسة في مشاهد عفوية تعكس نموا صحيا واستقرارا ملحوظا. وكانت التوائم التسعة قد ولدوا في المملكة المغربية وتحديدا في أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء في مايو من عام 2021 عاما، أي قبل 5 سنوات، عبر عملية قيصرية في الأسبوع 30 من حمل الأم، وذلك بأوزان تراوحت بين 500 غرام إلى كيلوغرام واحد. قبل أن يتلقوا رعاية طبية مكثفة كللت بالنجاح. وسجلت الأم حليمة اسمها في غينيس كأول امرأة في العالم تنجب 9 توائم 5 إناث و4 ذكور، ويبقون جميعا على قيد الحياة متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته أم اسمها نادية سليمان في عام 2009 حيث أنجبت 8 أطفال. وتحولت هذه القصة إلى نموذج إنساني ملهم يجسد قوة الإرادة والتقدم الطبي وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعبر صبحكم الله بالخير.
1: نعم.
0: قال لك الحكاية يعني 5 سنين
1: ما شاء الله
0: احتفلوا ما شاء الله، شوف صحتهم يعني يقفزون. ظهر الفيديو؟
1: أيوة طلع طلع شفناه ما شاء الله في
0: يعني يقفزون ويلعبون ويمرحون
1: طبيعيين يعني أطفال طبيعيين صحيح.
2: بس يعني 9 توينز يعني شيء نادر صراحة،
0: هي نادرة.
2: نعم.
0: شيء نادر
2: يدل على وصبر وقوة الأم ما شاء الله عليها،
0: ونموذج للصبر والقوة لهذه الأم. يعني تحديات أكيد صحية ونفسية تواجهتها لكنها تمثل نموذج للصبر والقوة.
1: ولا ننسى كذلك قدرة الله سبحانه وتعالى يعني
0: نعم.
1: في يعني انه اعجاز حقيقة علمي يعني يتوالى واحد بعد الاخر
0: وصلوا الى 9 ما شاء نعم. الله
1: انا حقيقة مع الحفلة حق عيد الميلاد انا جاء الى بالي سؤال طريف يعني لعله انا قلت ما شاء الله 7 انا كنت افكر انه من بيحمل كل واحد بس حصلنا العائلة كبيرة ما شاء الله
0: ايوه عمالقة
1: ما شاء الله عليهم
0: الزوج والزوجة يعني كبار هكذا بنيتهم الصحية
1: أيوة. صحيح.
0: يعني أصحاب المغرب
1: من دولة مالي مالي
0: من مالي, من مالي,
1: آه من مالي يعني بس عايشين في المغرب العربي
0: لكنهم عايشين في المغرب. 9 أطفال يعني
2: الله يحفظهم جميعا إن شاء الله
0: وسرية.
1: أيمن باصوتين يعلق على الاسم قال عبد القادر وعبد القادر قلنا عبد القادر الحبشي ما أبغى توهم 9 يلا 2 وإن شاء الله
0: إن شاء الله كل ربك المكتوب
1: إن شاء الله
0: بإذن الله
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك
0: سمية
1: شكرا لك.
0: أيمن لا زال يعرض اللقطات
1: عجبوا الفيديو
0: عجبوا الفيديو
1: بغى توام شكله
0: نقول لكم للقاء في جولة أخرى قادمة جولة أخرى إلى اللقاء.

0: صبحكم الله. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونعود إليكم بعد هذا الفاصل لنواصل فقرات حلقة هذا اليوم، ونتوقف في هذه اللحظات في فقرة ضيف وحوار، وفيها نسلط الضوء أكثر على مصلحة شؤون القبائل وجهودها في دعم الاستقرار المجتمعي.
1: نعم أعزائي المستمعين، ففي ظل التحديات الراهنة التي تتطلب مزيدا من التكاتف وتعزيز العمل المشترك، تواصل مصلحة شؤون القبائل جهودها في تنظيم وتوحيد شؤون القبائل بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي، وأيضا ترسيخ قيم التعاون والتفاهم بين مختلف المكونات.
0: نعم، وتأتي هذه الجهود مستمعينا الكرام عبر حزمة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها المصلحة، إلى جانب خطط مستقبلية طموحة تسعى من خلالها إلى تطوير الأداء المؤسسي وتجاوز الصعوبات وبناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
1: وللحديث عن أبرز هذه الأنشطة والجهود المبذولة في توحيد شؤون القبائل والتحديات القائمة وأفاق العمل في المرحلة القادمة، يسعدنا أن يكون معنا اليوم في الاستوديو الشيخ سلطان بن زايد التميمي، مدير عام مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت. مرحبا بك معنا شيخ سلطان، ويسعد صباحك.
2: مرحبا بكم ويسعد صباحكم، وأنا سعيد بالاستضافة هذه في بيتنا وإذاعتنا، إذاعة كل أبناء حضرموت، إذاعة سيهون.
0: حياك الله شيخ سلطان، دعنا نبدأ معك الحديث مباشرة. طبيعة الدور الذي تطلع به المصلحة في تنظيم شؤون القبائل وتعزيز دورها أو حضورها المؤسسي، ما طبيعة هذه الأدوار لديكم في المصلحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، مصلحة شؤون القبائل تطلع بدور محوري في تنظيم العلاقات بين المكونات القبلية. الهدف من ذلك تعزيز حضورها ضمن إطار مؤسسي منظم يخدم الاستقرار المجتمعي. مصلحة شؤون القبائل أو مكتب مصلحة شؤون القبائل يتبع وزارة الداخلية، يحظى بدعم واهتمام مباشر من الأخ عضو مجلس القيادة الأستاذ سالم الخنبشي، والأخ وكيل المحافظة الأستاذ سالمين بارباع، أيضا بدعم متابعة من الأخ وزير الداخلية. نحن في مصلحة شؤون القبائل نتعامل مع جميع فئات المجتمع، لا نميز فئة عن فئة. تعريفنا للقبائل هو كل مجموعة من الناس لها عاقل أو مرجع ترجع إليه، هذا هو نظام القبيلة عندنا. دورنا نحن في مكتب المصلحة الربط المباشر بين المراجع والوجهات وعقال حارات المجتمع مع السلطة المحلية والجهات ذات الاختصاص، لتعزيز دورهم في السلم الاجتماعي والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة بشكل عام والوادي والصحراء بشكل خاص.
1: جميل، إذن نحن أمام دور تنظيمي ومجتمعي مهم. من هذا المنطلق، كيف تسهم المصلحة في تنسيق الجهود بين مختلف المكونات القبلية والاجتماعية؟
2: طبعا نحن نعمل عبر قنوات تواصل مع جميع أطراف المجتمع، خاصة المجتمع القبلي والمجتمعي. يهمنا أن يكون هذا العمل في إطار مؤسسي ننظم هذه الجهود كلها للاستفادة المجتمعية، وأيضا نحرص على تقريب وجهات النظر وبناء أرضيات مشتركة تضمن توحيد الجهود، ونستمد هذا من أسلافنا وما كانوا عليه في مجتمعنا الحضرمي. المجتمع حضرموت معروف بأنه مجتمع له خصوصية، مجتمع مسالم، كان أيضا المجتمع الحضرمي مرجع لكثير من خارج حضرموت في الاختلافات وفي المشاكل،
3: خلال جلسات التحكيم
0: وغيرها من الأمور التي عرفت بها.
2: نعم. ففي هناك مراجع في حضرموت كبار كانوا مراجع لليمن كاملة، لقبائل اليمن وأسر اليمن في الخلافات. ونحن نحاول تعزيز هذا العمل. جميل. وتسليط الضوء عليه لكي يكون يعني نهج لنا في حضرموت في حل خلافاتنا.
0: جميل. الشيخ سلطان، تابعنا كلنا في الشهر الماضي تدشينكم لعملية تحديث وإصدار البطاقات التعريفية الجديدة، حبذا لو تحدثنا أكثر عن هذا المشروع، ما هي أهدافه، ما هي أهميته، وخصوصا في هذا التوقيت المهم.
2: طبعا مشروع البطاقات التعريفية هو يأتي ضمن جهود المصلحة لتنظيم العمل القبلي والمجتمعي وتحديث البيانات الشخصيات الاجتماعية والمراجع بشكل عام هي خطوة مهمة لتعزيز الموثوقية والاعتراف الرسمي وسهولة التواصل مع الجهات، خاصة أننا نحن في هذه البطاقات التعريفية أضفنا خاصية الباركود اللي هي تحقق من هذه البطاقات، بحيث أنه تسهل جهود الشخصيات الاجتماعية والمراجع وعقال الحارات اللي لهم دور كبير في المجتمع، خاصة مع الجهات الأمنية والعسكرية والإدارية، تسهيل مهامهم لإنجاحها المهام التي يقومون بها. هذا بشكل عام. ما زلنا نستكمل هذه تحديث البيانات على إن شاء الله أن تكون جاهزة لأنجاح أي عمل وجهد في المجتمع.
1: طيب، في إطار هذه الجهود المستمرة، ما أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها مصلحة شؤون القبائل خلال الفترة الحالية؟
2: طبعا نحن نعمل على عدة مسارات، منها استكمال الحصر والتحديث مثل ما تفضلت سابقا، وأيضا تفعيل برامج التواصل المجتمعي، إلى جانب طبعا تنظيم لقاءات تشاورية مع القيادات القبلية والعمل على مبادرات تعزز من السلم المجتمعي. هناك موضوع مهم طرح كمبادرة، وهو موضوع الصلح العام بين قبائل حضرموت، وهذا الصلح يحظى باهتمام ودعم من الأخ النائب رئيس مجلس القيادة، وأيضا من الأخ وكيل المحافظة، ونحن بدورنا نعمل على إعداد رؤية وتصور من أجل إنجاح هذا الصلح العام بين القبائل. وهي طبعا مهمة ليست سهلة، ولكنها إن شاء الله بتكاتف المجتمع ورجالاته والخيرين إن شاء الله نحاول نوصل إلى صورة جيدة، لأنه الثارات كانت سبب في تدهور الأمن في مرحلة من المراحل، ولكن إن شاء الله مع هذه المرحلة، مع هذه الجهود، تكاتفها من جميع أبناء المجتمع، إن شاء الله نصل إلى مبادرات طيبة تلم الشمل.
0: نعم. طيب الشيخ سلطان، انطلاقا من المقولة أو المثل الذي يقال الخلاف أو الاختلاف لا يفسد الود القضية، أنتم كيف تتعاملون مع التباينات، مع الاختلافات التي ربما قد تنشأ أحيانا بين بعض المكونات القبلية والتي كلها تصب في خدمة المجتمع؟
2: طبعا الخلاف أمر طبيعي في كل مجتمع، ونحن نتعامل معها عبر آلية قائمة على الحوار ولا شيء غير الحوار، الاحتكام للأعراف القبلية الإيجابية، الحرص على تقريب وجهات النظر. نحن نؤمن أن الحلول التوافقية دائما هي الأساس على الحفاظ على النسيج المجتمعي بشكل عام.
0: نعم، جميل.
1: إذن هذا يقودنا للحديث عن الواقع الميداني بشكل أوضح. أبرز الصعوبات اللي تواجهكم أثناء تنفيذ هذه البرامج والمبادرات؟
2: طبعا من أبرز الصعوبات أولا هو ضعف الإمكانيات. حضرموت بشكل خاص واليمن بشكل عام تمر بمرحلة صعبة، وضعف الإمكانيات هو في جميع المجالات، ليس عندنا فقط ولكننا جزء من هذه المنظومة. أيضا اتساع الرقعة الجغرافية في حضرموت، حضرموت مساحتها كبيرة بتعادل مساحة دول، والعمل فيها صعب غير أي محافظة، فهذه من ضمن الإشكاليات التي تواجهنا، لكن نعمل مع كل الإشكالات هذه بروح إيجابية، وإن شاء الله نتجاوز أي عقبات لإنجاح المهام الموكلة إلينا.
0: نعم، بكل تأكيد الشيخ سلطان تهتمون بالشراكات سواء كان محلية أو خارجية. سؤالي هنا، هل هناك شراكات فعلية عملية في الواقع حاليا لديكم في المصلحة مع جهات حكومية مثلا أو منظمات لتسهل أو لتدعم عمل المصلحة بشكل أوسع وأشمل؟
2: بلا شك أن هناك تنسيق وشراكات مع عدد من الجهات الحكومية، كذلك هناك تواصل مع منظمات مهتمة في جانب المجتمعي، هدف دعم برامج المصلحة. وجدنا كثير ترحيب بعد تنشيط عمل المصلحة واهتمام من قبل كثير من الجهات، هناك تعاون كبير، وأيضا هناك توجيهات من الأخوة في قيادة السلطة المحلية عندنا بالوادي والصحراء لتسهيل مهامنا، ونأمل إن شاء الله أن يلمس المجتمع هذا العمل إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: طيب شيخ سلطان، كيف تقيمون مستوى تفاعل المجتمع وتجاوبه مع مثل هذه الأنشطة؟
2: الحقيقة أنه التجاوب المجتمعي كان كبير جدا، أكثر مما أتوقع. الناس في حضرموت عندها رغبة كبيرة في الدولة، في التنظيم، وخاصة المجتمع الحضرمي عندنا مجتمع تواق للدولة وللنظام. أيضا لمسنا حرصهم على الاستقرار بشكل عام، وهذا يدل على وعي أبناء حضرموت وحرصهم، وهذا شيء جميل جدا ويعطينا حافز كبير للعمل ومسؤولية أيضا علينا في إنجاح المهام الموكلة لنا.
0: نعم. طيب الشيخ سلطان، أيضا في الوقت الحالي أو الراهن ربما لعله من أصعب الأوقات، خلينا نقول صح التعبير، يعني تحديا وأيضا في شيء من الصعوبة في الأوقات الراهنة لما تمر به البلد بشكل عام ومجتمعنا بشكل خاص، تواجهكم بلا شك في المصلحة التحديات لعلها تعرقل عمل مصلحة شؤون القبائل، لو تحدثنا أكثر عن هذه التحديات في الوقت الحالي تحديدا.
2: هو أبرز التحديات هي الإشكالات السياسية اللي مرت بمحافظة حضرموت، ما مر على محافظة حضرموت الفترة السابقة، وأمر غير سهل أثر في جميع النواحي. أيضا أثر حتى على النسيج المجتمعي عندنا، وحاولت يعني بعض الجهات الخارجية العبث ونشر الفرقة بيننا كمجتمع. نحن نؤمل على وعي أبناء حضرموت ومعرفتهم أن محافظتهم مستهدفة، وأن نجاحهم اليوم أبناء حضرموت هم يمسكون زمام محافظتهم إداريا وعسكريا وأمنيا. ونأمل أن المجتمع يعي أن هذه فرصة تاريخية، وأن نجاح جهودهم هو نجاح لحضرموت بشكل عام، نجاح للتنمية للخدمات. هذه كلها الأمور تحتاج إلى صبر وإلى وقوف مجتمعي كامل. نحن جزء من هذا الموضوع في مصلحة شؤون القبائل. عملنا الأساسي هو هدم اللي هو هذه بين المجتمع، محاولة عمل مبادرات تقريب وجهات النظر. ونحن نأمل على الوعي الكبير لأبناء حضرموت بإذن الله.
0: نعم. أيضا نأخذ من حديثك الشيخ سلطان موضوع التكاتف مهم جدا هنا ربما بين الأفراد وبينكم أنتم في الجهات المختصة وبين الجهات الرسمية، ولن ينجح الأمر إلا بتكاتف الجميع بكل تأكيد.
2: صحيح بدون شك.
0: نعم.
1: طيب مستقبلا هل هنالك خطط مستقبلية توسيع دور المصلحة أو تطوير أدوات العمل ربما؟
2: والله إحنا عندنا خطط كبيرة وعندنا آمال كبيرة، ولكن أحيانا تصطدم بالواقع، ومع ذلك لابد أن نتعامل مع الأمر بإيجابية وآمال مرتفعة. نأمل في أن برضو قيادة الدولة تعي هذا الدور الكبير المجتمعي، وأنه مشكلة اليمن بشكل عام هي مشكلة مجتمعية إذا حلت كثير من القضايا. فهذا أملنا، وإن شاء الله بإذن الله أنه تكون الأيام القادمة أفضل
0: بإذن الله تعالى. الشيخ سلطان، حقيقة المجتمع خلينا نقول يؤمن عليكم كثيرا في المصلحة في المرحلة الحالية والمراحل المقبلة. بكل تأكيد لكم رسالة من خلال هذا المنبر وهي الحلقة المباشرة تودون توجيهها لأبناء المجتمع تحديدا، وأيضا للقيادات القبلية لتعزيز التكاتف وتجاوز التحديات.
2: نعم طبعا، عبر هذا المنبر الذي يستمع له الكثير من أبناء حضرموت، أنا أقول أنه المرحلة صعبة وتحتاج منا جميعا التكاتف. حضرموت إذا صلحت لنا كلنا، صلحت لكل أبنائها. يجب علينا تغليب المصلحة العامة، العمل بروح المسؤولية المشتركة. وحضرموت أصلا تملك إرث كبير. صحيح. من الحكمة والتماسك، نحن اليوم بحاجة إلى استثماره بما يعزز الاستقرار، يخدم الأجيال القادمة. نستلهم من الماضي الدروس والعبر، ونفتح صفحة جديدة إن شاء الله عنوانها البناء والتنمية والرخاء والاستقرار
0: بإذن الله تعالى.
2: الله يحفظك.
0: إذن شاكرين لك هذا الحديث وهذه الدقائق الشيخ سلطان بن زايد التميمي، مدير عام مصلحة شؤون القبائل بوادي وصحراء حضرموت، وأيضا دعواتنا لكم بكل التوفيق إن شاء الله في أداء مهامكم لنتجاوز جميعا كلنا أبناء هذه المنطقة وهذا الوطن هذه المرحلة، وإن شاء الله ننعم بأمن واستقرار إن شاء الله.
2: آمين إن شاء الله. وشاكر لكم هذه الاستضافة في قناة الجميع والمنبر الجميع.
0: حياكم الله شيخ سلطان، أهلا وسهلا فيك. إذن مستمعي الكرام، كانت هذه فقرة ضيف وحوار. نذهب إلى فاصل قصير ونواصل ما تبقى من صباحكم الله بالخير.

0: صبحكم الله بالخير. إذن لازلنا معكم مستمعينا الكرام وفي جديد المنوعات والدراسات. العلم ينصح بكشف القدمين من أجل نوم عميق.
1: نعم أعزائي المستمعين، كشفت أبحاث علمية حديثة أن تعريض جزء صغير من الجسم للهواء البارد مثل القدمين يساعد على تسريع الوصول إلى مراحل النوم العميق الذي يحتاجه الإنسان.
0: الموضوع يستحق التجربة. وأفاد بحث نشر في مجلة طب الطيران والفضاء والبيئة الأمريكية بأن تبريد القدمين يعد وسيلة فعالة لخفض درجة حرارة الجسم الكلية، مما يسهل الشعور بالراحة حتى مع وجود بطانية ثقيلة تغطي باقي الجسم، وفق ما ورد في موقع متخصص.
1: نعم، وصرحت ناتالي دودوفيتش أستاذة علم النفس الأمريكية في هذا الصدد قائلة: تقع أقدامنا في أقصى طرفي الجسم، ولها وصلات خاصة تسمى الوصلات الشريانية الوريدية التي تربط الشرايين والأوردة. عندما يكون الجو حار تتسع هذه الوصلات طبعا، مما يسمح بتدفق المزيد من الدم إلى الجلد. هذا الأمر يبرد الجسم طبعا، وكذلك يرتبط النوم ودرجة الحرارة ارتباطا وثيقا. وقبل النوم مباشرة تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي، ويصل هذا التبريد إلى أدنى مستوياته خلال مرحلة النوم العميق.
0: ولأجل ذلك كله مستمعينا الكرام، ينصح خبراء النوم بأخذ حمام دافئ قبل النوم، فعند الخروج منه تنخفض درجة حرارة الجسم محاكيا التبريد الطبيعي الذي يحدث قبل النوم، مما يجعلك عزيزي المستمع تشعر بالنعاس. وبالنسبة للبعض يطفي إخراج إحدى القدمين من تحت الغطاء شعورا هادئا بالسيطرة على بيئة نومهم.
1: وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التعرق الليلي، يمكن أن يساعد ترك إحدى القدمين مكشوفة على منع ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالرطوبة المزعجة.
0: وبما أن القدمين تحتويان على العديد من الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، فإنهما تساعدان على التخلص من الحرارة الزائدة بفعالية.
1: إلى ذلك يعاني البعض من مشكلة مزعجة تسمى متلازمة تململ الساقين، وهي شعور بعدم الراحة في الساقين خاصة في الليل. فإذا كنت تعاني من هذه المتلازمة فقد يخفف إخراج إحدى القدمين من ألم ساقيك.
0: نعم، كما أن بعض الأشخاص لديهم حساسية شديدة للملمس أو الوزن أو درجة الحرارة أثناء النوم، ولذلك فإن إحساس الهواء على بشرتهم يخلق توازن حسي مريح، كما يوفر الشعور بكشف إحدى القدمين تنوعا كافيا لتخفيف الإرهاق الحسي وتعزيز الهدوء.
1: ويتفق الخبراء على أن الحفاظ على درجات حرارة منخفضة نسبيا يساعد الجسم على الوصول إلى نوم أعمق.
0: نعم، أعتقد أن الموضوع يستحق التجربة مثل ما قلنا، أنه بإمكان الشخص أنه إذا حس أنه ما في نوم يكشف عن قدمي، ولكن ربما قد نتعرض لإشكالية أخرى.
1: ممكن البعض أنه أصلا يعني هي عادة عنده ومش عارف أنه هذا من
0: نعم، أنه مرتبط بجانب
1: علمي. نصائح العلم وكذا. مبروك عليك إذا أنت،
0: لكن زي ما قلت لك ربما قد نقع في آفة أخرى خطيرة لموضوع الحاس. عموما الأمر يستحق تجربة مستمعينا الكرام. الشخص اللي عنده أرق من النوم يكشف عن ساقيه أثناء النوم، وإن شاء الله ينعس أو يحس بنعاس عميق إن شاء الله. إذن صباحكم الله بالخير لازال متواصل. المخرج يذهب بنا إلى فاصل قصير آخر، ونعود ونكمل ما تبقى في دقائقه الأخيرة.
2: صبحكم الله بالخير.

0: عودة لكم مجددنا أعزائنا المستمعين، ونطلع على بعض آراءكم وتعليقاتكم اللي كتبتونا إياها عبر صفحة الإذاعة بالفيسبوك. ومعنا أبو نافع بن تيسير با تيسير بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والسعادة لكم إذاعة سيئون، تحياتي لكم عبد القادر والأخت سمية، وأسعد الله صباحكم. أهلا وسهلا فيك أبو نافع. كمان شيخة محمد بتقول سعد الله صباحكم بكل خير وسرور، صباح جميل يليق بحضور المذيعين اليوم، أهلا وسهلا في شيخة، شكرا على مرورك. أيضا أيمن القهوم بيقول يسعد صباحكم كافة طاقم إذاعة سيئون، صباح الخير والتفاؤل، اليوم مليء بالإنجازات، وصباح مبدعتنا سمية وكمان عبد القادر. أخوكم أيمن القهوم من المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا بك أيمن، يسعد صباحك وشكرا لمرورك الجميل. أيضا غيمة نادرة بتقول باقي تعليقي، صباح الخير بس وين تعليقها؟
1: هاتي تعليقها، وين تعليقها؟
0: مش عارفه وينه، سوري يا غيمة والله ضاع تعليق، مش مدري وينه. ماجد القحوم بيقول صباح الخير، اليوم جديد لفرصة جديدة، الحياة جديدة، الطاقة مليئة بالتفاؤل، ابتسموا لربما اليوم يكون مختلف عن كل يوم. نعم. يسعد صباحك.
1: أيضا ممكن أسميه نقول لغيمة اللي ضاع تعليق أنه ممكن تعيد نشره يعني في الدقائق الأخيرة، هي أو هي ربما حتى قالت صباح الخير فقط، وإحنا نقولها صباح الخير علينا وعلى كل المتابعين إن شاء الله.
0: أنسة ملعقة مس سبون، خلينا أقولها بالإنجليزي، مس سبون بتقول صباح الخير عبد القادر وسمية، إن شاء الله يكون يوم جميل وسعيد إن شاء الله. وليش كمان يا أنسة ملعقة؟
1: الأسماء المستعارة هذه حكايتها حكاية حقيقة، لكن عموما احنا استعرضنا على حضراتكم أبرز التعليقات، سواء كان بالأسماء الحقيقية لأسماء الأشخاص أو الأسماء المستعارة اللي دائما ما تتابعنا في كل مكان، سواء كان في داخل الوطن أو في خارج. تحية لكم مفعمة وشاكرين لكم دائما هذا التواصل الدؤوب مع البرنامج وهذه المتابعة شيقة لكل برامج الإذاعة المباشرة. من صباحكم الله بالخير.

0: الأعزاء والعزيزات، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلنا يعلم معنى الحديث وربما نحفظه جيدا، ولكن العمل به للأسف ربما لا أحد يعمل بتعاليم المصطفى إلا بما يوافق هواه ومشتهاه.
1: نعم عزيزي المستمع، إن عنادنا ربما وصل أثره السلبي إلى من هم تحت رعايتنا ووصايتنا كالأزواج أو الأولاد، ويرجع سبب ذلك إلى الثقافة السلبية الدخيلة على مجتمعنا. في هذا الموضوع أعد لنا زميلنا سعد سالم فقرته الأسبوعية بعنوان الحصبة والعناد، نتابع.
2: باهرة ومبهر، باهرة ومبهر، وقفات يصحبكم إليها سعد سالم.
3: المستمعون الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في فقرة جديدة من باهرة ومبهر.
2: باهرة ومبهر، باهرة ومبهر.
3: باهرتنا لهذا اليوم خطيرة، باهرتنا لهذا اليوم كبيرة، باهرتنا لهذا اليوم ما بغت سكوت ولا بغت عضرطة ولا بغت زنط ولا بغت ولا بغت. شو ذي أرواح تروح، شو ذي أطفال تصاقط، شو ذي أنفس، وكل واحد شو كلين يتنبأ من سمانه، كلين يتنبأ من عياله، كلين يتنبأ من من من من من, من أطفاله. ما بغت حد يسكت عليها الشغلة ذي. انتبهوا يا جماعة، صدق صدق لازم نحن نقول كلمتنا، لازم نحقول كلمتنا. والقوارة معاد وقت قوارة، والعباطة معاد وقت عباطة، والشفو الهواء معاد وقت شفو هواء، والجائحة خطيرة، والحصب الآن منتشرة، لازم نتكلم عليها، لازم كل وعي الناس عليها. وكل من ينابه، نحن لا نحن دكاترة ولا نعرف في الطب ولا نفهم، ولكن اللي نشوفه واللي نسمعه في الإذاعات واللي نسمعه في التلفزيونات والحصيل الكبير اللي تطلع من المرض، كنا احنا فوق الالف حاله، ذا كلام. ليه هكذا يا جماعه؟ ليه كنا احنا فوق الالف حاله ونحن بلد متعلم، بلد متدين، بلد محافظ، يعرفون حق الله في عيالنا ونعرف حق الله في اطفالنا، ونعرف في عندنا الدكاتره من البلاد كل يوم يتخرجون كم الف دكتور، وعندنا طلبه العلم كل يوم كم الف يتخرجون، وعندنا واخرها نصل إلى هذا العدد المهول، إن الحصبة وصلت إلى ألف، والوفيات من دري كمة وكمة دحين في المستشفى قريب 150 من دري كم. هاي يا خالق يا جماعة، الهواء ده كله بسببه، السبب الرئيسي حسب ما سمعنا إنه قوارة، بعضهم ما بغوا يطعمون عيالهم، بعضهم ما بغوا يحصنون عيالهم. الهواء هي اللي بتجي دحين. أنت بتي عرف من من من من, من الدكاترة، بتي عرف من الطب، بتي عرف من الناس اللي تعلموا. قاعد لي في تكة مروح صبح روح بيتكة، وقاعد لي في السوق الخضرة طالع نازل، وما منوع وما يجوز، وهذا اللي بيلقون بنحنا بالتطعيم، والتطعيم بيضر، والتطعيم يا وليار بيجيب الكلام هذا. قاعد لي هناك وتي تفتي، هيا شوف الحصيلة دحين. يلا يرضي من ذا الله يحفظكم، يرضي من دحين إن العدد وصل إلى هذا الكلام كله، إلى فوق الألف حالة، وبيو 50 مشنيين عادهم بين الحياة والموت، ولا سيب اللي ماتوا. كأنكم دحين شو كلكم راع قال النبي، وكلكم مسؤول عن رعيته. شو الموضوع خطير، شو الحصبة، شو هاتش الأخضر واليابس، ومشكلة والخطر كله، والحاي اللي تحس بالنفس إنها تشيل الصغار، تشيل فلذاتك بادنا، تشيل الحبوبين حقنا مساكين. كم ينو يا كلنا فرحانين بعيالنا، فرحانين بناتنا، قليل شل الحصبة. ليه؟ لأنك استكثرت عليه قطرة حق تطعيم ولا إبرة ولا شيء، حرام عليك. شوفك بتحاسب أمام الله، شوفك شوفوا ممانع عندك، لا تقي شفك وهواك. انت ما تحب ذا هم اللي ناس يطعمون، لكن اذا انتشرت الثقافه دي ان التطعيم خطر، ايش من بلاد نحن ما نحن متعلمين فيها؟ نحن الثقافه عندنا والتعليم عندنا والفن عندنا، وقامت عليكم في ثقافه التطعيم، ما بغوا تطعمون يا جماعه. شوفوا ذا ما هي قاع، شو ما هو ريض، شوكم تقون في الحرام، شوكم ما هو ريض. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزقر ما يطيع يتحمل لياته حمى وكحة وطفاح جلدي وكل ذي، بعدين ما بتقدر ساعة تقول لي بفحص له عرق، وساعة تقول لي برفع له غضيلوف، وساعة رقبة. يا أولاد روح بالريال مستشفى، روح بالزقر مستشفى، دركن عشي بيندرك فيه، لأن أطفال كذهم هم أطفال، مناعتهم صغيرة وما يطيعون يتساوبون مع الدواء. تعرف الزقر طفل يعغلي لك لا له ولا عليه، انت يوم تشوف زقر إلا الله يكرمكم صبت شواه ينقلب لك كمان خرقة. عاد الا في بدقع كل الاعراض دي حراره وحصبه وكحه ومذاله تلفلفت كل عزقر دي بتفتكبه بتجيبه ميح بتعوره بتقتله وانت في يوم الكلام من ضعفك يا ابوي الله يهديك خلوا القوار حقكم لازم نروح نحصن اولادنا نحصن اولادنا والحصن ما قصروا اصحاب الصحه جزاهم الله خير يدكون علينا لما نديار ما قصروا اصحاب الصحه جزاهم الله الف خير دكوا علينا لما نديار دار دار مطراق مطراق شارع شارع دكوا علينا جزاهم الله خير يوم صبح ويوم عصر يوم في كمين مكان ما قصروا شهرهم 30 على قول اللي غلطنا احنا مننا لازم ننتبهوا يا جماعه ما ابغانا ذي الشغله تكرر نقع كما دول ثانيه نائيه دول متخلفه ونحن دوله متعلمه ونحن بلاد متعلم وحضارم كلنا ونعرف الحلال والحرام هذا حتى من ضمن التهلكه انك تهلك قال الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وانت عارف ان التطعيم ده ربما ولدك يصاب بحصبه وربما كذا وفي ناس ما اقول لك انه خلاص يعني في ناس ما تطعمهم ربي يبغاله خلاص مكتوب لكنه الأساس فيه أساس خطير ومؤشر كبير قالوا أصحاب الصحة إنه هذا كله بسبب الإهمال وهذه تهلك أنت تهلك عيالك ترضى أنت إنك تطرح ولدك تقلبه في النار ترضى أنك تعور ولدك ترضى أنك تمرض ولدك ما حد يرضى في عياله يا جماعة كلنا يحب أن يكون عياله أفضل منه فما أبقى إلا كذو مريض ولا بوشي لا كذو بكرة بعد ولا كذا تخرج من مئات الآلاف ما عاد تخلي صيدلية ولا عاد تخلي عيادة ولا عاد تخلي دكتور وبعدين كذا كله بتقرأ وبعدين كذا كله من دريابه وباسفره وبالقيه بتدفع ما فوقك وما تحتك مشان تحالي ابنك وهي كل شغلة بسيطة يا أخي أقلي عليك أقلي عليك أخري مسؤوليتك أمام ربك وأمام أسرتك إنك والله ما قصرت بالله بربك يوم كبروا لك بكرة بعده وتحصل له عاهة أو إعاقة أو شيء يقولوا ناس سبب ذا يقول أنت يا أبوي ما طعمتنا أنت يا أبوي ما ما ما, ما حصنتنا أنت يا أبوي قصرت في حقي كيف يقعويها قدام ولدك فكروا فيها الله يحفظكم فكروا شو ذي النسبة اللي طلعت حق الحصبة كبيرة وإن شاء الله إن شاء الله نأمل فيكم الخير ونأمل فيكم السماع للكلام الزين ونأمل فيكم التوعية والثقافة وإن احنا نكون أفضل من غيرنا يا جماعة وبغناها إن شاء الله الأعوام القادمة تنتهي تماما موضوع الحصبة ذي وينتهي تماما مشكلة الإشاعات اللي هي ذا حق التطعيم قال لك ما يطعمون قال لك ذا نحن جيل متعلم نحن بلد مثقف نحن ناس منورين ما بغانا نرجع للجهل ونرجع للتفاهات هذه كل من يال نحن بخبر قلنا فوقه انتبهوا الله أحفظكم أتمنى أن تصل رسالتي لهذا اليوم وأنا خلصت ويلا على خير
2: باهرة ومبهى باهرة ومبهى وقفات يصحبكم إليها سعد سالم.

0: إذن كانت هذه فقرة زميلنا سعد سالم في ظاهرة ومظهر، ولعلها الدقيقة الأخيرة من البرنامج نختم بها حلقة هذا اليوم. سعيد جدا بطيب متابعتكم، تحياتي وتحية زميلتي سمية وأيضا المخرج أيمن باصوتين.
1: نعم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم. نشكركم على تواصلكم، على تعليقاتكم اللي وصلتنا عبر الفيسبوك، وعلى حضوركم الدائم اللي بيمنح هذه المساحة معنا. هنلقاكم بإذن الله في موعد آخر، وصباح متجدد على ذات المحبة والود. إلى اللقاء.
2: صبحكم الله بالخير.
3: صبحكم الله
2: بالخير.
3: لقاء يومي مفتوح
2: نعيش فيه معكم،
3: لنرصد كل جديد ومفيد،
2: ونتعرف على كل ما يهم الوطن والمواطن.
3: صبحكم الله بالخير.
2: دعوة لتكاتف الجهود
3: والعمل بروح الفريق الواحد.

كلام كلامكم. راديو سيئون الكلام كلامكم. راديو سيئون الكلام كلامكم. راديو سيئون سيئون الكلام كلامكم. راديو سيئون الكلام كلامكم. راديو سيئون

0: العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر.
1: الكلام كلامكم راديو سيئون. الكلام كلامكم راديو سيئون. الكلام كلامكم راديو سيئون. الكلام كلامكم راديو سيئون.

الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق

الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل من

حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل

0: واخباري.
1: لا تسوق ما قصرت، انا كنت متابعها، تابعتها كثير يعني.
2: إذاعة سيئون، أنتم.